صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم الثلاثاء 26 أيار 2026. مثل العادة فكرة عن أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 بونجورين مع زافان، 10:30 إلا 5 كلينيك مع روني الخوري. موضوع الحلقة: الأبعاد النفسية والطبية للجمال في عالمنا المعاصر، وضيفه الدكتور رواد رشوان. الساعة 3:30 إلا 5 بعد الظهر القانون انحكى مع الدكتور جان عقل. موضوع الحلقة: الملكية الفكرية في لبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود، وضيف الحلقة الدكتور داني نعوس. 4:30 إلا 5 سوريا لوين، وضيف الحلقة الباحث السوري الدكتور علاء الحموي، و5:15 راديو رما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 26 أيار 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نحن في حرب مع حزب الله وسنكثف الضربات وعن تهديد مسيرات الحزب أضاف نتنياهو لدينا فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة وسنزيد الضربات على حزب الله في السياق لفتت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا مصدر إسرائيلي أفاد بأن المقصود بتوسيع العمليات إلى بيروت هو الضاحية الجنوبية وليس العاصمة نفسها موضحا أن توسيع العملية العسكرية في لبنان سيكون محدودا بمهلة زمنية وكانت القناة 15 الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر أن إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان إثر تصاعد هجمات الحزب بالمسيرات هذا وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة في الميدان الجنوبي تتواصل الغارات الإسرائيلية مستهدفة أكثر من قرية وبلدة لا سيما في مرج عيون وجزين والصور والنبطية ترافقت مع قصف مدفعي استهدف كفرتبنيت وحروف وتحليق مسيرة فوق قرى صيدا هذا وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي استهدف منطقة الوادي بين دير سريان وزوطر الشرقية في المقابل استهدف حزب الله تجمعين للعدو في رشاف وفي موقع بلاط المستحدث بقاعا شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا مشغرة وميدون في البقاع الغربي ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى ذلك خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق الجنوب ومرج عيون والبقاع الغربي وفوق العاصمة بيروت توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي مناطق أخرى في لبنان وأشار إلى أنه نفذ أمس أكثر من 85 غارة في مناطق عدة في لبنان وقال قضينا على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان في ذكرى المقاومة والتحرير وجه رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة وفاء إلى الذين حرروا الجنوب بدمائهم مشددا على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن وجدد القول إن خيار التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أن المرشد الأعلى خامنئي وافق على الذهاب إلى طاولة المفاوضات إلى ذلك تحدثت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي عن وجود تفاؤل بحل قريب للخلافات بشأن الصياغة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات. مصادر عربية كشفت عن أن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على وقف النار في جميع الجبهات ومنها لبنان، كما تنص المسودة على تمكين إيران من بيع وتصدير النفط وإعادة حركة الملاحة في مضيق قرمز إلى مستويات ما قبل التصعيد في خلال 30 يوما. وفي تطور لافت، شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ. وصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية، وقالت إنها جاءت بهدف حماية قواتنا من تهديدات القوات الإيرانية مع الالتزام بضبط النفس في خلال وقف إطلاق النار الجاري. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلات أمريكية إسرائيلية هاجمت أمس قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص والعدد الإجمالي لم يتضح بعد. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: صوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: عفكرة شفتوا آخر خبرية؟
2: شو هي؟
1: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في أحكي؟
1: أحكي؟ خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في؟ أحكي.
3: خلصينا يا يارا.
1: لك خلص شو بكم؟ هلا بخبركم يلا حافوت غسل إيدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف.
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
3: شفتها امبارح هيدا.
1: شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
2: بابا بعتي لي إياها. بدي بعتها لعمك وصحابي.
3: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
1: حابعت لكم اياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لانه تاكدنا منه بس لانه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لانه كل واحد فينا هلا فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ليوم الثلاثاء 26 من أيار 2026. لا صحف ورقية اليوم بمناسبة العطلة في ذكرى التحرير في 25 من أيار، لذا سنكتفي بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي اليوم، النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت: استقواء الحزب بمكاسب واهمة يشعل المواجهات. بعد روبيو رد مدون للمفتي يدعم خيار الدولة.

وأقرأ من النهار: لم تمر الذكرى 26 لما سمي عيد المقاومة والتحرير من دون أن تزيد المفارقات الدراماتيكية التي يعيشها لبنان بسبب إمعان حزب الله في استدراج الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وتعميق الأدوار الدولية وفي طليعتها الدور الأمريكي من جهة أخرى، بل كاد تعنت الحزب في الساعات الأخيرة أن يستدرج إسرائيل تكراراً إلى استهداف الضاحية الجنوبية من بيروت ميدانياً، فيما استدرج سياسياً ودبلوماسياً رداً أمريكياً عاجلاً على تهديداته للحكومة اكتسب الكثير من الدلالات البارزة والاستثنائية. ولعل المفارقة التي ارتسمت أمس وسط التصعيد اللاهب الذي عرفه الجنوب وشمال إسرائيل تمثلت في أن تداعيات الاتفاق المحتمل الذي لم يولد بعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تدفقت سلباً وبسرعة استباقية على لبنان بفعل تصعيد ميداني واسع بدأ معه الحزب مستعجلاً على الاستقواء الافتراضي بوعود إيران ومزاعمها بأنها ستحصد وقف نار للبنان، فيما لم تتأخر إسرائيل بالتهديد بإعادة الحرب الكثيفة إلى لبنان بفعل تساقط مسيرات الحزب في شمال إسرائيل. وأما التهديدات السافرة للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة اللبنانية في الشارع، ففتحت الباب أمام واقع جديد بارز تمثل في الرد الفوري بل والتحذير.

الذي تسلكه الدولة اللبنانية، منتقداً بقوة سياسات الحزب ضمناً. وعلى الصعيد الميداني تفاقم التصعيد في الساعات الماضية، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير خلال النقاش الأمني المصغر مساء الأحد أنه يجب مهاجمة مباني في بيروت رداً على هجمات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله، وذلك بحسب مصادر مطلعة على مضمون جلسة الكابينت الأمني المصغر التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع قادة المؤسسة الأمنية الكبار. وبدوره دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير إلى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل عائدة إلى الحرب في لبنان عقب إطلاق طائرات مسيرة تابعة لحزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية وقوات الجيش في الشمال. وقال بن-غفير إنه يحذر التطبيع مع واقع الطائرات المسيرة المفخخة، مضيفاً إن الوقت حان لكي يبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل ستستأنف عملياتها العسكرية في لبنان، وأضاف إن بلاده بحاجة إلى قطع الكهرباء عن لبنان واحتلال الضاحية والعودة إلى حرب مكثفة، في إشارة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرات مفخخة عدة باتجاه شمال إسرائيل، موضحاً أن إحداها سقطت في منطقة المطلي، بينما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرتين انفجرتا في قاعدة عسكرية وفي بلدة بالجليل الغربي، واندلع حريق في أحد الموقعين. في المقابل صعد الجيش الإسرائيلي عملياته وإنذاراته ووسعها، بدءاً بإنذار سكان مدينة صور والمخيمات المحيطة بها، ولاحقاً وجه إنذاراً عاجلاً إلى الرشيدي وبرج الشمال في قضاء صور، ومن ثم العباسي. وشن الطيران الإسرائيلي موجات كثيفة من الغارات استهدفت بلدات القليلي وصديقين والمنصوري ويحمر الشقيف وزوتر الشرقية وحاروف والقطراني والكفور وميفدون والنبطي والحني في جنوب صور. أما في المشهد السياسي، وإذ صدرت مواقف رسمية وسياسية في ذكرى 25 من أيار، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. وأضاف إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلاً ولا استسلاماً، بل سيكون تأكيداً على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة. وأتابع ودائما من النهار الموقف الأبرز، جاء أمس في رسالة عيد الأضحى التي وجهها من مكة المفتي دريان، وأطلق عبرها ردا مدويا على حزب الله، فأعلن أنه ما عاد أحد منا مقتنعاً بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو أو في استجلاب العون والتضامن، إذ في كل مواجهة نخسر المزيد من الأرض ومن الأرواح ومن متطلبات الاستقرار والسكينة وسلامة الشرف والكرامة، فضلاً عن الأمن والسيادة. وتابع دريان: لقد تكرر ذلك في حروب عدة تبدأ من جانب أو أكثر محسوب علينا وتنتهي بوقف للنار بعد خراب كبير وقتل مريع، هو أسلوب مكرر أصبح عبثيا يتسبب بهلاك الإنسان والعمران كما سبق، وهذا إلى احتلال الأرض. وما دام هذا الأسلوب غير موفق

نتائجه دائما كارثية فينبغي تغييره. ولهذا نجد أن لجوء الدولة للتفاوض من أجل وقف النار وانسحاب المحتل هو عمل سياسي وديني يستحق الترحيب، لأنه يخفف من الخسائر ومن المعاناة ويعد بإعادة أهل الجنوب إلى بلداتهم. وإذا قيل إن في ذلك تنازلاً واعترافاً بالعدو فنحن واهمون، لأننا نحن أصحاب المصلحة في وقف القتل والقتال، وإذا لم يحدث ذلك بالحرب فليحصل بالتفاوض. لذا ينبغي اجتراح الحلول والمخارج لمصلحة لبنان واللبنانيين. انطلاقاً من ذلك ندعو إلى صحوة ضمير لإنقاذ الوطن.

0: وإلى العنوان الأساسي في موقع نداء الوطن اليوم: الضاحية في خطر وتقاطع أمريكي خليجي ضد إرهابي قاسم. وأقرأ من نداء الوطن: في مشهد غير مسبوق منذ عقود تتقاطع المواقف العربية والدولية والروحية حول عنوان واحد: دعم الدولة اللبنانية في مواجهة من صادر قرارها لعقود وألحق بها دمارا هائلا سياسيا ومؤسساتيا واقتصاديا. من موقف مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان المؤيد لخيار المفاوضات المباشرة باعتبارها مدخلا لحماية لبنان، إلى موقف أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الداعم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة وتوصيفه الحزب بالمنظمة الإرهابية، وصولاً إلى الدعم الأمريكي العلني للحكومة الذي عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو، والتصعيد الإسرائيلي الذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تتبلور معادلة جديدة عنوانها الواضح: قضي الأمر، إنهاء حزب الله أمام أعين إيران العاجزة عن فرض موازين القوى، على الرغم من رسائل الدعم الواهمة للمقاومة التي أرسلها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري. هكذا يدخل لبنان دوامة مصيرية لا تشبه المراحل السابقة. للمرة الأولى يبدو حزب الله فيها معزولاً سياسياً وعربياً ودولياً، فيما تتقدم الدولة ولو ببطء إلى واجهة الدعم الخارجي. فخطاب الحزب على لسان أمينه العام المغيب بالكامل عن الكارثة التي ورط فيها لبنان يبدو أقرب إلى الكوميديا السوداء، يتعامل مع لبنان كساحة مفتوحة لمشاريعه الإقليمية، فيما يترك اللبنانيون وحدهم تحت الركام والنزوح والانهيار والجوع. يتعامل مع إسرائيل وكأنه أزالها من الوجود، فيما جيشها بات على مقربة من جزين. إنها المعادلة اللبنانية الأكثر اختلالاً وخطورة. حزب الله يقرر وحده فتح الجبهات، يرغب في أن يفاوض وحده، يصعد وحده، ثم يطالب الدولة المنهكة بأن تتحول إلى صندوق تعويضات وخدمات وإغاثة. والأسوأ أن الحزب بعدما صادر الدولة لعقود بقوة الأمر الواقع بات يهدد بإسقاطها عندما لا تنصاع بالكامل إلى شروطه السياسية والأمنية. لم يكن تهديد قاسم بإسقاط الحكومة تفصيلا عابرا، بل إعلانا سياسيا شديد الخطورة يحمل في طياته منطق الانقلاب الفاقع على المؤسسات. فالحكومات في الأنظمة الديمقراطية لا تسقط في الشارع ولا بالترهيب ولا بفائض القوة، بل داخل البرلمان وعبر الآليات الدستورية. أما التلويح بإسقاط حكومة يشارك الحزب نفسه فيها عبر وزيرين محسوبين عليه فلا يعكس سوى استمرار الذهنية التي ترى الدولة مجرد أداة تستخدم حين تخدم مشروعه وتهدد حين تحاول استعادة شيء من قرارها السيادي. وتعلق مصادر على تهديد قاسم بإسقاط الحكومة بالقول: بدا هذا التهديد وكأنه استعادة أكثر فجاجة وخطورة لمناخات الوصاية والقوة التي حكمت لبنان لعقود، ومحاولة واضحة لإعادة تكريس معادلة إما الخضوع لشروط حزب الله أو الذهاب إلى الفوضى، وهي معادلة لا تختلف كثيرا في رمزيتها السياسية عن مناخات السابع من أيار المشؤوم. في المقابل ودائما بحسب نداء الوطن، لم تمر مواقف قاسم مروراً عادياً أمريكياً وخليجياً، فالرد الأمريكي السريع والحاد الذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الداعم للحكومة أثار تساؤلات سياسية بحسب المصادر عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تملك معطيات مسبقة عن نيات تصعيدية لدى عصابة الحزب أو محاولات ضغط تستهدف الحكومة في المرحلة المقبلة، ما دفعها إلى رفع سقف المواجهة السياسية سريعاً مع الحزب، والتأكيد بصورة غير مباشرة أن إسقاط الحكومة أو جر لبنان إلى فراغ جديد تحت ضغط السلاح لن يكون أمراً مسموحاً به على الإطلاق أو قابلاً للتساهل الدولي، ولم يترك روبيو مجالاً واسعاً للتأويل عندما أكد أن لإسرائيل الحق دائماً في حماية نفسها إذا كان حزب الله سيطلق الصواريخ. أما الرد الخليجي على قاسم فقد جاء على لسان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الذي دان تدخله في الشأن الداخلي للبحرين، واعتبر حزب الله بقادته وتنظيماته وفصائله كافة منظمة إرهابية، وأضاف أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة فوضى لن تكون مقبولة إقليمياً أو دولياً، مجدداً موقفه الداعم لخطوات الرئيس عون والحكومة. إذن بات من الواضح انتهاء مرحلة الاحتواء الإسرائيلي للحزب، فالجيش الإسرائيلي أعد خطة هجوم على لبنان قد تطال من جديد الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما تجاوز الحزب كل الخطوط الحمراء، ورئيس الوزراء نتنياهو أصدر أوامره بسحق الحزب، وإدارة الرئيس دونالد ترامب قد تدعم التصعيد ضد الحزب بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى. وما يزيد المشهد خطورة أن التصعيد الميداني يتزامن مع مغادرة الوفد العسكري التقني إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات الأمنية في البنتاغون في 29 من الجاري برعاية أمريكية مباشرة. وعلمت نداء الوطن أن اجتماعات الرئيس عون مع وفد التفاوض العسكري انصبت على إعطاء التوجيهات التقنية اللازمة، وسيركز الوفد العسكري أولاً على طلب تثبيت وقف إطلاق النار كي يقوم الجيش بمهامه، وسيشرح الوفد اللبناني المهام التي قام بها جنوب ليطاني لجعلها منطقة منزوعة السلاح، وقد دفع ثمن ذلك سقوط 12 شهيداً في صفوفه، وواجهته عوائق كبرى إذ دخل من دون خرائط انتشار السلاح إلى منطقة كانت غابة محمية لحزب الله، ورغم الصعوبات الميدانية أنجز العديد من المهام الموكلة إليه. وسيعرض الوفد اللبناني الصعوبات التي تواجهه بسبب احتلال إسرائيل لبعض التلال وجوارها، إضافة إلى غياب الدعم الذي طلبه الجيش من واشنطن والدول الداعمة، الأمر الذي أثر على عمله. وسيتم خلال اللقاء إعادة التأكيد على حاجات الجيش لاستكمال مهامه، وإذا سارت الأمور كما يجب فسيتم استعراض المرحلة المقبلة في حال تثبيت الهدنة وبدء الانسحاب الإسرائيلي وكيفية تنسيق الانتشار، وبالتالي ستتركز المحادثات على الشق التقني برعاية أمريكية مع إصرار الوفد على الهدنة والانسحاب وتأمين دعم الجيش بالمعدات والتقنيات اللازمة لتنفيذ الانتشار وبسط سلطة الدولة. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: صاحبة الجلالة.
1: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. قليباف يناقش هرمز واليورانيوم والأموال المجمدة على طاولة الدوحة. تقدم حذر في مسار إنهاء الحرب. نتنياهو يتعهد بسحق حزب الله، وتمسك رسمي لبناني بالتفاوض. إسرائيل تصعد وتهدد بقصف بيروت. استجابة لضغوط أمريكا، 5 فصائل عراقية لا تمانع نزع سلاحها وفصيلان يرفضان. حماس لا تتوقع إدراج غزة في المسار الأمريكي الإيراني. ضيوف الرحمن يؤدون اليوم الركن الأعظم في الحج. المحمودي بعد تبرئته لنفتح صفحة جديدة في ليبيا. موسكو تتوعد كييف باستهداف مراكز صنع القرار. وأقرأ من الشرق الأوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في لبنان ضد حزب الله المدعوم من طهران، فيما تعمل الولايات المتحدة وإيران على إنجاز تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وصرح نتنياهو في مقطع فيديو نشر على قناته على تطبيق تيليجرام: لن نبطئ وتيرة الهجوم، بل على العكس، لقد طلبت تسريعها، سنكثف الضربات ونزيد من قوتها وسنسحق حزب الله، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكثفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وشرقه، مستهدفة مناطق عدة من بينها مدينتا صور والنبطي وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء. وعقب إعلان نتنياهو التصعيد، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية السكان ينزحون من الضاحية لبيروت، من الضاحية الجنوبية معقل الحزب المدعوم من إيران. وسارت عشرات السيارات والدراجات النارية على طريق الرئيسي في الضاحية متجهة نحو العاصمة، بينما كان الطريق خاليا في الاتجاه المعاكس. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات متتالية على شرق لبنان مساء، وقالت شكلت 8 غارات على مشغرة في البقاع الغربي حزاما ناريا حول البلدة. ويأتي التصعيد فيما تعمل الولايات المتحدة وإيران على إنجاز تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط رغم خلافات، ولا سيما فيما يتعلق بلبنان، حيث ترى طهران أن الاتفاق يجب أن يشمل كل الجبهات. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 70 بنية تحتية قال إنها تابعة للحزب، ونفذ أكثر من 85 غارة في مناطق عدة من لبنان، وأكد أنه استهدف في منطقة صور 10 مقرات ومستودعات أسلحة قال إنها عائدة للحزب. وأفاد بأن القوات الجوية الإسرائيلية قضت على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أيضا من الشرق الأوسط، يتقدم مسار إنهاء الحرب بحذر مع انتقال المحادثات الأمريكية الإيرانية إلى الدوحة، حيث وصل وفد إيراني رفيع برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف لبحث اتفاق محتمل مع واشنطن. تتركز محاوره على مضيق هرمز ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والأموال الإيرانية المجمدة. ويضم الوفد وزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في مؤشر إلى حضور الملفات السياسية والنووية والمالية على طاولة المحادثات مع المسؤولين القطريين، وذلك ضمن مسار دبلوماسي بدأ بوساطة باكستانية مع دخول الدوحة على نحو أوضح على خط جهود إنهاء الحرب إثر زيارة وفد قطري خلال الأيام الأخيرة طهران. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، كما ربط ترامب بين اتفاق محتمل مع إيران وتوسيع اتفاقيات أبراهام في المنطقة. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستمنح الدبلوماسية فرصة، لكنها ستتعامل مع إيران بطريقة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جيد. في المقابل خففت طهران سقف التوقعات، إذ قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن التوصل إلى خلاصات في بعض الملفات لا يعني توقيعاً وشيكاً. بدوره حذر أمين مجلس الأمن القومي محمد باقر ذو القدر من أن التراجع ليس مطروحاً، فيما شدد نواب إيرانيون على رفض التخلي عن إدارة مضيق هرمز. إلى عناوين العربي الجديد، ترامب يربط الاتفاق مع إيران بالتطبيع مع إسرائيل. ترامب على السعودية وقطر وغيرهما أن ينضموا إلى أبراهام، وإلا لن يكونوا جزءاً من الاتفاق مع إيران. قليباف وعرقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني في الدوحة لبحث تفاصيل مذكرة التفاهم. الأرصدة المجمدة ومضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب أبرز موضوعات لقاءات الدوحة. أكثر من 150 غارة إسرائيلية بين الأحد والإثنين على جنوب لبنان. أكراد إيران في العراق تحت الضغط. نختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. شكر من عون للأردن. الملك عبدالله ندعم خطوات لبنان لتحقيق الاستقرار. عون ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم. بري لحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خول.
0: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس ضيف الدكتور جان عقل، التلاتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
8: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
11: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال له هو دافك انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر إخراج توني خوري

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: لبنان بين العاصفة الإسرائيلية ومفاوضات الإقليم الغامضة، نتنياهو تكثيف العمليات بهدف سحق حزب الله، مصدر إسرائيلي: الهدف ليس بيروت إنما الضاحية الجنوبية ونزوح واسع، الجنوب على لهيبه، التصعيد طال البقاع والمزيد من الشهداء، الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن اليوم حاملاً وقف النار إلى طاولة المفاوضات الجمعة، الرئيس عون في ذكرى التحرير: التفاوض ليس تنازلاً ولا استسلاماً، وبري لا للانتقاص من السيادة تحت أي ظرف. عرقجي في رسالة لبري وقاسم: استمرار دعم المقاومة والتعاون الخليجي، حزب الله منظمة إرهابية. الاتفاق الأمريكي الإيراني: إشارات إيجابية ولكن، وواشنطن تستهدف مواقع إيرانية في هرمز.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: صباح الخير. هل يجب أن ينتظر لبنان الإقليم حتى يتكشف مساره؟ الاتفاق الإيراني الأمريكي في علامة استفهام بالرغم من الإشارات الإيجابية المتوقعة أمريكيا وإعلان موافقة المرشد الإيراني الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وذلك مع عدم الكشف عن حسم النقاط الخلافية الجذرية من بينها وقف النار في لبنان. وقف النار هذا الذي يتمسك لبنان بتثبيته عبر الوفد العسكري المتوجه اليوم إلى البنتاغون في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية يوم الجمعة، قابله وفي خطوة ضاغطة أو في محاولة لتغيير المعادلات قبل محطة واشنطن، تأكيد بنيامين نتنياهو على إصدار أوامره بتكثيف العمليات العسكرية في لبنان والتلويح بسحق حزب الله. فيما قال مصدر إسرائيلي إن المقصود بتوسيع العمليات ليس بيروت، إنما الضاحية الجنوبية التي تشهد حركة نزوح واسعة، فيما كان الجنوب يعيش أجواء ملتهبة مرورا إلى البقاع لتتوالى ردود الفعل حول دعوة الأمين العام لحزب الله في ذكرى عيد المقاومة والتحرير إلى إسقاط الحكومة في الشارع.
1: إذن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في لبنان ضد حزب الله وسنسحق الحزب. وعن تهديد مسيرات حزب الله قال لدينا فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة.
0: إلى ذلك لفتت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا.
1: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول القول إن تل أبيب اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة إلى حزب الله والاحتواء انتهى، فيما نقلت القناة 15 عن مصدر أن إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان إثر تصاعد هجمات الحزب بالمسيرات.
0: مصدر إسرائيلي أفاد بأن تل أبيب حاولت استهداف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرتين على الأقل في خلال الفترة الأخيرة. وأضاف المصدر إن المقصود بتوسيع العمليات إلى بيروت هو الضاحية الجنوبية وليس العاصمة نفسها، مشيرا إلى أن توسيع العمليات العسكرية في لبنان سيكون محدودا بمهلة زمنية، وأكد أن واشنطن تناقش مع طهران وقف الحرب في لبنان مقابل لجم حزب الله.
1: في السياق أوردت القناة 14 الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعقد جلسة مشاورات هاتفية طارئة لبحث وإعادة تقييم سياسة الاستعداد والتعليمات الدفاعية في المنطقة الشمالية.
0: قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اعتبر أن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصف المطلة وشميرة.
1: رئيس بلدية مستوطنة شلومي قال أمس إن قائد القيادة الشمالية في الجيش أبلغنا بالتصعيد على لبنان بدءا من الليلة وفي خلال الأيام المقبلة.
0: الجيش الإسرائيلي قال إن تعليمات الجبهة الداخلية المحدثة فرضت قيودا على تجمع الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، وحظرت تجمع أكثر من 50 شخصا في هذه المناطق.
1: في السياق توقعت مصادر أمريكية بأن الضربة الإسرائيلية على لبنان إن حصلت ستكون محصورة بيومين، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع القول إن حزب الله يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي بخرقه وقف إطلاق النار منذ مطلع شهر آذار.
0: في الميدان الجنوبي في تصعيد واسع، غارات وقصف مكثف حتى هذا الصباح على أكثر من بلدة وقرية والمزيد من الشهداء، فيما واصل حزب الله الرد بسلسلة عمليات استهدفت ثكنات ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني حيث تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، وتكثفت الغارات الجوية ومعها القصف المدفعي العنيف الذي طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات وتركز على منطقة وادي الحجير والقرى المطلة على الوادي صفد البطيخ وشكرة وجمجمي وبرعشيت وحداثة وحاريس، واستهدف عند ساعات الفجر بلدات الغندوري وفرون وبرج قلباي والطويري وصريفة وشحور دارفور وأرزون. وفي القطاع الغربي استهدف القصف المدفعي المنصوري ومجدل زون وجبال البطن وصديقين. وإلى شمال النهر في قضاء النبطي حيث طاول القصف المدفعي بلدات قعقعية الجسر وحبوش ويحمر شكيف وعبة وكفر الرمان والنبطي الفوق وشوكين. أما في العدوان الجوي الذي لم يتوقف أيضا حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات آخرها قرابة 4:30 فجرا مستهدفا بلدات شحور وأرزون وصريفة وفرون. سبقها غارات على الحوش وصربين وسلعة وياطر وكفرة ومحيط الطيري رشاف وحاريس وبرج كلاوي ومحيط معركة باريش. وفي منطقة النبطية استهدف الطيران الحربي بعشرات الغارات بلدات الدوير والشرقي وكوثرية الرز والنبطي وكفر رمان وزوتر الشرقي وميفدون وحبوش وحاروف وقعقعية الجسر. كذلك مشط الطيران المروحي بالأسلحة الرشاشة منطقة الوادي بين دير سريان وزوتر الشرقي. وبحسب المعلومات فإن حصيلة العدوان الجوي تجاوز 10 شهداء والعديد من الجرحى. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس عدوانا واسعا بالقصف المدفعي العنيف والغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، وقد أحصي أمس سقوط أكثر من 25 شهيد والعديد من الجرحى. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 22 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في لمطلي ومسكف عام وحدب البستان وشوميرة ومعتقل الخيام والعديسي ورشاف، كما استهدف ثكنتي رميم وأفيفيم، بالإضافة إلى استهداف دبابتي مرجابة في دبل ومرابط مدفعية في العديسي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: بقاع المشهد ليس بأفضل حال، غارات استهدفت مشغرة وميدون في البقاع الغربي ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. التفاصيل مع الزميل حسين درويش.
3: صعد الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع بشكل غير مسبوق مساء أمس مستهدفا قرى البقاع الغربي، فشن سلسلة من الغارات على حي النبي في بلدة مشغرة من الجهة الشرقية للبلدة. أسفرت الغارة عن سقوط 5 شهداء و11 جريحا بينهم أطفال و4 مفقودين تعمل فرق الدفاع المدني على البحث عنهم. كما شن الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة ميدون في البقاع الغربي دون وقوع إصابات. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: هذا وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة في الساعات الماضية.
1: إسرائيليا أعلن الجيش مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي مناطق أخرى من لبنان، وأشار إلى أنه نفذ أمس أكثر من 85 غارة في مناطق عدة في لبنان، وقال قضينا على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تعمل فيها قوتنا في جنوب لبنان.
0: وسائل أعلام إسرائيلية أفادت بسقوط مسيرة انقضاضية في منطقة مفتوحة في رأس الناقورة.
1: يتزامن التصعيد الميداني مع ترقب مغادرة الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن اليوم للمشاركة في المفاوضات الأمنية في البنتاغون يوم الجمعة في 29 من الجاري برعاية أمريكية مباشرة.
0: وسيركز الوفد العسكري أولاً على طلب تثبيت وقف إطلاق النار كي يقوم الجيش بمهامه، وسيشرح الوفد اللبناني المهام التي قام بها في جنوب الليطاني لجعلها منطقة منزوعة السلاح، وقد دفع ثمن ذلك سقوط 12 شهيداً في صفوفه. وسيعرض الوفد اللبناني الصعوبات التي تواجهه بسبب احتلال إسرائيل لبعض التلال وجوارها، إضافة إلى غياب الدعم الذي طلبه الجيش من واشنطن والدول الداعمة، الأمر الذي أثر على عمله. وسيتم في خلال اللقاء إعادة التأكيد على حاجات الجيش لاستكمال مهامه في تنفيذ الانتشار وبسط سلطة الدولة.
1: وأمس وفي ذكرى عيد المقاومة والتحرير سجلت سلسلة من المواقف الرسمية تناولت عناوين الملفات الحساسة المطروحة من مسار التفاوض إلى مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى 25 من أيار.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701. وأضاف الرئيس عون إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلوب منصبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا أو استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كتب من جهته عبر أكس: لنجعل من هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى الوحدة والتلاقي والإقلاع عن الرقص فوق الدماء قال: نحن مدعوون إلى الثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف، ومهما غلت التضحيات. وأضاف بري: معا أنجزنا التحرير وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة الأعمار.
1: النائب حسين الحاج حسن حذر من الأفخاخ الأمريكية والإسرائيلية في المسارين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية تتحمل تداعيات خياراتها الخاطئة. الحاج حسن اعتبر أن المشكلة تكمن في أداء السلطة التي ذهبت إلى مفاوضات مباشرة من دون أي ورقة ضغط.
4: نعم، هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق إطار، لكن الأمر مرهون بالخواتيم التي يمكن أن ينقلب عليها ترامب ونتنياهو.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا أشار من جهته إلى أن قيادة الجيش اللبناني تمتلك الوعي الكافي سياسيا واجتماعيا بما يراعي مصلحة لبنان.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن المسؤولية اليوم هي تعزيز قوة الدولة لفرض انسحاب إسرائيل الكامل وحماية السيادة.
0: النائب فؤاد مخزوم اعتبر أن من يريد إسقاط الحكومة هو من سقط من منطق الدولة والشرعية، وضع نفسه في مواجهة معظم اللبنانيين، وقال: على حزب الله أن يدرك أن زمن الترهيب والتخويف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غير رجعة. مخزوم أضاف عبر أكس: هذه الحكومة تمثل اللبنانيين الذين يريدون دولة وسيادة واستقرارا، لا حروبا وقرارات تفرض بقوة السلاح ولا بطولات وهمية. فيما معظم قرى الجنوب مدمرة ومحتلة، فماذا حقق سلاحكم للبنان غير الخراب؟
1: الموقف الأبرز جاء في رسالة الأضحى التي وجهها من مكة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، وقال ردا على حزب الله: إنه ما عاد أحد منا مقتنعا بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو أو في استجلاب العون والتضامن، إذ في كل مواجهة نخسر المزيد من الأرض ومن الأرواح ومن متطلبات الاستقرار والسكينة وسلامة الشرف والكرامة فضلا عن الأمن والسيادة. وتابع دريان: ما دام أسلوب حزب الله غير موفق ونتائجه دائما كارثية فينبغي تغييره، ولهذا نجد أن لجوء الدولة للتفاوض من أجل وقف النار وانسحاب المحتل هو عمل سياسي وديني يستحق الترحيب، وإذا قيل إن في ذلك تنازلا واعترافا بالعدو فنحن واهمون، لأننا نحن أصحاب المصلحة في وقف القتل والقتال، وإذا لم يحدث ذلك بالحرب فليحصل بالتفاوض.
0: في المواقف الخارجية، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رسالتين إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا استمرار دعم بلاده لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. وشدد عرقجي على دعم مقاومة الشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
1: في المقابل شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة فوضى لن تكون مقبولة إقليميا ودوليا، مجددا موقفه الداعم لخطوات الرئيس عون والحكومة. البديوي الذي اتهم حزب الله بالتدخل في الشؤون البحرينية قال إن الحزب بكل قادته وتنظيماته وفصائله هو منظمة إرهابية.
0: للمزيد عن ملف المفاوضات وتطورات الأخيرة نسأل النائب قاسم هاشم. سعادتك صباح الخير.
5: صباح الخير للمستمعين الكرام.
0: أستاذ قاسم، فلنبدأ بمواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى عيد المقاومة والتحرير. الشيخ قاسم يدعو إلى إسقاط الحكومة في الشارع. السؤال: لماذا هذا الموقف؟ هل توافقونه على ذلك؟ والرئيس بري كما تعلم حذر مرارا وتكرارا من لغة الشارع.
5: يعني أعتقد أنه أصبح الكلام واضح بعد توضيح حول الأمر، أنه هي دعوة في سياق ما كانت حدث به حول إذا كان السؤال الحكومي تتعلق بحقوق الناس وما تحدث عنه عن القرض الحسن ففي هذا المجال، وأعتقد ليس بشكل عام. في كل الأحوال الموضوع ليس موضوع إسقاط حكومة اليوم أو العودة للشارع أو التعاطي مع المواضيع والأمور انطلاقا من قوة الشارع وما إلى ذلك، لأنه الواقع لا يحتمل مثل هذه الإجراءات. الرئيس بري كان واضح طبعا منذ بداية التحركات التي قام بها البعض برفضه، لأنه اعتبر أنه مثل هذا الأمر وتطوره قد يجر إلى فتنة، ونحن طبعا نعمل إلى وقت الفتنة في كل الأحوال، ممنوع أخذ البلد إلى هذا المسار تحت أي ظرف من الظروف. بالتأكيد الدعوة اليوم إلى إسقاط الحكومة قد يكون رأي لا أكثر ولا أقل، لكن ليس مجاله اليوم، وفي ظل ما يجري علينا نعمل أكثر على وحدة الموقف الداخلي، على مواجهة التحديات بأقل ما يمكن من الحفاظ على التراقي بين اللبنانيين. هذا موقف دولة الرئيس نبيه بري، وبالأمس في ذكرى التحرير كان موقفه أكثر وضوحا بالدعوة إلى الوحدة والتلاقي والتحرر من خطاب الكراهية، لأنه هذا طبعا هذا الكلام ليس كلاما، إنما هو يؤكد على ثوابت وخيارات سياسية يعمل لها دولة الرئيس نبيه بري. منطلق نحن موقفنا من هذا المنطلق، وعلى الأساس يتم التعاطي مع كل القضايا وكيفية الحفاظ على وطننا مهما كانت التباينات والاختلافات أو الخلافات في مقاربة الأمور وفي كل اتجاهات.
0: إذن أستاذ قاسم، لا تتوقع أن يقوم حزب الله في المرحلة المقبلة بسحب وزرائه من الحكومة مثلا؟
5: لا أعتقد اليوم وضع لا يسمح بذلك، ومفترض أن لا نصل إلى هذه الأمور، والحفاظ على كل مؤسسات، وخاصة أننا توجهنا منذ البداية لحماية الحكومة رغم كل ما جرى من تباينات ما اتخذ من قرارات، تم الحفاظ على الحكومة في أصعب الظروف، لأنه اليوم

0: حتى المواطنين اللبنانيين، فهذه مسؤولية تحتم علينا التعاطي معها بالحفاظ على مؤسسات تستطيع. هذه المؤسسات واجهت ما ينتظرنا إن لم يكن طبعا أخطر مما يجري اليوم.
1: أستاذ هاشم، سؤال أخير. إيران تضع على في بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة وقف النار في لبنان، والرئيس عون جدد مرارا وتكرارا أن لبنان يفاوض عن نفسه. ماذا ترى في هذا الموقف؟ هل توحي إيران أنها هي صاحبة الربط والنهي في وقف إطلاق النار في لبنان ضمن سلة متكاملة في الاتفاق مع الولايات المتحدة؟
0: هذا الأمر لا يعطر التدخل، هذا يساهم في أمر يخدم لبنان وليس تفاوضا عن لبنان، بل على العكس نحن مع أي موقف على أي مستوى من كل الأصدقاء والأشقاء أن يساعدونا في دفع الأمور باتجاه وقف إطلاق النار، لأن هذا المطلب هو من أولويات اللبنانيين في أي لحظة، وعلينا أن نسعى وهكذا يحصل طبعا لدفع الأمور باتجاه أن تكون الأولوية الأساسية وقف إطلاق النار. فالموضوع في هذا المجال ليس تدخلا إنما مساعدة لا أكثر وأقل، ولا يعني طبعا تدخلا، ومرفوض. لبنان طبعا هو يفاوض عن نفسه في كل الأمور الأخرى، إنما مطلب ومبدأ وقف إطلاق النار ووضع حد للعدوان الذي يتعرض له لبنان، هذا الموضوع لا يعني مفاوضات عن لبنان أو تدخلا في شأن لبناني، إنما مساعدة علينا أن لا نرفضها من أي جهة أتت.
1: نعم، شكرا للنائب قاسم هاشم.
2: على خط المفاوضات ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، هل من بوادر حل مع الغموض الذي يلف الاتفاق حول نقاط أساسية من بينها وقف إطلاق النار في لبنان ومضيق هرمز والنووي؟
1: مصادر عربية كشفت عن أن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على وقف النار بجميع الجبهات ومنها لبنان، كما تنص المسودة على تمكين إيران من بيع وتصدير النفط وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل التصعيد في خلال 30 يوماً.
2: الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران، وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق إما أن يكون عظيماً وهادفاً أو لن يكون هناك اتفاق.
1: وأعلن الرئيس الأمريكي في تصريح على منصته على تروس سوشيال بأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فوراً إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها كشاهد على هذه العملية. فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى.
2: شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي وجود تفاؤل بحل قريب للخلافات بشأن صياغة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.
1: توازياً، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن المرشد الإيراني وافق على الذهاب إلى طاولة المفاوضات.
2: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال: نتفاوض لإنهاء الحرب ولا نبحث المسائل النووية حالياً، وأضاف: توصلنا إلى نتائج بشأن العديد من المواضيع التي نوقشت، لكن هذا لا يعني أننا قريبون من توقيع اتفاق.
1: وعلى خط المساعي، وبعد زيارة وفد قطري إيران الأسبوع الماضي ولقائه وزير الخارجية عباس عرقجي، زار وفد إيراني رفيع برئاسة رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف أمس الدوحة، حيث جرت محادثات بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وبعد ساعات من وصول الوفد الإيراني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن التراجع لن يكون مطروحا.
2: وفي تطور لافت، شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية، وقالت إنها جاءت بهدف حماية قواتنا من تهديدات القوات الإيرانية مع الالتزام بضبط النفس في خلال وقف إطلاق النار الجاري.
1: في المقابل، نقلت وكالة فارس عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلات أمريكية إسرائيلية هاجمت أمس قوارب إيرانية جنوب جزيرة لاركا في مضيق هرمز، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: باختصار مع سمير منصور.
3: أي كلام يمكن أن يقال في الذكرى 26 لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000؟ كان يوما وطنيا جامعا بكل ما للكلمة من معنى، حبذا لو تستعاد الأجواء الوطنية التي عمت لبنان في هذه المناسبة المجيدة، هذا في الشكل. وأما في المضمون فإن أي محاولة للمقارنة بين يوم الذكرى في السنوات الماضية وصولا إلى اليوم يبدو الوضع مأساويا على كل صعيد. مباني سكنية مهدمة في عشرات القرى، وفي بعضها هدم شامل والشهداء تحت الأنقاض. وأي كلام في أي مفاوضات ينبغي أن تكون الأولوية فيه لرفع الأنقاض والبحث عن مفقودين تحتها. والمؤسف أن العمل السياسي يبدو شبه معطل، فلا تحرك جديا نحو حد أدنى من التقارب أقله حول العناوين التي لا خلاف عليها. وعلى الرغم من تسريبات حول لقاء محتمل بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووفد من كتلة حزب الله، فلا جديد حتى الآن وفق تأكيد مقربين من الحزب. وعلى المستوى الإقليمي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وفيما يحكى عن مشروع حل سيبصر النور قريبا، وكل ذلك ثمة تسريبات تستبعد حلا في المدى المنظور، وكل ذلك في موازاة كلام تصعيدي للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وآخر لمسؤولين أمريكيين من ذوي الصلة بالمفاوضات يتحدثون عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، متناسين الحقوق نفسها للأطراف الأخرى. وسط هذه الأجواء يبقى الرهان على معلومات وتسريبات حول تطورات إيجابية في مفاوضات المسار الأمني في 29 من الشهر الجاري في واشنطن، ربطا بكلام أمريكي وإسرائيلي مفاده أن الاتفاق الأمريكي الإيراني ستكون له انعكاساته على لبنان. وأما الموقف الوطني الموحد فهو أن الأولوية عند المواطن هي وقف الحرب والسماح للأهالي في القرى والبلدات الجنوبية والنازحين بالعودة إلى بيوتهم.
2: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: لبنان بين العاصفة الإسرائيلية ومفاوضات الإقليم الغامضة، نتنياهو تكثيف العمليات بهدف سحق حزب الله، مصدر إسرائيلي: الهدف ليس بيروت إنما الضاحية الجنوبية، ونزوح واسع. الجنوب على لهيبه، التصعيد طال البقاع والمزيد من الشهداء. الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن اليوم حاملاً وقف النار إلى طاولة المفاوضات الجمعة. الرئيس عون في ذكرى التحرير: التفاوض ليس تنازلاً ولا استسلاماً، وبري لا للانتقاص من السيادة تحت أي ظرف. عرقجي في رسالة لبري وقاسم: استمرار دعم المقاومة والتعاون الخليجي، حزب الله منظمة إرهابية. الاتفاق الأمريكي الإيراني: إشارات إيجابية ولكن. وواشنطن تستهدف مواقع إيرانية في هرمز. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:12.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التالتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
1: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10-15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
0: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضاً لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول. Operating in a conflict environment
1: always involves risk and uncertainty. إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائماً على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جداً، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماماً واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيداً عن وطنهم، حمل الحادث أيضاً بعداً شخصياً، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكاناً للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معاً بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
1: إن رؤية البيت الماليزي متضرراً كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معاً ويدعم بعضهم بعضاً أثناء خدمتهم بعيداً عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحٍ عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
0: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع بستة آلاف كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
2: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: يا دار السلام
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر إخراج توني خوري.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: لبنان بين العاصفة الإسرائيلية ومفاوضات الإقليم الغامضة، نتنياهو تكثيف العمليات بهدف سحق حزب الله، مصدر إسرائيلي: الهدف ليس بيروت إنما الضاحية الجنوبية، ونزوح واسع، الجنوب على لهيب التصعيد طال البقاع، والمزيد من الشهداء. الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن اليوم حاملا وقف النار إلى طاولة المفاوضات الجمعة. الرئيس عون في ذكرى التحرير: التفاوض ليس تنازلا ولا استسلاما، وبري لا للانتقاص من السيادة تحت أي ظرف. عراقجي في رسالة لبري وقاسم: استمرار دعم المقاومة والتعاون الخليجي، حزب الله منظمة إرهابية. الاتفاق الأمريكي الإيراني إشارات إيجابية، ولكن وواشنطن تستهدف مواقع إيرانية في هرمز.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداءً من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. هل يجب أن ينتظر لبنان الإقليم حتى يتكشف مساره؟ الاتفاق الإيراني الأمريكي في علامة استفهام بالرغم من الإشارات الإيجابية المتوقعة أمريكيا وأعلان موافقة المرشد الإيراني الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وذلك مع عدم الكشف عن حسم النقاط الخلافية الجذرية من بينها وقف النار في لبنان. وقف النار هذا الذي تمسك لبنان بتثبيته عبر الوفد العسكري المتوجه اليوم إلى البنتاغون في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية يوم الجمعة، قابله وفي خطوة ضاغطة أو في محاولة لتغيير المعادلات قبل محطة واشنطن تأكيد نتنياهو على إصدار أوامره بتكثيف العمليات العسكرية في لبنان والتلويح بسحق حزب الله، فيما قال مصدر إسرائيلي إن المقصود بتوسيع العمليات ليس بيروت إنما الضاحية الجنوبية والتي شهدت حركة وضوح واسعة، فيما كان الجنوب يعيش أجواء ملتهبة مرورا بالبقاع لتتوالى ردود الفعل حول دعوة الأمين العام لحزب الله في ذكرى عيد المقاومة والتحرير إلى إسقاط الحكومة في الشارع.
1: إذن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في لبنان ضد حزب الله وسنسحق الحزب. وعن تهديد مسيرات حزب الله قال لدينا فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة.
0: إلى ذلك لفتت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا.
1: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول القول إن تل أبيب اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة إلى حزب الله والاحتواء انتهى، فيما نقلت القناة 15 عن مصدر أن إسرائيل تناقش تغيير النهج العسكري في لبنان إثر تصاعد هجمات الحزب بالمسيرات.
0: مصدر إسرائيلي أفاد بأن تل أبيب حاولت استهداف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرتين على الأقل في خلال الفترة الأخيرة، وأضاف المصدر إن المقصود بتوسيع العمليات إلى بيروت هو الضاحية الجنوبية وليس العاصمة نفسها، مشيرا إلى أن توسيع العمليات العسكرية في لبنان سيكون محدودا بمهلة زمنية، وأكد أن واشنطن تناقش مع طهران وقف الحرب في لبنان مقابل لجم حزب الله. مصدر إسرائيلي آخر اعتبر أن سياسة الضبط النفس تجاه حزب الله تضر بالإنجازات العملاتية.
1: في السياق أوردت القناة 14 الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعقد جلسة مشاورات هاتفية طارئة لبحث وإعادة تقييم سياسة الاستعداد والتعليمات الدفاعية في المنطقة الشمالية.
0: قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اعتبر أن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصف المطلة وشميرة.
1: رئيس بلدية مستوطنة شلومي قال أمس إن قائد القيادة الشمالية في الجيش أبلغنا بالتصعيد على لبنان بدءا من الليلة وفي خلال الأيام المقبلة.
0: الجيش الإسرائيلي قال إن تعليمات الجبهة الداخلية المحدثة فرضت قيودا على تجمع الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، وحضرت تجمع أكثر من 50 شخصا في هذه المناطق.
1: أمريكيا توقعت المصادر أن الضربة الإسرائيلية على لبنان إن حصلت ستكون محصورة بيومين، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع القول إن حزب الله يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي بخرقه وقف إطلاق النار منذ مطلع شهر آذار.
0: هذا وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة في الساعات الماضية.
1: في الميدان الجنوبي تصعيد واسع، غارات وقصف مكثف حتى هذا الصباح على أكثر من بلدة وقرية والمزيد من الشهداء، فيما واصل حزب الله الرد بسلسلة عمليات استهدفت سكنات ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني حيث تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، وتكثفت الغارات الجوية ومعها القصف المدفعي العنيف الذي طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات وتركز على منطقة وادي الحجير والقرى المطلة على الوادي صفد البطيخ وشكرة وجمجمي وبرعشيت وحداثة وحريص، واستهدف عند ساعات الفجر بلدات الغندوري وفرون وبرج قلباي والطويري وصريفة وشحور دارفور وأرزون. وفي القطاع الغربي استهدف القصف المدفعي المنصوري ومجد الزون وجبال البطن وصديقين. وإلى شمال النهر في قضاء النبطي حيث طاول القصف المدفعي بلدات قعقعية الجسر وحبوش ويحمر شكيف وعبة وكفر رمان والنبطي الفوق وشوكين. أما في العدوان الجوي الذي لم يتوقف أيضا حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات آخرها قرابة 4:30 فجرا مستهدفا بلدات شحور وأرزون وصريفة وفرون. سبقها غارات على الحوش وصربين وسلعة وياطر وكفرة ومحيط الطيري رشاف وحاريس وبرج كلاوي ومحيط معركة باريش. وفي منطقة النبطي استهدف الطيران الحربي بعشرات الغارات بلدات الدوير والشرقي وكوثرية الرز والنبطي وكفر رمان وزوتر الشرقي وميفدون وحبوش وحاروف وقعقعية الجسر. كذلك مشط الطيران المروحي بالأسلحة الرشاشة منطقة الوادي بين دير سريان وزوتر الشرقي. وبحسب المعلومات فإن حصيلة العدوان الجوي تجاوز 10 شهداء والعديد من الجرحى. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس عدوانا واسعا بالقصف المدفعي العنيف والغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، وقد أحصي أمس سقوط أكثر من 25 شهيد والعديد من الجرحى. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 22 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في المطلي ومسكف عام وحدب البستان وشوميرة ومعتقل الخيام والعديسي ورشاف، كما استهدف سكنتي رميم وأفيفيم، بالإضافة إلى استهداف دبابتي مرجابة في دبل ومرابط مدفعية في العديسي. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: بقاع المشهد ليس بأفضل حال، غارات استهدفت مشغرة وميدون في البقاع الغربي ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى، فيما سجل تحليق للمسير الإسرائيلي في أجواء بعلبك ومحيطها في دورس وعين بورداي.
1: إسرائيليا أعلن الجيش مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي مناطق أخرى من لبنان، وأشار إلى أنه نفذ أمس أكثر من 85 غارة في مناطق عدة في لبنان، وقال قضينا على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان.
0: وسائل أعلام إسرائيلية أفادت بسقوط مسيرة انقضاضية في منطقة مفتوحة في رأس الناقورة.
1: التصعيد الميداني يتزامن مع ترقب مغادرة الوفد العسكري التقني اللبناني إلى واشنطن اليوم للمشاركة في المفاوضات الأمنية في البنتاغون يوم الجمعة في 29 من الجاري برعاية أمريكية مباشرة.
0: وسيركز الوفد العسكري أولا على طلب تثبيت وقف إطلاق النار كي يقوم الجيش بمهامه، وسيشرح الوفد اللبناني المهام التي قام بها جنوب الليطاني لجعلها منطقة منزوعة السلاح. وسيعرض الوفد اللبناني الصعوبات التي تواجهه بسبب احتلال إسرائيل لبعض التلال وجوارها، إضافة إلى غياب الدعم الذي طلبه الجيش من واشنطن والدول الداعمة، الأمر الذي أثر على عمله. وسيتم في خلال اللقاء إعادة التأكيد على حاجات الجيش لاستكمال مهامه في تنفيذ الانتشار وبسط سلطة الدولة.
1: وأمس وفي ذكرى عيد المقاومة والتحرير سجلت سلسلة من المواقف الرسمية تناولت عناوين الملفات الحساسة المطروحة من مسار التفاوض إلى مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى 25 من أيار.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن لبنان سيبقي الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كتب من جهته عبر إكس: لنجعل هذا اليوم يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى الوحدة والتلاقي والإقلاع عن الرقص فوق الدماء قال: نحن مدعوون إلى الثبات دفاعا عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة طامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف ومهما غلت التضحيات.
1: النائب حسين الحاج حسن حذر من الأفخاخ الأمريكية والإسرائيلية في المسارين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن السلطة اللبنانية تتحمل تداعيات خياراتها الخاطئة. الحاج حسن اعتبر أن المشكلة تكمن في أداء السلطة التي ذهبت إلى مفاوضات مباشرة من دون أي ورقة ضغط.
3: نعم، هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق إطار، لكن الأمر مرهون بالخواتيم التي يمكن أن ينقلب عليها ترامب ونتنياهو.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا أشار من جهته إلى أن قيادة الجيش اللبناني تمتلك الوعي الكافي سياسيا واجتماعيا بما يراعي مصلحة لبنان.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن المسؤولية اليوم هي تعزيز قوة الدولة لفرض انسحاب إسرائيل الكامل وحماية السيادة.
0: النائب فؤاد مخزومي اعتبر أن من يريد إسقاط الحكومة هو من سقط من منطق الدولة والشرعية ووضع نفسه في مواجهة معظم اللبنانيين، وقال: على حزب الله أن يدرك أن زمن الترهيب والتخويف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غير رجعة. مخزومي أضاف عبر إكس: هذه الحكومة تمثل اللبنانيين الذين يريدون دولة وسيادة واستقرارا، لا حروبا وقرارات تفرض بقوة السلاح ولا بطولات وهمية. فيما معظم قرى الجنوب مدمرة ومحتلة، فماذا حقق سلاحكم للبنان غير الخراب؟
1: الموقف الأبرز جاء في رسالة الأضحى التي وجهها من مكة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال ردا على حزب الله: إنه ما عاد أحد منا مقتنعا بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو أو في استجلاب العون والتضامن. وأضاف دريان: ما دام أسلوب حزب الله غير موفق ونتائجه دائما كارثية فينبغي تغييره، وإن من يرى في التفاوض من أجل وقف إطلاق النار وانسحاب المحتل تنازلا واعترافا بالعدو هو وهم، لأننا نحن أصحاب المصلحة في وقف القتل والقتال، وإذا لم يحدث ذلك بالحرب فليحصل بالتفاوض.
0: قراءة في المستجدات مع النائبة غادة أيوب. صباح الخير.
4: صباح الخير
0: سعادتك. يعني لنبدأ بمواقف الأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، سقوف عالية وصولا إلى الدعوة إلى إسقاط الحكومة في الشارع، ماذا عن انعكاس هذا الموقف على موقف لبنان الرسمي على طاولة المفاوضات في البنتاغون الجمعة؟
4: يعني اليوم التهويل اللي جرب والكلام اللي أطلقه الأمين العام لحزب الله هو بغير محله، لأنه اليوم بيعرف أنه هو مشارك بالحكومة، وبالتالي إذا كان عنده أي اعتراض على الحكومة أو على المبادرة والمفاوضات اللي عم تحصل بأمريكا بمبادرة من رئيس الجمهورية، بعتقد أنه أول شيء كان لازم يكون عم ببادر بسحب وزرائه من الحكومة ومن بعد استهدافه. يعني لا يمكن ضمن التضامن الوزاري أن نكون موجودين بالوزارة وبذات الوقت نكون عم نقوس عليها. فبعتقد أنه هو أكتر مثل تهديد كلامي لا وكشف عن مخطط لحزب الله، واللي هو الارتداد إلى الداخل في حال لم تكن هذه نتائج المفاوضات بتكون لصالحه. واليوم كمان ملفت انه شفنا كلام لاحد نواب حزب الله واللي عم بيقول انه اذا نتجت عن اللقاءات اللي بدها تصير الامنيه بامريكا هاليومين نتائج ايجابيه لمصلحه لبنان، يعني لمصلحتهم لانه هن بيختزلوا لبنان بمصلحتهم، بعتقد انه بيكون كان جوابه انه نحن منرحب واذا لا نحن منكون ضد. فإذا بعتقد هن في تخبط، لا عارفين يكونوا مع لبنان ويرجعوا يكونوا ضمن الدولة، وبذات الوقت كل الإشارات بتدل، وخصوصا امبارحة شفنا من الخليج ومن غيرها التعليق على كلام الأمين العام، هي بجعل وبالقول بأنه حزب الله إرهابي وبجناحه العسكري والسياسي، وهيدا يعني موقف ملحوظ ومتقدم تجاه حزب الله من قبل دول الخليج.
0: سيدة أيوب، يعني كيف تصفين المطلب الإيراني الذي يتضمن أنه أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يمر في وقف إطلاق نار في لبنان، وبالتالي هل تعتقدين أن المسار اللبناني ستحكمه سلة تفاهمات إقليمية، خاصة أنه هذا صباح مصدر إسرائيلي يقول أن واشنطن تناقش مع طهران وقف الحرب في لبنان مقابل لجم حزب الله؟ يعني هل بات القرار خارج لبنان في يد اليد الأمريكية الإيرانية بصراحة؟
4: بعد يعني الموقف اللبناني الرسمي بشخص فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء عم بيأكدوا على أنه قرار لبنان هو في يد لبنان ولا من يفاوض عن لبنان، وبالتالي نحن بالنسبة لقرارنا الرسمي بعتقد أنه واضح ولا تراجع عنه. إيران عم تجرب برسالتها وباتصالها بالأمين العام، كانت عم تجرب يمكن تدغدغ شعور جمهور حزب الله بأنه إيران لن تتخلى عن لبنان، بس يمكن ما فهموا الرسالة أنه لا تتخلى عنه عندما يكون فقط ورقة في مشروعة وبحاجة لهذه الورقة لأنه خسرت كل الأوراق الباقية بالمحور اللي بي على طاولة المفاوضات. يعني ما بعرف قدي بعد قادرين يكون في لبنانيين عم بياخدوا على محمل الجد هذا الكلام، وخصوصا بأنه الإسرائيلي كان واضح بعشية عيد الأضحى بتوسعة الضربات على لبنان وعلى حزب الله تحديدا، وشفنا كيف النزوح عم بيكون من الضاحية ومن غيرها للأسف. فبعضهم لليوم عم بيهدوا مواطنينهم، كان على عيد الفطر أهدون النزوح واللجوء والتهجير، واليوم عشية عيد الأضحى كمان بهذا الخطاب عم بيروحوا على مزيد من التهجير والنزوح. بدأ صرخة وعي من قبل اللبنانيين اللي بعضهم متمسكين بخيار المحور وخيار إيران. بركي بنقدر نوقف هذا النزف.
0: شكرا للنائبة غادة أيوب.
1: رأى النائب قاسم هاشم في حديث لصوت كل لبنان هذا الصباح ألا مصلحة لإسقاط الحكومة، مذكرا بتحذير الرئيس بري من لعبة الشارع، ورحب بمساعدة أي جهة في وقف إطلاق النار.
5: بالتأكيد دعوة اليوم إلى إسقاط الحكومة قد يكون رأي لا أكثر ولا أقل، لكن ليس مجاله اليوم، وفي ظل ما يجري علينا أن نعمل أكثر على وحدة الموقف الداخلي، على مواجهة التحديات بأقل ما يمكن من الحفاظ على التراخي بين اللبنانيين. هذا موقف دولة الرئيس نبيه برغي.
0: لا تتوقع أن يقوم حزب الله في المرحلة المقبلة بسحب وزرائه من الحكومة؟
5: لا أعتقد اليوم وضع لا يسمح بذلك. ورد أن لا نصل إلى هذه الأمور، والحفاظ على كل مؤسسات وخاصة تم الحفاظ على الحكومة في أصعب الظروف.
0: إيران تضع في بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة وقف النار في لبنان، والرئيس عون جدد مرارا وتكرارا أن لبنان يفاوض عن نفسه، ماذا ترى في هذا الموقف؟
5: هذا الأمر لا يعتبر تدخل، هذا يساهم في أمر يخدم لبنان وليس تفاوضا عن لبنان، بل على العكس نحن مع أي موقف على أي مستوى من كل الأصدقاء والأشقاء أن يساعدونا في دفع الأمور باتجاه وقف إطلاق النار، لأن هذا المطلب هو من أولويات اللبنانيين في أي لحظة.
0: وفي المواقف الخارجية وجه الوزير الخارجية

0: وقال إن الحزب بكل قادته وتنظيماته وفصائله هو منظمة إرهابية. وعلى خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومذكرة التفاهم، هل من بوادر حل مع الغموض الذي يلف الاتفاق حول نقاط أساسية من بينها وقف إطلاق النار في لبنان ومضيق هرمز والنووي؟
1: مصادر عربية كشفت عن أن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على وقف النار بجميع الجبهات ومنها لبنان، كما تنص المسودة على تمكين إيران من بيع وتصدير النفط وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل التصعيد في خلال 30 يوماً.
0: الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران، وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق إما أن يكون عظيماً وهادفاً أو لن يكون هناك اتفاق.
1: وأعلن الرئيس الأمريكي في تصريح على منصته تروث سوشيال بأن إيران أو اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فوراً إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها كشاهد على هذه العملية. فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى.
0: شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي وجود تفاؤل بحل قريب للخلافات بشأن الصياغة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.
1: توازياً، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أن المرشد الإيراني وافق على الذهاب إلى طاولة المفاوضات.
0: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال: نتفاوض لإنهاء الحرب ولا نبحث المسائل النووية حالياً. وأضاف: توصلنا إلى نتائج بشأن العديد من المواضيع التي نوقشت، لكن هذا لا يعني أننا قريبون من توقيع اتفاق.
1: وعلى خط المساعي، وبعد زيارة وفد قطري إيران الأسبوع الماضي ولقائه وزير الخارجية عباس عرقجي، زار وفد إيراني رفيع برئاسة رئيس البرلمان وكبير المفوضين محمد باقر قليباف أمس الدوحة، حيث جرت محادثات بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد ساعات من وصول الوفد الإيراني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن التراجع لن يكون مطروحاً. إلى ذلك، نفت قطر ما تردد حول عرضها 12 مليار دولار على إيران للتوصل إلى اتفاق.
0: وفي تطور لافت، شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية، وقالت إنها جاءت بهدف حماية قواتنا من تهديدات القوات الإيرانية مع الالتزام بضبط النفس في خلال وقف إطلاق النار الجاري.
1: في المقابل، نقلت وكالة فارس عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلات أمريكية إسرائيلية هاجمت أمس قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
1: كان في هذه النشرة لبنان بين العاصفة الإسرائيلية ومفاوضات الإقليم الغامضة. نتنياهو تكثيف العمليات بهدف سحق حزب الله. مصدر إسرائيلي: الهدف ليس بيروت إنما الضاحية الجنوبية ونزوح واسع. الجنوب على لهيبه، التصعيد طال البقاع والمزيد من الشهداء. الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن اليوم حاملا وقف النار إلى طاولة المفاوضات الجمعة. الرئيس عون في ذكرى التحرير: التفاوض ليس تنازلا ولا استسلاما، وبري لا للانتقاص من السيادة تحت أي ظرف. عرقجي في رسالة لبري وقاسم: استمرار دعم المقاومة والتعاون الخليجي، حزب الله منظمة إرهابية. الاتفاق الأمريكي الإيراني إشارات إيجابية، ولكن واشنطن تستهدف مواقع إيرانية في هرمز.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا ليتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.
2: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، التلاتة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. الملكية الفكرية بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التلاتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
3: بعد إلغاء امتحانات البروفيه، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم،
1: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير، صباح النور والأنوار. اليوم 26 أيار، قاعدين انتو عرواق ببيوتكن عم تشربوا فنجان القهوة أو عم بتقولوا يا الله شو شربنا قهوة اليوم، أو عم توعدوا حالكن تخففوا قهوة عفنجان القهوة، أو نازلين على أشغالكن وأعمالكن ومش عارفين شو ناطركن هالنهار وعم تلعنوا الساعة. واليوم بما أنه 26 يعني طفرانين. أنا شخصيا اليوم اكتشفت الصبح أني طفران وأنه مضيع 6000 دولار. شو يا رين 6000 دولار مضيعون؟ مش مضيعون يعني صارفون، وعارف يعني صارفون من دون ما حس. آخ بقى بما انه طفرانين خلينا نستمتع بأغاني جديدة نزلت هالجمعة، وفي منه نزلوا مبارح بالليل مثل ما وعدتكن مبارح. رح نسمع هالأغاني ويا بتعجبنا ويا ما بتعجبنا.

0: بشريه بتموت.
1: قولك تهديك الست الاف والستين والستمية لك انت تقلك ذهب تتقل برضو بالذهب يا حبيب قلبي يا زفان. والله يا زفان كلنا طفرانين هالفترة والله ينجينا من هالحالة. هيدا اللي بنقوله هلا. ويسعد لي صباحك
0: من ماما. ما تخافش من ماما دي عشرية بتموت فيا.
2: بونجورك يا رين اشتقنا لك.
1: لك صباح الخير بونجورين. صباح النور والانوار والذهب الابيض. يسلم لي هالصوت.
2: عم نسمع شيرين ومحمد حمائي بأغنية نزلوها مبارح ويعني يا ريتهم ما نزلوها.
0: بحرية البرندة بحرية البحرية.
2: من أجواء شيرين وحمائي رح ننتقل لغسان صليبة ومسافة.

يعني هيك مش عارفين اذا بكره رح نبقى هون او الحرب الشامله والمدمره رح تبلش, بس شو ما كان على القليله خليها تبلش ونحن عارفين شو الانغام الجديده بالساحه. كمان وائل كفوري هيك على ريترو جاي الغنيه, بس حلو يعني انا شخصيا مني ضد يغنوا اغاني بتشبه ستيلهم وانطلاقتهم وفيها شوية حنين لأعمالهم, لأنه بالنتيجة الواحد ما في ضل يعني

0: من وائل كفوري مننتقل لكارول سماحة. وشو عندها كارول؟
1: ايه يا حبيب عدت بيه.
2: صباح الخير يا خي زفان حبيب قلبي، يسعد لي صباحك. والله خي زفان امبارح كنت هيك عم اقلب شوي على هالسوشيال ميديا من عشية، عم مضي شوية وقت بعد ما خلصت شغلي وهيك ارتحت شوي، طلع لي اونيك فيديو لواحد كراكوز تابع لحزب الله من بيت برو، اسمه علي برو، يعني فظيع. انه ما عم بفهم انا كيف هيدي الدولة بتترك واحد مثل هيدا هيك على راسه فلتين، يعني ما في عنا امن عام، ما في عنا امن دولة، ما في عنا مخابرات، ما في عنا قضاء، ما يعني غريب. كرامات العالم بمسح فيها الارض، كراكوز من الطراز الاول، يعني شي بيقرف، شي بلاع النفس. طيب انه كيف بيسمحوا الدولة يصير في شغلات مثل هيدي؟ ما هيدي بتخلق نوع من الحقد، بتخلق نوع من النعرات الطائفية، بتعمل مشاكل، بيتطاول على رئيس الجمهورية، بيتطاول على رئيس الحكومة، بيتطاول على البطرك. مبارح معلق على واحدة مذيعة، يعني شو ما كانت تكون هي حرة بحالة يعني، وعم يتعدى على كرامتها، على كرامتها الشخصية بكلام نابي مثل خلقته. وعادي عادي عادي، يعني أنا امبارح فكرت إنه دولة إذا مش عم فيها تسيطر على علي برو، كيف بدها الدولة تسيطر على سلاح حزب الله؟ يعني ما عم بفهم إنه إذا شخص واحد مدعي الصحافة ونازل تشنيع بالعالم ونازل إهانات بالعالم ونازل كلام بذيء بالعالم، يعني بطريقة كتير هزلية وكتير مجوية، كيف الدولة بدها تسيطر على منظمة مثل حزب الله؟ يعني تعتبر أقوى منظمة مسلحة بالعالم. والله ما بعرف، يعني الله يجيرنا وهيك، الله ينور عقولنا المسؤولين لحتى يعرفوا يتصرفوا شوي بحكمة. حبيب قلبي يسعد صباحك يا خي زفان.
3: يا بني

0: توان بدك يعني تتحمل يعني في من كل شيء والزلمة عم يحكي بالنتيجة. بس يعني أنا ما بلومه لأله يحكي اللي بده يحكيه، بس أنا بلوم اللي عم بيطلعه واللي عم يحضر. أنت بس تشوف عمل له سكيب أو اعتبره ترفيه، يعني هيك عم يفشلك خلقك.
1: بيك موصيلة،
0: يعني أنت جاي من شغلك وبدك شيء هيك يعطيك مشاعر غريبة. عم نسمع صرخة بطل، طبعا أغنية وديع الصافي الشهيرة إذا بدكن بهيك نسخة جديدة، وهالمرة من قبل فنان جديد اسمه الصافي، والصافي بيكون حفيد وديع الصافي.

0: يلا بل... بعتقد بلشت تنتز يعني. يلا شيل
1: هلا. انا سمعت هذا الشاب هلا مو حق، هو سائل يعني، مش انه مش سائل، بس شوف الميل الثاني فيه، في اسوأ منه كمان يعني. في ناس بتقول ليش ما ليش ما بيعطوا بيضربوا بلا انذارات مثلا، هو كان واحد كبير يعني في وزراء ونواب، وفي هيدي صحفيه بتقول عنها اللي حل المجدولين اللحام يعني. ما بعرف انه كمان كتير هالقد، ما هي ما بدك تشوف كمان المقابل الثاني، والله هيدي المذيعة اللي عملت لي حفلة دبكي على جراح الناس، ناس عم تدمر بيوتها دي مصادي، مع انه هي بنت جنوبي، عيب الشوم عليها، انه الناس عم تدمر بيوتها وعايشة بالموت ومشاشطة على الطرقات وعايفة حالها، وهي عم تعمل دبكي وتزلغت قال بمحن وقرف يعني مثلا.

0: ليلة وليالي.
1: يعني طبعا أنا مع احترامي للجميع بس بدكن تحضروا هول، يعني أنا شخصيا ما بعرف بهول القصص كلهم، الهول القصص اللي بتخبروني عنهم أنا ما بعرف فيهم، يعني لو ليكم ما بكون عارف إنه هول القصص موجودة. وبعتقد أحسن شيء هيك تعملوا، يعني كل شيء بيزعجكم ما بي ما بي يعني بتعتبروه إنه في شواذ ما تحضروا، وإذا أنتوا طالع عبالكم تسموا بدنكم حضروا واعتبروا إنه هيدا معمول لا يعطيكم هول المشاعر، يعني بالنتيجة أنتوا عم تدفعوا من جهدكم، من الميجا بايت تبعكم، من الكهرباء تبع تليفونكم، من وقتكم، من كل هالقصص لا تحصلوا على هيدي المشاعر اللي عم بتأمن لكم اياها والفيديوهات. بقى اذا انتم مبسوطين ما تنقوا، يعني مش تحضروا فيديو لتصلحوا العالم والمجتمع، احضروا فيديو لانه انتم بحاجه لهالمشاعر اللي عم بتحسوها. يعني هيدي نظره خبير للموضوع، مش انه مثل انه تتجوزوا وحده وتقولوا انه بدها تتغير، يعني تتجوزوا وحده بتكرهوا كاركتيرها وتقولوا بكره رح تتغير، لا هيدا كاركتيرها ما رح يتغير، انتوا اللي بدكم تتغير.
2: بونجورك بونجورن سيد زفان. ما بعرف بدي اقول لك يعني، بس هيدي حريه الصحافه الموجوده عندنا وين سامحين لهم، يعني مش من هلا، فهو الفعل ردة الفعل. يعني ايام شوشو الله يرحمه لما انتقد صائب بيك وانتقد رئيس الجمهورية وانتقد شو اسمه رئيس مجلس النواب هذاك الوقت كاظم مين كان موجود، بس انه لما قال له بدي صباطي صائب على شو اسمه وبدي شغلي شو اسمه تكون كمان انتقد في رئيس الجمهورية كما شو فلتوه، كمان كما شو فلتوه. هيدا ما هيدي الصحافة، ما هي ردة الفعل، فعل ردة الفعل. فعلى رأيت هناك واحد سأله قال له كيف الحرية عندكم؟ قال الحرية عندنا منيحة، نحن في حزب رئيس الجمهورية. قال له كمان نحن في حزب رئيس الجمهورية تعالوا عندنا هون. فانسى انسى انسى، كل واحد بدير دينه اللي بده على اللي بده هو. كما شو فلته والله يرحمه شو كمان فلته، كما شو يمكن فترة صغيرة ما في نهار أو نهارين أو ثلاثة فلته. فهيدي حرية الصحافة السوداء عندنا هون بلبنان، كل واحد بدير دينه اللي بده.
3: موجز الفلك،
1: موجز الفلك لليوم نصيحة على الآفية للأحسن والأسوأ بين الأبراج. الأحسن هو الحمل، أما الأسوأ فهو القوس. سعيد الحظ الحمل، الحنونة بتنحب والنكدية على الكب. أما الأقل حظاً برج القوس فمنقول له ما تتباهى بجمالك بيختفي مثل خيالك.
3: موجز الفلك.

هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم 26 ايار. محمود هابي بيرثدي. أنا بيلا هابي بيرثدي. ولوسيان هابي بيرثدي. ثلاثة عم بعيدوا عيد ميلادهم معنا اليوم، وأكيد الملايين عم بعيدوا ببيوتهم ومع أصحابهم وأهليهم أو لحالهم، بس إن شاء الله السنة الجاية بيكونوا مع اللي بيحبوهم. لكل هالأشخاص رح نهديكم أغنية، طلع لكم أغنية لبيروت أوسين.

يعني رح نرجع من النايت كلاب وحبيبي بيروت والدي جي أوسين ونسمعكن بلقيس وأغنية جميلة من ألبومها الجديد غل.

ولا امبارح باليس كانت مبسوطة بالحكي اللي حكيناه عنها وعن ألبومها. وأساسا أنا دايما بقول إنه عندها براندنج كتير حلو وأغاني كتير حلوة وأنا بتوقع لها مستقبل كتير حلو. من الألبوم كمان الجديد رح نسمع أغنية تانية, يعني عم نقل لكم أغاني مش كتير خليجية, أغاني هيك أهين على السمع عبكرة الصبح على الساعة 9. هالمرة زهر الليمون بلقيس كمان من أجواء لبنان.

0: يلا بنرجع بنكفي الاغاني الجديده اللي صدرت بيها اليومين، اغاني طازه. رح ننتقل للطقس ونشوف كيف الجو اليوم مع بوب.
1: الاحوال الجويه.
2: بونجورين للجميع. الأجواء المستقرة مكفية بلبنان والدول المجاورة للبنان كل هيدا الأسبوع، فطقس اليوم 3-26 أيار بيكون مشمس وغائم بالمناطق الساحلية، أما بالمناطق البقعية فتقريبا بيكون مشمس كليا نتيجة انخفاض نسبة الرطوبة. بالنسبة لدرجات الحرارة بتسجل أقصاها بالمناطق الساحلية بين 24-25 درجة وممكن 26 درجة ببعض المناطق الساحلية. أما بالنسبة لنهار الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك فالطقس كتير بيكون حلو خصوصا بالمناطق البقعية، لأنه نتيجة تمدد كتل حارة من مناطق الشرقية بيصير في ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق البقعية. لأول مرة هيدا الموسم سكان البقع رح يحسوا بالشوب، لأنه درجات الحرارة رح تلامس 30 درجة ببعض المناطق البقعية نهار الأربعاء، وبتصير الأجواء حارة وبتكون دافية بساعات الليل وبيكون في شوي غبرة بالأجواء. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فما في ارتفاع بدرجات الحرارة، بتكفي الحرارة تسجل تقريبا بين 25-26 درجة مع ظهور للضباب ومحتمل تتساقط أمطار رعدية على المرتفعات العالية، ولكن إجمالا الطقس مستقر وحلو نهار الأربعاء أول أيام عيد الأضحى. بالنسبة لنهار الخميس والجمعة بصير في انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق البقعية، أما بالمناطق الساحلية فبتبقى درجات الحرارة مستقرة بين 24-25 درجة، كمان بكفي الضباب معنا، الأجواء بتكون مشمسة وغائمة ومحتمل تساقط أمطار خفيفة جدا بمناطق محدودة وهي أكثر مناطق العرضة يصير في أمطار خفيفة هي المرتفعات العالية، أما بالنسبة لباقي المناطق فبتكون الأجواء مستقرة دون أمطار. عم نحكي عن الخميس ونهار الجمعة. بالنسبة لأوروبا فرح تكفي الكتل الحارة تأثر على أوروبا ودرجات الحرارة بتتخطى 35 درجة بكتير من المدن الأوروبية من ضمنها باريس وبرلين وروما ولندن.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: وهيدي بيسان بأغنية كمان نزلت مبارح يمكن، انت النور ولا تسألوني مين النور ومين بيسان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 81 022 808. يلا بخاطري ويرحم موتك، مسرحيه القرني البيضو
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطي الفوق وغارة أخرى بلدة كفر صير واستهدف أكثر من 3 غارات بلدة ميفدون تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أيضا صريفة وقعقعية الجسر بقاعا ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التي استهدفت أمس بلدة مشغرة إلى 12 شهيدا من بينهم الشيخ حسين رزق بالإضافة إلى عدد من الجرحى وما زالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب برانيت من دون وقوع إصابات أشار النائب قاسم هاشم في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن دعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة عبارة عن رأي لا أكثر ولا أقل وتم التوضيح بأن هذه الدعوة أتت في سياق ما كان يتحدث عنه عن ملف القرض الحسن إلا أن الواقع لا يحتمل مثل هذه الإجراءات وأكد ضرورة العمل أكثر على وحدة الموقف الداخلي ومواجهة تحديات للحفاظ على التلاقي بين اللبنانيين وهذا هو موقف الرئيس نبيه بري وعن احتمال سحب حزب الله لوزرائه من الحكومة استبعد هاشم حصول هذا الأمر لأن الوضع لا يسمح بذلك مشددا على وجوب الحفاظ على كل المؤسسات لاسيما أنه جرى الحفاظ على الحكومة في أصعب الظروف وعن إدراج إيران وقف إطلاق النار في لبنان ضمن بنود اتفاقها مع الولايات المتحدة رأى هاشم أن الأمر لا يعتبر تدخلا ولا تفاوضا عن لبنان بل يساهم فيما يخدم لبنان قائلا نحن مع أي موقف من قبل كل الأصدقاء والأشقاء يساعد في دفع الأمور باتجاه وقف إطلاق النار لأن هذا المطلب من أولويات اللبنانيين اعتبرت النائبة غادة أيوب في حديث لصوت كل لبنان أن كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشأن الدعوة إلى إسقاط الحكومة هو في غير محله فحزب الله مشارك في الحكومة وإذا كان لديه اعتراض عليها أو على المفاوضات التي تحصل في الولايات المتحدة فكان يجب عليه أن يبادر بسحب وزرائه من الحكومة أولا قبل استهدافها وقالت أيوب أعتقد أن كلام قاسم تهديد يكشف مخطط حزب الله للارتداد إلى الداخل في حال لم تكن نتائج المفاوضات لصالحه لافتة إلى وجود تخبط في موقف الحزب وعن مطلب إيران بوقف إطلاق النار في اتفاقها مع الولايات المتحدة أكدت أيوب أن الموقف اللبناني الرسمي بشخص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤكد أن قرار لبنان في يده وليس هناك من يفاوض عنه وبالتالي قرارنا الرسمي واضح ولا تراجع عنه ورأت أن إيران تحاول برسالتها أن تدغدغ شعور جمهور حزب الله بأنها لن تتخلى عن لبنان، ولكنه لم يفهم رسالتها بأنها لن تتخلى عنه عندما يكون ورقة في مشروعها، لأنها بحاجة إلى هذه الورقة بعد أن خسرت كل أوراقها الباقية في المحور على طاولة المفاوضات. تعقد لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان جلسة في هذه الأثناء لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تحاول وضع نهاية للحرب مع إيران عبر مسار التفاوض، معلنا إطلاق عملية مراقبة بحرية رباعية في المحيطين الهندي والهادئ. من جهة أخرى، لفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا بعد الضربات الروسية. توازياً، قال المتحدث باسم قيادة الأركان الإيرانية في حال اندلاع الحرب مجدداً وتم منع صادراتنا فسنمنع خروج النفط من المنطقة. في السياق، أعلنت الخارجية الباكستانية أن الصين وباكستان أعربتا عن استعدادهما لمساهمة إيجابية مشتركة لاستعادة السلام في المنطقة، وذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بكين. من جهة ثانية، توصل البلدان إلى توافق جديد واسع النطاق بشأن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية. وفقا لبيان مشترك، قال إن البلدين اتفقا على دفع التنمية رفيعة المستوى للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وعلى الترحيب بمشاركة أطراف ثالثة في تطويره. كشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الشباك التقى القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان في خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات لبحث ترتيبات المشهد في قطاع غزة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التالتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد، بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، التالتة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكة انسو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من 95 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

وهيدي بيسان رجعنا استعطيناها فرصة تانية وسمعنا الغنية عم تغنيها يا حدا حلو

هلا عم تطلبوا مني نرجع نسمع الصافي حفيد وديع الصافي اللي عم يعمل كارير فني لإله باسم الصافي. الأغنية هي يعني إعادة قراءة وإعادة توزيع لأغنية جده، العنوان صرخة بطل.

0: اوكي، هي الغنية الأصلية اسمها صرخة بطل، معروفة بيبني.
1: بلادك صلاة للحب صليها، ولو عليها تقلت الحمد.

0: الحاج تبنيها ويوم الرجوع ويوم الرجوع بلا
1: قدمليها شوي لشوف شو بصير بعدين يعني روح فورورد شوي بعد هاي اوكي هيدا الجو يعني صراحة بتبلش حلوة بس بعدين ما بعرف شو بصير مدري نحنا صار ضيق خلقنا زهقنا يعني بطلنا اي شي فوق ال 50 ثانية بنحسه كتير طويل بس يلا يا صافي مبروك وحلو بتمنى لك كل التوفيق رح ننتقل لكاذب مش كاذب
2: كاذب مش كاذب
1: بما انه عم نفتي خلينا نشوف محمود غزيل شو عنده اليوم
3: السعودية عم تبيع حصل جمرات $4 للكيس الواحد صور وفيديوهات وخبريات عم ينقلوها الناس مع بداية موسم أداء فريضة الحج على المسلمين حول العالم منشوف بمنشورات على السوشيال ميديا صور منتشرة لكياس صغار مع تعليقات بأن السعودية صارت عم تفرض على الحجاج أنه يشتروا كيس في هود البحص الصغير بحوالي $4 على كل حج هيدي الخبرية منا جديدة وصار لها حوالي 10 سنين عم تنتشر على السوشيال ميديا ومجموعات الواتساب وتحديدا من 2008 وقت ما بلشت جهات خيرية بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة بالسعودية بتجهيز كياس فيهم حبات بحص نظيفة ومغسولة بتم على طول توزيعها بشكل مجاني على الحجاج خصوصا كبار السن والمرضى صحيح ممكن يكون في ناس عم تعمل سمسرة وتحاول تسرق الناس بأنه تبيع هيدي الكياس ولكن هيدي مش سياسة المملكة ووزارة الحج كل سنة بتحذر من هالمجموعات الاحتيالية وبتأكد الوزارة أنه كل هذا التوزيع هو مجاني 100% ومعمول فقط لتخفيف العجقة ويكون الكل مبسوط بهالشعائر الدينية وخصوصا مع مناسك رمي الجمرات يلي بترمز لرفض الشيطان والتسليم لمشيئة الله أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب
2: كاذب مش كاذب

0: وهيدا حمائي يعني حمائي غنيته لحاله مثل غنيته مع شيرين لا راحت ولا اجت
1: وان اللي بينا كان خداع صدقتي
0: يعني احسن من ما نكفي مع حمائي خلينا ننتقل الى جولة الصحف والمواقع اليوم ما في صحف لأنه كانت الصحافة اللبنانية معطلة امبارح عم بتعيد التحرير والمقاومة خلينا نشوف المواقع
2: موجز الصحف
0: يعني اليوم مثل اللي منشفة صراحة كمان بالمواقع يعني أنجأ لبنان 24 قالت مصادر معنية بالشأن العسكري إن المسار الميداني في جنوب لبنان قد يأخذ أشكالا تصعيدية أكثر من الوضع الراهن وأنه من المتوقع أن توسع إسرائيل نطاق عملياتها البرية لتتخطى الخط الأصفر ما قد يطرح سيناريو مواجهات برية جديدة بالتابع لبنان 24 علم أن عناصر حزب الله التي تخوض المعارك حاليا في الجنوب هم من المتطوعين وليس من العناصر المتفرغة بلبنان فايلز سمع زوار واشنطن أن العقوبات الأخيرة هي صورة لما ينتظر الدولة العميقة في لبنان في حال لم يتغير سلوك القائمين عليها
2: كواليس الصحف أسرار خلف الأخبار
0: الكواليس نايمة خلينا نشوف شو عنا بعد أغاني ايمي

0: لك يا زفان صرخت بطل على الكون وديها طلعت نظرة غدر طلعت فيها ولك ما الغدر من قلب البلد انه شو اذا سرقك الزعيم والبنك شو بتصرخ له صرخت بطل لك ابعت له تكت انا بدي ابني يضل بلبنان ساعة من بعد اللي صار لك حيش بقى كذبوا علينا 50 سنة نحن ربينا هالغنانة ودمعنا بس سمعناهن لك حيش بقى لك يا زفان نصر هتسميك في 100,000 شهيد بلبنان شو طلع لهم طلع عليهم قاعدين على الكراسي ولك حاج كذب على العالم بقى
1: مننتقل الى ضيفنا اليوم غايب عنا بلبنان بس حاضر

0: جهاد الأندري، صباح الخير.
1: صباح الخير زبان، بصبحك وبصبح أسرة بتوت لبنان وبصبح كمان المستمعين بتوت لبنان.
0: ولا اشتقنا لك.
1: ولا أنا كمان بالأكثر مشتاق لكم ومشتاق للبنان.
0: نعم، مبروك الجايستين بشورت اند سويت، مهرجان أسترالي تقام دورته الأخيرة بعتقد بدبي. هو أساسا اسمه حلو، شورت اند سويت، هيك بيشبه ال
1: صحيح، لأنه هو مهرجان المسيحية
0: الأصلية. نعم، من عارف صراحة من وين بدي بلش؟ بدي بلش فيك أو بالجايزة أو بالعرض، من وين بدك نبلش؟
1: محل ما بتريد.
0: يلا خبرنا أول شيء عن الجائزة، هيك لنبلش بالمبروك ونرجع نعرف أخبارك ونرجع نعرف عن العرض.
1: أوكي، طبعا هو مهرجان حضرتك ذكرت إنه هو مهرجان أسترالي له كذا كذا بلد وبيناتهم الإمارات العربية المتحدة. المدير التنفيذي هو أليكس بلين. أنا بالسبق بال 2018 أول ما جيت على الإمارات شاركت معهم وأخذت أفضل المسيح، بس كان بعده جديد بالإمارات. السنة كتير يعني طوروا كل شيء وهيك، وشاركت معهم بمونودراما اسمها موعد مع الضوء أو رانديفو وذ لايت، من تأليفي وإخراجي وأنا مثلت مونودراما. وبيحكي عن رجل مغلق بين السماء والأرض ناطر القرار الأخير أو بيطلع لفوق، وهو يترقى له أنه هو فكر حاله رجع محل مكان، حامل معه أسماء ناس غابوا، شهداء ودموع أمات شهداء، دموع ناس فقدوا أحبابهم يعني. وفي أسقطات يعني طبعا لأوجاعنا نحن بالعالم العربي يعني. وعلى أساس صار في إجماع من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، وصار استثناء. هذا أنا وقت استغربته، بس هيك انبسطنا طبعا يعني أنه من عملت أول حفلتين وبدل ما أقفز مثل كل المسرحيات المشاركة لنصف نهائيات عملوا استثناء وقفزوني للنهائيات.
0: ألف
1: إلى أن آخر شيء فاجأوني بجائزة أفضل عمل إقليمي. وبعدين بعد ما رجعت على الصالة مع مطرح، بعد ما أخذت الجائزة اعتبرت أنه هذا أفضل عمل إقليمي. أنا هذا كتير يعني بيشرفني أنه بيعتبروا أنه هذا خيار المهرجان العربي أفضل عمل إقليمي. وإذ بيرجعوا بيندهوا لي بيقولوا لي أنه أنت، أعلنوا أنه أنا بيست أكتر لدورة 2026 لشورت أند سويت.
0: حلو، ألف مبروك، ألف مبروك لك جهاد. وأنت حاليا مقيم بالإمارات دائما بدبي؟
1: نعم بدبي، أنا مقيم بدبي. نعم.
0: ومشتاق للبنان؟
1: أكيد أكيد مشتاق للبنان، بس الله خلينا المواقع والوسائل الإعلام يلي صار كله بتحس حالك بالصوت والصورة عم بتواكب كل شيء بلبنان.
0: نعم.
1: ما كنت كون بلبنان عم بواكب الأشياء برا، هلأ العكس يعني، عرفت.
0: نعم.
1: وطبعا أنا قد ما ضل برات لبنان قد ما أقدم فنون برات لبنان، أنا يعني أنا بالنسبة لي لبناني ضيف في ببلد غير لبنان.
0: نعم. طبعا يعني نحن دايما مبسوطين فيك وعملت كارير كتير حلو، وفي هيك يعني دعم لإلك واعتراف بموهبتك وبحضورك على المسرح، بس كمان جمهور التلفزيون بيشتاق لك بأعمال أكتر تجارية بركة. سنة زمان ما شفناك بأعمال تلفزيونية لبنانية، هو موقف شخصي
1: صحيح.
0: أو أنت ما بدك، أو هل أنت عبالك ترجع؟
1: لا، مش أخذ موقف أبدا، مش أخذ موقف. مرات النصوص اللي تنعرض علي ما بحبها، مرات ما يعني ما بتسائب، بس أنه أنا جاهز لأي تجربة بتضيف يعني، عرفت. بتضيف بس. وهلأ أنا كمان طبعا عم ألف كتير يعني، عم ألف تلفزيون، عم ألف سينما، عم ألف مسرح يعني، صرت يعني شوي بمرحلة تاني. وأكيد أنا مع كل تجربة بتضيف، خاصة على صعيد النصوص يعني.
0: نعم.
1: بس النصوص اللي عرضت علي أنا ما استوفيت شروطي بركي يعني.
0: شو عبالك هيك؟ شو الدور اللي اليوم هيك عبالك ترجع فيه؟ يعني في شي دور براسك؟
1: لا، ما في شخصية معينة بقول إنه أنا عبالي أنطر شخصية معينة، بس إلى خطوط واضحة.

0: عالي مؤقتها،
1: طبعا
0: بس
1: بالك كون
0: انا
1: شرير
0: انتظر
1: او
0: نص مرتب مستوفي شروط البناء
1: نعم
0: وحامل بطيته يعني امكانيته وبوتنشال انه يوصل للناس، بحبوا
1: نعم
0: جمهورنا ومثل ما انا عودت دائما الجمهور يعني.
1: وعبالك تكون شرير او تكون آدمي؟
0: لا لا بعد كمان شرير، شو محسوبي علي شخصية الشريرة؟ خلصنا. تتذكر على أساس إنه بالدراما سنين طويلة ما يعطوني غير أدوار شرير.
1: زياد الأندري، بدي أقول لك يعني مبروك كمان مرة، وإن شاء الله بنشوفك قريبا يا بدبي يا ببيروت.
0: ميرسي كتير، ميرسي إلك زفان بشكل خاص، وأنت بتعرف أنت معزتك كصديق وقديش أنا بواكبك، وأنت بالنسبة إلي يعني أكتر حدا بيمثل الزمن الجميل
1: حلو،
0: هذا زمننا اللي نحن بنحبه. وبشكرك وبشكر قصة صوت لبنان، سلم لي عليهم فردا فردا، وبشكر مستمعين صوت لبنان، وبشكر كل اللبنانية والصحافة اللبنانية والمرئية والمسموعة والمكتوبة يلي واكبت هذا الحدث. شكرا
1: شكرا لك يا جهاد، وأطيب التحيات لك من كل أسرة صوت كل لبنان.
2: شنو شنو هذا منو سكت هالناس، كل سأل شهل الحلو مليان إحساس.
3: شنو شنو
1: وهيدا جهاد الأندري، حكينا معه ع دبي.
3: كل سأل شهل حلو،
1: هلا هو من هواياته يكبرني ويعملني الزمن الجميل، بس يلا ما عليه. عم نسمع من أجواء الخليج داليا مبارك ومحمود التركي بأغنية شنو شنو.

ولا لا عم بيقولوا لي بالصحف اليوم نداء الوطن مش معطلة، نداء الوطن صدرت شكله، بس هو شكله اللي معطل هو موزع الجريدة لأنه ما وصلت لنا الجريدة، لأنه أنا عناوين الصحف بحب أقراها عن الورق لأنه الورق بيكون غير اللي بينزل أونلاين.

0: احلى زفان احلى صباح.
1: شكرا يا باسم يا ادمي.
2: بونجور زفان، بونجور رين حبيبة قلبي، الحمد لله على السلامة. وانت صوتك بيعطينا طاقة إيجابية بأنه الحياة بعدها فيها حب محبة، بتعطينا هالطاقة الحلوة. خليك يا رب، وزفان محظوظ فيك، خلينا إياك يا رب حبيبة قلبي. يسعد لي صباحكم، صباح الجميع يا رب بالخير والعافية والصحة.

0: من دون ما نفول بس من باب الاحتياط، كيف الواحد لازم يتعامل مع الطلاب الراسبين بالامتحانات الرسمية؟ يعني كيف الأهل لازم يتعاملوا مع أولادهم الساقطين، وكيف الساقطين أو الراسبين أو غير الناجحين لازم يتعاملوا مع نفسهم لا يرجعوا ينجحوا بالدورة الثانية والسنة في دورة ثالثة كمان؟ ننتقل للمتخصص بعلم النفس التربوي الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد عويني وفقر التربية وتعليم.
1: تربية وتعليم مع الدكتور أحمد عويني.
0: دكتور أحمد صباح الخير.
2: صباح النور زفان وبونجورين لك.
0: تعرف كنت عم فتش على كلمة لما أقول الساقطين وما بحب أقول غير الناجحين، رجعت اكتشفت يعني اتذكرت الراسبين وشو حلوة هيك نيوترل ما فيها حكم، يعني راسب
2: أو يلي ما توفقوا مع كمان.
0: ايه بس هي كلمة راسب بحد ذاتها بتحسها يعني ما فيها حكم سلبي، انه راسب
2: هيك صح
0: مثل مثل الاستراتيجية الدفاعية
2: بالضبط نفس الشيء.
0: أنا ما بتفهم إنه شو هي شو يعني؟
2: يعني أكيد الامتحانات الرسمية نسبة النجاح عنا عبر السنين صارت عم بتزيد أكثر وأكثر، صارت بشكل يمكن كتير كتير عالية.
0: يعني صاروا الأساتذة عم يسقطوا والتلاميذ عم ينجحوا.
2: يعني ما فينا نقول إنه هذه رح يأثر على عدد كبير من الشريحة كبيرة من المجتمع، بس بيضل في حالات استثنائية من الناس يلي ما بيتوفقوا، طلاب يلي ما بيتوفقوا، وهون ما فينا نعتبر أي رسوب، نحن نستعمل الكلمة رسوب مثل بعض، يعني في نوعين إذا بدك، في نوعين من الرسوب، الرسوب يلي الطالب جابه لحاله يلي بسبب عادات درس منا جيدة، تضيع وقت كثير على التليفون، على السوشيال ميديا، على بلاي ستيشن، على الألعاب الإلكترونية وكل هالأشياء هاي، على إدارة وقت مش كثير جيدة، أو أهل ما كثير عم بيراقبوا تطور أولادهم، ففي عندك هذه الفئة. فإذا بدك هذه هو اللي هتلاميذ اللي سببوا سقوطهم بحالهم، يعني اللي جابوها لقلهم. وعندك الفئة يلي بالفعل الطلاب يلي تعبوا ودرسوا بس قدراتهم ما بتسمح لهم، عندهم صعوبات تعلمية، عندهم مشاكل تركيز، مرقوا بظروف نفسية، وطبعا احنا السنة كانت جدا مضطربة وجدا فيها مشاكل من جميع الأنواع الأمنية وعدم استقرار وإلى آخره، فيمكن هذه كمان كان عوامل مش بإيدهم للطلاب، فما فينا نتعامل معهم بنفس الطريقة. أكيد بنبلش بأول فئة يلي هم سببوا سقوطهم بحالهم، يعني هم بيجيبوا هالسقوط لألهم. فهون في عنا طبعا الأهل بوضع صعب، إلا أنه أول شيء بدهم يلوموا حالهم، الأهل بحسوا بالجلد، يعني بحسوا بتأنيب الضمير أنه نحن كيف وصلنا لهون، يعني هل نحن ما شفنا، هل يعني لأنه هي الرسوب هي نتيجة مسيرة، مش رح يكون الطالب ماشي حاله بالمدرسة وفجأة رسب، بده يكون في تراكمات، في علامات واطية، بده يكون في تقصير، والأهل لفت نظرهم بس هم يعني جربوا أو ما جربوا، يعني كمان هون بده يكون في إعادة يتساءلوا الأهل إنه ليش وصلنا لهون. فهاي بدي قاعده مع اولادهم، مع ابنهم، مع بنتهم، لنحكي نجرب نسال عن الاسباب يلي وصلتنا لهون. هلا مرات الاسباب واضحه، كثير تضيع وقت على التليفون وعلى السوشيال ميديا والاشياء هاي يلي خلتهم ما يدرسوا مثل ما لازم، ما يعطوا المجهود المطلوب او الاستخفاف بالدرس، فهيدا بده علاج، بده نقعد وبده نجرب انه ما نحكم عليهم، نقول واضح انه هيدا وصلك للرسوب، فينا نعمل بشكل مختلف سنة الجاي لحتى نتجنب هالموضوع. طبعا نحن عم نقول رسوب بعد الدورتين، يعني دائما نحن عنا الاحتمال يعني الفرصة الثانية انه يكون في نجاح بعد الدورة الثانية، بس نحن عم نقول أسوأ سيناريو اللي هو يسقطوا بالدورتين، فبدنا نكون سنة الجاي بظروف ومعطيات مختلفة، بدنا إدارة الوقت تكون مختلفة، بدنا الوقت اللي بنقضيه على السوشيال ميديا جدا محدود، بدهم الأهل أكثر يراقبوا العلامات والتطور ويعطون مينيموم لأول فصل، وأول فصل اللي بيحكم إذا كان الأشياء اللي يطبوها الأهل، يعني أكيد إنه يشوفوا الولد يظهر الشاب أو الصبي يظهروا مع أصحابهم يدوا وقت على تليفونات والأشياء هاي، كل هالأمور هاي اللي رح يعملوها الأهل حتى يشوفوا من تضيع الوقت، هذه كلها بدها نعاد نظر فيها بآخر أول فصل، فهيدي كتير ضروري. هلا في عندك بعض الأهل بيعتبروا إنه هو سقوط بحد ذاته وهو أصاف، لشو بدنا نقصصهم بعض؟ فهون في إذا بدك تايف لحدين، بمعنى إنه مش كل الشباب بدهم هيدي الصخرة إنه أنا سقطت وأنا عملت شي غلط ولازم غير أسلوبي ولازم غير نمط حياتي، بتصير مش إنه مستبعد نهائيا، بس إنه تصير بتكون بشكل جدا محدود. الأفضل إنه الأهل ما يكونوا ما يتجاهلوا موضوع السقوط الرسوب، وبالعكس يقعدوا ويتفاعلوا معه، يعني هو في نوع من شيء إيجابي، حتى السقوط له شيء إيجابي لأنه بيفرجينا بيفضح مشكلة كانت مخبية، وهيدي الفرصة كتير إذا حاعتبرها ذهبية لحتى يقعدوا الأهل مع أولادهم يكتشفوا شو السبب، شو مسببات المشكلة. هلا طبعا فاقد الشيء لا يعطيه، انا ما بتوقع على الاولاد حتى لو كانوا شباب اني يطلعوا بالحل، فلازم يكون في نوع من اكيد لما تبلش السنه الدراسيه لازم اجتماع مع الاساتذه حتى نعرف كيف بدنا نتعامل بهذا الموضوع. هيدا بالنسبه للاسم اللي هو جابه لحاله، هو سبب المشكله لحاله. هلا عندك الاسم اللي عنده صعوبات اللي هو الحلقه الاضعف، هون في عنا عدة خيارات طبعا، اذكر واحد منهم، الخيار اللي هو يلي بيعتبره الأهل أصعب وأنا بعتبره كمان نفسيا الأصعب، إذا عادوا السنة بنفس المكان بنفس المدرسة، لأنه هون الإعادة ما فيها إفادة أبدا، وبالعكس بيكون في ظلم كتير على الطالب، وبيكون في بتأثر على نفسيته كتير، فإذا فينا نتجنب هالخيار قد ما بنقدر، بس إذا كان في مشكلة ما تشخصت لازم تتشخص، إذا كان في علاج لازم ينعطى، لازم يعني نستفيد من كل شيء، في مساعدات أو تكييفات بالمدرسة أو بالامتحانات الرسمية ما قدموا عليها، هذه فرصة لقلهم يعملوها. هلأ في بعض الجامعات مثل AUST عندهم برنامج كتير حلو يلي هو إذا تبني دراسة بالبكالوريا بيفوت على الجامعة باختصاص مهني بيتي، يعني بيتي تروع بفتكر اسم الاختصاص أمانة سر عندهم هني هالاختصاص، يمكن في غيره بس هذا اللي بتذكره، فبيقضوا السنة بدل ما يعيدوا سنة البكالوريا بيعملوا اختصاص مهني أمانة سر، وباخر السنة بيقدموا امتحان البيتي تكنيك، وبنفس الوقت خلال السنة اللي عم بيعدوه عم بيدرسوا اختصاص تكنيك بياخدوا شوية كورسات بالجامعة، يعني بحسوا حالهم انهم بالجامعة كمان، يعني مش بس بيروحوا على الجامعة كمان بياخدوا كورسات، فباخر السنة بالنهاية بصير عندهم شهادة جديدة اللي هي شهادة المهنية مع اختصاص ومهارات جديدة، وهذا شيء مطلوب أكيد، بنفس الوقت بيكونوا بلش ياخدوا كورسات جامعية. فبصير السنة يعني بدل ما يعيدوها بشكل ما قالوا جدوى ما قالوا نفع، بيكونوا عم بيستفيدوا عم بيحطوا إجرهم بالجامعة وعم بيبلشوا يقلعوا من أول وجديد ونفسيتهم ما بتتأثر. فأنا بشوف هذا خيار ممتاز إذا بيدعوا له بعض الأهل، وبتأمل أكثر وأكثر جامعات بلبنان يعطوا يقدموا هالخيار يعني للراسبين.
0: أوكي.
2: هيدي شوية أفكار للأهل إذا أولادهم لا سمح الله رسبوا، طبعا نحن نتمنى النجاح للكل، وإن شاء الله تمر الامتحانات الرسمية على خير على الكل.
0: دكتور أحمد بس على السريع يعني بعد عندي وقت كتير قليل، إذا نحن عم نحكي من يعني الرسوب من سنة لسنة، إذا واحد رسب بالدورة الأولى وعم بحضر حاله للدورة الثانية، شو التيبس هيك أسرع شيء ممكن نعطيهم إياه يعني 1 2 3 لتعطي احتمالات أكتر للنجاح بالدورة الثانية غير إنه واحد يقعد ويدرس؟
2: يعني هو أهم شيء إعادة يعني مساءلة يسأل حاله شو اللي خليني أسقط. يعني بتعرف الأسئلة في البكالوريا منمقة يعني ما فيها مفاجآت، فالمفروض إنه استكشاف يمكن نوعاً ما أو في ناحية أو في دروس مركز عليها. فهو الأول سؤال يسأله لحاله شو اللي وصلني للرسوب. ما فيها تكون الرسوب إني أنا درست وما توفقت، يعني هذا ما بيفيد حدا. فضروري جدا يلاقي جواب إنه شو اللي وصلني، شو اللي بأجوبتي خليني ما أجيب العلامة المينيموم اللي
0: بتخليني
2: لقدر تسمح لي بالنجاح. فمن هون نقطة الانطلاق، لأنه إذا ما عرفنا سبب المشكلة مش رح نعرف نحلها، نرجع نعيد الدرس بنفس الطريقة مش رح يوصلنا للنجاح.
0: دكتور أحمد عويني شكرا لك ويعطيك ألف عافية، إلى اللقاء.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام $1.20، زبدة بلان سولاي 200 جرام $1.80. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT. تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: من الأغاني الجديدة انتقلنا إلى شارات المسلسلات وعم نسمع نانسي عجرم. نانسي عجرم بأغنية بعنوان بجن من فيلم اسمه كراش، طلع فيلم مش مسلسل.
1: بروح وقابل قابل واجي واروح والآني
0: المسلسل لمروان خوري بنسمعه بعد شوي، بس خلينا نسمع هالأغنية.
1: وحن أحن أحن
0: والله حلوة.

0: Bonjour Isabelle, Kifak, ça va? Safi, بس ما خصو بودي الصافي كصوت ما قلن على أبعاد سي أوتر شوز معك لورا
1: يا هلا بلورا بس أعطيه فرصة للصبي ولا ليه الأساوي يا لورا

صحيك وسلم تمك يا مزوقة. أنا أعجز لساني عن الكلام، ما بعرف شو بدي رد عليك يا ستنا، وإلي الشرف أتعرف عليك، وميرسي كتير كتير عطيتيني قوة إيجابية بهالوجع اللي أنا فيه، صدقيني.

0: كان أغنية ممكن مروان خوري ومن يعني جنريك لمسلسل.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم
0: والمسلسل ممكن.

0: اي حظ بيتغير يا زلمه بوجور زفان، اي حظ بيتغير. الملحوس ملحوس لو شكوا براسه فانوس. هيك عم بمزح على الموضوع. نهارك سعيد يعطيك العافيه.
1: اي والله براسه قلت لي
2: حد اللي بيمنع.
1: انا بعرفها غير، او هي في كذا محل كذا بوزيشن. انا

يعني عمليا ومبدئيا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا سوا لليوم. برجع بلتقى معكم بكرة من بعد نشرة 8:15 صباحا. إلى اللقاء.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام $1.35، عدس مجروش 900 جرام $1.10.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الميدانيات الجنوبية استهدفت غارات إسرائيلية محيط بلدتي كفرة وصديقين وبلدات صريفة وكوثرية الرز ومجدل سلم. هذا ويسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي فوق الزهران والقرى المجاورة. واليوم أهابت بلدية ومخاتير حصبية بالجميع عدم سلوك طريق الخردل إطلاقا بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. في المقابل ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر سيعقد اجتماعا اليوم لبحث التطورات المرتبطة بالتصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران. توازيا أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني، وقالت إن الجيش الإسرائيلي بدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. أعرب رئيس الوزراء الكندي في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك عن قلقه إزاء نزوح المدنيين في لبنان وما نتج عنه من أزمة إنسانية في جنوب لبنان، وأشار إلى أن إحراز تقدم نحو رؤية للسلام والاستقرار يجب أن يبقى الهدف الواضح والمشترك. في ذكرى مئوية الدستور اللبناني أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أنه لا يمكن للبنان أن يكون وطنا نهائيا لجميع أبنائه بالشعارات، بل بحماية أرضه وشعبه وبإجماع وطني واضح على رفض الاحتلال والعدوان وبالتمسك الكامل بحق اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم وسيادتهم وكرامتهم، خصوصا ضد الاحتلال والأطماع الصهيونية الماثلة اليوم بوضوح. ورأى الحزب أن مقاومة الاحتلال والعدوان ليست خروجاً على الدولة، بل هي حق وطني مشروع محمي بمبادئ الدستور اللبناني وبالتزامات لبنان العربية والدولية، ولا يمكن لأي قرار سياسي أو حكومي أن يسلب شعبنا حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه ولا أن ينزع المشروعية عن مقاومة الاحتلال. وقال حزب الله إن المطلوب اليوم في مئوية الدستور هو تطبيق الطائف والنصوص الدستورية من دون انتقاص أو استنساب، وحماية لبنان من العدوان ومنع الوصاية الخارجية ورفض مشاريع التقسيم والفدرلة والتوطين. فلبنان لا يبنى بالإملاءات ولا يحمى بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية. حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا ب 3000 ليرة على البنزين 95 و98 أوكتان، فيما انخفض سعر المازوت 26000 ليرة، أما الغاز فانخفض 53000.
8: أخبار عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاتفاق بين طهران وواشنطن لا يزال بعيداً عن الإغلاق النهائي، والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي لم يصادق بعد على التفاهمات المتبلورة. أفادت CNN بأن ناقلة نفط يابانية عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوماً قضى بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا مع أسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. واليوم حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. في الغضون أشار مدير دائرة القضايا الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية إلى أن أفاق اتصالات موسكو مع الاتحاد الأوروبي تتوقف على استعداد الاتحاد لإعادة النظر في نهجه المعادي لروسيا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
9: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
6: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
10: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 12:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
11: الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التالتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
6: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: واحدة ونص بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، ستة إلى ربع مساءً سبوتنيك،
12: إذاعة سبوتنيك،
6: ثمانية إلى ربع ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، ثمانية ونص ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
13: أنا لبنان تلقف
6: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
14: صوت كل لبنان.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلينيك معكم روني الخوري وبرفقنا اليوم زميلي توني الخوري. اليوم بحلقتنا رح بلش بسؤال: كم مره فتحتوا كاميرا الموبايل وحسيتوا انه صورتكم بالفلتر احلى من وجهكم الحقيقي؟ صرنا بزمن العالم بشوف حاله ما عم بشوف حاله بالمرايه، صار بشوف حاله اكثر بالشاشه او بالموبايل. الفلاتر، السوشيال ميديا، الضغط اليومي، كلهم خلقوا صورة جديدة عن الجمال، صورة أوقات ما إلها علاقة بالحقيقة. المشكلة ما عادت بس تجميل، المشكلة صارت كيف الإنسان صار بينظر لحاله. ليه صار في ناس تكره شكلها الطبيعي وليه صرنا منشوف وجوه كلها تشبه بعضها؟ هل بالتجميل بعده بيصلح تفاصيل أو صار عم بيواجه أزمة نفسية أعمق بكتير؟ كرمال نحكي بهالموضوع بجرأة ووعي بيسعدني اليوم استضيف معي دكتور رواد رشوان. دكتور صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بكلينيك، وشكرا لأنه عم تساهم معنا بالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. دكتور خلينا نبلش حلقتنا عن التجميل. ليه صرنا منشوف العالم بتقلك أنا بدي جمل قبل ما فوت بالفلاتر وهيك، بدي جمل لأنه بحس حالي أرتب؟ تجميل صاروا بيعتبروه ترتيب، ليه صار التجميل ترتيب؟
1: أول شيء بونجور روني، بونجور للمستمعين وعيد مبارك للجميع كمان. روني اليوم صار تجميل هو صار ترتيب أكتر من أنه بدون يغير ويحاله، صرنا منرتب صرنا شيء أكتر كمان نروح على شيء حتى بريفنتيف مثل وقاي، حتى كمان صرنا نبلش عمر شوي أصغر كمان، وبجوز كمان تنرتب تنحافظ إذا بدك على جمالنا اللي هو جمال طبيعي أكتر.
0: نعم. هلأ نحن صرنا عم نعيش أزمة تجميل أو أزمة ثقة بالنفس وهوية؟
1: هون كتير مهم إذا بدك نحافظ على هويتنا، هون كتير مهم نعرف نختار الحكيم المزبوط كرمال يعطينا القصص اللي عن جد بتفيدنا، اللي عن جد تلبق إذا بدك لهويتنا. يعني يمكن كل واحد عنده ملامح غير عن تاني، مش يمكن كل واحد عنده ملامح غير عن تاني، وحلو نحافظ عليهم ونرتبهم ونجملهم إذا كان بحاجة.
0: دكتور من زمان كان يجي الواحد يمكن يجيب لك صورة ويقول لك عملني بشبهه أو تقول لك عملني بشبهه. هلأ صرنا منلاقيهم بجيب لك صورته على الفلتر، مظبط حاله بالفلتر وبقول لك طب ما هيدا أنا عملني مثل الصورة بالفلتر. مزبوط. قدي عم تشوف هيدا الشيء؟
1: مزبوط. اليوم شنا عم نشوف أكتر هيدي الشغلة بيشو بمعن صورة بتشبههم يلي هن هي صورتهم بس غير حقيقية إذا بدك. وهون هل هو الفلترز والترانز والأبليكيشنز مثلا صاروا بفرجونا إذا بدك هالجلد البيرفكت، هو العيون يلي بيشبه بعض، المناخير كمان، التم، وحتى الجسم. سو هون شغلتنا نقول لهم نعرف نحن نوجههم إذا بدك. يعني أنا مثلا يوم أول ما يفوت مريض لعندي أهم شغلة هي المعينة، إذا بدك تعطيه وقته يحكي تعرف عن جد شو اللي بيزعجه. أول شغلة بسألوا إياه شو اللي بيزعجك، بس طلع لي شو الشيء اللي بيزعجك، وبنطره هو يقول لي تأرجع له إذا عن جد بيناسبه، إذا عملنا هالبروسيجر عن جد بتفيده ولا لا.
0: نعم. قديش هالفلاتر عم تعمل أو حتى السوشيال ميديا عم تعمل ضغط نفسي فعلا على العالم؟
1: مزبوط. في حكيم يلي نحن بنقوله اليوم بي التجميل إذا بدك، دكتور إيفو بيتونغي، هو برازيلي، كان يقول جراح التجميل هو جراح نفسي، هو بسيكياتر معلام، جراح نفسي. سو وكتير حلو إذا نحن مثلا أحلى شيء عندي وقت المريض يبعث لك هذا المسج إنه إف قد زادت ثقته بحاله، قد صار مرتاح مع حاله، قد صار مبسوط إذا بدك بحياته اليومية بهالروتين. هون كتير مهم نعرف إذا بدك نختار البروسيجر يعني عن جد بتلبق لهذا الشخص وتغير له حياته للبوزيتيف وتحافظه إذا بدك على هويته وعلى جماله يلي بيختلف من شخص للتاني.
0: نعم. دكتور يعني بفهم من حضرتك شوي انه المشكلة العالم صارت ما عاد عم تقارن حالها بالناس، صارت تقارن حالها بصورة مش حقيقية. مزبوط. اساسا
1: مزبوط،
0: صرنا عم نقارن حالنا بصورة مش حقيقية. طب ليه بدنا نقارن حالنا بصورة مش حقيقية؟ هل كرمال نظرة الناس إلنا؟ هل لانه هالصورة لمن عدلنا بصورتنا بالفلتر، جبنا لايكات كتير اكتر من صورتنا الحقيقيه، الناس انعجبوا بهيدي الصوره، او ما بدنا العالم، بدنا ما بدنا اذا بطلنا مخبيين ورا هالشاشه العالم لما تشوفنا ما تنصدم انه هي مش نفس الشخص.
1: مزبوط مزبوط عم تحكي يا روني. يعني اليوم اذا بدك صرنا هالسوشيال ميديا صار بتأثر مثل ضغط اذا بدك على هالعالم يلي على السوشيال ميديا، انه صرنا بنشوف هيدي هالبيرفكت لايف، هالبيرفكت اذا بدك ايمج عن هالعالم اللي على السوشيال ميديا. الاغلبيه اذا بدك صرنا بنشوف بتطلع على السوشيال ميديا الاغلبيه ما في غلطة إذا بدك بوجهن. هي أيام الجمال فعلا بيكتمل بهالإمبرفكشن اللي عندهن إياها، بهالدفو الصغير اللي بيعطيها الإيدنتيتي لإله للشخص. هو إجماع حلوين حتى بيريحوا النظر، الجمال طبيعي حلو بيريح إذا بدك النظر.
0: نعم، يعني حتى صرنا إذا بدك تصور مع حيلا صبية ما بتتصور غير ما حاطة فلتر، يعني عشوائي. قلت له هديك المرة يعني عشوائي أنا رح أطلع مبين حاطط حمرة وبودرة
1: صرنا هيدن نشوفهم هالفترة.
0: هيدول كتير خبرية الفلاتر. طيب دكتور، قد ايه بتحس أنت كطبيب تجميل أنه الشخص الجاي لعندك جاي عنده مشكلة نفسية، أو فعلا أنه في عنده وجع من جوا، أو لا جاي بس لا يحسن هالغلاف الخارجي؟
1: مظبوط ما كنا عم نقول انه عم بيجيب هيدي الصورة يلي اذا بدك صورته مش حقيقية، بس كمان في كتير ايام اذا بس نحكي معهم، بس نفوت اكتر ديتيز، نتركهم هن يحكوا على راحتهم، نعرف انه عن جد في شغلة ممكن هي عن جد تكون زعجته وتأثر على نفسيته وتأثر على ثقته بحاله. يمكن شغلة كتير بسيطة بتغير له اياها بيغير كل شيء، هذا كله بيتغير. دايما نجرب نغير دايما للأحلى، وهون كتير مهم نعرف عن جد شو نعطي. يعني أجمل شيء تعمل أقل شيء ممكن تبرز أجمل شيء، أحلى شيء هذه الشغلة بالحكيم
0: يعمل. كيف أقل شيء ممكن لنفرج أحلى شيء؟ ومع أنه بنسمع أنه البفوت بترند التجميل خلص ببطل يقدر يوقف،
1: مشان هيك هون برابون كتير مهم نختار الحكيم الصحي اللي هو رح يوجهك إذا بدك. انه في قصص عن جد يمكن تكون عم تعملها اذا بدك مثل زياده عن زوم، او مش ضروري تنعمل. صار في عندنا كتير تكنولوجي، كتير تكنيك، كتير قصص، وهيدي هيدا عالم. يعني كل يوم في شيء جديد، كل يوم في دراسه جديده، كل يوم. مش هيك لازم مثلا الواحد يضل متابع مزبوط هالموضوع، ونعرف عن جد شو الافضل لمريضنا، شو الافضل لإله، شو بيحسنه، شو بيحببه بحاله اكثر.
0: نعم حكيت كل يوم في شيء جديد. اليوم بهيدا العصر شو في شيء جديد؟
1: يعني وصلنا بروح أكتر على إذا بدك البريفنسون أو الوقاية، الوقاية بعالم التجميل. يعني مثلا بتشوف في كتير قصص عم تطلع جديدة فينا نستعمله كرمال نحافظ على جمالنا، نحافظ على بشرتنا، نحافظ على
0: هي الخبرية، نحافظ على الجمال أو نحافظ على الشباب؟ لأنه سألت كلنا صرنا منخاف من خبرية الشيخوخة. والكل صار بده يضل يبين لو عمره 70 سنة انه لازم نضل نخفي ملامح العمر كأنه العمر عيب.
1: اكيد العمر مش عيب، بس حلو الواحد يكبر بصورة حلوة اكيد يحافظ على هالموضوع. مش عم نقول يعني اذا كان في تجاعيد بشع ايام حلوين هدول يبينوا، بس اكيد نرتبهم خلينا نقول تمت بالأول.
0: أتاب كيف البريفنسيون بتصير لنحافظ على شباب، مش هنقول شباب دائم، شباب أطول فترة ممكنة.
1: مزبوط. أهم شيء بنبلش باللايف ستايل. يعني واحد أكيد هلأ صار في أصلا وعي أكتر عن هالموضوع، مثلا خفف دخان أول شغلة، الشمس، واحد يشرب مي مزبوط. وأكيد في عنا كتير قصص بنخده أو بنعمله كمان بتحفز على هذا الموضوع، بتخليه إذا بدك يضاين أكتر، نكبر أكتر بشكل أجمل أرتب.
0: نعم دكتور، كنا من زمان نسمع أنه الإنسان يخفي التجاعيد لفترة أطول يبلش ببوتوكس بعمر 30. هلأ منلاقي منسمع أنه لا، بلا بوتوكس وبلا فيلر وبلا هول خبريات، في قصص طبيعية، في ماشينات جديد تحفز الكولاجين.
1: مظبوط.
0: قديه هدول مظبوطين وقديش غلط اللي كنا نسمعه قبل او لا بعدنا مشين بنفس السيستم؟
1: ليك روني اليوم صرنا عم نشوف اكثر انا عم بتحب صارت اكثر الجمال الطبيعي. هلا بتعرف انت اليوم امبارح كان ترندز شيء اليوم صار شيء ثاني بنصير نلحقهم. هو بالنهايه الواحد لازم هو جمال ريلاتيف اذا بدك لازم مش يتبع هيدا شو بقول وهيدا بقول هو شو اللي بيلاقيه اجمل له ويعمله اذا كان شيء بيفيده بيغير له ساعته بحاله الروتين تبعه اذا بيلاقيه هو مناسب له اكيد مش غلط يعمله. وهيك
0: نعم خلينا نذكر المستمعين بدل صوت كل لبنان 0-454-53-52 واتساب 03-00-00-933 معي الدكتور رواد رشوان وعم نحكي اليوم عن تجميل وتأثير الشاشات علينا. دكتور بس ما جاوبتني بعد حضرتك مع انه الواحد يعمل بلش بوتوكس بعمر صغير
1: اوكي ابو الفكره تكمل ما في عمر معين روني لهالموضوع. وقت واحد يكون بحاجه له ايه مش غلط تنعمل بشكل مش ضروري مكثف ووقت كتير قصير لازم عرفت كيف مظبوط. صرنا بطلنا عم نحط مثل قبل بطل العالم ما بتطلب حتى نعبي كتير فلر بالعكس صرنا بنروح اكتر على شيء اكتر انعم نحافظ عليه كرمال هيك. مثلا حتى هلا مثلا عمليه تجميل شد الوجه اذا بدك صارت حتى التقنيه شوي متقدمه اكتر وصار عم تنعمل عمر شوي اصغر كرمال هالشيء طبيعي دل تنحافظ عليه تنرد هالترهل مثل ما كان هالفات يلي كان مثلا على الخد صار اوطى نرجع نعليه يلي حنك صار اوطى نرجع نرده محله.
0: نعم
1: هلا نحافظ على
0: لمن تعمل عمليه شد الوجه من بعد العمليه بحاجه تعبي محلات كولاجين او مش كولاجين سوري فيلر او لا خلص بنعمل العمليه وهيدي
1: هلا اذا كنت بحاجه حتكون بحاجه لكميه كتير اخف من انه مش عامل عمليه واكثر اكيد كنت عم تحكي عن كولاجين اكيد هيدا الشيء بدل مكمل فيها كمان تنحافظ هي الوقايه اذا بدك.
0: نعم عملية شد الوجه كم مرة بيقدر الإنسان يعملها؟ بنسمع بيقدر يعملها مرة أو مرتين.
1: لا مش مزبوط في عملها أكتر في عملها أكتر من هيك إذا كان بحاجة أكيد في عملها ما في عدد معين.
0: نعم ما في عدد معين مش مرة بنسمع إنه بيعملوها مرة أو بنسمع كمان إنه اللي بيعمل عملية شد الوجه مرة كل 3-4 سنين بحاجة يرجع يعيد العملية. هل هيدا الشيء مزبوط؟
1: مش مزبوط ابدا. لا في مثلا اجمالا هي بتضاين شوي اكتر اكيد عملية التجلوش خاصة اليوم مع التقنية الجديدة اللي بتشتغل انه منفوت اكتر على شد العضل مش هيك بتضاين شوي اكتر و

0: هيدي شغلة، بس انه
1: يعني
0: شيء
1: عشوائي بتلون عاملين تجميل. لا لا لا لا، عشوائي بس بصير ينصحوك انه بغسل وجهي بصابون، صابون بلدي، بحددوا لك صابون بلدي ومي، وما بعمل شيء زيادة.
0: مظبوط. بيصير بيقولوها هون
1: انه هل هو عيب الواحد يعمل تجميل؟
0: هون بيرجع كل واحد اكيد البرايفسي تبعه شو بيفضل، بس انه لا اكيد مش عيب يعني، بالعكس. حتى اليوم صارت غير، اليوم صار شوي صار في وعي اكثر عن الموضوع.
1: نعم دكتور، قديش هالشاشات صارت عم بتأثر فعلا على المراهقين؟ هل عم تشوفوا مراهقين عندكم بالعيادات؟
0: مظبوط. اليوم صرنا بنشوف اكثر هوتين ايجرز عم يجوا اكثر على العياده، عم يطلبوا اذا بدك بكمان اجمالا، هو بكمان اكثر صور لهم بدهم، مثل هيدي الصوره يلي هي صراحه صوره مش حقيقيه نرجع نقول، بس ايه صرنا بنشوفهم اكثر بالعياده.
1: هل في شي مره بالعياده اجت مثلا سيده جايبه ابنها او بنتها معها بدها تعمله عمليه تجميل، لانه قد ما سمعوا تنمر من اصحابهم بخصوص دينيهم، يمكن
0: مظبوط،
1: بخصوص
0: خاصة
1: مناخيرهم، صارت عندكم؟
0: مظبوط صارت وبتصير كتير، خاصة بتحكي بخصوص كمان الدينان. ايه اكيد، مش هيك ببلش حتى عمر شوي اصغر من غير عمليات
1: نعم.
0: كرمال هالموضوع.
1: الدكتور بنسمع كتير انه الاولاد اللي بيبقوا دينيهم ظاهرين لبرا بقولوا غلط بالنوم من هن وصغار، اهلهم ما كانوا ينامون على جنبهم، او لو لما شافوا دنايون هيك ضاعين لبرك لازم يلزقوا لهم اياهم. هل هيدا وقائي؟ هل بتفيد مزبوط من هن وصغار او لا؟ ما خص هو شكل الدينة هيك،
0: هي لا ما خص النوم روني، لا هو اذا بدك هالعظمه اللي ورا الدينة شوي بتكبر اكثر من زوم بتعملها هالموضوع، بس اذا لقطناها شوي بكير يعني اول ما يخلق البيبي باول شهر، اذا عرفنا فيها هيدي مهم نستشير حكي التجميل، لانه فيها فينا اذا بدك ما نخليها هالقد تصير ديفلوبي، هالقد تبين، هالقد تصير بارزه، فينا نتحاشى العمليه اذا استشرنا حكيم تجميل قبل بكير. بعد هيك لا بصير انه حلت العمليه، مش انه حسب النوم وشو اذا بنلزق او لا.
1: نعم. بخصوص العمليه هيك، عمليات هل بالاجمال صعبه موجعه؟ بنسمع كمان انه في ناس مثل عملوا العمليه وصار في تاكل عندهم بالدينه، هل هيدا الشيء بصير؟
0: لا اليوم ابدا اجمالا عمليه تجميل ما فيها هالوجع. اليوم صار في تقنيات اكيد كتير اجدد من قبل، احلى من قبل، وبيساعدوا على هيدا الموضوع.
1: نعم. قديش الواحد لازم يكون فايت ليعمل عمليه تجميل؟ يكون حاط براسه انه انا فايت اعمل اسمها عمليه، انه لو تجميل بس هي بالنهايه اسمها عمليه، ممكن يكون في كومبليكاسيون بالخبريه.
0: اكيد هلا بالنهايه كل عمليه في اذا في عندها الريسك تبعه، وممكن يكون في اكيد كومبليكيشن. احنا مش هيك بنعمل كتير فحوصات قبل العمليه، بنشوف المريض، بنعطيه وقته، بنجرب نشيل كل شيء ريسك فينا نشيله، بنجرب اكيد ينشيل نتحشى يعني. اذا كان بحاجه كمان نشوف حكيم قلب قبل العمليه اكيد بنبعته عند حكيم قلب هون ساعتها. مشان هيك الفحوصات اللي قبل العمليه كتير مهم تنعمل، ونرجع نقرر بالعملية وناخد أقل ريسك ممكن.
1: نعم. دكتور بنظرك أي عمليات هن عمليات ضروريات للإنسان؟ أنه هودي ما بيعتبروا عمليات أنه تجميل إذا بدك، مش عمليات إكسترا عم يعملوا، أنه هاي دول ضروريات لازم الإنسان يعملهم إذا عنده هالأخطاء.
0: هلا كلازم رون، هي أكتر حيالله عملية بتخلي هالمريض تحفز له اذا بدك ثقته بحاله، يكون مرتاح مع حاله، مبسوط مع حاله، ايه مش غلط تنعمل بتفيده.
1: نعم. كل العمل يعني بتلاقي دكتور مثلا صرنا بنلاقي ولد عمره 17 18 سنه دغري، او صبيه كان شاب او بنت، هلا صاروا كله بيلتجي لعمليه المنخار. طيب عمليه المنخار مش ايام عم لو عملنا منخار حلو، بس يمكن عم بتشوهنا اكثر ما تجملنا، خصوصا في قصص انا بعتبرها مثل الايدنتيتي، مثل الهويه تبع الانسان.
0: مزبوط هيك عم نحكي يا روني قبل، انه يمكن تشوف هيدا تم حلو، هيدا مخار حلو، هو عيون حلوين، بس يمكن على هيدا المريض يمكن ما يلبقوا، هن لحالهم حلوين بس يمكن المريض ما يلبقوا. هون مشان هيك بتشوف البروبورسيون تبع يمكن على وجهه، لا بالعكس مثل ما كانوا قبل اجمل. مشان هيك مهم تحافظوا على هويته للشخص.
1: نعم. مش

0: ونلحق هالترينز وايه هذا المخر حلو ويمكن لحاله حلو بس على وجهه يمكن مش حلو.
1: طب هلا في تيعه صيفيه او دائما قبل الصيفيه العالم بتحب هيك وخصوصا النساء يزبطوا بشكلهم اكثر قصص بزبطوها بهيدي الفتره شو هي؟
0: اجمالا بتعرف صيفيه عالم على البحر اكثر بتبرز اجسامها اكثر اجمالا بنروح على كل شيء بودي كونتورينج وهيك مثل الليبسكشن شد بطن رفع صدر خاصه بعد الولاده كمان اكثر شيء بنشوفهم هدول ولانه رايحين على الصيفيه رايحين على البحر رايحين على الشط.
1: طيب بخصوص ثلاث ارباع النساء بعينهم من السلوليت هل في حل للسلوليت عند النساء؟
0: مظبوط السلوليت هي من اذا بدك من اصعب القصص حله اكيد في قصص كثير بتساعد حتى تخففها واليوم كمان صار في اذا بدك مثل تقنيه جديده مثل كانيول جديده عم نستعملها عم بتساعد كثير هذا الموضوع واكيد هم تفرق كثير بين شخص والتاني.
1: نعم طيب بنسمع كثير عالم كمان بقول لك هلا جاي الصيفيه انا بدي اروح اشفط بطني او انحت بطني هل مظبوط في شيء هل نضعف بهالعمليات عمليه الشفط؟
0: مظبوط في عنا هيدا في عنا هيدا الكونسبت انه نعمل عمليه تجميل كمان تنضعف هي اجمالا عمليه التجميل مش لتضعف كرمال لتحسن لتظبط هالكونتور الجسم لترتبه اكثر مثلا في عالم تقعد بدل في عنا مسميهم ستابرن فات او هدول الدهون العنيده اللي ما بتروح الا وهدلات بالجيم وقت طويل سبور وقت طويل دايت وقت طويل بدل في عنا مطارح شوية هيك عنيدة تتروح يعني بتروح وقتها تصير مثلا واحد كتير ضعيف تلاقي وجهه كمان ضعيف كتير هون ساعتها كتير حلو تعمل هاي العملية اللي هي إذا بدك إجمالا خاصة شفت دوني عملية كتير هينة أبدا ما فيها وجع وكمان حتى بعد العملية كتير سريعة ترجع على شغلك على حياتك الطبيعية.
1: عملية هينة ولين بنسمع أيام أنه فيها خطورة على حياة الإنسان؟
0: خطورة وقتها إذا بدك يعني بس يصير في قصص مثلا تنعمل طريقة إذا بدك شوي هلا بتكتب عبقى لك كتير مهم نشيل كلها والريسك قبل العملية بالفحوصات والخطورة بتصير إذا بدك بحقن الدهن بس نعم. ينحقنه بمطارح مثلا مش لازم ينحقنه فيه هون بتصير شوي مشكلة مشان هيك نحن بنبعد عن كل هالقصص وبناخد أقل ريسك ممكن.
1: نعم خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0453-53-52 واتساب 03-00-09-33 معنا اليوم دكتور رواد رشوان دكتور رواد معروف بعالم التجميل وعم نحكي عن جراحة التجميل وخصوصا اللي منقارن حالنا بالفلاتر عبر السوشيال ميديا وعبر الواتساب عنا رسالة صوتية من رقم التليفون بيخلص 145 نسمع الرسالة سوا.
2: بونجور مسيو روني بونجور وتحية لك لضيفك مسيو روني سؤال صغير عم نسمع عن الشيلاجيت هل الشيلاجيت عن جد بيعمل عجيب مثل ما عم بيشتغلوا على السوشيال ميديا؟
1: اوكي تحية له مستمع دايم للبرنامج الشيلاجيت شو رأيك فيها هيدي ترند هلا الشيلاجيت
0: مزبوط هلا يا ريت في شيء هيك عجيبه بتنعمل وقت بعد ما صارت هيدي يعني في هن مجموعه من البروسيجر بتنعمل كرمال تتحسن مثل ما كنا عم نقول هالموضوع اكيد في قصص كثير بتنعمل بتفيد بس انه يا ريت بيطلع لنا شيء برودويز خطور او شيء هيك ناخذه بيعمل عجيبه اللي هي
1: اما صرنا كل فتره بيطلع ترند جديد وهلا الشيلاجيت من الترندات الجديد يعني بقول لهم انا شوي قد ما بخبروك عن في ترندات شو هناك عن الترندات اللي بتطلع وعن الحبوب اللي بتطلع بقول لهم عشوي هيدي الحبوب بتخلي ما بيجيب اولاد بصير يجيب اولاد قد ما بتعمل عجايب يعني ما فهمت انا كمان رجع سالني عن الجولدن ديتوكس
0: يعني هيدو كرمال القصص وخسارة الوزن برجع بقول لك انه هو عملية تجميل مش كرمال واحد يضعف كرمال تنعمل تنرتب اكتر الجسم يعني تيجي من بعده عملية تجميل.
1: نعم يمكن دكتور نحن اخطر شيء عم نعيشه اليوم انه الانسان صار يخاف يطلع بوجهه الحقيقي من وراء هالسوشيال ميديا والمقارنات. طب كيف فينا نحمي اولادنا واولادنا اولادنا وحالنا كمان من ضغط المقارنة على السوشيال ميديا؟
0: هون بيجي دور اذا بدك. في كتير حتى انفلونسرز هلا اليوم صاروا بيطلعوا بلا اذا بدك فلتر هاو حلوين هيك كرمال هذا الوعي انه واحد يبين على حقيقته جماله الطبيعي، بيصير في وعي اكثر على هذا الموضوع. انه اليوم كنا صرنا بنشوف السوشيال ميديا هالبرفكت لايف كل العالم بتعيشها، بس بدنا نعمل مثلهم ايام تكون يمكن ما تكون كتير مضبوطه الخبريه. وعصر الاي اي اليوم والفلتر شوي يعني بيكون صعب على هال
1: مره هيك. كيف لازم نرجع نعرف عن الجمال بعيدا عن فكره النسخ المتشابهه؟ يعني بنسمع كثير بمجتمعنا بيقولوا وخصوصا عن النساء كلهم بيشبهوا بعضهم، كلهم رايحين عند نفس حكيم التجميل. قديش كيف هيك بدنا نبعد شوي عن هيدي الصورة وفعلا كل شخص يرجع يصير يونيك هو صورته هو؟
0: هيدي اللي عم بيصير هلا حاليا صراحة، مثل ما كنت تقول عم بيدوبوا وعم بيشيلوا فيلرز عم بيشيلوا غير أساس. هون مهم الواحد نعطيه إذا بدك نترك له هويته ونترك له الإيدنتيتي تبعه، نعطيه الشيء اللي بيلبق له لإله.
1: نعم،
0: يكون غير عن غيره. يعني
1: الدكتور هلا بنشوف كل الترند، كل النساء أو قسم كبير من النساء أحسن ما نقول بالنسبة لإلهم أنه إذا شفافة شوي رفع بدي عبيهم فيلر. صرنا بنشوف شفاف ماشي ونساء ماشي وراها. قدي هيدي الترند بنظرك كطبيب تجميل حلوة، وهل فعلا هيدا الشيء بيعمل بنظرهم إغراء للرجال لما تكون شفافة هيك كبيرة؟
0: هلا مثل كنت عبالك قبل كان في هيدا الترانز انه تكبر مثلا، بتحكي عن شفاف تكبر الشفاف يعني شيء حلو وكذا. هلا اليوم صرنا عم نشوف لا أقل عم بيكبرون مزبوط، بس انه بشكل كتير طبيعي كتير ناعم كتير اذا بدك ترتيب مرتب،
1: يعني ما ببين. صرنا يعني عم يعملوا
0: عم نروح اكتر على هيدا الاتجاه الجميل الطبيعي اذا بدك، اللي هو فعلا اجمل شيء.
1: طيب رسم التشن، بلاقي كتير نساء كمان بيرسموا هالتشن، وبنحس نحن انه رسم التشن اكتر هي للرجال اكتر من ما هي عند النساء. طيب قديه الترند مظبوطة ما دا يكون بين العظمة تبع التشن تبع
0: كمان رون نفس الشيء مثل قصة الشفاف؟ هو مظبوط اجمالا الحنك العريض اجمالا بيبقى موجود طبيعيا عند الرجال واقل عند اذا بدك عند البنات او النسوان. واكثر صرنا عم نتجه كمان عم نخفف هالموضوع، بطلنا عم نشوفهم كتير مثل قبل يرون هيدا الحنك عند اذا بدك البنات او
1: طيب هل صحيح انه النساء اللي بتبلش تعمل فيلر ما فيها ترجع او بوتوكس ما فيهم يرجع يوقفوا هالفيلر والبوتوكس؟
0: هلا ما في شيء بيجبرهم يعملوه، بس يمكن يكونوا حبوا شكلهم مثلا اذا عملوا بوتوكس حبوا شكلهم بهيدا الشغله بهيدا مع البوتوكس يمكن يرجعوا يكملوا. وهذا شيء روني مش غلط انه اذا عم بيردوا اذا مش عم بيعملوا شيء اكزاجيريتد زياده عن اللزوم او عم بيشوهوا بحالهم او بيغيروا بحالهم.
1: هل المريض اللي بفوت لعندك على عياده بتقدر حضرتك تميز بين الشخص عم يتجمل لانه بحب حاله او شخص عم يتجمل لانه مش قابل يتقبل حاله؟
0: اكيد، وهيدي اهميه معينه يا روني، وهون عشان هيك حلو الواحد يعطي وقته للمريض يفوت اكثر اذا بدك بالديتيلز. هو اصلا المريض بعد فتره بس هو يحكيك يخبرك ليه عم بيعملهم شو اللي هو اصلا عن جد فعلا بيزعجه ولا لا، وهيدي هي اهميتها المعينه.
1: نعم، يعني كتير مهم بتحكوا يعني فعلا عم بتكونوا عم تلعبوا دور طبيب نفسي حضرتكم كمان
0: نوعا ما. ايه مزبوط
1: نوعا ما. ليش في كتير ناس من وراء السوشيال ميديا مش عم تتقبل هالقد حاله؟
0: كتير اثرت ما بقول لك، لانه بيشوفوا حالهم على فلترز انه احلى مثلا، بيعتبروا هم يمكن حالهم انه احلى، بس هي يمكن ايام ما تكون عن جد ما تكون احلى، يمكن هم تكون على طبيعتهم اكيد اجمل.
1: نعم،
0: كتير أثرت على السوشيال ميديا.
1: كمان عنا رسالة صوتية من رقم التلفون بيخلص 145، نسمع سوا.
2: روني اللي عم بيصير صاروا كل النسوان كوبي بيست للأسف، يعني مرة كنا صهرانين و يعني صاروا كلهم بتحسهم نفس المولد عم ينصبوا للأسف. ما بعرف إذا شو عم بيصير، يمكن لأنه الغيرة بين النساء أم السوشيال ميديا، بتحس كلهم مثل بعضهم صاروا الشفاف الكبيرة الجسم الكبير الأعضاء الكبيرة، ما بعرف لوين واصلين بالطب التجميل، بعتقد عم بيروح على منحى غير ما هو لازم يتاخد.
1: شو رأيك بالحديث؟
0: هيدا كنا عم نحكي فيه من قبل عن هالموضوع، انه لا بالعكس هلا صاير بمنحى بالعكس اجمل للطب التجميلي، صرنا عم نروح اكثر على قصص طبيعيه اكثر. مزبوط كنا نشوفهم هدول اكثر قبل، بس هلا لا صرنا صار كل الحكم بوجهه اكثر على هالجمال الطبيعي، على كل واحد يضل حافظ على هويته على الترتيب. هذا الشيء كنا عم نحكي قبل.
1: طب ليش قدرت قسم كبير من النساء فجاه يفضوا هالفيلر اللي كانوا حاطينه؟ هل لانه في كذا فنانه كانت حاطه فيلر وشيلوا هالفيلر هن اللي عملوا لهم هيدا الترند، او لا عالميا صرنا عم نتجه لهيدا الشيء؟
0: ومزبوط روني، صرنا اكثر، خاصه نحن اذا بدك نلحق اكثر اذا بدك سيلبرتيز هالسيلبرتيز يلي بره صاروا. مشان هيك كنت عم بقول لك انه بلشنا نعمل عمليات اذا بدك شاد وجه على عمر شوي ابكى، لانه بلشوا كمان يعملوا هيك، وصرنا عم نشوف هالريزات الاجمل هالطبيعي هالناعم الارطب يلي بيلبق اكثر لكل شخص بشخصه.
1: نعم، يعني او يمكن كمان قد ما واجهوا انتقادات
0: اكيد
1: ممكن، لانه صرنا بنقول لك وجه منفوخ مثل، كنا نسمع كثير وجه منفوخ مثل البالون.
0: مزبوط.
1: طب هي شو السر بيوصلوا لمحل كانوا بالفيلر انه هالوجه مبين مثل البالون مثل الطابة؟
0: ليه قروني هلأ صار في كتير، يعني ما حب أحكي كمان عن الزملاء وهيك، بس إجمالاً جراحة تجميل بيفتش دايماً على شيء طبيعي، وصلنا نشوف كتير إنه العالم كتير أيام يمكن ترسترخص تروح عند محلات مثلاً بركي ما إنه كتير كفوء يعملوا هالقصة، مشان هيك أفضل نعرف نختاره للحكيم ونروح عند الشخص يعني الصح يلي بيعمل دايماً نتائج أجمل.
1: انت كيف المستمعين اللي عم يسمعونا كيف بدهم يعرفوا يميزوا وين يروحوا؟
0: كتير مهم اكيد يسألوا قبل، يشوفوا حدا عامل من رفقاتهم اكيد، او يعرفوا يسألوا عن الحكيم اللي رايحين عليه. كتير مهم واحد يسأل هالشهادات من وين، وين داريس، كفوء ولا مش كفوء، هو اهم شغلي.
1: نعم،
0: مش يروحوا دغري هيك على مين،
1: او يتاكدوا انه رايحين لعنده بالنهايه طبيب تجميل.
0: اكيد اهم
1: لازم
0: شغل
1: يتاكدوا انه
0: طبيب
1: أكيد. تجميل، ورايحين نحن عند طبيب تجميل. وما نتاخد كمان، في كتير كمان ناس بتنغش من صوره السوشيال ميديا اللي بحطها
0: 100%.
1: بقول لك انا طبيب تجميل، يمكن ما يكون طبيب تجميل، وبحط
0: اكيد صوره بيفور
1: وافتر، ويمكن الافتر حطتها مع فلاتر،
0: يمكن ما فينا نقولها، بس انه حتى عم نشوفهم عم بيجوا لعنا على يديت، صار في تشويه، صار في مشاكل، مش انه كتير مهم نعرف نختار.
1: نعم. دكتور، برايك الثقه بالنفس اهم من اي عمليه او فلتر؟
0: أكيد مشان هيك إذا كان حدا، يمكن حدا ما يكون عايز بحياته عملية تجميل يكون راضي بشكله هيك، هيدا أهم شغلة، أهم شيء. وهو كمان بينعمله كرمال الثقة بالنفس، يعني أول رسائل توصلنا بعد العملية هي إنه قدي مبسوطة، قدي ردة ثقتها بحالة، قدي صارت أجمل، قدي مرتاحة مع حاله.
1: نعم دكتور، في مادة جديدة في رقم التليفون بيخلص 938 عم بقلنا في مادة جديدة تحقن بالوريد تساعد على التخفيف من عوامل الشقيقوخة، شو فعاليتها وخطر أو خطورتها أو خطورة المادة الزرقاء الميتيلين بلو؟
0: مزبوط. اليوم هيك كنت عم بقلك عنه عن الوقاية، إذا بدك اليوم كمان صار في كتير إذا بدك إبر بيتاخدوا هيك بهالشكل هيدا، مثل بلوتي ميتلين مثل غيرها، بيبتايت بيتاخدوا كمان بالعرق، هيدي كتير بتساعد حتى إذا بدك على الريجوفينيشن، على الكولاجين بوستينج، على كل شيء غير هيك ريجنريشن للسيلز، كرمال يحسنوا ويبطوا إذا بدك هالشيخوخة اللي نحكي عنها قبل.
1: نعم. وهل هن فعلا فعالين؟
0: مزبوط فعالين. ومهم يتاخدوا، شغلة كتير مهمة كمان عند إذا بدك مع حكمة موثوق فيهم، لأنه في كتير اليوم قصص فيها تتاخد يمكن ما تفيد. مهم كتير هون كمان مش عم بقول أنه نروح على المحل الصح.
1: شو خطورة السائل للميتيلين بلو؟
0: البلو دي ميتيلين اليوم عم بتاخد كمان بالمصل، اذا اتاخذت بشكل صح ومن الشخص المزبوط ما في لها خطوره، بالعكس في لها افاده، عم بتفيد برجع بقول لك بتجدد هالخلايا، تجديد الخلايا.
1: نعم. هل فعلا في شيء عم بجدد الخلايا؟
0: اكيد هو انه عم نحكي عنه،
1: لانه كمان سمعنا فتره زراعه الخلايا الجذعيه، والخلايا الجذعيه بتخليك تحافظ على شباب اكثر وهيك، قد ايه هذا الشيء مزبوط
0: روني؟ هدول في متفق عليك، صار في كتير عنه، مثل إن كان هو الإبر، إن كان هو الخلايا. هون ساعتها بنشوف مع كل شخص عن جد إذا بيفيدوا ولا لا. في عالم يمكن أبدا ما مش بحاجة، يمكن مش بعمر تبلش تاخدهم، أو هون تفرق بين كل شخص وشخصه.
1: نعم. رقم التليفون اللي بيخلص 145. كمان رجع بعت لنا سؤال، بنسمع السؤال سوا.
2: مشروني كمان سؤال صغير، بتعرف الانتراج اللي عايشينه هلا، صارت الترند الدانتيست عم بيعملوا بوتوكس وفيلر، الدانتيست مخول يعمل هل اكت ميديكال؟
1: بده يفوتنا مشاكل،
0: ما هيك
1: بده يفوتنا مشاكل. شو في تعليق او لا تعليق؟
0: بقول لك هذا لازم واحد يعرف يختار الحكيم المزبوط يروح لعنده.
1: لازم من هي نعرف وين رايحين
0: 100%. هاي
1: لازم نعرف وين رايحين ونعرف احنا.
0: صار في كتير اليوم كلينيكات مخوله او مش مخوله، هذا شيء مش انك لازم نسال نعرف عن جد شهادات مضبوطه، المفروض واحد يسال عن الموضوع. اكيد
1: بالنهايه اذا رايح عند حكيم سنان بالنهايه رايح عند حكيم، مش في ايام صار تبقوا ناس لانه لا ممرضين ولا ولا شيء، وصار بيتعلموا كيف بيعملوا كم دورة، بصيروا قال بيشكوا فيلر وبوتوكس وبيرجعوا.
0: عم نسمع كتير هيك قصص، عم نشوف كتير هيك، بيجينا كتير قصص مشاكل.
1: وهون دور الرقابة لازم يكون، دور وزارة الصحة
0: أكيد،
1: وهول المراكز لازم يتسكروا بالإجمال، ما بدنا نقطع رزقة حدا، بس هي الخبرية أنه عم بيشوهوا الناس، يمكن عم بيضروا بصحة الناس
0: 100%. أو العالم مش مخولة يعني تعملوا.
1: نعم. دكتور نظرك إذا اختفت الفلاتر من كل العالم ليوم واحد، هل الناس بترتاح أو بتنصدم؟
0: أنا برأيي بترتاح، ترتاح كتير،
1: ترتاح العالم. أوكي. رقم التليفون اللي بيخلص 288، عندنا رسالة صوتية نسمع سوا.
3: بونجور مسروني، بونجور.
1: اهلا.
3: انا عم بسمع انه الحكمه يلي مش اختصاصهم التجميل عم بيروحوا يعملوا دورات، بس هلا الاختصاص التجميل هلا طالع يعني تهند، وعم بتطلع مصاري كلهم عم بيروحوا يعملوا دورات للتجميل. بونجور لك
1: ولك
3: للحكي.
0: مرسي لك كمان.
3: وانا ابني طبيب، قال نصحوه يعمل دوره، هو مش اختصاصه التجميل، دورة. قالوا تصحوا يعمل دورة، قالوا أنا بضلني باختصاصي.
1: أوكي.
3: بونجورني.
1: أهلا. هلا صحيح حكم التجميل عم طلعوا كتير مصاري،
0: يعني
1: عم طلعوا كتير مصاري.
0: كل شيء واحد بينجح فيه أكيد بحيالة أريا، يعني بحيالة دومين.
1: لكن شو لازم العالم وشو كده
0: يعني
1: أوصل الجواب لأنه في حدا بعت لي. طيب دكتور، بالنهاية قبل ما نختم، إذا بدك تعطي نصيحة ذهبية للعالم شو بتقلها؟
0: نصيحة ذهبية بعطيه، هو أهم شغلة الوقاية، ينتبهوا من اللايف ستايل تبعهم، أول شغلة ينتبهوا من الشمس، يناموا مزبوط، شموا مزبوط، دخان أهم شغلة، وبس بدهم يروحوا عند يجملوا أو يردبوا يروحوا عند الشخص المناسب أكيد المؤهل يعملون هالبروسيجرز.
1: رقم التلفون بيخلص 496، بقلنا مزبوط الفيلر أحلى من البوتوكس.
0: كل واحد بيشتغل بشي غير كل يعني فيلر تو فيل، بوتوكس بيرخي اذا بدك العضل،
1: فيلر بعب المحلات الناقصه بالوجه او بالجسم، البوتوكس بشل
0: شغل العضل،
1: بشل العضل. بالنهايه كل شاب وبنت حاسين انه شكلهم الحقيقي مش كافي بسبب يلي عم يشوفوه على السوشيال ميديا، شو بنقول لهم؟ هل لازم يتقبلوا حالهم، او اذا في شيء دفوز غير لا روحوا ظبطوه ما تتركوا حالكم؟ شو منقلهم أو منخاف كمان فاتوا بهيدا الترند ما يقدروا يوقفوا؟
0: منقلهم أنه أول شيء كل شيء عم يشوفوه على السوشيال ميديا مش ضروري يكون مزبوط، لازم يعرفوا هذا الشيء. وأكيد كل واحد جماله باختلافه عن غيره، بهويته بالإيدنتيتي تبعه. إذا في شيء بده ترتيب مش غلط ينعمه، إذا شيء بيخليهم هن يرتاحوا يقويلهم ثقتهم بحالهم أو يريحهم بنهارهم كل يوم بيوم، أكيد مش غلط ينعمه، بس أكيد يحافظوا على هويتهم وجمالهم.
1: نعم. وبالنهاية هل الواحد لما يكون رايح يعمل عملية تجميل هل ضروري يخاف من العملية أو لا؟ بالنهاية عملية يمكن إلى الكومبليكاسيون تبعيتها، بس إنه بتقطع ما فكر كتير بالوجع تبعه.
0: وقت يكون عم بنعمل مع الشخص المناسب بيكون دايما في ريس، بس بنكون عم نشيل يلي كل شيء ريسك بينشيل، ولا أكيد يروح مرتاح وواثق بحكيم وعم بيعمل وياها، ونقدر بيقطع كل شيء آخر.
1: دكتور رواد رشوان، ميرسي كتير لوجودك معنا. شكرا لك، ساهمت معنا بالحلقه التوعويه يلي بتقوم فيها اذاعه صوت كل لبنان. بالاخر يمكن اخطر شيء عملته الشاشات فينا انه خلتنا نشك بجمالنا الطبيعي، بس الحقيقه انه احلى الوجوه هي الوجوه يلي بتشبه اصحابها، مش الوجوه يلي بتشبه الفلاتر. كمان مرة كل الشكر لضيفنا على الحوار الصادق والعميق. شكرا لزميلنا المخرج توني الخوري اللي رفقنا بالحلقة، ولكل شخص عم يسمعنا بنقول له تصالح مع حالك، لأنه قيمة الإنسان مش بعدد اللايكات ولا بالفلتر ولا بصورة معدلة، قيمتك الحقيقية براحتك مع نفسك. كنت معكم روني الخوري. تذكروا دايما الصحة أمانة والوقاية هي الحال. ويلي فاتوا الاستماع للحلقة فيه يفوتوا على vdlnews.com أو على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، أو كمان على صفحة اليوتيوب تبع البرنامج. إلى اللقاء.
0: Thank you.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
4: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
6: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 من الشهر الجاري على الأقل عقب التصعيد شمالا بحسب ما أفادت القناة 15 الإسرائيلية. وفي جديد الميدان الجنوبي استهدفت غارات إسرائيلية أطراف بلدة باريش ومحيط بلدة حاريس وبلدتي برعشيت والدوير كما استهدفت سلسلة غارات بلدة يحمر لشقيف. توازيا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه منذ الصباح تم إطلاق 4 محلقات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. دعت مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى دفع مستحقات مراكز الإيواء وزيادتها وفتح الاعتمادات لدفع الرواتب 6 للمعلمين.
7: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. حذر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكارجي من أن الرد الإيراني سيكون أشد وأقسى وأقوى إذا هاجمنا العدو من جديد، وأكد أن الرد على أي اعتداء جديد سيكون مختلفا عما كان عليه سابقا، وإذا اندلعت الحرب مجددا وتم منع الصادرات الإيرانية فإن إيران ستمنع خروج النفط من المنطقة. الحرس الثوري الإيراني أكد من جهته أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، في إشارة إلى الاستهداف الأمريكي أمس لمواقع إيرانية في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري: أطلقنا النار على مسيرة من طراز RQ-4 وطائرة مقاتلة من طراز F-35 كانت تهاجم المنطقة. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون لأمريكا بعد الآن ملاذ آمن في المنطقة. وأضاف خامنئي: الكيان الإسرائيلي يقترب من المراحل الأخيرة من عمره المشؤوم. في الغضون أملت الخارجية الصينية في أن تغتنم واشنطن وطهران الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار. نددت أستراليا والهند واليابان وأمريكا باستهداف سفن معارضة أي إجراء يتناقض مع قوانين الملاحة الدولية بحسب ما أعلنت وكالة رويترز. واليوم تراجعت أسعار النفط بنحو 7% مع تزايد التفاؤل باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. قال مصدر عسكري إسرائيلي إن قواتنا في قطاع غزة تفرض حزاما أمنيا قويا على محور فيلادلفيا، ونعمل وفقا لاتفاق ترامب لتفكيك سلاح حماس في قطاع غزة. وشدد على مواجهة أي خرق أمني في غزة بكل حزم، وأضاف: لدينا حوالي 30,000 جندي بين السياج والخط الأصفر وفيلادلفيا وبحر غزة. تتواصل موجة حر غير اعتيادية في دول في غرب أوروبا في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد القارة تسارعا في وتيرة الاحترار بحسب وكالة فرانس بريس. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوتك لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
7: أنا ما قلت هيك.
8: بلا قلت.
7: ليه عم تسمع؟
8: أنا ما غلطت معك. اللي بيساعدون إني خنتي.
7: يا ريت خنتني. كن أول من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
8: أنت ما بتعترفي بغلط.
7: أنا ما غلطت.
9: تعرف شو قريت؟
8: شو؟
9: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
8: باسا؟ شو هي باسا؟
9: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بيخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
10: بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى؟ وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: ده شو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
0: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية بدولار و 80 سنت أش أوان هاجدو لوقية بدولارين و 40 سنت
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان في الميدانيات الجنوبية استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة رأس العين جنوبية مدينة صور واستهدفت غارة أخرى بلدة الريحان كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدتي برعشيت وحاريس أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 من الشهر الجاري على الأقل عقب التصعيد شمالا بحسب ما أفادت القناة 15 الإسرائيلية أشار قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن الواقع العملياتي في الشمال معقد ومتغير ويتطلب التكيف المستمر في المقابل أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية مركبة تقدمت باتجاه زوتر الشرقية قضاء النبطي بالأسلحة وبالاشتباك المباشر أكد النائب حسن عز الدين أن إيران قد تعهدت أن يكون لبنان على رأس أولويات محادثات إسلام أباد ليكون مشمولاً مع المنطقة كافة في قرار وقف إطلاق النار لافتاً إلى أن إيران لم تقدم نفسها كمفاوض بديل من لبنان بل أرادت أن تساعد لبنان وشعبه في الضغط على أمريكا لأجل وقف العمليات الإسرائيلية وإخراج إسرائيل من أرضنا هذا رد حاسم على كل الذين حاولوا ذر الرماد في العيون عن العقوبات الأمريكية الأخيرة اعتبر عز الدين أنها تشكل تعدياً على لبنان ومؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية واصفاً ما أقدمت عليها الخزانة الأمريكية بالتدخل الوقح في الشؤون الداخلية واعتبر أنه تقويض للسيادة اللبنانية ومؤسساته الرسمية وممارسة إرهاب دولة للضغط على السلطة اللبنانية وفرض إملاءاتها وشروطها للتفاوض عز الدين أكد أن هذا يقتضي من السلطة رداً حاسماً وشديداً تجاه خطورة هذا الإجراء الأمريكي أكد وزير العدل عادل نصار في خلال زيارة تفقدية للجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية إلى مبنى السجل التجاري في بعبدة بحضور رئيس اللجنة فريد البستاني ونقيب المحامين عماد مارتينوس العمل على حسم مسألة أهلية المبنى قريبا بالتعاون مع أكثر جهة مختصة في هذا الشأن مشيرا إلى أن أعمال التطوير في معالجة المعاملات جارية بسرعة لتسهيل خدمة المواطنين
8: طلبنا من جهة هندسية وعملوا لنا تقرير وعم بيقولوا لنا مستعدين هن يقوموا بأشغال الدعم وإنه بتاخد 3 شهور. عم نتعاون نحن مع الفريقين اللي اتوصلنا معهم تن نعالج هذا الموضوع هندسيا، وكمان عم بيقولوا لنا إنه إن كان من طرفه أو من طرفنا نحن بدنا نعملها كمان من خلال هبة عينية إن شاء الله. رح تشوفهم كيف نقلوا ملفات، وكل ملف بينشال من جوا بده ينحط الأرشفة تبعيته على الكمبيوتر تيرجع يلتقى الملف. ولما بتكون عم تنقل ملفات لازم يكون دايما في مهندس مشرف تنتأكد انه فيهم يفوتوا بدون خطر على المبنى ويشتغلوا ويتأكد انه الوضع سليم. ومن ميلة تانية لازم كل ملف بينشال من السجل التجاري يكون فيه القاضي الموجود.
0: البستاني شدد بدورها على ضرورة الإسراع في معالجة وضع المبنى الذي قيل أنه مهدد بالسقوط. نفذ العمال والمياومون في مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما أمام مبنى المؤسسة في طرابلس رفضا لسياسات الصرف التعسفي التي تعتمدها شركة بيوس وغيرها من الشركات، معتبرين أن صرف الموظفين وإجبارهم على الاستقالات تحت طائلة الحرمان من التعويضات اعتداء مباشر على لقمة العيش وكرامة العمال. وأكدوا مواجهة هذه السياسات بخطوات تصعيدية دفاعا عن حقوق العمال وعائلاتهم.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نتابع الموجز من مكتب التحرير مع فانيسا مرعي. فانيسا؟
10: نعم مريم. في ضوء التصعيد جنوبا، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة النبطية بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إذن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة النبطية بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا كان كل شيء.
0: شكرا. نتابع موجز الأخبار. أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن التناقضات في التصريحات هي أهم أو إحدى أهم مشكلات طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ما تم تداوله في الإعلام حول البنود 14 لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لا أساس له من الصحة. من جهة ثانية أفادت تسنيم بأن إيران أعدمت شخصاً بتهمة التخابر مع إسرائيل. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها دعمت باستمرار التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض، آملة أن تتوصل الأطراف المعنية بالمفاوضات مع إيران إلى حل يراعي المخاوف المشروعة لجميع الأطراف. وفي الخبر الأخير، أعلن مجلس الأمن الروسي أن مناورات قواته النووية ستجعل الغرب ينظر بجدية لعواقب سياساته. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: بعد إلغاء امتحانات البروفيه، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى الصليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: مسيو، انت بتشتغل بالألبان؟
3: ايه بالسانكليش.
2: سمعت انه الحليب يمكن يختفي من السوق.
3: مزود؟
2: ما بعرف اذا مزبوط، بس هيك عم بقول.
3: اسمع، خففوا بيع شانكليش هاليومين وزيدوا السعر. ايه سعر الحليب رح يغلى. رفيقي بيشتغل هونيك وهو قال لي اسعار طالعه.
2: اوقات فكره صغيره بتصير خبر، حتى لو الشخص بيعرف انه غلط بيقرر يستفيد منها وهو عارف انها مش مزبوطه. هيدا الفرق بين التضليل والمعلومه الغلط. فقبل ما تصدق أي خبر، اسأل حالك سؤال بسيط: مين المستفيد؟
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
5: أنا لبنان تلقف.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الوحش
6: ده معي على البيت.
7: ده شو؟
6: للحب،
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتوغل وينفذ اجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان للقضاء على مسيرات حزب الله. وفي ضوء التصعيد جنوبا، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة النبطية بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. سقط شهيد وجريحان في حصيلة أولية نتيجة استهداف الطيران المسير الإسرائيلي مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة الصريفة. هذا واستهدفت غارة إسرائيلية مسيرة قرب دار المعلمين في النبطي، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسيرة أصابت موقعا عسكريا في الجليل من دون تفعيل إنذارات. في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله على الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل مختلف وحدات قوى الأمن الداخلي والتدابير الأمنية في بيروت، مع تأكيد ضرورة التشدد في تطبيقها. أعرب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ومساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن تحمل هذه الأيام المباركة نفحات الخير والسكينة، وأن تشكل محطة رجاء وأمل تعزز قيم التلاقي والتضامن وتكرس الأمن والاستقرار والطمأنينة في لبنان. أعلن مصرف لبنان في بيان أنه بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل قد استكمل بنجاح البتة بمناقصة تلزيم مشروع التدقيق الجنائي لتحويلات محددة تتعلق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان خلال فترة بين 1 تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول 2023. تم إرساء التلزيم على شركة ألفارس أند مارسل ميدل إيست ليميتد وفقا للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة. يأتي هذا المسار في إطار جهد مؤسساتي مشترك يهدف إلى إجراء تدقيق جنائي مالي شامل للفترة الممتدة بين تشرين الأول 2019 ونهاية العام 2023. سيشمل نطاق التدقيق برنامج الدعم الذي أقرته الحكومات المتعاقبة أنذاك، تضمن تحويلات ومدفوعات بلغت قيمتها مليارات عدة من الدولارات. الأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، والتحويلات التي أجراها مصرف لبنان إلى المصارف التجارية عبر تحويلات دولية إلى حساباتها في الخارج. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان توقيف عدد من المتورطين في إشكال وقع أمس في بلدة مغدوشي صيدا نتيجة خلاف شخصي تخلله إطلاق نار وأدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وتم ضبط مسدس وكمية من الذخائر، وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص فيما يجري العمل على توقيف باقي المتورطين.
0: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: كشفت أسوشييتد بريس عن أن وساطة قطرية نجحت في تحقيق تفاهم أمريكي إيراني بشأن الأموال المجمدة، في حين ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الأموال المجمدة في الدوحة ملك لإيران ولا علاقة لها بضمان التفاهم. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. لبنان الحلم بيستضيف الممثل وجيه صقر بحديث عن أحلام وانتظارات مهنية ووطنية، فهل من وسيلة لتحقيقها بالواقع؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
7: مع علي بليلين وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
9: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستستهدف مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، داعية موظفي البعثات الدبلوماسية والمواطنين الأجانب هناك إلى ضرورة مغادرتها على الفور. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي أن الإجراءات الروسية تأتي كرد على هجمات كييف الإرهابية ضد المدنيين. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن قواتها نفذت ضربات مركزة على أهداف عسكرية أوكرانية، مشددة على أنها لم تخطط ولم تشن أي هجمات على منشآت البنية التحتية المدنية بأوكرانيا. فما حجم وحدود الضربات الروسية المنتظرة؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا على الجهد الحربي الأوكراني وآلية صنع القرار في كييف؟ معنا من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي كونستانتين سيفكوف، ومن واشنطن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية أمير نبيل، ومن باريس الباحث في أكاديمية باريس الجيوسياسية الدكتور فيصل جلول. مرحبا بكم جميعا على شاشة RT. أبدأ معك سيد سيفكوف، ما هنا في هذا السياق حجم التحول في قواعد الاشتباك عندما تتحدث موسكو بأنها ستضرب مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في كييف على إثر هذه الضربات المنتظرة؟
1: قبل كل شيء نريد أن أشير إلى أن روسيا الاتحادية طوال أكثر من 4 سنوات كانت تتحفظ على توجيه ضربات على مراكز اتخاذ القرارات السياسية في كييف، وخاصة على مواقع تواجدي والأبنية التي يمكن أن يتواجد فيها زيلينسكي. ولكن بعدما جرى في ستارابيلسك، والذي بالنتيجة وبشكل هادف ومخطط مسبقا مخطط، جرى قتل 21 شاب وشابة، 20 منهم كانوا فتيات عمرهم أقل من 20 عاما، وإضافة إلى شاب. هذا كان قتل إرهابي وموجه ومخطط له. جرى توجيه 16 مسيرة بثلاث موجات كان هدفها قتل أولئك اليافعين الروس الذين كانوا طلبة في معهد تعليمي غير عسكري بل تعليمي، كانوا سيصبحون مدرسين مستقبليين في تخصصات عدة. قتلوهم بشكل موجه ومخطط له. هذا ليس عمل إرهابي فحسب، بل هذه بربرية. ولهذا فإن القيادة الروسية أخذ بعين الاعتبار توجه المجتمع الروسي. في المجتمع الروسي جرى تحول بعد هذا القتل من جهة زيلينسكي. كانوا يعتبر أعماله إرهابية، والآن يعتبرون أعمال زيلينسكي بربرية يجب تدميره بالتالي. وتباعاً فإن القيادة الروسية قد قررت أن التصرفات والأنشطة اللاحقة فيما يتعلق بنظام زيلينسكي ستكون موجهة لتدمير عناصر هذا النظام. قبل كل شيء مراكز اتخاذ القرار، كل الناس الشخصيات الذين كانوا مشاركين ومتورطين في اتخاذ القرار السياسي في قتل أولئك الطلبة أو الأطفال الروس، هذا ينعكس عن المجتمع الروسي حصرا والأهمية البناءة لتدمير الإرهابيين والبرابرة، وقيادتنا تتصرف بشكل صحيح تماما. الحرب العملية العسكرية الخاصة تتخذ طابعا خاصا
0: هنا. السياق سيد سيفكوف، دعنا توجه للأستاذ أمير نبيل من الولايات المتحدة ومن واشنطن بالتحديد عن القراءة الأمريكية لهذا التحذير الروسي، اللي أيضا حديث وزير الخارجية سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بأن هذه الضربات تأتي كرد على ما فعله نظام كييف في لوغانسك.
2: أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبضيفيك الكريمين. أعتقد أن يعني توجيه هذا الإنذار أو هذا التحذير إلى الولايات المتحدة والمكالمة والمهاتفة بين الوزير لافروف والروبيو الوزير الأمريكي، يعني هذا من قبيل التنسيق السابق لمثل هذه الضربات، نظرا لأن هناك سوابق في الفترة الماضية من العلاقات الطيبة بين الجانبين الأمريكي والروسي، وإمكانية وجود يعني فرجة للمفاوضات للتوصل إلى تسوية ما بالنسبة للقضية الأوكرانية، والوساطة الأمريكية وتردد المفاوضين والمبعوثين الأمريكيين على موسكو لإمكانية يعني الوصول إلى حل هذه المشكلة وصولا إلى قمة ألاسكا. وفي الواقع يعني ما أراه حاليا هو أن هناك تقديرا ما من جانب واشنطن لمثل هذا الإنذار من جانب روسيا من خلال يعني إجلاء الرعايا الأمريكيين، نظرا لأن رد الفعل الأمريكي على وجود أي ضحايا في مثل هذه الضربات من الجانب الأمريكي ربما يعكر صفو هذه العلاقات بين الجانبين. وإن يعني ربما نقول إن العلاقات يعني ليست على ما يرام 100%، ولكن هناك محاولات لمثل هذه يعني التنسيقات والعلاقات الطيبة بين الجانبين. فأظن أن يعني استباق يعني روسيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة في ذلك سيحظى بالتقدير الأمريكي، وربما يكون له مردوده في الفترة القادمة من إمكانية يعني الدفع مجددا بوسائل أخرى لصالح يعني التوصل إلى تسوية نهائية لهذه المشكلة.
0: نعم دكتور فيصل، كيف تفهم أوروبا هذه الرسائل الروسية في ردها الذي طبعا سبق، والرد المنتظر أيضا الذي تحدثت عنه بأنها ستستهدف في مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في كييف؟
3: بالنسبة لأوروبا هناك انقسام إذا هذه المسألة بين تيارين، تيار متشدد ملتزم منذ فترة طويلة بعدم التنازل تجاه روسيا، وبالتالي توفير الدعم المطلق لأوكرانيا. التيار الآخر وهو متزايد القوة يأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن دورها القيادي في هذه الحرب، وبالتالي لا يمكن لأوروبا على مدى طويل أن تتحمل نتائج هذه الحرب الاقتصادية والعسكرية وما شابه ذلك. الآن بحادث أو بظرف كهذا الظرف الآن، حيث يمكن الحديث عن شبه منعطف في هذه الحرب، أعتقد بأنه هذا الأمر صار يضعف من هامش المناورة أمام التيار الأوروبي المتشدد، لا سيما رئيسة المفوضة الأوروبية أرسولا فون دير لاين، وسيعزز فرصة واسعة لدى الأصوات التي تتحدث في أوروبا عن وجوب تسوية هذه القضية والبحث عن أمن أوروبا بالعلاقة مع موسكو وليس ضد موسكو.
0: نعم سيد سيفكوف، عندما نتحدث عن مراكز صنع القرار، ما معنى مراكز صنع القرار هنا في التوصيف الروسي؟ يعني بمعنى إلى أي حد ومدى وحجم سيصل الرد الروسي؟ هل نتحدث عن استهداف وزارة الدفاع، أو حتى ممكن أن نصل إلى الرادة أو مباني أخرى؟ ما هو الأقرب في توصيفك العسكري؟
1: انطلاقا من التوجه العام والمنطق في تصرف القيادة الروسية ككل، والتي تتصرف بشكل حصري

0: للقيادة الأركان الأوكرانية، وهذه عسكرية بحتة. مقر الاستخبارات الأوكرانية والاستخبارات، ولربما ستتعرض أيضا للضربات مقر قيادة الحرس الوطني الأوكراني، ولا يستثنى أنه ستتعرض أيضا للضربات مقر تتعلق بالرئيس الأوكراني. هذا تقريبا، ولكن قلما ستكون هناك ضربات على مراكز الرئاسية، مع أنها مشروعة تماما، لأن الرئيس الأوكراني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي فإن مركز تواجد أو مقر الرئاسة هي مقر لقيادة البلد والقوات المسلحة الأوكرانية، ما يعني أنها هدف مشروع لاستهداف من جهة روسيا أو القوات المسلحة الروسية.
1: وبالتالي هنا في هذا السياق أتسأل مع الدكتور أو الأستاذ أمير نبيل، ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن لمنع انزلاق الوضع إلى ما هو أوسع ولا ما هو أكبر في أوكرانيا؟ وهل ترى أن الخط الأحمر الأمريكي الذي رسمته واشنطن لكييف في هذا السياق لا زال واضحا، أم أنه أصبح ضبابيا عقب الضربات الأخيرة التي نفذتها كييف على المعهد والسكن الطلابي في لوغانسك؟
2: وفي تقديري أن يعني واشنطن تعتبر نفسها أن فقدت بعض أو الكثير من نقاط السيطرة أو نقاط التأثير على كييف في هذه الحرب. يعني كان الرئيس الأمريكي يرى يعني خلال الأشهر الماضية في ولايته الثانية في البيت الأبيض أن من الممكن ومن اليسير الوصول إلى تسوية ما بالضغط على كييف باستخدام أوراق اقتصادية واستخدام أوراق الضغط على أوروبا والحلفاء الأوروبيين في الناتو، واستخدام يعني الكثير من الأوراق التي لدى واشنطن على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري أيضا، ومنع تدفق المخزون يعني من الذخيرة ومن الأسلحة التي كانت متدفقة في عهد بايدن. ولكن ما تبين لترامب في الشهور الأخيرة أن من الضروري تغيير أو إحداث تغيير ما في التعامل والتعاطي مع القضية الأوكرانية من حيث إمكانية الدخول في مفاوضات ويعني تقديم بعض التنازلات والتقارب بين موسكو وبين كييف بشكل أو بآخر، وأيضا التنسيق بشكل أو بآخر مع أوروبا، وإن كانت واشنطن تتجاهل كثيرا يعني المواقف الأوروبية. ولكن ما حدث في الفترة السابقة أن الولايات المتحدة عادت من جديد للحديث عن إمكانية تقديم الدعم إلى كييف وإمكانية يعني تثبيت بعض المواقف مع أوكرانيا حتى لا تكون الحرب يعني نهائية لصالح موسكو حسب التقدير الغربي بشكل عام، يعني سواء أوروبا أو الولايات المتحدة. ولكن في الموقف الذي نحن فيه في تقديري أن الضربات الكثيرة أو المتوقعة التي يمكن أن كما تحدث ضيفك من موسكو، مراكز القيادة ومراكز السيطرة ومراكز صنع القرار الاستراتيجي والعسكري والسياسي، هذه أيضا يعني كما تفضلت حضرتك هناك خطوط حمراء تضعها واشنطن ربما يعني لم تعلن عنها، ولكن لا تريد سقوط كييف بهذه الصورة. أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون يعني راغبة في تنسيق استخباراتي ما مع موسكو بشكل أو بآخر حتى لا تنتهي الأمور يعني السيطرة الكاملة على أوكرانيا بهذه الصورة، وأن تكون هناك يعني عودة إلى إمكانية التفاوض أو إمكانية تنسيق ما لإنهاء هذه الحرب بصورة أفضل من مثل هذه الصورة العسكرية النهائية.
1: دكتور فيصل، هل تخشى أوروبا في هذا الجانب أن تتسع دائرة الصراع أكثر؟ وهل يمكن أن نشهد تراجعا عن الدعم العسكري المقدم لكييف أو حتى تقليص هذا الدعم أو إعادة تقنينه عقب الضربات الروسية التي نفذت هنا على مراكز صناعة الأسلحة، والآن الحديث عن مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في كييف؟
3: أعتقد بأنه سيكون هناك مستوى عال من التحدي لأوروبا. إن رضخت فهذا يعني سيشكل بالنسبة إليها ضربة استراتيجية لا تستطيع أن تتحملها، لكن في ذات الوقت ذهبت بعيدا وسمحت مثلا لأوكرانيا استخدام أسلحة يعني كان محظر.

0: استخدامها بطريقه ما. ففي هذه الحاله ستجد تصعيد روسي ووضع اوروبا الان ووضع الولايات المتحده الامريكيه ليس في افضل حالاته، خاصه بعد التطورات التي يعني نراها في باب في مضيق هرمز، ويعني تشكيل التحالفات الدولية الجديد الذي لا يتيح تغطية تصعيد للحرب في أوكرانيا إن أرادت أوروبا أن تسير في هذا الاتجاه التصعيدي. أعتقد بأنه ستمتص أوروبا الضربة، ربما سيكون رد الفعل الأوروبي المتوقع هو زيادة العقوبات أكثر، لكن زيادة العقوبات لن يكون لها تأثير حاسم على ميزان القوى على الأرض. باعتقادي أن أوروبا في موقع صعب جدا إزاء هذا التطور، والحسم في هذا المجال سيعزز لدى القادة الأوروبيين الذين يعني يفكرون بصوت هادئ عن وجوب حسم القضية الأوكرانية مع روسيا. حتى هناك أسماء متداولة للقيام بهذه المهمة بالاتصال مع روسيا، من ضمن هذه الأسماء الشخصية الألمانية البارزة أنجيلا ميركل، والتي يعني بخلف الأضواء يقال بأنه قد تلعب دور في التطور الجديد في هذا الاتجاه إن تم تغليب التيار الأوروبي الذي يرغب في إيجاد تسوية للقضية الأوكرانية مع روسيا.
1: نعم، وفي هذا الجانب هنا أعود للسيد سيفكوب وتساءل عن شكل المرحلة ما بعد الرد الروسي. هل تتوقعون بأن هذا الرد سيحد من قدرة كييف على تنفيذ هجمات إرهابية، أم أن هذا النظام سوف يصر على الاستمرار في هذه الأساليب؟ وبالتالي هنا كيف ستكون الاستراتيجية الروسية في التعاطي مع ذلك؟
2: واضح تماما أنه في حال هذه الضربات جرى القيام بها بشكل فعال أو لم يحصل، فلربما لبعض الوقت فيما يتعلق بالقيادة العملياتية والقيادة الاستراتيجية للقوات سيتم إزاحة أمجاد أوكرانيا. هذا سيخفض فعالية القوات الأوكرانية بشكل نسبي على خط التماس القتالي. ما يتعلق بإمكانية الضربات على أراضي روسيا الاتحادية، فنحن نفهم هنا تماما أنه على الأرض الأوكرانية ليس لا يمكن إنتاج أي مسيرات لسبب بسيط، ألا وهو أن كل القدرات التصنيعية التي يمكن وكان أن تصنع أي شيء عسكري في أوكرانيا من الأدوات القتالية جرى تدميرها من قبل روسيا. وبالتالي نحن نفهم تماما أن المسيرات التي تضرب روسيا هي من إنتاج أوروبا، أنها أسلحة أوروبية. لهذا الحين لا تعتبر أنه من الممكن الضرب على أراضي أو استهداف الأراضي الأوروبية المصانع التي تصنع هذه المسيرات، مع أنه جرى من قبل وزارة الدفاع الروسية نشر سجلات بهذه المصانع في أوروبا، لأن هذا سيعني صداما مباشرا مع أوروبا. نحن لا نريد ذلك قطعا، لأنه في هذه الحالة الخطر الانتقال الحرب النووية سيكون مرتفعا في صدام روسيا وأوروبا بشكل مباشر. ولكن حل مهام تدمير القيادات القوات الأوكرانية واستهداف المواقع التي يمكن أن يتم فيها اتخاذ القرار في توجيه ضربات على مدننا وأماكننا المدنية والمسالمة كهذا المعهد والمواقع الأخرى، فإن روسيا ستوجه ضربات على هذه المراكز في أوكرانيا بشكل متصاعد. وفي نهاية المطاف فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية سيتم فك تنظيمها، ويمكن أن تصبح الأهداف مراكز التجميع التي تقوم بجمع التعبئة في أوكرانيا من أجل تعزيز عدد القوات المسلحة في أوكرانيا على خط الجبهة. سيتم ضرب هذه الإمكانيات في أوكرانيا، وبالتالي لن يتمكنوا من زيادة تعداد قواتهم، سيتم تحييد هذه الإمكانية لديهم، سيتم الإخلال بالاتصالات لديهم والمواصلات، سكك حديدية وطرقات، وهذا يمكن أن يعوق ويدمر تماما.
1: لو سمحت لي دعنا نتوجه للأستاذ أمير نبيل، وأتحدث هنا عن إمكانية استمرار الولايات المتحدة في طبعا تقديم الدعم للنظام كييف، لأن الخلافات الأوروبية الأمريكية كانت واضحة وبارزة في خلال الحرب على إيران. برأيك هذا كيف سينعكس الآن على المواجهة في أوكرانيا واستمرار الدعم الغربي لنظام كييف؟
3: يعني أظن أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن إمكانية استخدام أوكرانيا كورقة يعني ضاغطة في يد ترامب وإدارته، سواء من خلال التلويح بإمكانية تقديم الدعم أو تقديم الدعم بالفعل لأوكرانيا بشكل أو بآخر. هذا الدعم الذي توقف ترامب عن تقديمه بعد يعني انتهاء فترة بايدن السابقة والديمقراطيين، أظن أن الولايات المتحدة تستخدم مثل هذه الورقة لتحقيق توازن ما في تقدير الإدارة الأمريكية الحالية من إمكانية عدم انتهاء يعني أوكرانيا من يعني الخريطة الغربية، وفي وقت يعني تصر الدول الأوروبية على تقديم المزيد من الدعم ومحاولة تعويض يعني ما تخسره من الدعم الأمريكي. فالولايات المتحدة ترى أن لها دورا أيضا في مثل هذا الأمر إذا كانت هناك بادرة روسية بإنهاء المسألة الأوكرانية بشكل كامل. يعني هذا لم يحدث طبعا خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وأعتقد أن الولايات المتحدة تظن أن المسألة لا زالت مستمرة وأن إمكانية توجيه مثل هذه الضربات ستعترضها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر من إمكانية يعني التلويح بإمكانية تهدئة ما في من الضربات الروسية تجاه كييف، حتى لا تكون المسألة بشكل نهائي وحتى لا تكون هناك مواجهة متصاعدة يعني في هذا التوقيت الحرج من الأزمات العالمية الموجودة.
1: دكتور فيصل، أوروبا أصبحت تتخبط ما بين حرب إيران من جهة والحرب في أوكرانيا من جهة أخرى، حيث التركيز يعني أصبح أقل في أوكرانيا والآن التركيز ينصب على إيران. ما مدى تأثير كل هذه التهديدات على حسابات العواصم الأوروبية في موضوع الدعم العسكري أولا، وفي العلاقة مع واشنطن ثانية؟
0: هي العلاقة مع واشنطن سيئة كما تعرف، وهذا الخلاف الكبير بين الطرفين ليس في ملف واحد، في عدد من الملفات، وبالتالي يمكن الحديث عن محيط غربي أو قوة غربية مشتتة، وهذا لا يفيد في دعم أوكرانيا ولا في دعم أي قضية أخرى. الآن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما بصدد خسارة الحرب في إيران وفي مضيق هرمز، ولاحظنا التنسيق الروسي الصيني في هذا المجال ووضع علامات في هذا التنسيق للمستقبل وللحديث عن موازين قوى جديدة في العالم. وسط هذا التقدم والتراجع في موازين القوى العالمية، لا أظن بأن أوروبا قادرة على إهمال ما دار وما يدور في الحرب الأوكرانية في الحرب الإيرانية الأمريكية، ولا أظن بأنها قادرة على تحمل كلفة هذه الحرب الأوكرانية منفردة، خاصة أن التيارات الشعبوية في أوروبا مرشحة لأن تكسب في عدد من الدول الانتخابات نتيجة الأزمة، نتيجة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للحرب الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي، ونتيجة الانسداد في الموقف الأوروبي تجاه أوكرانيا. لا تستطيع أوروبا الذهاب بعيدا خوفا من في الحرب على أوكرانيا، خوفا من حرب عالمية نووية كما أشار ضيفك من موسكو، ولا تستطيع بالمقابل أن تهمل أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت في هذا المجال، ولا تستطيع أيضا أن تلبي ما يرغب به زيلنسكي من دعم كامل، من دخول أوكرانيا كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي والأطلسي وتحمل تبعات هذه العضوية. مأزق أوروبي في هذا المجال واضح، وحسابات أوروبية صعبة في هذا المجال واضحة.
1: نعم للأسف دهمنا الوقت دكتور، شكرا لك من باريس الدكتور فيصل جلول الباحث في أكاديمية باريس الجيوسياسية، أيضا أشكر من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي قسطنطين سيفكوف، ومن واشنطن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية أمير نبيل. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة، هذه التحية وإلى اللقاء.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش بال 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 26 من أيار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: إسرائيل تقرن التهديد بالتصعيد والغارات امتدت من الجنوب إلى البقاع الغربي، استهدافات متواصلة جنوبا وطلب إخلاء مدينة النبطية، وعدد شهداء الغارات على مشغرة ارتفع إلى 12. إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط والكابينت يبحث اليوم التصعيد ضد لبنان. الوفد العسكري إلى مفاوضات واشنطن يغادر اليوم، وأولى الجولات التقنية الجمعة في البنتاغون. عقبات تؤخر التوقيع على اتفاق الإطار بين واشنطن وطهران، وبنكفير لن نسمح لترامب بتوقيع اتفاق سيء.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: إلى تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر جنوباً وبقاعاً بعد موجة التهديد التي أطلقها مساء أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته ورئيس أركانه، يبقى الوضع اللبناني هشاً على الرغم من محاولة إيران ربطه بمفاوضات إسلام أباد من دون أن نلمس أي تهدئة أو محاولة تهدئة وشيكة، إذ جل ما ورد في ورقة الاتفاق الإطار يترك لإسرائيل حرية التصرف ضد حزب الله إن حاول إعادة تسليح نفسه. وبينما تسعى إليه الحكومة من خلال المفاوضات المباشرة التي تنطلق بعد غد الجمعة على المستوى العسكري في البنتاغون، وما يريده حزب الله من سعي إلى إسقاط الحكومة إن لم تتراجع عن سلسلة القرارات التي تطال سلاحه والتفاوض المباشر، يبقى لبنان رهينة التجاذبات والمحاور، يسجل التراجع الاقتصادي والانكماش المالي والتضخم بأسعار السلع الغذائية مع تراجع دراماتيكي بالقيمة الشرائية للرواتب. في الغضون يحبس العالم أنفاسه بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد خرق الهدنة بين الطرفين أمس. وإلى التفاصيل والبداية محلية مع فادي.
4: يستعد الوفد اللبناني العسكري للسفر إلى الولايات المتحدة اليوم لقيادة المفاوضات التقنية مع الوفد العسكري الإسرائيلي برعاية البنتاغون يوم الجمعة المقبل. واليوم واصل رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالاته الخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ومنع تمددها. وتابع عون التطورات الأمنية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية واطلع من قيادة الجيش على المعطيات الميدانية.
3: وعلى وقع التهديد بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، ينفذ الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من قرى الجنوب، كما يستهدف سيارات ودراجات نارية. ويوجه الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بالإخلاء شملت اليوم مدينة النبطية. أحسين معنا.
5: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني مستهدفاً العديد من القرى والبلدات بالقصف المدفعي العنيف وبالغارات الجوية. وقد استهدف الطيران المسير بعد ظهر اليوم مركزاً للدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة صريفة، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة. هذا وقد تعرضت بلدة صريفة منذ ساعات الليل للقصف المدفعي العنيف ولأكثر من 5 غارات حربية. كما استهدف الطيران المسير اليوم دراجة نارية في منطقة رأس العين في محلة المحمية بالقرب من مركز للجيش اللبناني، وأفيد عن سقوط شهيد. كذلك استهدف الطيران المسير بلدة الدوير ومحيط دار المعلمين في النبطية وطير فلساي ودير الزهراني. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات باريش وميفدون وكوثرية رز وكفرة ومجدل سلم والريحان وحاريس وبرعشيت ويحمر شكيف، التي تعرضت اليوم ل13 غارة حتى الساعة. وكان الطيران المعادي قد واصل عدوانه عدوانه طوال ساعات الفجر، واستهدف بلدات شحور وأرزون وصريفة وفرون والحوش وصربين وسلعة وحاريس. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة وبشكل عنيف، يستهدف مجرى النهر في زوتر الشرقي وأرنون ويحمل شكيف والنبطي الفوق وميفدون وقعقعية الجسر والقصيبي. وفي جنوب النهر استهدفت مدفعية العدو وادي الحجير والغندورية وصريفة وأرنون وشحور وصفد البطيخ وجميجمي، كما استهدفت المنصوري ومجد الزون وسهل القليلي. أما في مسلسل التفجيرات فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير مبنى ثانوية بنت جبيل الرسمية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه زوتر الشرقي بعد غارات حربية وقصف مدفعي عنيف بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وبالمحلقات الانقضاضية وبالاشتباك المباشر. وأضاف الحزب في بيانه أنه تم تدمير دبابة ميرجافا بمحلقة أبابيل الانقضاضية، كما أعلن عن استهداف آلية اتصالات وجرافة عسكرية وآلية هامر وتجمع لجنود جيش الاحتلال عند مجرى النهر في بلدة زوتر الشرقية بالمحلقات الانقضاضية وبالصليات الصاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات على مشغرة في البقاع الغربي أدت إلى مقتل عناصر من حزب الله، مشيرا إلى أنه قد استهدف في الساعات القليلة الماضية 90 بنية تحتية عسكرية تابعة للحزب، وأضاف أن قواته تنفذ اجتياحات وتوغلات شمالي الخط الأصفر. ولفت الجيش الإسرائيلي من جهة ثانية إلى أن المسيرات المفخخة التي أطلقها حزب الله سقطت في محيط منطقة طنطوع بالجليل الغربي، ومنذ الصباح تم إطلاق 4 محلقات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وقالت يديعوت أحرنوت إن 3 من مسيرات حزب الله سقطت في مواقع عسكرية داخل إسرائيل.
4: توازياً أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني، وقالت إن الجيش الإسرائيلي بدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. وسط هذه الأجواء أشار قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن الواقع العملياتي في الشمال معقد ومتغير ويتطلب التكيف المستمر. وفي ضوء التطورات الميدانية ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر سيعقد اجتماعا اليوم لبحث التطورات المرتبطة بالتصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.
3: بقاعا ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التي استهدفت الليلة الماضية بلدة مشغرة إلى 12 شهيدا من بينهم الشيخ حسين رزق، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وسط هذه الأجواء أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ عن قلقه إزاء نزوح المدنيين في لبنان وما نتج عنه من أزمة إنسانية في الجنوب، وأشار إلى أن إحراز تقدم نحو رؤية للسلام والاستقرار يجب أن يبقى الهدف الواضح والمشترك.
4: في المواقف المحلية أعرب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد.
3: النائب قاسم هاشم أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أنه تم التوضيح بأن دعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة أتت في سياق ما كان يتحدث عنه بشأن ملف القرض الحسن، مؤكدا أن الواقع لا يحتمل مثل هذه الإجراءات بل يجب العمل على وحدة الموقف الداخلي. هاشم استبعد سحب حزب الله وزراءه من الحكومة.
6: في ظل ما يجري علينا أن نعمل أكثر على وحدة الموقف الداخلي على مواجهة التحديات بأقل ما يمكن من الحفاظ على التراقي بين اللبنانيين. هذا موقف دولة الرئيس نبيه برغي.
3: لا تتوقع أن يقوم حزب الله في المرحلة المقبلة بسحب وزرائه من الحكومة؟
6: لا أعتقد اليوم وضع لا يسمح بذلك. ورد أن لا نصل إلى هذه الأمور والحفاظ على كل مؤسسات وخاصة تم الحفاظ على الحكومة في أصعب الظروف.
3: إيران تضع في بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة وقف النار في لبنان، ماذا ترى في هذا الموقف؟
6: طبعا هذا الأمر لا يعتبر تدخل، هذا يساهم في أمر يخدم لبنان وليس تفاوضا عن لبنان، بل على العكس نحن مع أي موقف على أي مستوى من كل الأصدقاء والأشقاء أن يساعدونا في دفع الأمور باتجاه وقف إطلاق النار.
4: اعتبرت النائبة غادة أيوب في حديث إلى صوت كل لبنان أن كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشأن الدعوة إلى إسقاط الحكومة هو في غير محله، فحزب الله مشارك في الحكومة، وإذا كان لديه اعتراض عليها أو على المفاوضات التي تحصل في الولايات المتحدة فكان يجب عليه أن يبادر بسحب وزرائه من الحكومة أولا قبل استهدافها.
7: هو أكثر تهديد كلامي وكشف عن مخطط لحزب الله واللي هو الارتداد إلى الداخل في حال لم تكن هذه نتائج المفاوضات بتكون لصالحه.
8: كيف تصفين المطلب الإيراني الذي يتضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يمر في وقف إطلاق نار في لبنان؟
7: الموقف اللبناني الرسمي بشخص فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء عم بيأكدوا على أنه قرار لبنان هو في يد لبنان ولا من يفاوض عن لبنان. إيران عم تجرب برسالتها وباتصالها بالأمين العام، كانت عم تجرب يمكن تدغدغ شعور جمهور حزب الله بأنه إيران لن تتخلى عن لبنان، بس يمكن ما فهموا الرسالة أنه لن تتخلى عنه عندما يكون فقط ورقة في مشروعة وبحاجة لهذه الورقة لأن خسرت كل الأوراق الباقية بالمحور على طاولة المفاوضات.
3: في المواقف المحلية أيضا أكد النائب حسن عز الدين أن إيران قد تعهدت بأن يكون لبنان على رأس أولويات محادثات إسلام أباد ليكون مشمولا مع المنطقة كافة في قرار وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن طهران لم تقدم نفسها كمفاوض بديل عن لبنان بل أرادت أن تساعده وشعبه في الضغط على أمريكا لأجل وقف العمليات الإسرائيلية وإخراج إسرائيل من أرضنا، وهذا رد حاسم على كل الذين حاولوا ذر الرماد في العيون. وعن العقوبات الأمريكية الأخيرة اعتبر عز الدين أنها تشكل تعديا على لبنان ومؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، واصفا ما أقدمت عليه الخزانة الأمريكية بالتدخل الوقح في الشؤون الداخلية، واعتبر أنه تقويض للسيادة اللبنانية ومؤسسات لبنان الرسمية وممارسة إرهاب دولة للضغط على السلطة اللبنانية وفرض إملاءاتها وشروطها في التفاوض.
4: وفي ذكرى مئوية الدستور اللبناني أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أنه لا يمكن للبنان أن يكون وطنا نهائيا لجميع أبنائه بالشعارات، بل بحماية أرضه وشعبه وبإجماع وطني واضح على رفض الاحتلال والعدوان وبالتمسك الكامل بحق اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم وسيادتهم وكرامتهم خصوصا ضد الاحتلال والأطماع الصهيونية الماثلة اليوم بوضوح. ورأى الحزب أن مقاومة الاحتلال والعدوان ليست خروجاً على الدولة بل هي حق وطني مشروع محمي بمبادئ الدستور اللبناني وبالتزامات لبنان العربية والدولية، ولا يمكن لأي قرار سياسي أو حكومي أن يسلب شعبنا حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه ولا أن ينزع المشروعية عن مقاومة الاحتلال. وقال حزب الله إن المطلوب اليوم في مئوية الدستور هو تطبيق الطائف والنصوص الدستورية من دون انتقاص أو استنساب وحماية لبنان من العدوان ومنع الوصاية الخارجية ورفض مشاريع التقسيم والفدرلة والتوطين، فلبنان لا يبنى بالإملاءات ولا يحمى بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية.
9: بدعم من الدولة اليابانية،
3: استجابة للحاجات الصحية والطبية المتزايدة في ظل الحرب القائمة في لبنان، افتتح وزير الصحة ركان ناصر الدين مستودعا للمعدات والمستلزمات الطبية في الكارنتينا. جوزات الحاج.
9: بدعم من الدولة اليابانية افتتح وزير الصحة ركان ناصر الدين مستودع المعدات والمستلزمات الطبية المنشأ حديثا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحكومة اليابانية. ناصر الدين وفي كلمة ألقاها في مؤتمر الافتتاح أشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية على أفضل وجه برغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، موضحا أن هذا المشروع يشكل نموذجا عن النشاط الإصلاحي الذي تقوم به الوزارة.
10: ببلد كل يوم في عبء وكل يوم في هم وكل يوم في طلب زيادة وحاجة عم تنضاف، ما في مجال إلا نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل أمام الاستهدافات اللي عم تطال القطاع الصحي، أمام الشهداء اليوم وزارة الصحة عم تحط شريط أحمر حتى تفتتح وتوسع مستودعها. مش بس هيك، توسعة المستودع إلى أهمية، يمكن لبنان على طول قادر يتقدم بالرغم من الظروف الصعبة. هولي بيعطوا نموذج عن النشاط الإصلاحي اللي عم تقوم فيه الوزارة.
9: السفير الياباني ماسايوكي ماغوشي لفت إلى أن هذه المبادرة تشمل تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية من خلال إدخال نظام إدارة الإمدادات اللوجستية، مشددا على أن هدف هذا المشروع هو تعزيز قدرة لبنان للاستجابة للطوارئ وضمان وصول المساعدات الطبية الأساسية بسرعة وأمانة.
11: قطاع صحي يشكل خط الدفاع الأساسي في أوقات الأزمات، وما تطورات الأمنية الراهنة وتزايد الاحتياجات الإنسانية تزداد أهمية الحفاظ على خدمات صحية قوية وموثوقة أكثر من أي وقت مضى. إن هذا المستودع الموسع يمثل مساهمة مهمة في تعزيز الجهوزية الصحية الوطنية والقدرة على الاستجابة، كما يشكل كريان دعم حيوي يضمن إيصال الإمدادات الطبية إلى المرضى.
9: ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر أكد من جهته أن الأمر لا يتعلق بالبنية التحتية بل بالتأثير وتصويب الأمن البشري من خلال تعزيز النظام الذي يحمي حياة الناس وكرامتهم من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية. من مستودع المستلزمات الطبية في الكارانتينا، جزات الحر، صوت كل لبنان.
4: بعد الحديث عن تصدع مبنى السجل التجاري في بعبدة والقول إنه مهدد بالسقوط، زيارة تفقدية للمبنى نظمتها لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية بمشاركة وزير العدل عادل نصار، الذي أكد أن مسألة أهلية المبنى ستعالج في أقرب وقت. رأفت حرب.
12: نظمت لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية زيارة تفقدية للمبنى السجل التجاري في بعبدة الذي قيل إنه مهدد بالسقوط، حيث أكد وزير العدل عادل نصار أن مسألة أهلية المبنى ستعالج في أقرب وقت بالتعاون مع جهات عدة مختصة في هذا المجال، مشيرا إلى أعمال مكننة مكثفة يقوم بها موظفو السجل لتسهيل معاملات المواطنين.
13: راح تشوفوا أنتم بعينكم كيف نقلوا ملفات، وكل ملف بينشال من جوا بده ينحط الأرشفة تبعيته على الكمبيوتر تيرجع يلتقى الملف. ولما بتكون عم تنقل ملفات لازم يكون دايما فيه أول شيء مهندس مشرف تنتأكد انه فيهم يفوتوا بدون خطر على المبنى ويشتغلوا ويتأكد انه الوضع سليم، ومن ميل التانية لازم كل ملف بينشال من السجل التجاري يكون فيه القاضي الموجود.
12: رئيس اللجنة النائب فريد البستاني تطرق بدوره إلى الشكاوى التي تصل من الشركات والمواطنين بشأن الحصول على المستندات، متمنيا أن يتم حل هذه المشاكل في أقرب وقت.
14: نعجينا كثير شكاوى من مواطنين وشركات اللي عم بيطالبوا بمستندات وكان عم يصعب عليهم الحصول عليها. احنا بنعرف انه هذا موضوع هالمبنى هو مش من بس من ايامك، من قبل. فانا بشكرك من كل قلبي باسم الزملاء يلي معنا انه عم بتعالج هالموضوع يعني هالمره ونخلص منه.
12: من مبنى السجل التجاري في بعبدة، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
3: في محلياتنا أيضا، نفذ العمال والمياومون في مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما أمام مبنى المؤسسة في طرابلس رفضا لسياسة الصرف التعسفي التي تعتمدها شركة بوس وغيرها من الشركات، مؤكدين المواجهة بخطوات تصعيدية دفاعا عن حقوق العمال وعائلاتهم.
15: نحن بنقول لوزير الطاقة من طرابلس، هدول الشباب كانوا كهرباء لبنان وبدوا يرجعوا على كهرباء لبنان، في منهم شهداء، اثنين شهداء ماتوا، في ابن شهيد فات محل ابوه كمان هلا بدوا يصرفوه، في عنا صار ناس معاقة هون، صار معها مرض دائم من وراء شركة كهرباء متعهد بوس، هدول الشباب الفقراء لهم حق، هدول الشباب الفقراء صاروا 30 سنة و25 سنة، عيب عليهم، يا معالي الوزير طاقة، بس نحن بنقول لك كلمتين بقلب طرابلس، هيدي الناس، هيدي الناس احنا ما فينا ابدا نستغني عنه وعن موضوعنا اللي صار بالشركه اللي كان كلها صفحاتهم بيضاء من هون من قلب طرابلس. بعد العيد حيكون لنا خطوات تصعيديه.
4: في عين التين عرض الرئيس نبيه بري مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الأوضاع العامة لا سيما المالية منها والنقدية. وماليا أعلن مصرف لبنان في بيان أنه بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل قد استكمل بنجاح البت بمناقصة تلزيم مشروع التدقيق الجنائي لتحويلات محددة تتعلق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان خلال الفترة ما بين الأول من تشرين الأول 2019 و 31 من كانون الأول 2023، وتم إرساء التلزيم على شركة ألفاريس أند مارسل ميدل إيست ليميتد وفقا للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة. وسيشمل نطاق التدقيق برنامج الدعم الذي أقرته الحكومات المتعاقبة آنذاك، والذي تضمن تحويلات ومدفوعات بلغت قيمتها مليارات عدة من الدولارات. والأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية إضافة إلى التحويلات التي أجراها مصرف لبنان إلى المصارف التجارية عبر تحويلات دولية إلى حساباتها في الخارج.
3: كشفت أسوشيتد بريس عن أن وساطة قطرية نجحت في تحقيق تفاهم أمريكي إيراني بشأن الأموال المجمدة، هذا في حين ذكرت وكالة تسنيم أن الأموال المجمدة في الدوحة ملك لإيران ولا علاقة لها بضمان التفاهم. إلى ذلك أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن التناقضات في التصريحات هي إحدى أهم مشكلات طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن ما تم تداوله في الإعلام حول البنود 14 لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لا أساس له من الصحة. وفي السياق لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاتفاق بين طهران وواشنطن ما زال بعيدا عن الإغلاق النهائي، والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي لم يصادق بعد على التفاهمات المتبلورة. وفي الوقت الفاصل عن التوصل إلى التفاهم النهائي قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إتمار بن كفير: لن نسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق سيء مع إيران.
4: توازيا قال المتحدث باسم قيادة الأركان الإيرانية: في حال اندلاع الحرب مجددا وتم منع صادراتنا فسنمنع خروج النفط من المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، في إشارة إلى الاستهداف الأمريكي أمس لمواقع إيرانية في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري: أطلقنا النار على مسيرة من طراز RQ-4 وطائرة مقاتلة من طراز F-35 كانت تهاجم المنطقة. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقوات الأمريكية، ولن يكون لأمريكا بعد الآن ملاذ آمن في المنطقة. وأضاف خامنئي: الكيان الإسرائيلي يقترب من المراحل الأخيرة من عمره المشؤوم.
3: في المواقف أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تحاول وضع نهاية للحرب مع إيران عبر مسار التفاوض، معلنا إطلاق عملية مراقبة بحرية رباعية في المحيطين الهندي والهادئ. من جهة أخرى لفت روبيو إلى أن واشنطن ما زالت مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا بعد الضربات الروسية. إلى ذلك أعلنت الخارجية الباكستانية أن الصين وباكستان أعربتا عن استعدادهما للمساهمة الإيجابية والمشتركة في استعادة السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الصين ثمنت جهود إسلام أباد في تسهيل وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بيجينغ. وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الصينية أنها دعمت باستمرار التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض.
4: واليوم أفادت CNN بأن ناقلة نفط يابانية عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية، هذا وتراجعت أسعار النفط بنحو 7% مع تزايد التفاؤل باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
3: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس جهاز الشباك التقى القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان في خلال زيارته الأخيرة الإمارات لبحث ترتيبات المشهد في قطاع غزة.

0: سياساته.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل مع انخفاضها على الجبال وفي الداخل. تتكاثف الغيوم أحيانا وتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية بخاصة في شمال البلاد كما تنشط الرياح.
0: ختاماً تذكير بالعناوين: إسرائيل تقرن التهديد بالتصعيد، والغارات امتدت من الجنوب إلى البقاع الغربي، استهدافات متواصلة جنوباً وطلب إخلاء مدينة النبطي، وعدد شهداء الغارات على مشغر ارتفع إلى 12. إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط، والكابينت يبحث اليوم التصعيد ضد لبنان. الوفد العسكري إلى مفاوضات واشنطن يغادر اليوم، وأولى الجولات التقنية الجمعة في البنتاغون. عقبات تؤخر التوقيع على اتفاق الإطار بين واشنطن وطهران، وبن غفير لن نسمح لترامب بتوقيع اتفاق سيء.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: بتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
3: يعطيك العافية.
2: يا هلا، الله يعافيك.
3: عجقة إيه؟
2: موت.
3: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
2: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
3: دخلك سمعت بالخبرية؟
2: أي خبرية؟
3: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
2: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
3: يوم قريت الخبر. ليك؟
2: لك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
3: هيك بتبلش الإشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة. المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر، منصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر. حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر، اسأل حالك سؤال بسيط. مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر، يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
2: سيو أفندي، خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن. لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
5: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.
4: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: إنك
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
0: مع علي بليلين وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوبا، فقد استهدفت سلسلة غارات أطراف خربة سلم ومنطقة بئر السلاسل، كما استهدفت غارة من مسيرة بلدة الخرايب، هذا واستهدف حزام ناري بلدتي السلطانية وخراج دير أنطار بأكثر من 5 غارات، وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مسعف وجرح 2 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة صريفة. في المقابل أعلن حزب الله أنه قصف جرافة D9 وآلية اتصالات للجيش الإسرائيلي بمسيرة، وقصف بالمدفعية والصواريخ تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند مجرى اللايطاني في بلدة زوطر الشرقية. تزامنا أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تجدد صفارات الإنذار في نطوعة وعرب العرامشة في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. بقاعا استهدفت غارة إسرائيلية محيط بحيرة القرعون. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يجريان في هذه الأثناء مشاورات أمنية تبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية.
8: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. ولمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك هنأ الرئيس عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، مؤكدا أننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى المحبة والتضامن والتكاتف في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. في السرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز في ملف مطار القليعات وسبل تطويره في المستقبل. ألغت إدارة مهرجانات بيت الدين فعاليات دورة العام 2026 وذلك لتسخير الوقت والجهد دعما وتضامنا مع اللبنانيين المتضررين من الحرب. أكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مرة أخرى عن سوء نية، لافتة إلى أن واشنطن خرقت وقف النار في محافظة هرمزكان الواقعة على مضيق هرمز. والخبر الأخير، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية وإلى وقف الحرب في الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455 01-687-312.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش،
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
10: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعين الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. في زمن أصبحت فيه الفكرة تسرق قبل أن تولد، والصورة تنسخ قبل أن تنشر، والموسيقى تتداول، والاختراعات تستثمر، والمحتوى يعاد إنتاجه بكبسة زر، يبرز سؤال جوهري: هل ما زالت القوانين قادرة على حماية الإبداع؟ في لبنان نصوص قانونية موجودة، واتفاقات دولية موقعة، وهيئات معنية، وحقوق منصوص عليها، لكن هل تكفي النصوص وحدها؟ أم إن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الوعي؟ هل يعرف المواطن اللبناني أصلاً ما هي حقوقه الفكرية؟ كيف يحمي فكرة أو كتاب أو ابتكار أو حتى محتوى رقمياً ينتجه؟ الملكية الفكرية بين القانون الموجود والوعي المفقود، عنوان حلقة اليوم من برنامج القانون انحكى، حيث نضع هذا الملف تحت المجهر مع ضيفنا البروفيسور داني نعوس، الاستشاري في الملكية الفكرية. أهلا وسهلا فيك دكتور نعوس، بتشرف بإذاعة صوت كل لبنان.
2: ميرسي، يعطيك العافية.
1: برفقنا أصدقائنا المستمعين بهالفترة المخرج هادي هاشم، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة على 04-54-53-52، ولا الواتس أب 03-00-00-933، والحلقة منقولي أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بروفيسور نعوس، تنفوت دغري بالموضوع.
2: أهلا.
1: شو المقصود بالملكية الفكرية بلغة مبسطة بيقدر يفهمها المستمع؟
2: أوكي،
3: تفضل.
2: قد تكون تعبير يعني جملة أو عبارة ملكية فكرية، قد تكون مفهومة عند العامة. ملكية فكرية بيفهموا الناس دغري بيروح تفكيرهم أو ذهنهم على حقوق المؤلف، يعني مؤلف الأغنية، مؤلف اللحن، اللي بيألف القصيدة، يعني إذا الكونيسونس بريميتيف عند الناس، وعيهم البسيط لموضوع الملكية الفكرية، بيروح باتجاه حقوق المؤلف. هلأ الموضوع الملكية أو النوسيون الملكية الفكرية طبعا تطورت مع الوقت. وأول شيء بلشت تظهر هيك، إذا عملنا استوريك صغير، بالقبل ما كانت ملكية فكرية مثل ما نحن هلأ بنعرفها. المؤلف بيعمل عمل أدبي أو فني، أغنية، نحت معين،
1: صورة، رسمة،
2: أي شيء، بروغرام دوردناتور كمان. مجرد ما عملوا كان في ابتكار، كان أوريجينال، بيصير هو مؤلف، بيصير عنده دروا اكسكلوزيف عليه، مانع. ما بيقول حدا يقدر يتصرف أو
1: في إلا لو ما سجلوا
2: أو ما سجلوا
1: أبدا. حماية
2: أبدا.
1: أوكي.
2: مجرد الابتكار، المادة 5 من القانون 75-99 بتقول لك هي صارت للمؤلف. أور قبل بالميديفال، بالعصور الوسطى بأوروبا، وقت كانت بلش المخاض لفكرة الملكية الفكرية اللي هلأ نحن بنعرفها. أول يعني أول ما طرحت، عندما قام بعض الناشرين أو المستثمرين بنشر إذا بدك رسائل القديس بولس بإيطاليا بنص تقريبا القرن 15، بلشوا يفكروا إنه هيدا إجها عمل كتير جهد تنشر هالرسائل هيدول، كيف بدها تحمى هيدا الجهد، إن كان فكري بالإعداد وغيره، إن كان استثماري في أمواله وفي استثمارات وكذا. من هون بلش يتفكر، يعني كانت واحدة من أسباب تفكير بحق مؤلف، بمعنى حق مانع، حق أول شيء حصري،
1: حق مانع يعني يمنع الغير، الآخرين من استخدام.
2: مش هي شو اسمها ملكية. الملكية من يملك، أنت بتقول أنا أملك فلان، أنا بسيطر عليه، من ملك عصمة. الملكية هي العصمة، يعني هي
1: مبدأ قانوني
2: طبعا. المالك مش هيك بسميها الملكية العقارية، لأن كل الناس بيعرفوها
1: ملكية
2: وكذا.
1: مانعة
2: تعني أنه أنت عندك فريكتوس إيزوس أبيوسوس، أنت بتعرفهم، يعني التصرف بالعقار. والدروا دوتور بمفهومه المعاصر هلأ، المؤلف عنده سلطة مطلقة معنوية ومادية، بمعنى الاستثمار المادي، على ما يبتكره، باستثناء بعض اللي نسميه نحن أو الفرنسيين بيقولون ليسونس ليغال، الإجازات الإجبارية. يعني كنت عم تقولي المدام تحت وقت وصلنا، أنه أغنية لفيروز فيها تغنيها إكس من إيه فيها تغنيها، في حدا يمنعها تغنيها؟ لا ما فيها تمنعها تغنيها. إنما مطرح ما بتتغنى بالميليو سونوريزيل بتتغنى فيها الأغنية أو بنعملها شيء مسميه الأداء العلني، هيدا الميليو سونوريزيل هو مستثمر كافي أو شيء بده يدفع ردوفونس، يدفع ردوفونس ل
1: استعمال الغنية أو
2: حتى هلأ لمين بيدفعوا طيب. كمان هيدي إشكالية كتير كبيرة إذا بدك نفوت فيها
1: هلأ أكيد
2: إذا
1: في الموضوع فيها. موضوع كتير كبير طبعا
2: الملكية الفكرية يا دكتور عقل هي إذا خدناها لغة الملكية يعني الوضع اليد على الشيء وتمتع تجاهه بحق حصري ومانع إلي وبمنع الغير يستعمله.
1: ممتاز.
2: الفكرية هي فيها بعض الخطأ باستعمالها. الملكية الفكرية إذا بدك بفرنسا بعض المؤلفين وأنا قريب بميل عليهم بعض الشيء بيعتبروها سيتون بروبريتي إيماتيريال، لأنه فكرية بمعنى فيك تحكي عن الملكية الفكرية هي دروا دوتور، بس علامة التجاري التجارية هي ضمن الملكية الفكرية، بس هي ما فيها ملكية فكرية، علامة مشان هيك سموها تجاري ملكية تجارية. هلأ أنا بالصف المعلمة للطلاب يفهموا الفكرة لأنه هني حقوقيين والحقوق عنده أبعاد مختلفة عن الناس العاديين، يعني فهم مختلف وكذا، فبرضو بيجي بفندها بيجي بحط الانتيتيلي الأعلى أو الموضوع الأول ملكية فكرية بصنفها تروا كولون. الفرنسيين بيصنفوها دو كولون، بيقولوا لك ملكية أدبية وفنية وموسيقية يعني حق المؤلف حقوق المجاورة، وملكية تجارية وصناعية اللي هي فيها علامات التجارية وبراءات الاختراع.
1: ممتاز.
2: هلا أنا جيت صنفتها غير لأنه أنا اختصاص خبير بهالموضوع وشاغل فيه وعندي استشارات
1: في كذا. ثلاث أقسام. شو
2: ملتها ثلاث أقسام؟ الملكية الأدبية والفنية يعني حق المؤلف الحقوق المجاورة، وهي قصة حقوق المجاورة لحالة خبرية هيدي بنحكيك عنها بعدين إذا بدنا. الكولون الثاني أنا ملت يعني تابلو أتروا فولي. أول فولي هي حقوق
1: الملكية
2: الفكرية الأدبية والفنية.
1: ممتاز.
2: تاني الملكية الفكرية التجارية، شو في تحت منها؟ في العلامات التجارية الناس بيعرفون تريد مارك أو اللي بسميهم القانون اللبناني العلامات الفارقة، ترجمة عن الفرنسي كانوا يسمون لسيني ديستانكتيف، ما يميز منتج عن منتج.
1: زيادة
2: قبل التالتي بهيدا
1: الفولي بالتجارية،
2: بالتجارية عندك العلامة التجارية. في العلامة التجارية الفردية وفي العلامة التجارية الجامعية. تذكر تبقى تسألني عن الجامعية لأنه كمان هيدي قصة بحد ذاتها. زيادة عن هيدول في شيء مسمين احنا أو بأوروبا قبل يعني، وهلأ نحن صرنا عنا فكرة عنه بس ما عنا قانون لإله، يا المؤشرات الجغرافية أو المدلولات الجغرافية بالفرنسي appellation d'origine وعند indication géographique. شو يعني؟ أنت بتعرف مثلا بتجيب لمدامتك أو لأمك أو كذا أنيت بارفان عليا من تحت لنقول مرسوم صورة تور ديفيل، هيدا هو انديكاسيون جيوغرافيك بدللك إلك أنت كمستهلك أنه هيدي منشأة وين؟
1: فرنسي.
2: أوقات بتكون في أبيلاسيون يعني في شيء يشير بشكل إكسبريس مثل كبة زغرتوية، صفيحة معلبكية، جبنة نابلسية، أسي دو سويت، هيدي اللي بتعمل هاي مشان البروموشن مشان تسويق، مشان هيك انا بسميها تجارية لا علاقة بالتجارة.
1: بس هيدي
2: ما فيها ابتكار،
1: ما فيها ابتكار.
2: فيها تجارة أكتر. جانب الابتكار انتبه، مسألة العلامة التجارية بالكل الأدب القانوني الفرنسي لتكون العلامة محمية تريد مارك بده يكون فيها أوريجيناليتي. خد علامة أبل فيها أوريجيناليتي ايه ولا لا؟
1: أكيد
2: أكيد. عنصر الفكرة الأبور انتلكتويال التقديم الفكري أو المساهمة الفكرية أصغر من المساهمة التجارية من البعد التجاري، مشان هيك أنا سميتها تجارية. الملكية الفكرية التجارية أو لابروبريتي إيماتيريال كوميرسيال اللامادية أو انتنجبل أسيتس بالإنجليزي. الفولي الثالث هو الملكية الصناعية، هو كل ما هو مبتكر وعليه ملكية فكر يعني أفكار و مقدمات فكرية ومقدمات انتلكتويال، خليني أقول أبور انتلكتويال، إلو علاقة بالصناعة على رأسها براءات الاختراع.
1: حلو كتير.
2: لبروفي دانفونسيون. طبعا نحن عنا قانون 240 على 2000 متعلق بالبراءات الاختراع. كمان هول براءات الاختراع بيشبهوا بشروط ملكيتهم لدروا دوتور. أنت تتكون كأوتور تيكون إلك حق إذا بدك ديبارناتور على هيدا المصنف بدك تكون مبتكر، لأنه قانون ملكية الأدبية والفنية 75-99 بالمادة 2 بيقلك كل مؤلف بيعمله الإنسان يعني نتاج العقل البشري هو محمي شو ما كانت قيمته وغايته والفيلاليتي تبعوله وكيفية أداء كيفية تقديمه للغير هذا محمي. هيدي المادة 2 ما فيها تخرج عن المادة 5. المادة 5 بتقلك من يبتكر عملا ما، من يبتكر عملا يعني بيكون في أوريجيناليتي يعني ابتكار. دونك طيب. القيمة وكل الأهداف تبعه للعمل الأدبي أو الأوفر الأدبي أو الفني بده يكون مبتكر. بتروح ناخذ هدول الشروط لوين؟ على بروفي دافونسيون أو على براءة الاختراع. كمان مادة 2 من القانون 240 على 2000 بتقلك بده يكون في جدة، بده يكون في تطبيق صناعي، بده يكون في ابتكار صناعي. هون ملكية الفكرية.
3: من هون منشوف شركات السيارات كيف بس يعملوا ابتكار لسيارة معينة دغري بيسجلوه.
2: طبعاً. هيدا التليفون فيه آلاف البراءات.
3: طبعاً.
2: هلا. طبعاً. غير براءات الاختراع، إحنا هيدا البراءات الاختراع هي إذا بدك نوسيون صارت كتير كلاسيك. وهيدي البراءات الاختراع تقريباً تعممت فكرة براءات الاختراع والأدب القانوني المتعلق فيها خاصة بعد اتفاقية باريس لعام 1883. هيدي انتشرت بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر مع انتشار الثورة الصناعية والصناعة وكذا، قبل ما كانت كتير معممة. هلأ بهالفولي تبع الملكية الصناعية عندك إلا نحن البروفي دانفونسيون أو براءات الاختراع، عندك الدوائر شبه الموصلة كنت عم خبرك عليها إلا كلها.
3: نعم.
2: الدوائر شبه الموصلة هي
3: يعني الشيبس يلي بيستعملوا
2: لهلأ دير قايم الدنيا عليهم. مين عنده بروفي عليهم ومين عنده تقدم أكثر من تاني فيهم هاو
3: عم يخاض حروب من وراهم
2: 100%. هاو المسميون احنا سيمي كوندكتور، هاو هني منهم اختراع بالمعنى الكامل للكلمة. نعم. بس لهم أهمية كتير كبيرة اقتصادية وفي أهمية فكرية فيهم، فإجا المشتري حطهم بمنزل وسط بين اللا حماية والحماية، فقال هاو محميين 8 سنين القانون اللبناني.
3: نعم.
2: المادة 50 وما يليها. نعم. من القانون 240 على 2000 بيحكي عن هذا الموضوع، مع أنه الناس كلهم ما بيعرفوا أنه القانون اللبناني بيحكي عن الدوائر شبه الموصلة. وما بيعرفوا أنه اللي عم تحكي عنه تشيبس هني الزيت والدوائر شبه الموصلة. هلأ غير هاو التنتين،
3: بس ملاحظة لنخبر المستمعين أنه هاو دي التشيبس كل الصناعات التكنولوجية قايمة عليهم،
2: الكون كله ماشي عليه.
3: نعم.
2: هاو صاروا أهم من اختراع الدولاب وغيره.
3: طبعا أهم من الطاقة حتى
2: 100%. هلأ النوع بقلب تالت فولي.
3: نعم.
2: عندك شيء كتير مهم اسمه الأوبتونسيون فيجيتال أو بلانت فرايتيز. قلت لك أنا التطور الصناعي والتطور التكنولوجي ما وقف بس عند الصناعة بالمعنى الحرفي، امتد إلى الزراعة. صارت الدول وشركات التطوير تنتج أنواع جديدة وأصناف من المنتجات. هاي الأصناف
3: من إلا الزراعات المركبة أو الزراعات
2: هايدي دقيقة
3: الهجينة كتير.
2: لا لا هايدي
3: مش الهجينة،
2: لا إذا هجينة ما بتكون هاي ما بتكون
3: أو المهجنة
2: المهجنة، بس بده يكون في إلا كاركتير مستمرة على ثلاث مواسم زراعية إلا. أوكي. شروط كتير دقيقة.
3: أوكي.
2: إذا بدك نحكي فيها بالعمق
3: هلا نحن بدنا تما نضيع المستمعين،
2: رح نرجع
3: بدنا نحكي عن هودي المواضيع بدنا نفندهم.
2: بس خليني اقول لك عن هيدي. نعم. الاوبتونسيون فيجيتال او بلانت فرايتيز او المستنبطات النباتيه. نعم. هي صناعه زراعيه بمعنى تطوير للزراعات، ابتكروا انواع اصناف معينه من المنتجات.
3: نعم.
2: اللي نحن هلا ما بنعرف شو اسمها.
3: نعم.
2: دونك قلت لك من شوي انه منتج لونه اخضر نبتي او فروي لونه اخضر
3: نكله بالسلطه جوا
2: ما بنعرف شو هي. اجى المجتمع الدولي او المعنيين بموضوع على المستوى الدولي طبعا التجاره انه هي اكثر بالتجاره وبالصناعه، اوجدوا شيء اسمه اتفاقيه الايبوف. الايبوف هي اتفاقيه او يونيون انترناسيونال، اهم اول شغله بيعملها اعاده تسميه هذه المنتجات. نحن ما بنعرف شو اسمها الان، مش بطيخة ولا دراء ولا كذا. هيدي نوع من الملكية الفكرية قريبة من الباتنت أو من براءات الاختراع. لا تقنيتها وبتتسجل على المستوى الدولي. وفي دول يعني أنا شاغل مرة كيس كان مشكلة بين بعتقد دولة أوروبية وإيران بوقتها على منتج من هالنوع، لأنه هالدول كيف بصير التعدي عليها لو استطردنا شوي فيها. أنت واصل كشركة زراعية بتشتغل بالزراعة، واصل لمنتج معين سميته إكس، اجى عامل اخذ غصن منه وراح على على مطرح ثاني زرعوا وصاروا يعملوا البرودكسيون. بيروح لك كل الريسيرش تبعه لك كل التكاليف على الفاضي. مشان هيك اجى المجتمع المعني المعنيين بهالموضوع عملوا اتفاقيه الايبوف واتفاقيات ثنائيه انه هيدي كتير
3: اوكي. كيف بتحمي انتاجك؟
2: طبعا طبعا
3: هيدي بتحمي
2: بتسجيل اعطاء نوع من التسميه وحمايتها مع المنتج. ما بتسقط بالملك العام الا بعد فتره معينه حسب أوكي. كل دوله
3: حسب مثلا كل دوله وحسب كل منتج.
2: البندوره اللي انت في بطيخ انواع نحن لا بطيخ سي ما انا بطيخ في كتير من الفروين نحن ما بنعرف شو ما شو اسمه هيدي الا اصحابها او اصحاب الملكيه عليها بيستثمروها وبيبيعوها بالعالم لفتره مثل الادويه هي كصناعه فارماسوتيك
3: مثل الغنيه
2: ومثل... بعد فتره بتسقط بالملك العام بصير كل الناس تستعملها او بيعملوا ترانسفير دولا تكنولوجي يعني تكنولوجيا تصنيع هالفروي حولناها من شركه اكس لشركه ايجريك تقنيات لها علاقه بالتعاقد.
3: ممتاز ممتاز. هلا عملنا جوجلي كتير كبيره عن موضوع الفكريه الملكيه الفكرية. على اكيد بالمستقبل اللي جاي شهرين رح نعمل حلقه تانية معك نوضح كل نوع فكري ملكية فكرية يكون مخصص بحلقة معينة.
2: نعم.
3: فهلا خليها تكون مثل مقدمة للملكية
2: أنا الفكرية. أنا عارف دراسة على فكرة دكتور. نعم. أنا عارف دكتور على الملكية الأدبية والفنية.
3: جايين عليهم أكيد أكيد.

0: لو دروا دوتور سير الانترنت. يعني حق المؤلف على الانترنت. قد ايه فيك تحميه، قد ايه فيك تضبطه، الضوابط القانونيه، الضوابط التقنيه، انسي لوسفي. اليوم اخطر من هيك بوجود الاي اي. تعرف حضرتك قديش الاي اي بيستعمل بيانات؟
1: نعم.
0: هيدي البيانات في منها بيكون محمي. طيب هاو البيانات انا كيف بقدمه للسيرفر او للبروجرام او للشركه المشغل البروجرام؟
1: نعم.
0: حتى تستعملون، وكيف هي بتاخذهم؟ يعني انت عندك العديد من السيرفرز او البروجرامات اللي بده يستعملوا هاو البيانات، وعندك العديد من اصحاب الحقوق على هذه البيانات. كيف بدك توصلهم مع بعضهم تياخذوا اللايسنس؟ لانه انت ما فيك تنشر على الانترنت بيانات لا في حقوق عليها لناس الا ما تاخذ اوتوريزاسيون منهم. اوتوريزاسيون مع دفع ريميراسيون. قبل الاي اي كنا كمان واقعين بنشر البيانات على الانترنت مثل الاغاني مثلا. انت بتعرف انه البير تو بير هي جريمه على الملكيه الادبيه والفنيه. انت ما فيك تنشر اغنيه، انت فيك تغنيها بس انت ما فيك تعود تسجلها وتنشرها وتعملها طبع ميكانيكي. فيك انت كمغني تروح مثلا تغنيها بميليو سونوريزي اغنيه لمين ما كان بالعالم. المطرح ما بتغنيها هو مستثمر، هو بده يدفع،
1: بده يدفع
0: الحقوق. دونك لازم يعرفوا.
1: فينا نعطي صوره عن الناس الحقوق كيف بتندفع او لاي جهه؟
0: بس خليني اقول لك الفورمول كيف هي.
1: النسبه
0: أوكي. كل شخص
1: نعم.
0: عنده حق ملكيه ادبيه وفنيه
1: نعم.
0: على منتج ادبي وفني. نحن بالقانون اللبناني، بالادب القانوني اللبناني، بنسميه اذا بدك مصنف. مصنف هو ترجمة لكلمة اوفر بالفرنسي. الانجليز نظام الانجلو ساكسوني اللي اميل لا يعتبروه سلعة اكتر منه شيء رومانتيك وكذا، بيعتبروه ورك. ورك يعني عمل. لما بتقول تسمع حدا بيقول لك عمل ادبي وفني يعني من ثقافة انجلو ساكسونية. لما بيقول لك مصنف ادبي وفني او اثر يعني من ثقافة رومانو جيرمانيك او فرنسية. هلا انا دروا دوتور ثقافتي رومانو، انا اساسا عامل دكتوراه بفرنسا وشاغل بهذا الموضوع بفرنسا. هلا بالفورمول كيف هي بين اصحاب الحقوق والمستعملين، لانه في اثنين دو بول هن معنيين بالموضوع. الاتفاقيه العالميه او الاعلان العالمي حقوق الانسان ب10 كانون اول 48 بالماده 27 اوجد هيدي البلاتفورم محدد للموازين. قال في مؤلف في له حقوق بدنا نحفظ له اياها، اون كونتر بارتي في مستعمل بدنا نامن له، بدنا نخليه يستفيد من كل المنتجات الفكريه تبع الفكر الانساني، اغنيه، موسيقى، منتج صناعي، منتج زراعي. هيدا بده يسمح له لهيداك يتنعم بالتكنولوجيا. انت اللي بتركب بسياره فخمه انت عم تتنعم بالتكنولوجيا، براءات الاختراع، بالعلامات التجاريه،
1: بالدسائق موديل. مش بس السياره عم تدفع حق كل هو،
0: لا ما قبل انت عم تتنعم يعني انت
1: صحيح
0: عم
1: صحيح.
0: يعني
1: عم تستعمله، عم تستخدمه،
0: عم تعمل جويسانس من هال
1: صحيح.
0: في بالمقابل شخص هو اللي عمل انتاج الفكر، وفي حدا مستثمر مع الانتاج الفكري اللي مسمينا احنا البروديوسر وغيره او الى ما هنالك. ففي هالمعادله، حدا صاحب حقوق، حدا بيستعمل هالحقوق. صاحب الحقوق بده يجيز استعمالها خاصه بحالات مثل ما قلت لك ليسونس ليغال. المستعمل له حق يستعمل بس بده يدفع
1: بس مصر. ما له حق
0: بده يعمل شغلتين،
1: يعيد نشره او يعيد انتاجها طبعا.
0: بده ياخد اوتوريزاسيون، واذا بده صاحب الحق بده يدفع له. يمكن ما يدفع، انا مثلا اجي اكتب كلمات اغنيه هلا اكتبهم حطهم بالبيت عندي، تشوفهم انت تقول لي والله انا ليك هو عجبوني بدي اخذهم لملحن، خلي لحنون ونوزعهم وكذا، بقول لك اوكي خذهم. تقول لي ادي بدك، اقول لك ماشي حط لي اسمي بس. في ناس بيعملوا هيك في كتير، مثلا بفرنسا أكيد. ليش النظره الفرنسيه لدروا دوتور هي نظره كتير ارستقراطيه ولا علاقه بالثقافه وكذا، انه انت بيعتبروا انه انت كمؤلف
1: الى علاقه بالثقافه
0: طبعا، انه انت كمؤلف لازم تنبسط اذا غني لك اغنيتك شارل ازنافور.
1: نعم.
0: اور نحن في بالنظام الانجلو ساكسوني اللي هو اقتصاد السوق والاوفر ليسبري بسموه بالفرنسي اوفر ليسبري، يعني عمل صادر عن روح الانسان، عن فكره، عن بنات افكاره. هيدا كتير مهم بالنسبه لهم، والدق فيه هو مساله كتير خطره. النظام الانجلو ساكسوني مش هيك بيفكر، بفكر فيها كسلعة. مش هيك أوجد شيء اسمه حقوق مجاورة. أنت فكر فيها كرجل أنه شو يعني حقوق مجاورة؟ يعني ما على قيمة هي بالأساس، لأنه سميها حقوق مجاورة. مجاورة لشو؟ لحق موجود أساسا. دونك هي بالأساس ما أنا موجودة، والعقل الفرنسي ما بيستوعبها. ضلوا الفرنسيين من 30-40 سنة لاستوعبوا فكرة دروا فوازان. دروا فوازان هي حقوق تجارية أكثر منا، يعني ما في غير

0: البرفورمرز المؤدين، يعني نحن اليوم منطبل ومنزمر للمغني، المغني هو بيرفورمر
1: بس هيداك يلي
0: اذا سمحت لي غوص بعمق الفكره نعم. اعطيك ابعادها شوي الاجتماعيه بلبنان من 100 سنه لقدام واكثر شوي واقل شوي، كل حدا بيشتغل بالموسيقى ما بيحترموا الناس، مين بيحترموا؟ المؤلف، اسمه هيدا المؤلف الناس كلهم بيحترموا وده طول طوم من 2000 سنه، خد انت الشعراء العرب وغيره حتى بكل دول العالم، مثلا اللي بيغني وبيسموه مزيكاتي، مزيكاتي هي تحقير اللي بدا على درباكي ودرباكاتي
1: صحيح،
0: هاو كلهم يعني مثلا اللي بيمثل اسمه مشخصاتي هاو مش مؤلفين، المؤلف هو اللي بيكتب الكلمه
1: نعم،
0: سواء كلمه الكلمه بمعناها العادي الشعر او اللحن، ما اللحن كمان كلمه شعريه كلمه لحنيه في
1: الى
0: الى ايه طبعا كلمه موسيقيه، فنحن بالموروث الثقافي والفكري تبعولنا نحن منركز على إذا بدك الابتكار، ابتكار هون في فرق بين الابتكار والإبداع، الإبداع هو المراحل العليا من الابتكار، بس ابتكار هي الحد الأدنى اللي بتعطي صورة عن شخصيتك، بسموها بالفرنسي في تعبير كتير حلو بنقول له نحن امبرين دو لا بيرسوناليتي دو لوتور، يعني هيدا بيعطيك صورة عن
1: صار في هوية للمؤلف.
0: أنا بعطيك مثال
1: بس يقول كلمة أو بس طبعا. يعمل لحن هيدا لإله،
0: هون الفرنسيين معهم حق
1: نعم.
0: انه انا كمؤلف بيجي بعمل لك اغنيه مطبوعه بطابعي بشخصيتي انا وانت بتستمتع فيها، انت تخيل انا بدك مره جيت من فرنسا
1: مثلا 2009 ملحن بركات
0: بدي
1: يعني عنده هويه، هيدا ابتكار، صار عنده مثل هوية ماركه مسجله له الالحان تبعه متشابهه
0: 100%
1: ما حدا قدر قلدها
0: 100%
1: زياد الرحباني نفس
0: من
1: الموضوع
0: من هيك الفرنسيين لانه ما لحقوا اقتصاد السوق دغري بس نعم. اضطروا يمشوا مع اقتصاد الفكره نعم. الامريكانيه لانه الامريكان ما عندهم هيدا البعد اذا بدك الثقافي الكلاسيكي، البعد اللي له علاقه بالهويه الثقافيه للدوله، هن بيعتبروا انه المؤلف يعني امتي ديو اذا بدك بعد شوي انه انت ما فيك تدق له بالمؤلف تبعه بدك تاخذ اذن منه بدك تدفع له، واذا بتشوف انت المؤلفات الفرنسيه انا يعني غايص فيهم كتير سابقا وبالكتاب تبعولي كمان يحكي عنه
1: نعم.
0: المؤلف كما يتمتع بحق مادي، حق استعمال المؤلف تبعوله ماديا يعني يطلع منه مصاري، انا مؤلف اغنية او لحن بقول لك بعمل لك هذا اللحن او الاغنية بدي 10,000 دولار، هذا اسمه استغلال مادي بيكونيير، اسمه دروا بيكونيير انا عم استفيد من حق البيكونيير على المؤلف اون كونتر بارتي في شيء اسمه دروا مورال، الحق المعنوي على المؤلف، تعرف شو يعني الحق المعنوي؟ حق المعنوي تقريبا بحط المؤلف بمطرح نص نبي إذا بدك، بمعنى أنت مؤلف لإلي أول شيء أي مصنف تستعمل لي أو
1: ورد
0: أو
1: تدفع.
0: عمل قبل دفع بدك حط لي اسمي عليه، دفع خلصنا منه، بدك تاخد أوتوريزاسيون مني بدك تدفع لي
1: نعم.
0: هلا بنحكي كيف تصير هيدي بواسطة نعم. مين بنحكي عنها؟ أوكي بدك تدفع لي، دفعت لي بس أخدته بلاش تستعمله، بدك تنتبه لأربعة مسائل كتير أساسية
1: جوهرية
0: طبعا أكيد. أول شيء بك حط لي اسمي على المؤلف
1: نعم.
0: هيدا المؤلف
1: كلمات
0: أو انتبه، وهيدا الدروا على باترنيتي دولوفر بيسوى يكون بوزيتيف يعني من الجانب البوزيتيف أو جانب نيجاتيف سلبي. شو يعني جانب نيجاتيف؟ قلك ما تحط لي اسمي بدل ما تحط الكتاب لداني نعوس بتحط الكتاب لإكس، دونك أنا عندي حق انه
1: يستعمله او ما استعمله،
0: حط اسمي او ما حط نعم. اسمي، انت ما لك علاقه معي، هيدا بيرجع لي
1: نعم.
0: ممنوع تغير بالمصنف،
1: هذا ثاني شيء اوكي،
0: تغيير ممنوع
1: نعم،
0: لانه انت بتغير لما بتغير بكلمه او بحرف
1: خربت او خربت كل شيء، صرنا بغير مطرح
0: بزمانات اذا سمحت لي مرق لك خبريه نعم. صغيره نص دقيقه
1: نعم.
0: اختلفوا وقت كان عبد الناصر تعرف كان رئيس بمصر بالستينات، هو ب 52 عملوا الثوره بال 54 شيلوا محمد نجيب واجا هو رئيس الجمهوريه، بالستينات تعرف قد كان عنده حجم سياسي وكذا بالمنطقه، فكان بمصر في قطبين كتير كبار ام كلثوم وعبد عبد الوهاب، كان عنده حلم او هيك يحب عبد الناصر انه هاو اثنين يعملوا عمل مع بعض، هني ما كانوا كان في شويه تراي مو بين بعضه، بيعيد الثورة بسنة 61 جمعوا بنادي الفنانين وكذا، جمعوا اثنيناتهم قالوا بكم تعملوا عمل مشترك، قالوا تكرم يا رئيس، رجع بالعيد الثاني بعد سنة قال له وين العمل؟ قالوا له قال إن شاء الله خير رح نعمل العمل. قال له سنة جاي بدي أجي بكون يعني بعد شوي بدي حبسهم. راحوا يعملوا الشغل اللي هني عملوا أغنية رجعوني عنيك. هاي الأغنية اللي عملوها مشتركة بتصور تأليفه هو. بكلمة رجعوني هي كانت شوقوني. هو عمل عبد الوهاب. هي قالت له أنا ما فيني غني بالمطلع بأول مطلع شوقوني تقيلي على السمع. حط لي أغنية
1: بدل رجعوني.
0: وعلقت حرب داحس والغبراء ودخل نص الفنانين بمصر
1: على أول كلمة.
0: هيدا هو الأغنية. الحق المعنوي للمؤلف بالانتجريتي تبع الأوفر. أنا هيك بدي يا أخي مبدأ فيها. تصور أنت أغنية لفيروز أو لتأليف منصور رحباني تشيل كلمة
1: دكتور نعوس. هلأ اللي عم يسمعونا أكيد عم بيقولوا بذهنهم نحن وين؟
0: أوه من عاد كتير
1: يعني. هيدا السؤال يلي هلأ أول شيء بدي
0: أسألك في...
1: عن لبنان. أول شيء هل لبنان يمتلك البنية القانونية الكافية لحماية الملكية الفكرية؟
0: طبعاً
1: عظيم. فإذا في بنية قانونية ايه؟ كافية.
0: بدي أقول لك شغلي بس عن المؤلف حقوق المعنوية. المؤلف أنا مؤلف أعتبر أنا اشتراكي فكري يساري شيوعي إلى مهني مع التأميم وهو الخبريات وكذا. عامل كتاب عن هالموضوع ونشره بلبنان كله.
1: أوكي.
0: بعد 10 سنين وعيت كيف كنت فكر هيك. هيدا فكر
1: بدي غير
0: فكري. بدي صرت ليبرالي رأس مالي كذا بدي أسحب هيدا الكتاب من السوق. القانون بيعطيني حق دروا أوروتري بسحب الكتاب من السوق كله.
1: وبمنع حدا من استعماله
0: طبعا في تكليف وكذا يعني. هيدا بيدل طبعاً على قديش المشترع احنا هاو الأفكار اخدينه من عند الفرنسيين. كتير بيشدد العقل إذا بدك الجمع الفرنسي أو إذا بدك العقل الثقافي بالعمق عندهم حماية المؤلف وأنهم بيعتزوا بفكرهم بموسيقتهم إلى ما هنالك. فكمان ليك لوين عنده حق المؤلف. هلأ بلبنان لبنان هو من أوائل الدول العربية اللي الفرنسيين طبعا مع اللبنانيين بجهود اللبنانيين بوقتها استصدروا قوانين لها علاقة بالملكية الفكرية. أول قانون سنة 24 بقرار تشريعي اللي هو كان يحمل الحقوق الأدبية حقوق المؤلف. ما كان في شيء اسمه حقوق مجاورة لأنه ما كانت بعد فرنسا اعتمدتهم. فرنسا اعتمدتهم سنة 85 بقانون 31 تموز 85 بعد حرب ثقافية وفكرية وبعد كريز دو كونسيونس طويلة عريضة أنه كيف في حق المؤلف حق بريسك مادي يعني حق لمستثمر لأنه حقوق الدروا فوازان هي بأساسها هي حقوق للشركات المنتجة تلفزيون راديو إلى ما هنالك. يعني هيدا له دروا دوتور. هو مش أوتور هو تيتولير دو دروا دوتور المنتجين أصحاب الحقوق اللي بنسميهم مادة 39 وما يليها من قانون 75 على 99. هيدا القانون بيحكم إذا الملكية الأدبية والفنية عند دروا دوتور بيحكم براءات الاختراع وبيحكم ديسان موديل والعلامات التجارية. أربع أنواع هيدول. جينا نحن سنة 99 بعد 70 سنة بعد تدخل الأمريكيين والستة وأجمعين تعملنا شو شيء اسمه حقوق المؤلف أو القانون المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية رقمه 5799. فصار عنا قانون من هيدا التاريخ وهيدا القانون صار كتير قديم لأنه كنت عم بقول لك انا تحديث. مساله الانترنت الاي اي صار كتير بعيد بده كتير شغل وتطوير بلبنان مثل ما بتعرف. وجينا رجعنا بعد سنه عملنا قانون 240 على 2000 متعلق ببراءات الاختراع والدوائر شبه الموصله والاوبتونسيون فيجيتال او المستنبطات النباتيه. نحن بلبنان قانون براءات الاختراع ما كتير بنستعمله. ليش عم تقول لي انت اي عندنا قانون بس هو ليش ما بنستعمله؟ نحن ما عندنا اختراع. دول لو هون فتنا شوي على الاقتصاد والسياسي تقاس قوتها الباور تبعولها بالاقتصاد السياسي وكل بالاقتصاد. اقتصاد عماده الباتن الاختراع. ليش امريكا عندها هيدي الباور بالعالم او هلا الصين او قبل كوريا الجنوبية او قبل المانيا؟ هيدي عندها ايداعات براءات اختراع بالسنة يزيد عن المليون. متخيل رقم قد ايه؟ مليون براءات اختراع. واكثر المانيا اسبانيا كل دول اوروبا وتحديدا هلا دول الفار ايست كمان صار عندهم
1: تسجيل براءات الاختراع. بدل على انه بهالبلد في اختراع واحد اثنين بدل على انه
0: بهالبلد في بحث علمي.
1: في بحث علمي.
0: بحث بالزبط. علمي يعني جامعات. جامعات يعني تطور يعني.
1: بالضبط. دكتور نعوس عنا سؤال بيقول أنا عملت علامة تجارية لماركة.
0: نعم. هل مفروض علامة تجارية هي الماركة؟ لمنتج.
1: لمنتج. هل مفروض إنه سجلها بوزارة الاقتصاد؟ وإذا ما سجلتها شو بيصير؟
0: إذا فيك ما تسجلها أفضل تسجلها. إذا ما سجلتها بدك تستعملها.
1: أوكي.
0: إذا استعملتها صار عندك أنت أول شيء هيدا بروف على أنه هيدي أنت صاحب حق عليها. والمشترع تبع لهي المسألة من 100-200 سنة.
1: أوكي.
0: استعمال يعطيك حق. بس هون بدك تنتبه وتركها 5 سنين رجع حدا يستعملها يعني خطرة العملية.
1: أوكي.
0: أفضل يستعملها ويسجلها. أوكي. لأنه في يكون عنده علامة يسجلها أو يستعملها بدون ما يسجلها بشكل متقطع أو ما يسجلها وما يستعملها بس بمخه. في كتير ناس هيك. أنا بعرف كتير ناس هيك.
1: هل تسجيل مفروض إعادته كل
0: طبعا سنة؟ طبعا له تجديد كل 20 سنة.
1: كل 20 سنة.
0: وعلى بتسقط بالملك العام ما بعد في لك حق عليها. أوكي. للعلامة التجارية. أوكي. وهم بدي بس دايما بقول لهم إياها للطلاب وبيرجعوا بيغلطوا فيها.
1: نعم.
0: التفريق بين العلامة التجارية والاسم التجاري هي مسألة كتير دقيقة. الاسم التجاري هو ما يميز شركة عن شركة، تاجر عن تاجر، هو الذي يسجل بالسجل التجاري وإله نظام قانوني يختلف تماما عن العلامة التجارية.
1: طبعا.
0: أما العلامة التجارية هي تسجل بمصلحة حماية الملكية الفكرية
1: وخاضعة الاقتصاد.
0: طبعا لقانون الملكية الفكرية ولا نظام خاص بالقانون الملكية الفكرية. نعم. وهي عملها أو التارجت منها تمييز المنتج وليس الشخص. أنا شركة تجارية اسمي إكس، ممكن دير 5 علامات تجارية.
1: نعم.
0: العلامة هي بتميز هيدي البدلة عن هيدي،
1: كل منتج عن آخر.
0: كل منتج عن آخر. الاسم التجاري بيميز كل شخص تجاري سواء كان شخص طبيعي
1: معنوي أو طبيعي
0: أو مؤسسي أو شركة. نعم. بميزهم عن بعضه.
1: ممتاز ممتاز.
0: أفضل اللي كان عم يسأل يسجله.
1: ليش بيشعر كتير من الناس انه سرقة الافكار او الصور او المحتوى شيء عادي
0: بلبنان؟
1: عم نحكي عن لبنان. طبعا
0: المشكلة انه بدك تحكي على الموضوع. على كل حال وين ما ضربت ايدك في عندك مشكلة بأي إطار. الملكية الفكرية
1: استباحة هيدا الامر
0: طبعا
1: هي
0: شيء
1: كتير عادي.
0: اي سقافة. الملكية الفكرية اساسا انا من اول ما اشتغلنا فيها اذا بدك بال2007 و2008 كان الأساس، وبس كنا نحاضر عن هذا الموضوع، هي الأويرنس كامبينز. أنه يا أخوان خد أنت المستثمرين، أنت نعم. عندك مليون سنوريزي نعم. بتعمل حفلات، بتجيب مغني، بتجيب طاولات، كراسي، كهرباء، ماي،
1: ستيج، إنارة،
0: كل شيء، ساوند سيستم، كل شيء كل,
1: نعم.
0: كل شيء بتدفع عليه، بتوصل لحقوق المؤلف ما بتدفعه. هي ليه؟ أولا ما في فورس كونترانيون تلاحي. هلا طبعا عم يعملوا بعض الاحيان جماعة السسام بس هيدا منه كتير كافي. تانية في سقافة اسمها انه فيك فيني اخذ اغنية فلان واغنية علتين
1: وغنيها وين ما بدي وكيف ما بدي
0: فيك تغنيها. جمهور تغني. الفكرة مش بس تغنيها
1: قدام اي جمهور
0: يعني فيك تغنيها وين ما كان.
1: ايه. بدون ما حدا
0: خلي يعرفوها شي. هالفنانين انا عم اقول لهم من عندك.
1: نعم.
0: كل الفنانين والمؤلفين والملحنين اللي بيطلعوا بيقولوا فلان بيت الرحباني ما خلى فلان يغني، كل أغنية، كل عمل موسيقي منشور أصولا أدبي وفني، منشور أصولا بإشراف وإجازة من المؤلف، لأنه نسيت لك إياه بحق المعنوي، من أهم الحقوق المعنوية للمؤلف أن يجيز النشر. أنا عملت قصيدة بتجنن ما في أجمل منها بس ما بدي أنشرها، ما حدا إله معي. كل عمل أدبي وفني منشور أصولا برضا المؤلف وصار أون بيبليك، بعد منه كل شخص فيه يستعمله بالأداء العلني يغنيه.
1: نعم.
0: بس ما بيقدر يسجله. هلأ وين فيك تسجل أغنية أو عمل أدبي وفني؟ بور لا كوبي بريفي، اسمه كوبي بريفي أو النسخة الخاصة. شو يعني النسخة الخاصة؟ للاستعمال الشخصي. شو يعني استعمال شخصي؟ بفرنسا دون لا سيركل لا فامي، يعني كل العائلة قاعدين عم يتسمعوا أغنية مسجلة. بلبنان لا، استعمال شخصي للفرد. هيدا النوسيون كمان سقط بوجود الإنترنت.
1: هذا اللي بدنا نسأله كيف بده
0: حجم كتير. ايه. حجم. ايه. بس برضو انت ما فيك تمسك تجيب بيانات او اغاني على الانترنت تبعتها لمين ما كان وتجيبها، لانه في عليها حقوق. بلبنان ليش الناس بيعملوا هيك؟ اولا مثل كل ميادين الحياة بلبنان ما في في قوانين، في الهيكلية التنظيمية والإدارية سوري القانونية، بس تنظيميا وإداريا وتنفيذيا في ضعف كتير كبير مثل كل شيء. حماية المستهلك، الكهرباء، المي،
1: كلهم بيشبهوا
0: بعضهم، كلهم مثل بعضهم. وهيدي الشيء انتبه من أول ما أنا فت بالدومين كنت أول شيء اتحمس كتير، اعتقد انه في مؤامرة على الملكية الفكرية. بعدين انتبهت انه
1: هيدا الشيء عام، ما في وعي فيه.
0: ايه انت مثلا شفت لك النيابة العامة تحركت لانه مثلا حدا تعدى على ملكية حدا أدبية أو فنية،
1: بس نشوفهم اتحركوا لإزالة التعديات عن الشواطئ، بيتحركوا لإزالة التعديات،
0: ممكن يتحركوا على هيديك وعلى هيدي ما يتحركوا
1: طبعا،
0: علما انه هيدي انتبه وهيدي يمكن الناس ما بيعرفوها ولا المحامين بيعرفوها. التعدي على الملكية الأدبية والفنية وغيرها من الملكية، نعم. التحديد الأدبية والفنية جرم جزائي بالمادة 80 وما يليها من القانون.
1: تعدي اسمه تعدي.
0: هلا في صاحب الحق يروح على القضاء المدني وفي على القضاء الجزائي. بس هي في أحد القضاة حبسوا 4 أشهر على التعدي على، بس كانت وقتها داتا للسجل العقاري، داتا للدولة، إجا فاتوا عملوا هاكينج على السيستم وقرصنوا معلومات، دونك لحقون حبسوهم. فيك تحبس بفرنسا وبأمريكا، رغم أنه بأمريكا ما كتير بيعززوا المؤلف مثل ما نحن بنعمل. انتبه، بنعززوا كيف معنويا، ماديا بلا أكل، هو ما بيقدر يأكل من منتجاته. بأمريكا لا، بأمريكا ما مش عاملينه تحت الله بدرجة، يعني انتيديو، بس هو محمية. انت فيك بفرنسا او بأمريكا او بأي دولة من هؤلاء الدول الجديين المتقدمين تتعدى على حقوق الملكية الأدبية والفنية، اكيد ما فيه، بلاحقوك، فيك فوت على الحبس، فيك
1: أكيد.
0: اذا بعطيك مثل صغير على الهواء، على احد الفنانين رسم لوحة ما عجبته، تعرف انت الرسامين عنده المود شوي طبعا. ما عجبته، خزق او كبه بالزبالة،
1: اجا حدا جمع،
0: اجا حدا شيلة جمع، راح عمل عليه دعوة، قال له عم تمس بحقي بالنشر، انا ما بدي اشرها خي، كيف تروح انت بتشيلها اكيد. خاصة المؤلف والملحن
1: اللي حكيت عنه، فيه
0: والنحات
1: ارغب بالنشر وفيه امنع النشر،
0: ما في هوية ثقافية لمجتمع، شيلها ما فكرك، ما في هوية ثقافية مثل السياسية، بس بالثقافية ما في هوية ثقافية لمجتمع منا محمية ملكيته.
1: فإذا الأدبية والفنية لمين بتحمل مسؤولية؟ للمدارس ولا
0: دولة
1: الجامعات بالأساس. ولا الدولة النظام التربوي كله؟
0: لا أقول لك شغلة، نحن بلبنان المشكلة، وأنا صرت ملاحظ لها من خبرتي، أنا بالجامعة اللبنانية، أستاذ بالجامعة اللبنانية،
1: ما بدنا نيأس الناس،
0: لا، حتى الناس تعرف وين،
1: بس بدنا الواقع كمان،
0: وين مصدر العيب وتنتبه.
1: نعم.
0: الدولة هي مسؤولة عن كل هاي الإطاعات.
1: عظيم.
0: نحن كمجتمع مدني كنعمل awareness campaigns، منضلنا نصرخ، منضلنا نحكي إلى ما هنالك، بالجامعة نعمل شغلنا، بيحولينا بالمجتمع، بين المحامين، بين اللويرز بيشتغلوا بالموضوع، بس تنفيذ والفورس كونترا نيوم
1: مش عندكم،
0: عند الدولة. الدولة أو السلطة ما بفتكر بتصور، مش قابضة حالة سلطة، يعني ما بعرف. أنا أنت هلأ بتنزل على السوق، أي سوق بدك إيه بتلاقي تياب فيك قد ما بدك. أنت أنا بس بقول يا عمي، طيب إذا أصحاب هاي الشركات لوي فيتون وبوس وكذا ما حكيوا، قال يا خي هيدا سوق صغير أنا ما بيدق فيه، بس هيدا فيه أول شيء، يعني هيدا التصرف إله بعدين أخلاقي واقتصادي، أنا دولي خارج عن قانون أور للوعي. أنت المن، يعني أنت بتشوف حدا، أنا بشوفهم بالصف الطلاب حاملي مثلا بنت صغيرة، يعني فاندو حاملي ساك
1: مايكل كورس 10,000 دولار،
0: طيب أنت من اللي كي أكي جيبته ب20 دولار. أول شيء هيدي لطشي بالراس، انه انت منك مجبورة تحملي ماركت مايكل كورس، فيك تحملي ماركت اكس، نعم. حقه 30 دولار تكون مليح، منك مضطرة تلبسي ساعة رولكس، منك كذا، مجتمع هو في لطشي، نعم. ما في شك.
1: بدي هيك كم جواب سريع لانه قربنا كتير على النهاية.
0: نعم.
1: بعصر الذكاء الاصطناعي من يملك حق الابتكار؟
0: هيدي اللي كنت اعمل لك عنها المشكله،
1: نعم.
0: الكبيره، نعم. بعصر الاي اي
1: يعني عندنا مشكلتين،
0: نعم. عندنا مشكلتين كتير كبار. اول مشكله هي قبل هاي اللي عم تحكي عنها حضرتك، هي حمايه البيانات،
1: نعم.
0: اللي بتستعمل بالاي اي، الاي اي بعيد صياغتها.
1: تاني نقطه،
0: تاني مساله كيفيه اداره هذه البيانات، يعني كيف انا بدي امن للسيرفر او لل البروغرامات تبعوا الاي اي، بدي امن لهم هول البيانات ليعملوا شغلهم. ما هيدا صح انه انت بدك تدفعوا مصاري، بس هيدا بحاجه لكم ضخم من البيانات، مثل المليون سونوريزي اللي بده يعمل حفله، كم يستعمل اغنيه بالنهار؟ 100، كيف بدي اجيب له حقوق عالمية؟ نعم. في شركات إدارة حقوق
1: مختصة.
0: فنحن رايحين بهالاتجاه بالـ AI.
1: عم بيعيط علينا المخرج عم بيقلنا بعد عنا بس دقيقة ونص بدي منك جواب.
0: هيدي الملكية للشخص اللي بيعمل البروجرام. البروجرام نعم. هي لونجاج انفورماتيك.
1: نعم.
0: هيدا اللي بيعمل البروجرام هاللونجاج هيدا هو اللي بيخليه يعمل هيدا المنتج. هيدي طبعا معضلة. بتقلي بيجي قانون بيقول لا هي للشركة المستثمرة. هلا إذا في شركة مستثمرة في بروغرامور عملها تحت إشراف هذه الشركة بيكون الحق المادي للشركة.
1: هل يمكن أن نخسر اقتصادا كاملا عندما لا نحمي الإبداع؟
0: طبعا
1: خلص عظيم. كلمة من القلب.
0: كلمة من القلب لأنه الملكية الفكرية مثلها مثل غيرها. أنا صار لي بهيدا الدومين تقريبا 16-17 سنة وقت جيت من فرنسا بال 2007 وأنا اختصاصي الدقيق حماية إدارة حق المؤلف. وفتنا فيه بالعرض وبالطول وجربنا نعمل إصلاح بهذا الموضوع. المشكلة باللبنان وين ما تضرب إيدك في عندك فساد وفي عندك مشاكل وفي عندك دولة متحللة وإلى مهونة. طالما ما عندنا دولة ومؤسسات وقضاء بيتحرك بشكل كتير أوتوماتيكي بشكل كتير عادل بشكل كتير سيبلي، يعني مش واحد عيط على واحد أو ضربه كاف أو واحد أخذ له غرض لحدا بالغلط أو عمل أي جرم صغير تتحرك فصيلي من الدرك او مدري مين
1: وبصير في انتهاك للملكية،
0: بيجي
1: ما حدا بيطلع
0: انتهاك الملكية الادبية والفنية الصناعية العلامات التجارية ما حدا معه خبر. بدنا دولة.
1: نحن نوعد المستمعين انه رح نعمل حلقة تانية العلاقة بالملكية الفكرية والادبية والصناعية والتجارية وكل هودي، انما رح تكون موجهة اكتر دكتور داني نعوس الخبير والاستشاري في الملكية الفكرية. بدي أشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك ضيف
0: كمان
1: دائم كمان أستاذ
0: بالجامعة البنية بليز.
1: ايه كمان أكيد
0: بديك ترجع تعيدها.
1: أكيد أكيد أهلا وسهلا فيك مجددا فيك. بتشرف وضيف عزيز ودائم راح تكون بإذن الله بإذاعة صوت كل لبنان. في نهاية هذه الحلقة يبدو أن المشكلة ليست دائما في غياب القوانين، فعندما يصبح التعدي على فكرة أمرا عاديا يصبح السؤال أكبر من مخالفة قانونية، يصبح سؤالا عن هوية مجتمع. هل ننتج المعرفة أم نستهلكها؟ إلى اللقاء.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.
2: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرني البيضو.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في الجنوب سجل سقوط شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في خربة سلم، كما استهدفت غارتان أخريان بلدتي حداثة وزوتر الغربية. في المقابل أعلن حزب الله أنه تصدى لتوغل الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الشرقية واستهداف قواتها عند مجرى النهر بصليات صاروخية وقذائف المدفعية. من البقاع الغربي أفاد مندوبنا بأن الغارة الإسرائيلية على محيط بلدة القرعون استهدفت عبارة تربط طريق السد بمشغرة، ما أدى إلى قطع الطريق بالقرب من حاجز للجيش اللبناني من دون إصابات. هذا واستهدفت غارة بلدة يحمر شقيف. ومنذ قليل وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لبلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي. في اجتماع ضم رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، كان تأكيد على خيار المقاومة والوحدة الداخلية وصمود اللبنانيين بعيدا من كل ما من شأنه إضعاف الموقف الوطني الجامع، مشددين على أن المقاومة والوحدة الوطنية كانتا ولا تزالان الأساس في صناعة الانتصارات وحماية الوطن. واتفق المجتمعون على ضرورة متابعة ملف النازحين والإيواء واعتباره أولوية وطنية تستوجب اهتماما مباشرا من قبل الدولة اللبنانية والهيئات والمؤسسات المعنية، مشددين على أهمية إحياء مراسم عاشوراء كما جرت العادة في كل عام، على أن تأتي طبيعة هذه المراسم وبرامجها بما ينسجم مع الظروف والتطورات القائمة في حينه. ونوه المجتمعون باحتضان اللبنانيين بعضهم البعض في ظل الظروف الصعبة والتحديات الراهنة، معتبرين أن هذه الروحية تشكل ركيزة أساس للصمود الوطني. عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها لدرس اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الصيغة التي قدمها النائب أشرف بيضون، حيث كان قد كلف إعدادها من قبل اللجنة في الجلسة السابقة. ألغى القضاء الإيراني قرار الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إعادة الإنترنت. أفاد إعلام روسي بأن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف شرح في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أسباب القرار الروسي بمهاجمة كييف. هذا واستدعت الخارجية الألمانية السفير الروسي بسبب الهجمات الروسية على أوكرانيا، والطلب الروسي مغادرة السفارة الألمانية في كييف. ختام موجز الأخبار من صوت كلي لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: ضيف اليوم في سوريا لوين هو الدكتور علاء الحموية، الباحث في مجال الطاقة وعضو البرلمان الألماني بوندستاغ الذي انتخب فيه في عام 2025. أهلا بك دكتور علاء.
1: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك، نورت الاستوديو. جئت إلى ألمانيا في عام 2012 كطالب بفيزا دراسية، درست في مصر، جئت إلى ألمانيا بطريقة عادية يعني. وبعد سنوات الدكتور علاء يدخل غمار السياسة، ثم لا أحد يعرف اسمك تقريبا في ألمانيا من بين اللاجئين، يعني لم تكن معروفا. تدخل البرلمان في 2025 وتنجح عن حزب الخضر. هل كان هذا شيء مخطط؟ وقت جيت 2012 كنت مخطط أنك تدخل عالم السياسة؟
1: بكل صراحة لم يكن مخطط أنه أبدا. قدمت إلى ألمانيا بال 2012 كما تفضلت حضرتك بدافع الفضول، كان بس بدي أتعلم يعني موضوع الطاقات المتجددة. ومثل ما تفضلت كان هذا البرنامج يعني جزء الفصل الأول بالقاهرة، الثاني بكاسل، والثالث يعني رسالة الماجستير كان لازم تكون سوريا، هو جزء من مشروع ديزرتك، أنه يعني إنتاج طاقة نظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
0: ونقلة
1: تماما ونقلة إلى أوروبا، تنمية ووظائف عمل. فالفكرة أبهرتني، لذلك قدمت إلى ألمانيا بدافع العمل، بدافع
0: دراسة.
1: لم أستطيع العودة بسبب الحرب لكتابة رسالة الماجستير، فدخلت بالبحث العلمي بالمركز الوطني لبحوث الطاقة والطيران مدينة أولمبورغ
0: في ألمانيا.
1: تماما.
0: والمخطط السياسي إيمت إجا؟
1: بعد الانتهاء من رسالة الماجستير كان أمامي خيارين، إما تقديم لجوء كالبقية أو البحث عن عمل. فلاحظت بهذه الفترة القصيرة صعوبة الحياة لشخص بخلفية مهاجرة، تعرضت لتنمر، لعنصرية، خصوصا أن الدراسة كان بالإنجليزية، لم أستطيع التحدث بالألمانية. فرأي ذلك أيضا بأطفالي في المدرسة، فكانت لدي فكرة يجب أن نغير شيئا.
0: يعني
1: تغيير، نحتاج أن
0: قررت الاستقرار في ألمانيا في ذاك الوقت، أو اضطررت أنك تستقر
1: مؤقتا؟ مؤقتا، فذهبت إلى حزب الخضر لأنه الحزب الوحيد حتى الآن الذي يكافح من أجل ضد التغير المناخ، الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة،
0: في مجال دراستك.
1: تماما. فكان يعني قرار مهني بحت، الاندماج بحزب الخضر. وبعد فترة قليلة قررت أن أقوم ببحث دكتوراه أيضا بمجال الطاقات المتجددة، ولكن على مستوى المدن، مدن ذكية وإدماج الطاقات المتجددة والتخزين على مستوى المدن. وقم بنشر الكثير من الأبحاث العلمية، وكانت أي كما ذكرت تمس الناس بشكل مباشر، يعني على مستوى المدن، خلايا شمسية مع تخزين. لم أجد أي تأثير لعملي العلمي، لبحثي العلمي على الناس مباشرة، لذلك قررت الانخراط بالسياسة.
0: ليش وجد تأثير؟
1: لأن جميع الأبحاث التي نقوم بها كباحثين علميين تستهدف المجتمع العلمي، المجلات العلمية، الناس العاديين لا يقرؤون ذلك. حاولنا التفكير بطريقة من أجل إيصال نتائج البحث العلمي للناس، ولكنها مهمة صعبة.
0: يعني القرار عند السياسيين.
1: بالضبط. فضولي لمعرفة كيف يتم اتخاذ القرار السياسي، لأن البحث العلمي أيضا يمول من قسم منه من الحكومة أو من الصناعة أو من الاتحاد الأوروبي، فكانت المشاريع الممولة من قبل الحكومة هو قرار سياسي تابع للحكومة المنتخبة من قبل الشعب. وهذا حد من حريتي في اختيار موضوع البحث العلمي لرسالة الدكتوراه، فاخترت أن أذهب بطريق منحة لأقوم بمشروع بحث علمي بكل حرية.
0: من الحزب؟
1: من شتيفتونغ، مؤسسة هاينريش بول،
0: يعني
1: هي قريبة.
0: قريبة من الحزب.
1: قريبة. هي مؤسسة مستقلة. وهناك بالمؤسسة تعلمت كثير من السياسة، لأن ضمن المؤسسة كان هناك عمل سياسي أيضا. ومن فضولي لمعرفة كيف يتم اتخاذ القرارات التي تحدد مسار البحث العلمي،
0: انتسبت للحزب.
1: اتسبت للحزب وانخرطت بالعمل السياسي على مستوى البلدية.
0: هذا الكلام في أي سنة كان؟
1: كان في عام 2021.
0: بداية دخولك في العالم السياسي كان 2021؟
1: تماما. 2021 كان كورونا. وكان يعني فكرة أنه عملي بحثي العلمي أريد أن أضعه بيد الناس. كيف نستطيع على سبيل المثال الاستفادة من الطاقة الجوفية، بناء شبكات محلية، مايكروغريد واستخدام السمارت ميتر، كل هذه المواضيع أردت أن أوصلها للناس. من أجل إيصالها للناس، من أجل التغيير، يجب الانخراط بالعمل السياسي. سمارت ميتر هي العدادات الكهربائية الآن موجود يعني في ألمانيا، يقوم هي يوجد ثلاث أجيال من العدادات الكهربائية، فراري تيلا التي تدور هيك بتدور يعني، أيوة. في الديجيتال رقمية وفي سمارت ميتر. سمارت ميتر العداد الذكي اللي هو موصول بالإنترنت وبيكون يعني أسعار الكهرباء متغيرة،
0: أيوة.
1: فيستطيع المستهلك تحكم باستهلاكه متى أشحن سيارته
0: والمبلغ اللي يدفعه
1: تماما وتخفيض التكاليف. فكل هذه الأمور أردت أن أوصلها للناس، ولذلك انخرطت بالعمل السياسي على مستوى المدينة وتم انتخابي بشكل مباشر.
0: كيف دخلت 2021 دخلت في العمل السياسي و2025 صرت بالبرلمان يعني بسرعة شديدة؟ هل كان في مجاملة لك داخل الحزب ولا كيف؟
1: أبدا لا، كان حرب يعني حرب
0: منافسة؟
1: صعبة ما في شك، كانت منافسة شديدة جدا. موقع منصب أو كرسي بالبرلمان الألماني شيء كبير جدا
0: أصلا، أنه الحزب يرشحك يعني كانت صعبة.
1: ما في بدون شك كان هو تنافس شديد، كان في اثنين عضوان بارزين من حزب الخضر بالبرلمان الألماني الذين كانوا ضدي بالانتخابات على مراحل مختلفة، على مستوى المدينة، على مستوى المنطقة، على مستوى الولاية. فعلى جميع المراحل كان هناك منافسين شديدين أقوياء معروفين وهم
0: شو اللي رجحك كفتك؟ شو اللي خلاك أنت تفوز برأيك؟
1: من خلال العمل السياسي بالمدينة بعد فترة سنة تقريبا من عملي بمجلس المحافظة، تم انتخابي أيضا كرئيس لحزب الخضر بولاية مقاطعة نيدرزاكسن، فكنت رئيس الحزب في تلك الفترة بالإضافة إلى عملي على مستوى المدينة. فكنت دائما إلى جانب القاعدة الشعبية، دائما أسافر وأذهب. مشروعي هو مشروع الطاقة، كيف نستطيع أن نبني تحول الطاقة على مستوى المدن.
0: يعني اختصاصك نفعك
1: بدون شك،
0: صار عندك شعبية عند ناخبي الخضر.
1: تماما، شغفي لتحول الطاقة. وتلك الفترة كانت مرحلة صعبة أيضا لحزب الخضر، كنا بالحكومة، حكومة إشارة المرور،
0: صح.
1: وكقائد الحزب أتحمل مسؤولية جيبويدا إنجيجيزيتس غوبت هابك. في تلك الفترة كانت حرجة،
0: جيبويد انرجي جزتس يعني قانون الطاقة للمباني.
1: تماما،
0: لأنه مشاهدين مو كلهم يعرفوا ألماني.
1: شكرا للتجربة. فهذا ساعدني بلا شك، ولكن تحديات كانت جدا صعبة، لأن هناك تحديات هيكلية ببنية الأحزاب بشكل عام في ألمانيا. عندما يتعلق الموضوع بالسلطة ومواقع السلطة فلا يوجد هناك أي رحمة على الإطلاق، معارك شرسة وطحن يعني بكل معنى الكلمة. جدا كانت معاناة، لم يهديني أي أحد، ولكن كان نتيجة عمل دؤوب، لعب سياسي بلا شك، ولكن كمهاجرين نتعرض.
0: هل لعب دور أنك مهاجر في كسب أصوات؟
1: بلا شك بلا شك، ولكن عندما يتعلق الموضوع بمنصب أو سلطة ف هذا العامل عامل هامشي، وفي بعض الحالات عامل سلبي، لأنه دائما كمهاجر رغم تحصيل العلم والكفاءة العلمية دائما
0: تعتبر لست كفوء بنظر
1: للأسف
0: البعض.
1: للأسف عقبات مختلفة تتعلق بالنظام الحزبي، تتعلق بالنظام القانوني، تتعلق باللغة بلا شك. اللغة كثير عامل معيق، فدائما يتم الطعن بكفاءة الإنسان المهاجر وبتاريخه والبحث عن ويتعرض الجميع صراحة يعني حتى الألمان خلال هذه المعركة للحصول على مقعد. لا فرق بين ألماني أو مهاجر، بس ولكن المهاجر هناك صعوبة أكبر بكثير جدا، التنمر دائما
0: معرض سورية
1: جدا. هذا داخل الحزب، خارج الحزب المعركة أصعب مع الناس في الشارع. يعني أنا أذكر بالحملة الانتخابية جميع اللوائح بعد يحطوا الصور واللوائح الانتخابية اللوحات تم تمزيق الكثير منها،
0: خاصة أنه حزب الخضر تراجعت شعبيته بال 2025.
1: تماما، شكرا.
0: بال 2021 هو دخل البرلمان بقوة
1: بالضبط،
0: وفاز بنسبة عالية
1: تماما
0: خلال مشاركته بالحكم تراجعت شعبيته بشكل كبير
1: تماما.
0: فيعني دخولك في البرلمان رغم تراجع شعبية الحزب يعتبر يعني عمل ليس سهل بالتأكيد للمطلعين على الشأن العام والشأن السياسي في ألمانيا. أنت قلت أن اللغة بالبداية ما كنت تتحدثها، إيه ما تقررت أو تتعلمها يعني بأي فترة أتقنتها؟
1: بعد انتهائي من مشروع الدكتوراه
0: بعد الدكتوراه
1: في البحث العلمي يعني
0: انجليزي
1: كله انجليزي، وانا تعلمت اللغه الانجليزيه بالبريتش كونسل المجلس البريطاني في دمشق، وكان دراستي كلها بالانجليزيه. وكان مجيء لالمانيا يعني مجرد مجيء للدراسه والعوده، الالمانيه لم تكن
0: ما كنت احتاجها
1: ابدا ابدا. تواصل مع الباحثين كله بالانجليزي وهو جدا يعني مختلط، 120 جنسيه موجوده بالمركز الوطني.
0: في 2018 قررت تتعلم الماني، هون كانت البدايه
1: بشكل جدي.
0: عملت كورس يعني
1: كورس ابن كورس يعني مسائي بحكم انه عملي في النهار، ولكن اجتهدت على نفسي يعني تعلمت.
0: واي مستوى وصلت؟
1: من اجل المنحه كان لازم كنت احتاج الى بيت سفاي، فدرست اخذت اجازه اسبوعين تعلمت لحالي وقدمت ونجحت فيه واخذت المنحه. هذا كان كلام بال 2015، وبعد منها من اجل الجنسيه حصلت على الجنسيه ايضا بسرعه بال 2018. احد عوامل قراري بدخول بالخراب بالعمل السياسي ايضا في 2019 لاول مره سمح لي بالانتخاب. كانت هي انتخابات أوروبا، أستطيع تذكر هذا اليوم 9 من أيار 2019، لأول مرة بحياتي سمح لي بالانتخاب بشكل حر. فتجربة لن أنساها أبدا. ذهبت أنا وزوجتي يعني هيك لابسين كويس ورحنا على المدرسة لننتخب، ودخلت يعني كانت تجربة لأنه قبل ما حصل مع هيك شيء
0: بالضبط.
1: فالحق بالانتخاب بحرية والوضع الحالي بألمانيا واليمين المتطرف والأخطار اللي عم يتعرض لها النظام الديمقراطي شجعني أنه اندمج. يعني هي الحرية اللي نحن نتمتع فيها هون لازم ندافع عنها، لأنه نحن بنعرف كتير من خصوص السوريين شو معنى أنه نعيش بظل ديكتاتوري، شو معنى أنه نضل خايفين. ما عندنا حرية نفكر، ما عندنا حرية ننتقد، ما عندنا حرية. فهذا الحق كتير منيح وبتمنى لأطفالي وللناس اللي حوالي أكيد. فعندي حساسية للموضوع أكتر من ألمان حتى. يعني
0: هاي شرحت لنا الآن أنه ليش أنت قررت تدخل العمل السياسي. طيب بعد ما انتخبت تم فرز الأصوات ونجحت، يعني هل كنت متخيل أنه راح تنجح؟ كنت متوقع؟
1: كان متوقع أنه أنجح. باللائحة الحزب كان موقعي رقم 8.
0: دخلت انتخاب مباشر ولا باللائحة؟
1: باللائحة. تاريخيا بالمقاطعة ساكسونيا السفلى ما في حدا أخطر أخذ مباشر لحد الآن، يعني تاريخيا كله عن طريق اللائحة. لذلك الحرب جوات الحزب للحصول على مقعد اللائحة حرب ضروس. الموقع 8 كان يعني على الحد. وبالفعل أنا
0: ليش موقع 8 مع أنه أنت رئيس الحزب كنت؟
1: يعني أكثر من هيك ما سمحوا لي أنزل، يعني ما كان في مجال. أنا كنت
0: ليش
1: طموح.
0: ليش ما كنت الأول لمن رئيس الحزب أو الثاني؟
1: لأنه رئيس الحزب ما كان فيني، يعني كان لأنه بدي، لأني رئيس الحزب بدي راعي أنه في الشباب من حزب الخضر أنه يأخذوا موقع، أنه نحن عنا كمان المرأة. نحن من أصل 9 الأوائل في 6 نساء و3 رجال، فنحن حزب يعني يعطي أولوية للمرأة. فأنا كان بيحق لي على الواحد، على 2 ما بيحق لي على الواحد مثلا. واحد دائما
0: امرأة.
1: امرأة بالضبط. فأول فرصة كانت أنه على موقع 8، وكان يعني متقدم بالنسبة إلي. فطلع منافسي كتير ضروس ضدي، يعني أمامي كان عضو بالبرلمان معروف ومحبوب وعنده خبرة ويعني بدعم من حتى أنا لينا بيبوك إجت على عهد الموقع لتدعمه هو. بس الحمد لله يعني مش لها، كان الفارق ضئيل رغم كان مدعوم يعني، بس حققت نجاح يعني، وكان مفاجأة للكل.
0: دخلتوا 9 من المقاطعة؟
1: دخلنا 8.
0: أنت الثامن؟
1: أنا الثامن.
0: أوه كانت على الحد
1: تماما.
0: أنت عم تقول كنت متوقع معناته يعني ما كنت ضامنها.
1: أكيد ما في شيء مضمون بالسياسي.
0: طيب ودخلت البرلمان أول مرة، وصف لنا شعورك هيك، كيف كان الوضع؟
1: واو، يعني كان يعني أنا تعبت كتير لوصلت للبرلمان. أول مرة دخلت عليه كان 25 آذار 2025، كمان لحظة يعني ما بنسى، يعني تعب هيك طلع فرد مرة، يعني أنه أكيد فخر كتير كبير، بس كمان شغلت بالتفاصيل اللي موجودة جوا العمارة مثلا، توزيع الأحزاب، يعني كان لحظة مكثفة، يعني فيها فخر وتعب و يعني مختلطة، بس إنه لحظة ما بنساها، لأنه هي يعني مركز الديمقراطية بألمانيا، يعني رأس السلطة التشريعية، فشغلة كتير كبير. يعني واحد، أنا واحد من أصل 630 عضو بالبرلمان، منمثل 84-85 مليون، يعني ممثل كل هدول الناس، وجايب خلفية يعني ما لي زمان أنا حتى هون، يعني فهو ما إنه شيء قليل أبدا، خصوصا إنه تعبت يعني كما في، فهو يعني لحظة تاريخية بالنسبة لي.
0: يعني الآن بعد مرور سنة أو أكثر شوي من دخولك للبرلمان، واجهت العنصرية، استمرت العنصرية معك في تنمر داخل البرلمان؟
1: ما في شك، ولكن العنصرية من الحزب اليمين المتطرف شرسة منذ البداية، من الأحزاب الثانية يعني أقل، بحكم أنه المنافسة وخلص كل واحد عنده مقعده خلص، يعني ما عاد أنا عم بتنافس مع حدا على شيء. طيب بس الحزب اليمين المتطرف،
0: شو هي النقاط اللي يتنمروا فيها عليك؟
1: مو بس علي، وعلى المكتب، الموظفين اللي عندي واللي بيجوا بيعملوا دورة تدريبية، يعني بتنمروا على الكل. هلأ مثلا وقت اللي عندي خطاب بالبرلمان، وعندي خطابات كتير بحكم موضوع الطاقة حاليا كتير مهم، فدائما في تنمر، بيكونوا كتير
0: أثناء الكلمة
1: بيقاطعوني كتير، يعني بيصرخوا كتير وبيضحكوا كتير، يعني في تنمر واضح، يعني حتى بالصحافة يعني انتبهت على الشيء وكتبوا عنه بالتسايت، دي تسايت يعني جريدة معروفة. أثناء الخطاب بيقاطعوني كتير، بيحاولوا يعني يعني شتتوني، يعني أحيانا حتى الرئيس الجلسة، رئيس البرلمان، بيقول أنه هذا الشيء يعني ما بيصير، أنه توصفوا الزميل بهالأوصاف هاي. فهو كان خصوصا أول فترة كان صعب، لأنه صار يصير بيني وبين الموقع، يعني الخطاب محل ما بدي روح في حاجز، لأنه بعرف وهني كتلة ضخمة كتير كبيرة، وكتير يعني في صفاقة وأصوات عالية، هني مو بس معي، يعني مع النساء ومع الناس المهاجرين، يعني بيكونوا زيادة صوتهم عالي.
0: اتجوزت هالمرحلة هاي؟
1: أكيد ما في شك، يعني بس طلبت مني يعني طاقة كبيرة، يعني بعد كل خطاب يعني بدي فترة أرتاح، لأنه كتير بدي علي صوتي زيادة لحتى أسمع أنا حالي وهني عم يصرخوا علي. يعني أحيانا بيكون حظي كويس أنه ما بيكون كتار منين هنيك، أو ما بيكونوا عم يفهموا شو أنا عم بحكي، بس عم تصدف أنه دائما أنا عم بحكي ضد، يعني ضد الأفتي بمواضيع الطاقة، لأنه هني بدين يرجعوا بألمانيا لورا، بدين طاقة نووية، وبدين يلغوا الطاقات المتجددة، وهذا يعني تماما أنا يعني ضد التغير المناخي، يعني هني ما بيعترفوا فيه، فدائما في تصادم بهالموضوع هذا، لهيك هني زيادة معي.
0: تغير المناخي تلاحظ أنه خفت أهميته بالنسبة للمواطن الألماني؟ يعني بانتخابات 2021 كان موضوع كتير مهم، بال 2025 تراجعت أهميته بكثير، صح؟
1: ما في شك، بحكم يعني الوضع الاقتصادي.

0: دعم قوي انه بالفعل لانه موضوعنا هو موضوع مكافحه التغير المناخي والتحول الطاقه يعني والتخلص من التبعيه للوقود الاحفوري فهذا الموضوع عم يستعيد شوي شوي زخمه واستطلاعات الرأي الحالية بتأكد يعني حزب الخضر يعني في تزايد مقارنة بالحزب
1: على الأقل وقف التراجع
0: ما يعني في كان تزايد
1: كان في تراجع كبير يعني صار في تحسن شوي ولكن لسه بعيدين
0: يجب التصحيح
1: لسه بعيدين عن مستوى 2021
0: حاليا 16%
1: على مستوى ألمانيا
0: على مستوى ألمانيا بال 2021 كنا 14 فاصل حاليا 16% في يعني في زخم ولذلك الآن المشاورات عن احتمال دخول حزب الخضر بالحكومة القادمة بسبب فشل الحكومة الحالية
1: يعني
0: بموضوع سياسة الطاقة
1: توقع تصير انتخابات مبكرة
0: الحكومة الحالية حكومة ضعيفة غير مستقرة ويعني بعد عام على هذه الحكومة يعني جدا الأداء سيء.
1: خلينا نستمر بالحكي عن موضوع الطاقة وننتقل لسوريا. يعني أنت غادرت سوريا 2012
0: تماما
1: وبالتالي جذورك ما زالت في سوريا شئت أم أبيت، يعني الواحد يبقى مرتبط. فكرت أنه تدعم مجال الطاقة في سوريا؟ فكرت بهذا الشيء ولا وقتك يعني مخصص وبالكامل لعملك السياسي حاليا؟
0: يعني خلال هذا العام يعني منذ انتخابي بالبرلمان يعني كنت مشغول جدا فتعلم النظام السياسي والزمل يأخذ وقت وجهد هائل، لذلك لم استطع التفكير بشكل جدي فيما يتعلق بسوريا. ولكن كما تفضلت حضرتك استاذ فلاح، انا جذوري بسوريا وانا فخور بذلك فخور بسوريتي واتمنى ان اقوم بشيء مفيد لسوريا.
1: فكرت عندك افكار ولا لسه؟
0: ما في شك اكيد ما في شك جزء من مشروع الماجستير او يعني رساله الماجستير يعني كان هو الفكره بناء محطات شمسيه وتسطير الطاقه
1: من الشرق الاوسط
0: من
1: الى اوروبا،
0: من الشرق الاوسط الى اوروبا، وموقع سوريا الجغرافي يعني كقوه شمسيه عالميه بحكم انه الافضل عالميا مقارنه بالمانيا.
1: أكيد.
0: والفكره من الماجستير كانت الاستفاده من الخبرات الالمانيه والعوده الى سوريا، لانه كنت انا بشتغل مكتب هندسي يقوم بتركيب الالواح الشمسيه فبلا شك كان
1: وين كنت تشتغل؟
0: في بمدينتي الصغيره سلميه.
1: المكتب الهندسي كان في سلمية بهذاك الوقت.
0: وكنت أود تطوير عملي في هذا الموضوع لأن الإمكانيات الموجودة بسوريا كموقع جغرافي حيوي
1: صحيح
0: يعني بين دول الخليج والبحر المتوسط وأوروبا من أجل تصدير الطاقة يعني يقوم بعوائد هائلة في
1: حاليا في حديث كبير بهالموضوع. إذا متابع إغلاق مضيق هرمز
0: تماما
1: سلط العين على سوريا بشكل كبير،
0: صح؟
1: يعني صرنا نسمع عنه نقل الطاقة عن طريق المنطقة هاي الأردن سوريا، إما عن طريق البحر باتجاه أوروبا أو عن طريق تركيا باتجاه أوروبا، بس لازم تمر بسوريا بالحالتين،
0: صح؟
1: العراق صار يصدر الطاقة عن طريق سوريا بسبب إغلاق مضيق هرمز، بالتالي تفضلت فيه أنه المركز حاليا مهم جدا. برأيك شو هو الشيء اللي لازم تقوم فيه سوريا حتى تستفيد ماديا على الأقل لشعبها، لأنه بلد مدمر يعني ويحتاج العوائد المادية، كيف ممكن يستغلوا هذا الشيء لتحصيل هذه العوائد؟
0: قطاع الطاقة بشكل عام بسوريا يعني قطاع حاليا مدمر، البنية التحتية متهالكة، محطات طاقة يعني تعمل بطاقة جزئية
1: بالضبط
0: بسبب الأعطال والتخريب والتبعية للوقود الأحفوري. نحن نستورد الوقود الأحفوري، النظام مسار قديم، والشبكات نقل الكهرباء حتى لو تم توليد الطاقة يجب نقلها والشبكات متهالكة، ولذلك يجب العمل بسرعة على تأمين استقرار بموضوع الكهرباء، لأن قطاع الطاقة كما نعلم ليس قطاع تقني أو قطاع خدمي، هو قطاع حيوي اجتماعي اقتصادي،
1: صح؟
0: وتسييس قطاع الطاقة خطير جدا. هناك تحديات كبيرة حالية فيما يتعلق بقطاع الطاقة، يوجد فرصة تاريخية حاليا لسوريا لبناء نظام طاقي اقتصادي كمشروع

0: لسوريا بالتفاصيل. حاليا الحاجة للكهرباء تقريبا، يعني قبل الحرب كان 50 تيراوات ساعة اللي كان في صناعة،
1: نعم
0: حاليا ممكن نص
1: أقل،
0: أقل،
1: نعم
0: 25,000 تيراوات ساعة. ولكن سوريا كقوة شمسية، كقوة شمسية تستطيع توليد 55 تيراوات ساعة، يعني
1: شو
0: قوة.
1: تحتاج حتى يطبق هذا الشيء؟ مال أهم شيء.
0: بالدرجة الأولى استقرار سياسي، بنية قانونية تشريعية قوية، استثمارات بلا شك، والإرادة السياسية، وكل هذا حاليا
1: غير متوفر. في رغبة ألمانية، أنت تسمع أو تلاحظ أنه في توجه ألماني لدعم قطاع الطاقة في سوريا؟
0: بلا شك جميع دول المنطقة، جميع دول العالم يحتاجون إلى سوريا مستقرة، ولذلك يتم دعم الحكومة المؤقتة الحالية من أجل استقرار سوريا. كما تفضلت، كموقع مفتاحي من أجل خطوط النقل، كإنرجي هب في الشرق الأوسط، هذا يعني شيء تاريخي. يعني كان في خط تاب لاين من السعودية الأردن سوريا، يعني ظل 40 سنة عم يشتغل، بس لأسباب جيوسياسية توقف. مشروع إيران العراق سوريا كمان كان منافس لنابوكو، ومشروع الغاز القطري
1: أي توقف،
0: سوريا
1: ما وافق
0: تركيا
1: عليه بشار اليوم.
0: تماما، بس داعش طلعت بنص، لأنه بلشوا حتى كان 5 ل 10 مليار، 5600 كيلومتر من إيران الغاز، لأنه الغاز أوروبا بدها غاز يعني. فكان هذا المشروع كمان توقف. ففي خلافات سياسية والمنطقة لازم تستقر. الاستقرار السياسي مهم جدا من أجل بناء قوة تستطيع. حاليا موضوع معقد قليلا.
1: حاليا معقد لأنه لسه في حرب، ها حرب في المنطقة، يعني
0: تماما،
1: سواء عندك في لبنان أو في إيران يعني وفي العراق، فالموضوع لسه مو مستقر. بس إذا حصل استقرار وانتهت الحروب وصار تفاهمات يعني خلينا نقول بعيدة الأمد، يعني خلاص من هون لخمسين سنة ما في حروب مثلا، برأيك شو الأفضل، التوجه نحو الطاقة الشمسية ولا الغاز؟
0: بلا شك طاقة شمسية. سوريا قوة شمسية يعني، ولكن تحتاج إلى إرادة سياسية واستقرار سياسي. ألمانيا على سبيل المثال، يعني واحد
1: مستعد تمول، مستعد تستثمر ألمانيا لو حصل
0: ألمانيا
1: استقرار
0: ألمانيا لعب أساسي بقطاع الطاقة منذ زمن،
1: منذ
0: يعني
1: زمن،
0: حتى
1: صحيح.
0: بالنظام
1: نعم
0: السابق
1: نعم
0: الساقط، يعني كانت حتى هي محطة دير علي جنوب دمشق،
1: صحيح.
0: يعني 1500 ميجا وات، هلا بتشغل 120. فزيمنز انرجي، زيمنز انرجي هي اللي كانت تشغل هي
1: نعم
0: المحطة.
1: نعم
0: فألمانيا دورها يعني كان إلى دور بقطاع الطاقة، وعندها اهتمام ما في شك، ولكن حاليا هناك حذر شديد. يعني كل مباحثاتي مع قطاع الطاقة أو شركات يعني في حالة حذر
1: ترقب.
0: بسبب عدم الاستقرار. يعني الحكومة المؤقتة يعني لا يوجد تشريعات تشجع المستثمرين، نحتاج إلى تشريعات صلبة قوية. المستثمر يعني جبان، يعني بده ربح، بده يضمن أنه على المدى المتوسط أو البعيد أنا رح أرجع أرباحي، إذا صار خلاف يرجعوا لي أموالي. فما في
1: ما في
0: تشريعات
1: ضمانات.
0: بالضبط، يعني ما في ضمانات. أسعار الكهرباء، يعني الطاقة كمان، مثل ما حكينا الطاقة يعني قطاع اجتماعي حيوي، يعني
1: أكيد أكيد
0: الناس طلعت بالشوارع بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
1: صحيح.
0: بأمريكا. يعني ترامب هلا عمل ستوب لأنه كمان الناس بلشت تتذمر. طاقة جدا مهمة، وممكن أن ينتج الصراع مجددا في حال عدم تخفيض أسعار الكهرباء على الناس. ويعني الخدمة جدا، يعني بسبب البنية المتهالكة أسعار الكهرباء مرتفعة جدا،
1: نعم
0: الخدمة سيئة، يعني كم ساعة باليوم، وعدم استقرار. فهذا لا يعني لأي مستثمر يريد الاستثمار يحتاج لطاقة، يحتاج لبنية تحتية، هذا للأسف غير متوفر حاليا. ولكن يجب العمل بسرعة لتأمين استقرار بما هو موجود، تخفيض الاعتماد على الوقود المستورد، التخلص من النظام القديم. الفرصة تاريخية موجودة من أجل بناء نظام طاقي اقتصادي حديث معاصر، بمشاركة على المدى المتوسط والطويل كحلقة وصل لتوريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا، يعني مليارات ثمن الطاقة اللي ممكن تصديرها إلى أوروبا، لأن سوريا تستطيع آلاف المرات من فقط من الطاقة الشمسية.
1: يعني الطاقة الشمسية أنت لا تحتاج سوريا إليها، عندك شمال أفريقيا كله أيضا مواقع ممتازة، دول شمال أفريقيا أيضا فيها مساحات شاسعة وفيها شمس على طول، خذ أي دولة، الجزائر، ليبيا، مصر، مساحات كبيرة، صحاري،
0: تمام،
1: حط فيها طاقة شمسية وفيك تورد لأوروبا، يعني ما لك محتاج لسوريا فقط.
0: سوريا بحكم قربها من جنوب أوروبا، يعني كابل بحري إلى
1: قبرص
0: إلى
1: واليونان،
0: قبرص، خلصت يعني بال
1: صح، المسافة
0: بال
1: قريبة.
0: بال بال بالشبكة، يعني بتربط بالشبكة الأوروبية، وهي شبكة كتير متشابكة وقوية. وأوروبا عندها يعني عندها اهتمام كبير جدا بالتشبيك مع السنة الماضية مثل هذه الأيام كان في يعني سقط يعني كل النظام، شبكة الكهرباء بإسبانيا والبرتغال،
1: صحيح،
0: ولكن الخط الكابل الذي يربط بالمغرب ساعد على استعادة الكهرباء. ولذلك تريد أوروبا تشبيك عن طريق
1: مع
0: تركيا
1: دول
0: أو عن
1: الجنوب.
0: طريق الدول الأخرى إذا كان هناك استطاعات كبيرة. وكان هذا صلب مشروع ديزاتيك، وأنا عملت في الماجستير، يعني هذا هو أساس الفكرة. ممكن ترجع، بس سقط المشروع كان 400 مليار، يعني ميركل هي اللي بلشت فيه، وبلشوا يعني فعليا ببناء محطات هائلة كبيرة بمصر وبتونس وبالمغرب. حاليا الأمور كتير كويسة شغالة، وبيصدروا كمان، في عندنا محطات شمسية كبيرة كتير، بس بحكم الاستقرار السياسي وعندنا تشريعات قاعدة صلبة، لهيك يعني عم يستفيدوا كتير
1: جذب
0: كمان.
1: استثمارات.
0: تمام،
1: نعم، برأيك سياسة ألمانيا يعني غير مجال الطاقة، كيف أنت تقيم سياسة الحكومة الألمانية فيما يتعلق بسوريا حاليا؟
0: ألمانيا مثل دول المنطقة ودول العالم تحتاج إلى ألمانيا، سوريا مستقرة تدعم الاستقرار. الحكومة الحالية عندها يعني هم وحيد، تهجير
1: إعادة
0: السوريين،
1: اللاجئين،
0: هذا هو الهم الوحيد للحكومة الحالية.
1: الحكومة الألمانية.
0: ولذلك يقيمون العلاقات، ويعني بيحاولوا حتى عن طريق الاستثمار انه 200 مليار ويعني من مول، بس كله وعود، يعني على امل انه يرجعوا 80% من السوريين. تقييم الشخصي يعني، وتقييم يعني هذا سياسة خاطئة جدا، يعني خصوصا بالنسبة للسوريين. أنا كسوري يعني بعرف الجالية السورية من أنجح الجاليات، وأسرع يعني بأرقام قياسية وسرعة قياسية تم تجنيس العديد من السوريين. والتجنيس كما تعلم أستاذ فلاح يعني يحتاج إلى تحقيق شروط كثيرة للغة والاندماج بسوق العمل، ويعني في شروط
1: تلقي
0: كثيرة.
1: مساعدات من الدولة. نعم،
0: والسوريين يعني أكثر من 62% إحصائيات 2024 مدمجت بسوق العمل، وفي قطاعات حيوية يعني مثل مثلا قطاع الصحي، يعني
1: قطاع المواصلات،
0: قطاع المواصلات، القطاع الصحي بشكل أساسي.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد.
0: أنا مقاطعة سكسيون السفلى، يعني تصريحات السياسيين بتقول إنه إذا بنسحب الأطباء السوريين والممرضين بنهار القطاع الصحي، يعني أكبر جالية وفيها يعني فيها أطباء هن السوريين، هن شغالين وأذكياء ويعني كتير جديرين ومجتهدين، بس ينعطوا الفرصة، متنوعين. وهذا التنوع كمان تنوع جدا مهم، لأنه الشركات تهتم بالتنوع والتعددية، لأنه هذا بيجيب أفكار،
1: نعم،
0: بيجيب إبداع للمؤسسات، وفهموا هذا الموضوع. فلهيك الشركات ضد ترحيل المهاجرين.
1: هو الشركات ضد، بس أنت كمان عندك الرأي العام واستطلاعات الرأي، فعندك يعني الأغلبية تريد عودة قسم كبير من السوريين، يعني هي استطلاعات الرأي هذا هكذا تقول. طبعا أنت حزبك حزب الخضر لا يتبنى هذا الطرح، ولكن الأحزاب اليمينية حتى السي دي او، يعني هو يعتبر يمين وسط، الحزب المسيحي الديمقراطي اللي هو حاليا المستشار منه هو الحاكم، أيضا يدعم عملية الترحيل بشكل كبير، لأنه هي الورقة التي كما تعلم يستخدمها اليمين المتطرف في جذب الناخبين، وارتفعت شعبية المتطرف حاليا في استطلاعات الرأي والمركز الأول في ألمانيا
0: صحيح،
1: بسبب هذه النقطة. كثيرين يقولون ذلك، يعني أن هذه النقطة هو التي يستغل، فيريدون سحب هذه الورقة منه حتى لا يصل إلى الحكم. تعلم أنت كل النقاش
0: تماما. خطاب شعبوي، الخطاب الشعبوي لم يفد الحزب الحاكم حاليا، تبنوا كل مقترحات حزب اليمين بموضوع اللاجئين والترحيل، وقاموا بالعديد من الخطوات للترحيل والتجديد وملاحقة. جدا صعب الوضع فيما يتعلق بوضع اللاجئين، وهذا أدى إلى نزول شعبية الحزب الحاكم بسبب تبنيه لأفكار الحزب اليميني.
1: لم يطبقها، يعني
0: طبق الكثير،
1: لا يستطيع الترحيل،
0: لا يستطيع بشكل جدي، لا يستطيع الترحيل. يعني حاليا بألمانيا متواجد 930 تماما 930 ألف سوري وضع إقامة، يعني بدون جنسية، ما معه جنسية، اللي معهم جنسية
1: لا يحسبون ضمن الإحصائية،
0: يعني بس العدد الكامل تقريبا 1,200,000 سوريين،
1: 1,200,000
0: 1,200,000 شكرا، 1,200,000 في من المجنسين، 630 غير مجنسين، ولكن سيتم التجنيس برأيي الشخصي بسرعة، لأن السوريين كما ذكرت في نسبة يعني المخالفين المرتكبي جرائم بحكم القانون كحزب خضر وجميع الأحزاب مع ترحيل هذه الناس عندما تكون سوريا آمنة. فهذا الوضع القانوني لا جدال فيه أبدا، لا نجادل بموضوع المخالفين، يجب ترحيلهم في حال ثبت أن سوريا آمنة يمكن ترحيل اللاجئين إليها.
1: نرجع للنقطة هاي، نقطة أنه سياسة الحكومة الألمانية أنت شايف أنه تركز حاليا فقط على دعم سوريا حتى تقبل سوريا بعودة اللاجئين،
0: تماما
1: هذا أهم شيء،
0: تماما
1: ما في أي تصور آخر
0: حاليا. ممكن على سبيل المثال على المدى البعيد في حال نجاح إحدى كبديل عن مضيق هرمز، يعني نقل الطاقة أو الغاز، أهم شيء الغاز، قطر مورد للغاز المسال، الخط الأساسي اللي كان عن طريق الأردن سوريا تركيا بعدين خطوط الغاز لأوروبا
1: ممكن يعد تفعيله،
0: ما في شك أو في محاولات لعمل ذلك، ولكن أي عدم الاستقرار السياسي لا يجب أن يمر بالجنوب،
1: نعم المنطقة كلها لسه
0: والمنطقة غير مستقرة أبدا.
1: صحيح، أتمنى لك التوفيق.
0: تسلم.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء على حضورك معنا في سوريا لوين. شكرا
0: يا

0: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
1: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10-15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
0: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضاً لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول. Operating in a conflict environment
1: always involves risk and uncertainty. إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائماً على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جداً، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماماً واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيداً عن وطنهم، حمل الحادث أيضاً بعداً شخصياً، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكاناً للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معاً بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
1: إن رؤية البيت الماليزي متضرراً كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معاً ويدعم بعضهم بعضاً أثناء خدمتهم بعيداً عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحٍ عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
0: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع بستة آلاف كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: إسرائيل لا تسابق اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني وتطلق يدها في لبنان متخطية الخط الأصفر
8: راديو راما من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وجان خوري وهادي هاشم

0: العناوين.
1: صعد الطيران الحرب الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع الغربي، ووجه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنذارا عاجلا إلى السكان المتواجدين في بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الفجر وحتى هذه الساعة، حيث يواصل الطيران المعادي غاراته مترافقا مع القصف المدفعي مستهدفا عشرات القرى والبلدات.
3: وضع الضبابي طبعا خوف، هو اكثر شيء انه نحن نرجع ننزلق لتصعيد اكبر. نحن بعدنا بحاله حرب، رايحين على التصعيد، يعني الحرب القائمه راح تزيد بوتيرتها اكثر. برايي هذا كمان يؤثر على المفاوضات الجاريه بين الولايات المتحده وايران.
4: ما في مجال الا نكون على قدر المسؤوليه وعلى قدر الحمل امام الاستهدافات اللي عم تطال القطاع الصحي. اليوم وزاره الصحه عم تحط شريط احمر لحتى تفتتح وتوسع مستودعها.
5: وزير الطاقة من طرابلس، هدول الشباب كانوا كهرباء لبنان وبدو يرجعوا على كهرباء لبنان. هدول الشباب الفقراء لهم حق، هدول الشباب الفقراء صاروا 30 سنة و 25 سنة عيب عليهم.
6: وفي عناوين راديو رما أيضا، حكومة نتنياهو تستدعي جنود الاحتياط، والكابينت يبحث التصعيد في لبنان، وسموتريتش يطلق تهديدا خطيرا. عون زود الوفد العسكري إلى مفاوضات واشنطن بتوجيهاته قبل المغادرة وأولى الجولات التقنية الجمعة. عقبات دون اتفاق الإطار بين واشنطن وطهران، وبنكفير لن نسمح لترامب بتوقيع اتفاق سيء.
0: تتابعون في راديو رما أيضا الخاص مع الوزير السابق زياد بارود والأحوال الجوية.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. يومان فقط يفصلان عن أول جولة تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل على المستوى العسكري في البنتاغون يوم الجمعة المقبل. وقد زود رئيس الجمهورية ألماد جوزيف عون الوفد اللبناني بتوجيهاته التي تنطلق من الثوابت اللبنانية وتشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم لإطلاق عملية إعادة الإعمار. وتأتي هذه الجولة تمهيدية للمفاوضات السياسية في 2 و3 من حزيران المقبل في مبنى الخارجية الأمريكية. الرئيس عون وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بالعودة إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع أجرى سلسلة اتصالات خارجية للجم إسرائيل ومنعها من التمادي بعدوانها. في غضون ذلك كان الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي يغير على قرى الجنوب والبقاع موقعا المزيد من الشهداء والجرحى، في حين يرد حزب الله بمسيراته الانقضاضية مستهدفا تجمعات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق الإسرائيلي، وفي حين يبحث الكابينت التصعيد ضد لبنان والتطورات التفاوضية بين واشنطن وطهران. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بنكفير أن بلاده لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق سيء مع إيران، والبداية من التصعيد العسكري الإسرائيلي شمالي الخط الأصفر. والتفاصيل مع جان.
1: إذن جاكلين، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. هآرتس نقلت عن مصدر إسرائيلي القول بأن توسيع العملية البرية للجيش جنوبي لبنان يهدف إلى إبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية. أما يدعوت أحرونوت فنقلت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أنه يفترض أن إبعاد حزب الله شمالا يؤدي إلى تراجع مستوى التهديد، مشيرا إلى أن حزب الله لديه مسيرات قادرة على الوصول حتى مسافة 30 كيلومتر.
0: في الغضون لم تهدأ الغارات الإسرائيلية الحربية والمسيرة طوال ساعات اليوم، وقد تكثفت في ساعات ما بعد الظهر مراكمة عدد الشهداء والجرحى، فيما يرد حزب الله مستخدما مسيراته الانقضاضية التي سقط بعضها في مواقع عسكرية داخل إسرائيل. حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الفجر وحتى هذه الساعة، حيث يواصل الطيران المعادي غاراته مترافقا مع القصف المدفعي مستهدفا عشرات القرى والبلدات. وخلال ساعات العصر استهدف الطيران الحربي بلدات حبوش وأفيد عن وقوع إصابات من بينهم شهداء، كما استهدف في بلدة معركة مبنى مأهول، ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على نقل الإصابات بين شهداء وجرحى. كذلك استهدف الطيران المعادي بلدات دير الزهراني وكفر جوز وكفر رمان وتولين والنبطي وجبشيت ويحمر شكيف التي تعرضت حتى الساعة إلى 22 غارة، كما تعرضت بلدة ميفدون إلى 14 غارة وبلدة زوتر الشرقية لـ 11 غارة. الطيران الحربي استهدف خلال ساعات الظهر أكثر من 20 قرية وبلدة، كما استهدف الطيران المسير مركزا للدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة صريفة، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة. كذلك استهدف الطيران المسير دراجة نارية في منطقة رأس العين، ما أدى إلى سقوط شهيد. واستهدف أيضا بلدة طيف السي وأسفر العدوان عن سقوط شهيد. العدوان الجوي ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة وبشكل عنيف، ويستهدف مجرى نهر زوتر الشرقي وأرنون ويحمر شكيف والنبطي فوقه وميفدون وقعقعية الجسر والقصيبي. وفي جنوب النهر استهدفت مدفعية العدو وادي الحجير والغندورية والصريفة وأرنون وشحور وصفد البطيخ وجمجمي، كما استهدفت مدفعية العدو المنصوري ومجد الزون وسهل القليلي. أما في مسلسل التفجيرات فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير مبنى ثانوية بنت جبيل الرسمية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه زوتر الشرقية بعد غارات حربية وقصف مدفعي عنيف بالأسلحة الصاروخية وقذائف مدفعية والمحلقات الانقضاضية وبالاشتباك المباشر. وأضاف الحزب في بيانه أنه تم تدمير دبابة ميرجافا بمحلقة أبابيل الانقضاضية، كما تصدى حزب الله في بيان لقوة إسرائيلية أخرى خلال على توغلها باتجاه زوتر الشرقية واستهدفها قرب خزان البلدة. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف آلية اتصالات وجرافة عسكرية وآلية هامر وتجمع لجنود جيش الاحتلال عند مجرى النهر في بلدة زوتر الشرقية بالمحلقات الانقضاضية والصاليات الصاروخية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: بقاعا الغارات الإسرائيلية طالت محيط بحيرة القرعون مستهدفة إحدى العبارات، فيما وجه الإسرائيلي إنذارا بإخلاء سحمر ومشغرة. من البقاع مع حسين درويش.
3: صعد الطيران للحرب الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع الغربي بعد ظهر اليوم مستهدفا محيط سد القرعون بغارتين استهدفت الطريق الذي يربط بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي على الطريق المحاذي للسد والرابط للقرعون ببلدات قرى البقاع الغربي، ولم يسجل أي أضرار في المنشآت أو في جسم السد، واقتصرت الأضرار على قطع الطريق المحاذي للموقع وعلى تدمير عبارة، فيما تناثرت الحجارة إلى داخل البحيرة نتيجة شدة الانفجار. وسيجري الفنيون والفرق المختصة كشفا وتقييما حسب مصلحة الليطاني على جسم السد والمنشآت المحيطة للتثبت من السلامة الإنشائية وتقدير آثار محتملة ناجمة عن الغارتين. ووجه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنذارا عاجلا إلى السكان المتواجدين في بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي للابتعاد عن منشآت حزب الله ووسائله القتالية والانتقال شمالا نحو مناطق آمنة. وكان الطيران الحربي قد شن سلسلة غارات ليلا على الحي الشرقي في بلدة مشغرة، أسفرت الغارات عن سقوط 15 شهيدا وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات على مشغرة في البقاع الغربي أدت إلى مقتل عناصر من حزب الله، مشيرا إلى أنه قد استهدف في الساعات الماضية 90 بنية تحتية عسكرية للحزب، وأضاف أن قواته تنفذ اجتياحات وتوغلات شمالي الخط الأصفر. ولفت الجيش الإسرائيلي من جهة ثانية إلى أن المسيرات المفخخة التي أطلقها حزب الله سقطت في محيط منطقة طوع بالجليل الغربي. وفي سياق متصل أحصت وزارة الصحة سقوط 3213 شهيدا بالإضافة إلى 9737 جريحا منذ الثاني من آذار الماضي. ونعت قوى الأمن الداخلي الشهيد المعاون عماد الطير الذي استشهد أمس من جراء غارة إسرائيلية استهدفته وشقيقه على طريق الجرمق كفر رمان.
1: في المقابل قالت يدعوت أحرنوت إن 3 من 4 مسيرات أطلقها حزب الله اليوم سقطت في مواقع عسكرية داخل إسرائيل. توازيا أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن الجيش أصدر أوامر باستدعاء جنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. وقالت هيئة البث إن الإسرائيلي بدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته. وسط هذه الأجواء أشار قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأن الواقع العملياتي في الشمال معقد ومتغير ويتطلب التكيف المستمر. وسائل إعلام إسرائيلية كانت أفادت بأن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس أجريا مشاورات أمنية لبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية.
0: وفي تهديد خطير قال وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش بعد ظهر اليوم إن الطريقة الأكثر فعالية لوقف حزب الله هي الإعلان ببساطة أنه في مقابل كل طائرة مسيرة يطلقها الحزب سيتم تدمير 10 مبان في العاصمة بيروت، وإذا كان هناك 7 طائرات مسيرة فيتم تدمير 70 مبنى، وإذا كان هناك 15 مسيرة يتم تدمير 150 مبنى، وإذا نفدت المباني في بيروت سننتقل إلى مدينتي صور وصيدا ووادي البقاع. وتابع سموتريتش: نحن نغير الشرق الأوسط، فإيران أضعف بكثير اليوم حتى لو لم تنهر بعد، وهذا أيضا هدف سنحققه بعون الله. انظروا كيف يبدو قطاع غزة وانظروا كيف يبدو لبنان، نحن نغير المعادلات بشكل كامل ونضرب أعداءنا بقسوة، ليس بضربة واحدة بل بمئة ضربة. هل انتهينا؟ ليس بعد، قال وزير المالية الإسرائيلية. وسط هذه الأجواء أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ عن قلقه إزاء نزوح المدنيين في لبنان وما نتج عنه من أزمة إنسانية في الجنوب، وأشار إلى أن إحراز تقدم نحو رؤية للسلام والاستقرار يجب أن يبقى الهدف الواضح والمشترك.
1: في الغضون يستعد الوفد اللبناني العسكري للسفر إلى الولايات المتحدة اليوم لقيادة المفاوضات التقنية مع الوفد العسكري الإسرائيلي برعاية البنتاغون يوم الجمعة في 29. وقد واصل رئيس الجمهورية اليوم اتصالاته الخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع تمددها. عون تابع التطورات الأمنية واطلع من قيادة الجيش على المعطيات الميدانية. الرئيس جوزيف عون كان عرض في قصر بعبدة مع رئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جوبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
4: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الوزير السابق زياد بارود، أهلا بك.
5: أهلا، شكرا.
4: إيران مصرة على إشراك لبنان في المفاوضات مع واشنطن، وإسرائيل تؤكد أنها تمتلك صلاحية ضرب حزب الله في حال اعتبرت أنه يعيد التسلح. هل يوجد تناقض بين هذين العنوانين برأيكم؟
5: هو تناقض عابر للحدود إذا بدك، هو تناقض مسارات بالواقع في محاولة لفصل المسارات، ولكن عمليا في تقاطع كبير بين كل اللي عم بيصير بباكستان وبعمان وبالدوحة قبل وما يحصل على المستوى اللبناني. القراءة من امبارح المساء بعتقد في حالة من التساؤل بالحد الأدنى انه شو عم بيصير نتيجة الكلام التصعيدي الإسرائيلي.
4: نعم.
5: هل واحد بيقدر يفكر انه الولايات المتحدة وإيران بيكملوا بمفاوضات مباشرة مع بعض الإيجابية بالوقت يلي بلبنان رايحين على تصعيد كبير؟ كيف تقدر تفسري انه هذا التصعيد هو بموافقة امريكية؟ لانه يعني امبارح الكلام كان بالليل انه في ابطباط امريكية اذا صح التعبير للاسرائيلي ليعمل ليروح على هذا التصعيد. قد يكون هذا التصعيد جزء من رفع السقف قبل التسوية. بكتير من الاحيان الاطراف بتصعد ميدانيا قبل اللحظة الاخيرة للتفاوض، يمكن لتحسين ظروف تفاوض لتحسين أوراقه، فالوضع ضبابي طبعا، ولكن نعم. الخوف هو أكتر شيء أنه نحن نرجع ننزلق لتصعيد أكبر. نحن بعدنا بحالة حرب، نحن ما في وقف اطلاق نار، والمناطق اللبنانية اللي عم تتعرض جنوبا وبقاعا هي بصلب الأراضي اللبنانية، بالتالي ما فينا نعتبر أنه نحن هلأ بحالة هدوء ورايحين على حرب، رايحين على تصعيد. يعني الحرب القائمة رح تزيد وتيرتها أكتر ورح تتسع رعاتها الجغرافية، وهذا يعني يضغط مش بس على لبنان، برأيي هذا كمان يؤثر على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ويضرب مسار المفاوضات وتبادل العمليات العسكرية.
4: وإذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق إطار، كيف تقرأ الانعكاسات المحتملة لهذا الاتفاق على لبنان سياسيا وأمنيا؟
5: لن يكون هناك اتفاق أمريكي إيراني دون أن يؤثر ذلك على لبنان من الناحية الأمنية. يعني ما بقدر أتخيل توافق أمريكي إيراني على وقف العمليات العسكرية والذهاب إلى مفاوضات أجدى وربما إلى اتفاق وبذات الوقت استمرار العمليات العسكرية بلبنان. صعب جدا نشوفها هيك، لأنه الجانب الإيراني كمان بمكان ما بيعتبر أنه هي واحدة من الأوراق القوة اللي بين إيديه وما رح يتنازل عنها بسهولة. من الناحية السياسية إذا صار اتفاق أمريكي إيراني مش بالضرورة ينسحب هالشيء إيجابا على لبنان. بكير نحسم ونقول إنه هذا أمر سيكون إيجابي على البلد، مشان هيك وقت نقول لبنان هو الذي يفاوض، لأنه الهدف هو حماية لبنان من خلال رئيس جمهورية، رئيس حكومة وحكومة مجتمعة.
4: الوزير السابق زياد بارود، شكرا لك.
0: في ظل ارتفاع الحاجة إلى المستلزمات الطبية بسبب الحرب، افتتح الوزير ركان ناصر الدين والسفير الياباني في لبنان مستودعا جديدا في الكارنتينا. ناصر الدين أكد التزام وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية على أفضل وجه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
6: ببلد كل يوم في عبء وكل يوم في هم وكل يوم في طلب زيادة وحاجة عم تنضاف، ما في مجال إلا نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل. أمام الاستهدافات اللي عم تطال القطاع الصحي، أمام الشهداء، اليوم وزارة الصحة عم تحط شريط أحمر لحتى تفتتح وتوسع مستودعها. مش بس هيك، توسعة مستودع إلى أهمية، يمكن لبنان على طول قادر يتقدم بالرغم من الظروف الصعبة. هول بيعطوا نموذج عن نشاط الإصلاحي اللي عم تقوم فيه الوزارة.
1: السفير الياباني أوضح أن هذه المبادرة تشمل تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية من خلال إدخال نظام إدارة الإمدادات اللوجستية.
7: قطاع صحي يشكل خط الدفاع الأساسي في أوقات الأزمات، ومع تطورات الأمنية الراهنة وتزايد الاحتياجات الإنسانية تزداد أهمية الحفاظ على خدمات صحية قوية وموثوقة أكثر من أي وقت مضى. إن هذا المستودع الموثق يمثل مساهمة مهمة في تعزيز الجهوزية الصحية الوطنية والقدرة على الاستجابة، كما يشكل شريان دعم حيوي يضمن إيصال الإمدادات الطبية إلى المرضى.
0: بعد الحديث عن تصدع مبنى السجل التجاري في بعبدة والقول إنه مهدد بالسقوط، زيارة تفقدية للمبنى نظمتها لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية بمشاركة وزير العدل عادل نصار، الذي أكد أن مسألة أهلية المبنى ستعالج في أقرب وقت.
8: رح تشوفوا أنتوا بعينكم كيف نقلوا ملفات، وكل ملف بينشال من جوا بده ينحط الأرشفة تبعيته على الكمبيوتر تيرجع يلتقى الملف. ولما بتكون عم تنقل ملفات لازم يكون دايما في أول شيء مهندس مشرف تنتأكد أنه فيهم يفوتوا بدون خطر على المبنى ويشتغلوا ويتأكد أنه الوضع سليم. ومن ميل التانية لازم كل ملف بينشال من السجل التجاري يكون في القاضي الموجود.
1: في عين التين، عرض رئيس بري مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الأوضاع المالية والنقدية. وكان مصرف لبنان قد أعلن في بيان له بالتنسيق مع وزارة الماء ووزارة العدل أنه استكمل بنجاح البت بمناقصة تلزيم مشروع التدقيق الجنائي لتحويلات محددة تتعلق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان ما بين الأول من تشرين الأول 2019 وواحدة وثلاثين كانون الأول 2023، وتم إرساء التلزيم على شركة ألفاريز أن مارسال ميدل إيست ليميتد وفقا للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة. وسيشمل نطاق التدقيق برنامج الدعم الذي أقرته الحكومات المتعاقبة آنذاك، والذي تضمن تحويلات ومدفوعات بلغت قيمتها مليارات الدولارات. الأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، والتحويلات التي أجراها مصرف لبنان إلى المصارف التجارية عبر تحويلات دولية إلى حساباتها في الخارج.
0: ألغى القضاء الإيراني قرار رئيس مسعود بيزشكيان بإعادة الإنترنت. في غضون ذلك أكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مرة أخرى عن سوء نية، لافتة إلى أن واشنطن خرقت وقف النار في محافظة هرمزكان الواقع على مضيق هرمز. توازياً قال المتحدث باسم قيادة الأركان الإيرانية، في حال اندلاع الحرب مجدداً وتم منع صادراتنا فسنحظر خروج النفط من المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار.
1: إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ما تم تداوله في الإعلام حول البنود 14 لمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لا أساس له من الصحة. وكشفت الوكالة الدولية عن أن وساطة قطرية نجحت في تحقيق تفاهم أمريكي إيراني في شأن الأموال المجمدة. هذا في حين ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الأموال المجمدة في الدوحة لإيران ملك للدولة ولا علاقة لها بضمان التفاهم. وكالة أنباء فارس كانت نقلت عن مصدر مقرب من المفاوضات أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة هو آخر نقطة خلاف جدية بين الولايات المتحدة وطهران.
0: وفي سياق متصل، لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاتفاق بين طهران وواشنطن ما زال بعيدا عن الإغلاق النهائي، وأن المرشد مجتبى خامنئي لم يصادق بعد على التفاهمات المتبلورة. وفي الوقت الفاصل عن التوقيع قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إتمار بنكفير: لن نسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق سيء مع إيران. وسط هذه الأجواء دعا الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية وإلى وقف الحرب في الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة. ومنذ بعض الوقت أفيد بارتفاع سعر برميل خام برنت 4% بعدما تراجع صباحا 5%.
1: إلى النزاع الأوكراني الروسي، حيث أفاد إعلام روسي بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شرح في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أسباب القرار الروسي بمهاجمة كييف. هذا واستدعت الخارجية الألمانية سفير روسي بسبب الهجمات الروسية على أوكرانيا والطلب الروسي بمغادرة السفارة الألمانية في كييف. إلى أحوالنا الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب فوق المرتفعات، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على السواحل وانخفاض على الجبال وفي الداخل، وتتكاثف معها الغيوم، وتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية بخاصة شمال لبنان مع نشاط في سرعة الرياح.

في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: إسرائيل تسابق اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني وتطلق يدها في لبنان متخطية الخط الأصفر. غارات متواصلة جنوبا والبقاع وعداد الشهداء والجرحى إلى ارتفاع. انذارات بإخلاء مدينة النبطي وسحمر ومشغرة ومسيرات حزب الله الانقضاضية طالت مواقع عسكرية داخل إسرائيل. حكومة نتنياهو تستدعي جنود الاحتياط والكابينت يبحث التصعيد في لبنان وسموتريتش يطلق تهديدا خطيرا. عون زود الوفد العسكري إلى مفاوضات واشنطن بتوجيهاته قبل المغادرة وأولى الجولات التقنية يوم الجمعة. عقبات دون اتفاق الإطار بين واشنطن وطهران وبن غفير لن نسمح لترامب بتوقيع اتفاق سيء. تابعنا أيضا ضمن الخاص الوزير السابق زياد بارود والأحوال الجوية التي تشهد بعض الأمطار في شمال لبنان. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلي.

0: أهلا بكم
1: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
0: مباشرة على الهواء من موسكو.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: بلا قيود،
3: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
2: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمه لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، وأنا محمد جمعة.
5: وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين يا محمد.
4: لافروف يتحدث مع روبيو ويبلغه ببدء القوات الروسية شن ضربات منظمة على منشأة في كييف.
5: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات دفاعية جنوبي إيران.
4: 100 يوم على اغتيال سيف الإسلام، والجنات ما زالوا خارج نطاق العدالة.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: إلى التفاصيل، حيث أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغه بأن القوات المسلحة الروسية بدأت شن ضربات منظمة على منشآت في كييف تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك ردا على هجمات كييف على السكن الطلابي.
4: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بحضرتك أستاذ صدقي في برنامج بلا قيود. وأبدأ معك من إبلاغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الأمريكي ماركو روبيو ببدء الضربات الممنهجة على أهداف عسكرية في كييف. أسألك أستاذ، هل كانت هجمات كييف الأخيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير برأيك؟
6: أكيد الهجمات الأخيرة التي قامت فيها القوات المسلحة الأوكرانية يمكن اعتبارها بلا أدنى شك جرائم حرب، يجب معاقبة جميع المسؤولين عن من قام بارتكابها. يعني استهداف المنشآت السكنية، أماكن تواجد الطلاب، أماكن تواجد الأطفال بهذه الكميات الكبيرة من الهجمات التي لا يمكن اعتبارها هجمات عفوية أو هجمات بمعنى الصدفة، كميات كبيرة أدت إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين الروس وتحديدا الأطفال. أكيد هذا خرق لكامل القوانين الدولية، ويجب معاقبة جميع المسؤولين عنه في المحاكم الدولية. هاي الهجمات اللي عم بتقوم فيها القوات المسلحة الأوكرانية ليست الأول من نوعها، لكن العالم كان مصدوم أمام الحجم الكبير من الخسائر، فبالتالي أكيد هذا أثار استياء أيضا من قبل الجانب الداعم للأوكراني، الجانب الأوروبي أو الجانب الأمريكي الذي وضعهم في موقف محرج، بحيث أنه هن الراعين للقوات المسلحة الأوكرانية على الساحة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية. ومن الجانب الآخر من حق روسيا الرد على جميع هذه الهجمات اللي استهدفت البنية، عم تستهدف البنية التحتية الروسية وعم تستهدف المواطنين الروس بشكل مباشر. أكيد حاليا يجب أن يكون قاعدة الأهداف الموجودة أو المسجلة لدى الجيش الروسي يجب أن تتوسع. الجيش الروسي دائما عم يكون على أعلى درجات من الصبر في اتخاذ قرارات قد تكون مقبلة إذا الرد على جميع الاستفزازات اللي عم تحاول كييف صياغتها خلال 4 سنوات من الحرب لزيادة التصعيد. أكيد لحد الآن لم يتم استهداف بأي شكل من الأشكال مراكز صنع القرار في كييف، مسؤولين كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل في التعامل على سبيل المثال مع إيران أو حتى مع حزب الله أو بغير أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية مع خصومة. ومن حق روسيا استخدام جميع هذه الأدوات التي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل استخدامها. أكيد في أعلى درجات ضبط النفس الطرف الروسي لحد الآن لا زال متمسك فيه في حكمة باتخاذ القرار، لكن الحال استمرار بهذا السلوك من قبل المراكز صنع القرار في أوكرانيا أكيد سيكون الرد حاسم بالطريقة التي يجب أن يعاقب عليها. إذا كان المجتمع الدولي لا يعاقب مجرمي الحرب، فمن حق روسيا أخذ ثأرها ومعاقبة جميع المسؤولين عن هاي الجرائم.
5: برأيك أستاذ صدقي، كيف سيتغير ميزان القوى الجيوسياسي بعد تحذيرات موسكو؟ كيف ستغير ضربات الجيش الروسي الاستراتيجية الأمريكية تجاه أوكرانيا؟
6: أكيد من الناحية السياسية القيام بهذا النوع من الضربات الغير مبررة، الاستهداف منشآت مدنية بشكل مقصود بكميات هائلة دون تواجد أي منشآت عسكرية بالجوار أو نقاط عسكرية، يدرك من خلال المجتمع الدولي أو حتى مراكز صنع القرار في موسكو أنه هذا الطرف الآخر اللي هو مراكز صنع القرار في أوكرانيا أو حتى من خلفه أوروبا و

0: لندن وحتى أطراف موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضى أو لا تبغى بأي شكل من الأشكال الوصول إلى حل نهائي سياسي للأزمة الأوكرانية. هاي الضربات عم تعرقل أي نوع من الجلوس على طاولة المفاوضات. لا يمكن لروسيا القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد أن تعرضت لهذا النوع من الضربات الذي لا يوجد من خلاله أو لا يوجد لديه أي أبعاد تكتيكية أو أي أبعاد استراتيجية ممكن القوات المسلحة الأوكرانية أن تحصل عليه من خلال القيام فيه. مجرد الأذى، مجرد جرائم حرب، مجرد الإرهاب لأجل الإرهاب. هذا الشيء أكيد راح يعرقل إعادة الجلوس على طاولة المفاوضات في الأسابيع أو حتى الأشهر القليلة القادمة، لأنه تبين أو يتبين يوم بعد يوم وضربة بعد ضربة أنه هذا الطرف غير جاهز للوصول إلى صيغة نهائية للحل عن طريق المباحثات السلمية. فبالتالي دائما مثل ما تحدث الرئيس بوتين، الخيار العسكري دائما يبقى الخيار مطروح على الطاولة. نعم، روسيا دائما صرحت أنه لديها رغبة في الوصول إلى حل نهائي سلمي للأزمة الأوكرانية دولي ينهي الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الصراع، لكن يوجد أيضا على الجانب الآخر إذا لم يتم الوصول لهذا الصيغة يوجد الحل العسكري. الحلول العسكرية مطروحة، ومثل ما ذكرت قبل قليل قد يكون زيادة نوعية الضربات بحيث تستهدف مراكز صنع القرار الموجودة في أوكرانيا، كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في التعامل مع حروبها بالشرق الأوسط. وبالتالي هذا الوضع نحن اللي عم نشوفه أو عم نشهده يعني من الناحية الجيوسياسية نحن بعيدين كل البعد أمام الوصول إلى اتفاق سلمي أو عودة طاولة الحوار في ظل وجود مثل هذه الأشخاص في مراكز صنع القرار في كييف.
1: أعلنت كييف عن نقص حاد في الصواريخ وسط فشل للأنظمة الدفاعية الجوية. أسألك أستاذ صدقي، ما هي النقطة الحرجة في قدرة الدفاع الأوكراني على المواجهة في ظل استنزاف مخزونات الصواريخ؟
0: دائما كييف وتحديدا زيلينسكي عم يشكو دائما من نقص كبير في صواريخ منظومات الدفاع الجوي، على الرغم من الكرم الكبير الذي تم تقديمه لأوكرانيا لأحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم. بطارية تم تقديمها من معظم الدول الأوروبية، المصنعين لأنظمة الدفاع الجوي دائما عم يكونوا إمداد كبير للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن بأي شكل من الأشكال نحن على معرفة تامة أنه لدى روسيا نوعية الصواريخ الفرق صوتية ونوعية مختلفة من الصواريخ التي لا يوجد منظومة دفاع جوي في العالم قادرة على اعتراضها. أكيد كييف دائما متطلبة. المعركة على ما يبدو ستكون طويلة وطويلة بعد التصعيد الأخير. قوات المسلحة الروسية جاهزة لجميع أنواع التصعيد الميداني، وأكيد من ناحية أنظمة الدفاع الجوي نعم روسيا قادرة مثل ما ذكرت على استهداف أي هدف موجود في العمق الأوكراني مهما كان بسبب نوعية الصواريخ التي تمتلكها روسيا ولا يوجد لها مثيل آخر خلينا نسميها في العالم. لكن أيضا هناك يجب أن يكون تصعيد على ما أعتقد من خلال الربيع والصيف على الجبهات البرية. المعركة البرية هي المعركة التي يجب أن تكون حاسمة. يجب أن يكون إعادة تنشيط جبهات دونباس مثل ما تحدث الجانب الروسي على الصعيد الدبلوماسي لافروف أو حتى بوتين. لم يقم القوات المسلحة الأوكرانية بالانسحاب من دونباس كابلا، فالحلول العسكرية مطروحة. والتصعيد لا يجب أن يكون فقط أو من قبل روسيا، لا يمكن أن يكون فقط من ناحية استهداف أهداف معينة من خلال الصواريخ، بل حتى التصعيد البري لإخراج القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس.
2: في ظل الضغط المستمر من قبل الجيش الروسي، أتتوقع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية أستاذ صدقي؟
0: أكيد الضغط من قبل الجانب الروسي مستمر لكن بفترات تواتر مختلفة. العام الماضي كان جبهة باكروفسك هي الجبهة الأهم في ظل هذا الصراع، وتمكن القوات المسلحة الروسية من تحقيق نجاحات كبيرة بهي الجبهة أو هي المنطقة التي لها أهمية اقتصادية كبيرة تشكل العصب الاقتصاد إقليم دونباس أو حتى صناعة الصلب واستخراج الفحم والمعادن النادرة والثمينة الموجودة في شرق أوكرانيا وفي كامل أوكرانيا. أكيد بعد مر فترة شتاء وكان في خلال فترة المباحثات لا يوجد تصعيد ميداني، نحن أمام أعتقد حاليا إعادة تصعيد ميداني بري على جميع الجبهات. والقوات المسلحة الأوكرانية نعم تتراجع بوتائر مختلفة، لكن لا يجب أن تنسى أنه لا زال هناك استمرار دعم عسكري مقدم من قبل أوروبا من ناحية ومقدم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر. أوجدوا الأوروبيين صيغة معينة من خلالها قادرين على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تدفع إدارة ترامب لهذا النوع لكميات المساعدات العسكرية والاقتصادية من خزائن الدولة الأمريكية. فبالتالي نعم، لا يجب أن ننكر أن المساعدات لا زالت مستمرة من قبل أطراف معينة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في أوروبا. ما دام هذه المساعدات مستمرة، من الصعب توقع انهيار سريع أو مفاجئ للقوات المسلحة الأوكرانية. على الجبهة الداخلية الأوكرانية أيضا لا يجب أن نتناسى الفيديوهات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلالها الجيش الأوكراني عم يقوم بتعبئة عشوائية لمختلف أنواع الشباب والرجال الموجودين في الشوارع بشكل مفاجئ، بشكل غير منطقي وبشكل غير قانوني. نعم، الجبهة الأوكرانية تتراجع من بداية العمليات العسكرية، لكن في ظل استمرار الدعم المالي المقدم من أطراف مختلفة من الصعب توقع انهيار سريع ومفاجئ.
1: رئيس وزراء بولندا الأسبق قال إن دول الناتو بدأت تدرك أن أوكرانيا حفرة بلا قاع، ووصف الأمين العام لحلف الناتو بأنه مستاء بسبب التخلي الأوروبي عن أوكرانيا. أستاذ صدقي، كيف سينعكس هذا الاستياء على مواقف القادة الأوروبيين بشأن الأزمة الأوكرانية؟ وأيضا أسألك، ما الذي يفسر هوس روتا بأوكرانيا؟
0: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجب أن يكون مهووس بروسيا، لأنه هذا عمله. هذا التحالف بالأصل أسس لمحاربة أو مواجهة الاتحاد السوفيتي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال الأسباب التي من أجلها تأسس هذا التحالف، أظهر العداء بشكل غير مبرر لروسيا واستمر بعمليات التوسع شرقا لمحاولة روسيا، محاولة إضعاف روسيا، جعل روسيا خصم مباشر له من خلال ضم معظم دول أوروبا الشرقية ومحاولة ضم جورجيا وصولا إلى أوكرانيا والعمق الروسي. أكيد فبالتالي هذا الشيء مبرر. أكيد التحالف حلف شمال الأطلسي لا يريد المباجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، وجعل من أوكرانيا رأس حرب غير مباشر لمواجهة روسيا. فبالتالي نعم، الأموال التي يجنيها السيد روتي كونه بمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تتطلب منه أن يكون مهووس بأوكرانيا، لأنه هم جعلوا هذه الدولة خارج حلف شمال الأطلسي رأس حربة لمواجهة روسيا. أكيد الأطراف الأوروبية ترغب بحرب طويلة الأمد، تعتقد من خلال أنه حرب طويلة الأمد من الجوانب الاقتصادية والمالية والعسكرية ممكن استنزاف روسيا، لكن بنفس الوقت الجانب الروسي من اللحظات الأولى والأسابيع الأولى للعمليات العسكرية تيقن أنه هذا الهدف وضعته أوروبا صوب عينها أو تحالف حلف شمال الأطلسي. فبالتالي من ناحية أخرى الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية، روسيا جهزت نفسها لهذا النفس الطويل، ونحن أمام معركة عد الأصابع. إذا كان الأوروبيين قادرين على الصمود، فبالتالي روسيا أيضا قادرة على الصمود. وعلى ما يبدو هذا الصراع من خلال الأحداث نحن عم نشوفها حاليا لن ينتهي بأي شكل من الأشكال إلا بكسر أحد الأطراف للتاني، وروسيا مثل ما ذكرت جاهزة لهذا النوع من المعارك طويلة الأمد. إذا كانوا أرادوا استنزاف روسيا، فهن بنفس الوقت لا يجب أن يتناسوا أنهم يقوموا باستنزاف مواردهم واقتصادهم وقدراتهم العسكرية من ناحية أخرى.
2: الباحث في الشؤون السياسية الروسية والأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى إيران، حيث أعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي قد نفذ ضربات دفاعية جنوب إيران استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام على حد قوله.
2: وبحسب ما قاله المتحدث فإن هذه الضربات جاءت دفاعا عن النفس، حيث استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية، وأن الجيش الأمريكي سيدافع عن قواته مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وللنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين حردان. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الضربات والغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على جنوبي إيران يوم أمس، يعني كيف ستؤثر هذه الضربات على سير العملية التفاوضية، على التسوية السياسية، على أي وثيقة يمكن أن يتم التوقيع عليها؟
4: يعني أولا مساء الخير. لا شك بأن هذه الضربات الأمريكية جاءت في أعقاب تردد ترامب أو عودة ترامب إلى سياسة الضغط ومحاولة فرض الشروط أو تحسين صيغة اتفاق التفاهم مع إيران بعد أن واجه ضغطا من الثقول في الإدارة الأمريكية وفي الحزب الجمهوري تحديدا الذين وقفوا ضد مذكرة التفاهم واعتبروها استسلاما لإيران وتشكل تسليما بالشروط الإيرانية. ولذلك حاول ترامب امتصاص نقمة الصقور أولا بالتردد في إعلان الموافقة على مذكرة التفاهم ومن ثم القيام بهذه الضربات الجوية لبعض المواقع في جنوب إيران في محاولة لإظهار أنه لا يزال متمسكا بموقفه ومتشددا في الضغط على إيران من أجل تحقيق المطالب الأمريكية، لكن تحت الطاولة هو يمارس العكس تماما، لأنه يمارس الواقعية السياسية، لأن من وافق على مذكرة التفاهم تحت الطاولة هو نفسه الآن يحاول أن يمتص حالة المعارضة من قبل الصقور في حزبه للاتفاق على هذه المعارضة، لكنه هو يعاني من مأزق الآن، مأزق نابع من أن الطريق لتهدئة الأسواق لمنع الركود في الاقتصاد العالمي يمر عبر التسوية السياسية عبر صفقة مع إيران، والصفقة مع إيران القبول بتنازلات متبادلة، لا يمكن أن يحقق صفقة دون أن يقدم تنازلات مقابل التنازلات التي قدمتها إيران، وبالتالي هو الآن في هذه النقطة كيف سيخرج من هذا المأزق، كيف سيغلب مصلحة الشركات العالمية، مصالح الشعب الأمريكي الذي يعاني من ارتفاع الأسعار، الاقتصاد العالمي الذي يعاني من الاختناق، وخاصة أنه إذا ذهب إلى تصعيد غير محسوب سيؤدي إلى انفلات الأسواق على نطاق واسع، وقد ترتفع الأسعار بشكل جنوني، وهو لا يستطيع تحمل هذه الحالة أكيد، خاصة على مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وقبل المونديال في الولايات المتحدة. لذلك الكرة الآن في ملعب ترامب، هذا هو الواقع حاليا.
2: نعم أستاذ حسن، ترامب أيضا خير إيران بخصوص اليورانيوم، قال إما تدمير اليورانيوم في مكانه أو استلام الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليورانيوم، ما الخيارات برأيك أمام إيران؟
4: هذا المطلب الأمريكي أو هذا الشرط الأمريكي غير واقعي، لا يستطيع ترامب أن يطالب إيران بالتخلي عن ثروة من ثرواتها، اليورانيوم هو نتيجة اختبارات علمية وتطور تكنولوجيا النووية الإيرانية وتعب وشقى علماء إيران، وبالتالي هذا اليورانيوم يستخدم لمصلحة إيران ولا يمكن أن ينتزعه ترامب. الإيرانيون وافقوا على ترقيق هذا اليورانيوم، بدل أن يكون 60% في إطار التقوية يتم ترقيقه إلى 20% لاستخدامه كوقود في الأبحاث الإيرانية، وبالتالي إيران لا تطالب بأمر تعجيزي، صح التعبير، تطالب بحقه. إذا كان ترامب يريد تسوية، التسوية ممكنة بهذا الموضوع وليست مستحيلة، لكن أن يطالب بأخذ اليورانيوم من الولايات المتحدة الأمريكية كأنه يطالب باستسلام إيران لشروطه، وهذا لا يمكن لإيران تقبل به. طبيعة إيران، القيادة الإيرانية، الشعب الإيراني متمسك بسيادته وبحقوقه، لا يمكن فرض عليه فرض مثل هذه الشروط عليه إذا كانت الحرب.
2: حضرتك أستاذ حسن ترجح عدم قبول إيران بهذه الشروط، طيب في حال عدم قبولها ورفضها سيستمر الحصار البحري، سيكون هناك احتمال لاستئناف العمليات العسكرية وضربة جوية مثل ما حدث بالأمس؟
4: يعني نحن هنا يعني النقطة الجوهرية. ترامب هل لديه يعني أولا قدرة على تحمل حرب استنزاف طويلة؟ هذا أولا. واضح الآن هو لا يستطيع بسبب قرب الانتخابات وبسبب المونديال لا يستطيع تحمل حرب استنزاف طويلة، يريد مخرجا سريع. الحرب لا تعطيه المخرج لأن الحرب فشلت بالأصل في تحقيق الأهداف، والذهاب إلى حرب شاملة يعني تصعيد أوسع سيؤدي إلى تصعيد من قبل إيران مماثل، وبالتالي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وهددت إيران بإقفال مضيق باب المندب. معروف أن باب المندب تستطيع قوات أنصار الله الحوثية أن تقفله، وهذا أمر ليس جديدا، هي مارست هذا الأمر في إطار الحصار على إسرائيل، موانئ الإسرائيلية، وفشلت الإدارة الأمريكية في فك الحصار عن إسرائيل واضطرت إلى وقف إطلاق النار مع أنصار الله. لذلك المضيق هرمز لا يستطيع ترامب فتحه بالقوة لأنه سيؤدي إلى انقناع الحرب. لذلك نحن أمام خيار وحيد أمام ترامب، لأن الخيار الآخر خيار يعني مكلف له، هو الذهاب إلى التسوية. التسوية يعني إنضاج الوضع يعني بمعنى حزبه الجمهوري لمثل هذه التسوية. هذا هو يعني الأمر
2: طيب
4: الأساسي.
2: طيب يا أستاذ حسن، يعني حل وسط بين الولايات المتحدة وإيران من وجهة نظرك؟
4: الحل الوسط هو الذي طرح، يعني الوسيط الباكستاني والوسيط القطري وكل الوسطاء الذين دخلوا الإقليميين على الخار، يعني نصحوا إدارة ترامب بهذا الحل. ما هذا الحل جاء يعني كحل وسط، قبلت إيران بفتح مضيق هرمز، لكن موضوع السيادة على المضيق إيران احتفظت بحقها بهذه السيادة اعتبار أنها يعني دولة متشاطئة مع المضيق، واثنين تقدم خدمات للسفن والناقلات، وليست هنا يعني النقطة التي كان عليها خلاف، هل تقرض رسوم عبور أم رسوم نقاء خدمات؟ ففضلت إيران رسوم مقابل خدمات هي وعمان الدولتان المتشاطئتان، وبالتالي هناك بالقانون الدولي ما يسمح بمثل هذا الأمر إذا ما تم. أما موضوع اليورانيوم فواضح أن كان هناك اتفاق، يعني الإدارة الأمريكية وافقت على أن يرحل هذا الأمر للمفاوضات فيما بعد بالمرحلة الثانية، كون الملف النووي ملف معقد ويحتاج إلى يعني معالجة من كل الجوانب، خاصة أن هناك عقوبات عديدة مفروضة على إيران منذ عقود، وتحتاج أيضا إلى معالجة. إيران لا يمكن أن تقبل بتقديم أي تنازل في ملف النووي ما لم يكن هناك أيضا بالمقابل تراجع أمريكي عن العقوبات، وهذا أيضا يحتاج إلى معالجة. لكن تحت سقف حق إيران بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم بعد فترة التجميد التي يمكن أن يتفق عليها زمنيا، لأن هذا حق مشروع، يعني القانون الدولي يعطي لإيران مثل هذا الحق، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعطي هذا الحق، وهناك دول عديدة تمتلك القدرة على إنتاج الطاقة النووية بقدراتها الذاتية في العالم وتلتزم بالقوانين الدولية. لماذا إيران يمنع عليها مثل هذا الحق، يعني الحق المكتسب والذي يعني طورته ونجحت في الوصول إليه بفضل خبراتها الذاتية وعلمائها النوويين؟ لذلك يعني إيران لا تطرح شروطا تعجيزية، من يطرح شروط تعجيزية هو الأمريكي طبعا ومعه الإسرائيلي. أنا أعتقد المشكلة هنا، هل الإدارة الأمريكية اقتنعت بعد هذه الحرب أن إمكانية حرمان إيران من برنامجها النووي إمكانية مستحيلة. إذا اقتنعت بذلك ستقبل بالتسوية، إذا لم تقتنع ستكون التسوية صعبة.
2: أيضا أستاذ حسن، يعني بما أنه حضرتك ذكرت المضائق، أيضا مضيق هرمز، يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه المضيق سيفتح بأي وسيلة وبأي طريقة مهما كانت. ماذا يقصد؟
4: يعني هو يقصد إما بالقوة أو بالتسوية. جربوا القوة ولم تنجح، جربوا الحصار ولم ينجح في فتح المضيق. نحن الآن في الحصار. في الحصار هناك عظم أصابع، من يستطيع تحمل
2: الصمود أكثر؟
4: نعم، التحمل أكثر ينتصر. ترامب ليس لديه نفس طويل. إيران لديها نفس طويل. إيران منذ 47 عاما هي تحت العقوبات، تحت الحصار، وتعايشت وتكيفت مع الحصار، ليس جديدا عليها مثل هذا الأمر. لذلك هي تمتلك النفس الطويل، ثم أنها دفعت الفاتورة، دفعت الثمن، ليس لديها استعداد للتراجع، يعني لم يعد لديها مجال أكثر من مما حصل أن تتراجع. هي قبلت بتقديم تنازلات في الكثير من الأمور، بما فيها حتى تجميد اليورانيوم لمدة 12 سنة، أو إيجاد حل لمعضلة اليورانيوم المخصب عن التقصير. لكن أكثر من ذلك لا تستطيع أن تقبل، لأن الذي يطالب به الأمريكي والإسرائيلي هو تفكيك البرنامج النووي، يعني تعويض عن فشل الحرب بأن تقبل إيران بما فشلت الحرب في تحقيقه. وكيف ذلك؟
2: ما هو يا أستاذ حسن، المضيق كان مفتوحا قبل الحرب، يعني إيران لم تغلق المضيق.
4: لكن تغيرت الأمور. إيران تعتبر أنها يعني بعد الحرب أدركت أهمية أن تفرض سيادتها على المضيق، لأنه متشاطئ أولا لها، وتمر منه السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية. لا تستطيع إسرائيل أن تضمن أمنها دون أن تفرض سيادتها أولا من حيث المبدأ. ثانيا، أدركت أهمية المضيق كورقة تفاوضية، كورقة في مواجهة الضغوط والحصار الأمريكي. الآن من خلال فرض السيادة على المضيق كثرت الحصار إيران. الآن إذا كانت أمريكا تريد الذهاب إلى خيار الانسحاب من طرف واحد، يعني عدم توقيع اتفاق مع إيران، عدم الموافقة على إنهاء الحرب، الانسحاب مثل ما حصل في حزيران الماضي، أوقفوا الحرب من طرف واحد وانسحبوا. إيران ستبقى ممسكة بورقة مضيق هرمز وتحصل رسوم لقاء خدمات، وبالتالي تحل مشكلة الحصار المفروض عليها،
2: يعني من نتائج الحرب،
4: وهذا هو
2: نتيجة من نتائج الحرب،
4: من نتائج الحرب. وهذا صحيح، وهذا ما أدركت إيران أهميته الآن، ويكمل الإدارة الأمريكية في نفس الوقت يجعلها غير قادرة على الانسحاب في ظل هذه المعادلة، الانسحاب من طرف واحد، لأنها ستظهر عندها أنها فشلت في حرمان إيران من فرض السيادة على مضيق هرمز.
2: أيضا أستاذ حسن، إيران تهدد بمنع خروج نفط دول الخليج في حال حظر صادراتها النفطية. ما انعكاسات ذلك على دول المنطقة، الدول النفطية؟ طبعا
4: انعكاسات كبيرة. الآن الانعكاسات السلبية حاصلة. الآن النفط لا يخرج من مضيق هرمز إلا وفق الإجراءات الإيرانية، يعني من يتعاون مع الهيئة الإيرانية المشرفة على المضيق يستطيع أن يعبر المضيق. يعني لا تمنع إيران عبور السفن، لكن شرط الالتزام بإجراءاتها، يعني أن تدفع الرسوم، وهذا ما ترفضه بعض الدول. الدول التي ترفض لا تحظى بهذه التسهيلات، بينما الدول التي قبلت من إجراءات الإيرانية سفنها تعمر المضيق. الآن هناك حركة سفن قائمة موجودة يوميا يعبر أكثر من 30 سفينة أو ناقلة نفط، وهذا يؤشر على أن المضيق ليس مغلق. الذي يغلق المضيق هو الحصار الأمريكي ورفض الولايات المتحدة الأمريكية.
2: وهناك احتمال أن يغلق بالكامل
4: إذا ما ذهبت أمريكا إلى التصعيد.
2: ممكن أنه طيب بهذه الحالة ألن تضغط الدول العربية على الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: نعم ضغطت، بدليل الاتصالات التي حصلت مع قادة دول المنطقة ونصحهم أولا بتجنب الخيار العسكري لأنه سيكون وبالا على الجميع، على كل العالم وليس فقط على دول الخليج طبعا. ونصحهم بالقبول بالتسوية، يعني إيران قدمت أقصى ما يمكن من مرونة، لماذا هو لا يقبل؟ قبل هو تحت الطاولة قبل بالتسوية، هذا هذه ورقة التفاهم حصلت بالتشاور مع الإدارة الأمريكية، لم تتم من عمل، وأرسلت بالصيغة النهائية إلى واشنطن. عندما قرأ ترامب ماذا قال؟ قال أنها جيدة، ثم بدل رأيه بعد أن واجه معارضة من
2: هناك من ضغط عليه؟
4: نعم، صقور الحزب الجمهوري
2: هم ضغطوا.
4: نعم
2: طيب،
4: والصحف الأمريكية نشرت هذه الضغوط وتحدثت عنها بشكل واضح ومفصل، وهذا ما أجبر ترامب على إعادة التردد أو التردد الصح التعبير في الإعلان عن الموافقة العلنية.
2: هم مارسوا هذا الضغط رغم النتائج على الاقتصاد الأمريكي.
4: نعم لأن هناك خاصة اللوبي الإسرائيلي الذي يسيطر في دوائر القرار، خاصة دوائر القرار الأمريكي وداخل الحزب الجمهوري، ولا يستبعد أن يكون نتنياهو أيضا استعانة باللوب الإسرائيلي داخل الإدارة من أجل الضغط على ترامب حتى لا يقدم على مثل هذا الاتفاق، لأن نتنياهو أكبر المتضررين من هذا الاتفاق.
2: يعني أي اتفاق سيمر عبر تل أبيب؟
4: يعني يحاول نتنياهو عبر اللوب الإسرائيلي أن يعرقل مثل هذا الاتفاق.
2: نعم، نتنياهو أيضا يصر على استبعاد لبنان من أي صفقة مع إيران، وإيران تصر، يعني إيران لا تريد التوصل إلى أي اتفاق بدون لبنان، لكن نتنياهو يريد العكس. ما سبب إصرار نتنياهو أستاذ حسن؟
4: هناك يعني أسباب عديدة. أولا سيظهر نتنياهو بأنه فشل أولا في تحقيق أهداف الحرب على إيران، وهذا سيشكل هزيمة كبرى له في الداخل الإسرائيلي. ثانيا سيظهر أيضا فشله في فك المسارات والفصل ما بين المسار الإيراني ومسارات جبهة المقاومة بما فيها جبهة لبنانية، وبالتالي سيفرض عليه وقت إطلاق النار دون أن يتمكن من تحقيق الأهداف التي خرج إليها في الحرب على لبنان. وأيضا الحديث عن وقف الحرب على غزة أيضا لم تحقق أهدافها، هو دمر كما يدمر الآن في لبنان، دمر في غزة، لكنه هل نجح في القضاء على المقاومة، نزع سلاح المقاومة؟ لم ينجح. هل نجح في تهجير الشعب الفلسطيني من غزة؟ لم ينجح. إذن الأهداف الأساسية الاستراتيجية للحرب لم تتحقق. الآن في لبنان نفس الشيء، راهن على ضعف المقاومة في لبنان، راهن على سحق المقاومة، نزع سلاحها، فرض الاستسلام على لبنان، لم ينجح، بل بالعكس الآن الجيش الإسرائيلي يعاني من استنزاف كبير جدا في جنوب لبنان، وبدأ يصرخ ويتحدث إلى الصحافة. يعني عندما يتحدث الضباط العسكريون إلى الصحافة ويقولون بأنهم يعني يواجهون فشلا في جنوب لبنان، وأن الأهداف التي أرادوها من هذه العملية لن تتحقق، وعلى القيادة السياسية أن تجد مخرجا لهذا الوضع، هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي بدأ يضغط عبر الرأي العام على الحكومة من أجل إيجاد مخرج سياسي. إذن هناك مأزق إسرائيلي كبير،
2: ونتنياهو لا يريد هذا المخرج السياسي
4: لأن مصيره السياسي مهدد. هو الآن إذا أوقف الحرب في جنوب لبنان دون أن يحقق الأهداف، وإذا أيضا تمت صفقة إيرانية في إطار صفقة إيرانية أمريكية حافظت فيها إيران على برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وعلى وحدة الجبهات، هذا يعني هزيمة مدوية لنتنياهو، وسيكون عاريا في الداخل الإسرائيلي وعرضة لمحاكمة والدخول إلى السجن.
2: طيب ما السيناريو بهذه الحالة المتوقع في لبنان؟ لبنان يتأرجح بين إصرار نتنياهو على الحرب وبين إصرار إيران على يعني أن يتوقف إطلاق النار بشكل دائم في لبنان. في هذه الحالة ما السيناريو؟ الجنوب في لبنان يوميا يقصف.
4: نعم الآن لبنان تصعد تمام. ما يحصل الآن هو يعني هو استنزاف متبادل، بمعنى أن الخطة الإسرائيلية التي استهدفت استنزاف المقاومة، استنزاف جمهور المقاومة من جانب واحد فشلت، وبالتالي هناك وتيرة من الاستنزاف متبادلة، والجيش الإسرائيلي يدفع فاتورة كبيرة جدا. يعني نحن الآن إذا ما عملنا قياس أو يعني
2: مقارنة ربما
4: نوع من المقارنة بين السنوات التي حصلت سابقا وأدت إلى إجبار الاحتلال على الانسحاب من لبنان دون قيد أو شرط، المقاومة أخذت وقتا طويلا باستنزاف جيش الاحتلال الإجباري على الانسحاب دون تحقيق أهدافه. الآن الزمن أخطر بكثير من زاوية إنضاج إسرائيل للانسحاب. عندما ينضج الجيش الإسرائيلي هو الأساس ومعه المجتمع الإسرائيلي، لأن الجيش من المجتمع، عندما ينضج الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد قادرا على التحمل، هذا يعني أن المقاومة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر الآن نجحت في استنزاف جيش الاحتلال بوتيرة متسارعة عن سنوات بالسابق بسبب تطور قدرات المقاومة وتقنيات المقاومة في حرب العصابات. يعني المقاومة اليوم تخوض حرب عصابات متطورة على المستوى التقني، أدت إلى إحباط التقنية الإسرائيلية العسكرية التي كانت تسيطر على الأجواء وتسيطر على على ساحة المعركة. المقاومة استطاعت أن تلغي التقنية الإسرائيلية وتفرض تقنية للمقاومة قادرة على استنزاف الجيش الإسرائيلي في مواقعه في أماكن انتشاره، وجعلت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان غير قادر على الاستقرار أو التثبت في مواقعه، واضطر مثلا من يومين إلى الانسحاب من البياضة، سحب معظم قواته من منطقة البياضة. هذه يعني أكثر نقطة متقدمة في مناطق احتلاله هي البياضة.
2: نعم.
4: الأقرب إلى صور وبالتالي عندما يضطر إلى التراجع في البياضة، هذا يعني أنه في مأزق كبير غير قادر على حماية جنوده وضباطه.
2: شكرا.
4: ولذلك نحن الآن أمام معادلة تفرضها المقاومة جهة ستنعكس لا شك على المسار السياسي.
2: شكرا شكرا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن حردان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. شكرا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى ليبيا، حيث قال هانيبال نجل معمر القذافي إن 100 يوم مرت على اغتيال سيف الإسلام القذافي وما زال الجنات خارج نطاق العدالة.
2: وانتقد غياب الموقف الواضح من قبيلة الزنتان تجاه القضية، مشيرا إلى أن أخلاقيات المجتمع الليبي وتقاليد العرب ترفض الغدر.
1: وللحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا الباحث السياسي والخبير بالشؤون الإفريقية الدكتور رامي زهدي. أهلا بحضرتك دكتور رامي في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من تصريحات هانيبال القذافي نجل معمر القذافي إلى أنه بعد مرور 100 يوم على اغتيال شقيقه سيف الإسلام لم يقدم المسؤولون عن الجريمة إلى العدالة. لماذا وصل التحقيق في مقتل نجل القذافي إلى طريق مسدود برأيك؟
5: لأن الظروف في ليبيا بالتأكيد هي ظروف غير طبيعية، الدولة في حالة عدم استقرار، لذلك يعني جاء حادث مقتل ابن الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام بهذا الغموض أو بهذه الدرجة من الغموض، ورغم مرور كل هذه الأيام ورغم الحديث دائما على أن هناك لجان تقصي أو أن الدولة عليها أن تقوم بواجبها لإبراز الحقيقة إلى الرأي العام وإلى المتابعين وإلى أهل القتيل نفسه وأهل الضحية يعني، إلا أنه بعد مرور 100 يوم لم تظهر أي بوادر عمل ولم يعلن حتى عن خطوات حاسمة أو خطوات فعلية على الأرض، وبالتالي يبدو أننا في دائرة من يعني المزيد من التضليل على هذه الحادثة في أنها جت في ظروف غامضة، وما زالت هذه الظروف مستمرة ولم يعلن حتى الآن ولم تقوم الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال بالإشارة للرأي العام بكيفية وقوع الجريمة، مسبباتها، القائمين عليها، مخططين لها، ما حدث، الجناة أين هم. أفترض بأن هناك حالة من التعتيم على هذا الأمر حتى الآن.
2: ما هي القوى التي لها مصلحة في تأخير التحقيق في مقتل سيف الإسلام برأيك، وسبب هذا الفشل القضائي ألن يؤدي إلى شلل تام في النظام القضائي الليبي اليوم؟
5: بالتأكيد يعني حالة غياب يعني نتائج التحقيق وتأخر العدالة الناجزة أو القضاء، تمتع الجناة أو القائمين على هذه الحادث حتى الآن بالحرية أو بالاختفاء ولم يسألهم أي أحد، كل هذه الأمور تساوي عدم سيادة الدولة. أي دولة في العالم أحد أبرز عوامل سيادتها هي السلطة القضائية الحاكمة، وأن يعاقب من يقوم بأي فعل أو يجرم أو يأخذ جزاءه أو يعلن حتى عن ملابسات هذا الحادث. للأسف الدولة الليبية عبر كل هذه السنوات ما زالت في حالة من الانشقاق بغياب للسلطة السيادية للدولة. تعبير يستخدم أحيانا هو تعبير صعب وهي الدول الفاشلة. بالتأكيد ما يحدث الآن في ليبيا هو حالة من الفشل، تعارض وانشقاق وغياب للرؤية السياسية الموحدة وحالة الانسجام أو التوحد، وبالتالي نرى هذه العلامات أو هذه الأشياء التي تعبر عن عدم سيادة الدولة كان يجب أن تكون في وضع أفضل بعد كل هذه السنوات حتى الآن.
1: دكتور رامي، كيف يؤثر مقتل شخصية محورية في عائلة القذافي على موازين القوى وأفاق توحيد البلاد برأيك؟
5: يؤثر بشكل رئيسي، لأن عائلة الرئيس القذافي كانت تتمتع بحضور داخل المجتمع الليبي يختلف أو يتفق عليها الشعب، لكن لهم من المؤيدين كسر كما أن لهم من المعارضين. بروز اسم شخصية سيف الإسلام دائما على أنه أحد المرشحين لأي انتخابات رئاسية كان مزمع أن تقام قد يكون في رأيي أحد الأسباب التي أدت إلى التخلص منه بهذه الطريقة، ربما لأن هناك جهات متعارضة مختلفة ترى بأن فرص سيف الإسلام كانت ستكون كبيرة إذا أجريت انتخابات رئاسية، خاصة وأن جزء كبير من الشعب الليبي ربما يتحدث الآن عن فترة حكم الرئيس القذافي ما لها وما عليها، إلا أنها كانت فترة استقرار ولم تشهد ليبيا حتى الآن وبعد مقتله أي استقرار. وبالتالي التخلص من الشخصيات المؤثرة الآن سيف الإسلام وربما شخصيات أخرى في الأفق، كل هذه الأمور لصالح يعني أطراف ذات صلة أو ذات اهتمام بأن يستمر الوضع في ليبيا دون استقرار أو دون حسم سياسي واضح على الأرض.
2: هل يمكن أن تشكل تصريحات هانيبال القذافي حافزا لتعبئة أنصار النظام السابق وبدء جولة جديدة من الصراع على السلطة؟
5: نعم، أفترض بأن تصريحاته وفي هذا الشأن يعني تلقى صدى لدى متلقيين من فئات مختلفة، من قبائل وعشائر مختلفة، من قبائل ذات صلة أو علاقة أو قرابة بعائلة الرئيس السابق، أيضا أشخاص أخرى محايدون ربما يروا بأن كان يجب من العدالة أو من سلطات الدولة أن ترى يعني أمور حاسمة في حادث مقتل شخصية عامة مثل شخصية سيف الإسلام. بالتأكيد هي محرك لبعض الأمور. لا أفترض بأن أو لا أستطيع أن أجزم بأن الأمور قد تتحرك إلى مزيد من الصراعات، لكن على الأقل هي في إطار مزيد من الانشقاق السياسي القائم بالفعل.
1: إلى أي مدى يمكن لهذه الجريمة أن تعرقل عملية المصالحة الوطنية الهشة أصلا في ليبيا؟
5: أفترض بأن هذه الجريمة يعني بغض النظر عن الاتهامات المتبادلة، من القائم ومن القائم عليها ومن القائم بها، كان الهدف الرئيسي منها هي محاولة إفساد أي بوادر لمصالحة وطنية. عندما تتفق الشعوب على شخصيات بدرجة ما، فإن ذلك يمهد الطريق ربما لعملية مصالحة جزئية كان يمكن أن تحدث حالة في الموقف الليبي. شخصية سيف الإسلام وعلى مدار سنوات سيف الإسلام القذافي وعلى مدار السنوات الأخيرة ربما برز على أنه الوحيد من عائلة القذافي الذي استطاع أن يجمع قدر من المؤيدين له، الوحيد الذي طرح اسمه في أي عملية دراسة أو تحليل لفكرة انتخابات رئاسية هي مهمة جدا، أو هي الطريق أو السبيل الوحيد لعودة الدولة الليبية. عندما يأتي مقتله بهذه الدرجة أو بهذه الكيفية مع إخفاء هذه المعالم لمعالم الجريمة وعدم إعلان وعدم التحقيق بعد مرور حتى 100 يوم حتى الآن، يبدو بأن محاولة طمس الحقيقة هي تؤدي وتروج لمسار أصعب من مزيد من الانشقاق السياسي. فكرة أن الدولة ذات السيادة لا يجب أن تقتال شخصياتها العامة ولا حتى شخصياتها الطبيعية أو الاعتبارية، الدولة ذات السيادة لابد أن يسود بها قانون حاسم يطبق على الجميع لا يفرد أحدا من العقاب. الدولة ذات السيادة تصان رموزها قد يختلف عليهم أو يتفق، لكن بالتأكيد عائلة رئيس القذافي هي جزء من التاريخ الليبي بكل الأشكال بغض النظر عن الآراء المختلفة حول شخصيته وحول حكم الرئيس القذافي، إلا أن هذه الكيفية هذه الطريقة تعني بأن أننا ما زلنا بعيدون حتى الآن عن فكرة مصالحة وطنية قوية تعيد الدولة الليبية مرة أخرى. الحديث عن انشقاقات سياسية، عن حكومات متوازية أو متعارضة، عن فكرة وجود جيشين للدولة الليبية، عدم إجراء انتخابات ولا برلمانية ولا رئاسية، تعمق مزيدا من الجراح عبر كل هذه السنوات، حتى أن التجربة الليبية باتت أنها الأصعب حتى الآن منذ ما سمي بالربيع العربي، لأنها هي التجربة الأطول زمنيا. ربما وصلت الأمور لمصير محدد في سوريا على سبيل المثال، نتفق أو نختلف، حسمت الأمور في دول أخرى، الصراع في اليمن مازال قائم، لكن في ليبيا الانشقاق بهذا القدر مازال يؤخر كثيرا من عودة حقيقية للدولة الليبية.
2: الباحث بالشؤون السياسية والإفريقية الدكتور رامي الزهدي، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى العلاقات الروسية العراقية، حيث أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف حرص روسيا على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
2: وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن وزير الخارجية السيد فؤاد حسين تلقى رسالة تهنئة من وزير الطاقة الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية الروسية بمناسبة تجديد الثقة به.
1: وأكدت سيفيليف في الرسالة وفقا للبيان حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن تقديره لجهود السيد فؤاد حسين وإسهاماته في تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الجمهورية العراقية وروسيا الاتحادية، مؤكدا ثقته باستمرار تنامي العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
2: للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الجنابي. أهلا بك دكتور أحمد معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من يعني هذه التهنئة من قبل وزير الطاقة الروسي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. يعني الجانب الروسي أكد التزام موسكو بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ما هي المشاريع التي ستشكل أساس التعاون الروسي العراقي برأيك في هذه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة؟
6: حقيقة روسيا تتعامل مع العراق كدولة محترمة، وهي تحاول توطيد العلاقات الجيدة. وربما من المعروف أن العلاقات الروسية العراقية هي علاقات كانت بعيدة عن التوترات، وكانت روسيا داعمة أيضا للعراق على مستوى الحكومات المتعاقبة. ربما روسيا اليوم تجد في العراق فرصة أيضا للدخول إلى الأسواق العراقية وإلى الشركات النفطية من أجل الاستثمار في القطاعات هذه، لأن العراق تعامل على مستوى السنين السابقة مع الشركات الروسية، وكان لها الأثر الجيد على الاقتصاد العراقي. ربما اليوم روسيا تعمل جاهدة على إعادة هذه الشركات إلى العراق، وبما أنه العراق أصبح بيئة استثمارية جيدة جدا بعد يعني انقطاع كبير وتأخر كبير في البنى التحتية والاستثمارية، ربما المرحلة المقبلة هي مرحلة الاستثمارات للشركات الأجنبية، وهذا ما استشارت به روسيا. روسيا دائما تعمل على توطيد هذه العلاقات الجيدة ما بين العراق والجانب الروسي.
1: وما هو موقع العراق في استراتيجية روسيا طويلة الأمد لتعزيز نفوذها في سوق الشرق الأوسط برأيك دكتور؟
6: في الحقيقة العراق يعني أصبح بيئة جيدة جدا، واليوم نشوف أغلبية الشركات العالمية سواء الشركات الصينية أو الشركات الأمريكية أو الشركات الروسية هي تحاول كسب هذه الأسواق، تحاول كسب الكسب والدخول في هذه الأسواق من أجل إعادة التطوير وإعادة التموضع الحقيقي، لأن نعرف أن العراق اليوم بحاجة كبيرة جدا إلى إعادة هيكلة جديدة، إلى إعادة عملية تطوير جديدة، خصوصا في الجانب النفطي. اليوم عندنا أغلبية البنى التحتية النفطية هي تحتاج إلى إعادة تطوير، وربما بعد إنهاء عقد إحدى الشركات الروسية اليوم أعتقد أن روسيا مع هذه الحكومة الجديدة مع تسلم وزير الخارجية العراقي ربما لديها فرصة من أجل إعادة هذه الشركات إلى الأسواق العراقية.
2: هل يمكن للدعم الروسي أن يعزز سيادة العراق على إدارة موارده الطبيعية في مواجهة الضغوط الخارجية؟
6: تأكيد اليوم العراق محتاج كل الدول وكل الدعم من كل الدول، ليس روسيا على حدة، ولكن يحتاج دعم دولي، وربما روسيا دولة كبيرة ودولة مؤثرة، فبالتالي سوف تكون لها تأثير كبير على العراق من أجل إعادة السيطرة على موارده الطبيعية، خصوصا في مواجهة الضغوط الخارجية. واليوم احنا شفنا مثلا مضيق هرمز أثر وبطريقة كبيرة جدا على إيرادات العراق النفطية، فبالتالي عندما يمتلك العراق دعم دولي بالتالي سوف يخرج من هذه الأزمات، وهو بحاجة كبيرة جدا لهذا الدعم.
1: وكيف تخطط بغداد لتحقيق التوازن بين شراكاتها الاستراتيجية مع روسيا وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول الغربية؟
6: الصراحة حكومة بغداد لحد هذه اللحظة هي لا تمتلك القرار. ربما الهيمنة الأمريكية وسيطرة الحكومة الأمريكية على قرارات العراق ألقى بظلاله على هذا الوضع المتردي. تحتاج الحكومة الجديدة إلى إعادة وضع علاقات جيدة مع كل الدول، والمطالبة أنه العراق بحاجة إلى أن يكون له دعم، وإلى أن يكون له تنوع اقتصادي، وأن يكون له تعامل مع شركات مثل الشركات الصينية أو الشركات الروسية، وليس يكون العراق حكرا على الشركات الأمريكية والشركات البريطانية. فبالتالي اليوم نشوف احنا كثير من هذه الشركات هي فعلا شركات يعني مرموقة ومعروفة، ولكن هي متلكئة في التوقيتات الزمنية من أجل إنهاء هذه المشاريع. اليوم العراق بحاجة إلى دخول الكثير من الشركات والتعامل مع كل دول العالم، ليس حكرا على موضوع الشركات الأمريكية والروسية، ولكن يجب على الحكومة أن تنفتح على كل دول العالم من أجل الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي للعراق. أنا أشوف الحكومة حكومة الزيدي مقبلة الصراحة، الرجل عنده رؤية في هذا الموضوع ومقبل على التنوع، خصوصا مع التعاقد مع الشركات الأجنبية، وبالتأكيد سوف تكون لروسيا يعني حصة جيدة بما تمتلك من علاقات طيبة على مر السنين.
2: من بغداد الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الجنابي، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبقى في العراق، حيث أكدت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بعد تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في محافظة الرقة شمال سوريا، مشيرة إلى أن العراق يعد ممرا لعبور شحنات الحيوانات الحية المتجهة إلى دول أخرى بنظام ترانزيت.
2: وقالت مديرة إعلام وإرشاد دائرة البيطرة في وزارة الزراعة العراقية زينب رحيم في حديث لسبوتنيك:
7: بداية نحب نوضح أنه بالنسبة للشحنة للإصابات التي تمت الإبلاغ عنها من قبل الجانب السوري، وذلك حسب الإعلام السوري، على أنه توجد إصابات للحمى القلاعية في منطقة الرقة بالتحديد، وكون العراق يعتبر إحدى البلدان التي تمر فيها الشحنات وتمر من خلالها الحيوانات الحية كنظام الترانزيت، الذي يعتبر هو إجراء ينظم حركة ومرور الحيوانات من بلد منشأ إلى بلدان أخرى، لكن المرور عبر الأراضي العراقية. ففي حال تم إبلاغنا بوجود مثل إصابات الحمى القلاعية في منطقة الرقة في سوريا، تم اتخاذ إجراء مؤقت، ألا وهو إيقاف مؤقت لحركة الترانزيت. طبعا هذا الإيقاف هو أخذ أكثر من يومين أو ثلاثة، الهدف من عنده هو حماية الثروة الحيوانية في العراق ومنع دخول إصابات بالأمراض الوبائية التي تهدد كاهل الثروة الحيوانية. لكن بعد فترة وجيزة تم التواصل مع وزير الزراعة في سوريا، وأبلغنا بأنه لا توجد إصابات أو يمكن كان السيطرة عليها، فإجراءات مشددة هم نفوا. لكن إحنا بالبداية اعتماداً على الإعلام السوري الذي أكد بوجود إصابات، فإحنا كإجراء احترازي اتخذنا إيقاف مؤقت. بعد ما تم إبلاغنا من قبلهم بأنه لا توجد إصابات، وإحنا طبعاً حتى نحافظ على الثروة الحيوانية في العراق، إجراء احترازي اتخذنا أنه نأكد أولاً على وجود شهادة صحية بيطرية بهذه الشحنات، حيث أولاً. ثانياً يكون حجر للشحنة في بلد المنشأ لمدة 21 يوم. ثلاثة، يتم أخذ عينات عشوائية، عينات مرضية طبعاً. أول بداية نسوي لها فحص عياني، وبعدين تأخذ عينات مرضية عشوائية من الشحنة للحيوانات الموجودة بالشحنة اللي تكون عابرة ضمن الأراضي العراقية، تفحص في حال وجود مرض معين سواء حمى قلاعية أو غيرها فلا يتم مرور هذه الشحنة. أما إذا تم تأكيد على أنه خالية من الأمراض وغير مصابة بالتأكيد سوف يتم مرورها بكل سهولة وسلاسة. هو مجرد حماية، يعني إحنا البلد العراق على حال البلدان الأخرى اللي تحافظ على الثروة الحيوانية، فهذا إجراء احترازي أنه مجرد أنه هذه الشحنة تكون خالية من الأمراض بالتأكيد راح تمر بكل سهولة وسلاسة، ولا توجد هناك أكيد يعني تأثير للعلاقة السورية العراقية، هو مجرد إجراء احترازي وحماية للثروة الحيوانية.
2: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: في تطور جديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من دول منها قطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام جماعة إلى اتفاقيات إبراهام، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. ترامب أكد أنه إذا وقعت إيران اتفاقها معه بصفته رئيسا للولايات المتحدة، فسيكون من دواعي سروره أن تكون هذه الدول أيضا جزءا من هذا التحالف العالمي الذي لا مثيل له بحسب قوله. وأكد أن دولة أو اثنتين من تلك التي تحدث إليها ربما تكون لديها أسباب لعدم الانضمام، لكن أغلبها ينبغي لها أن تكون مستعدة وعازمة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا أكبر بكثير مما سيكون عليه. من جهتها أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل دون مسار واضح لحل القضية الفلسطينية، كما أكدت باكستان أن مسار التطبيع مع إسرائيل والاتفاق مع إيران غير مترابطين في إشارة منها على الرفض. يأتي ذلك بينما أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، لكنه لم يشر إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق. كما يتزامن ذلك مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت هجمات جديدة على أهداف إيرانية بهدف حماية قواتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية. فما هي دوافع ترامب لربط مسار التطبيع مع إسرائيل بالتوصل لاتفاق مع إيران؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من بيروت الدكتور طارق عبود أستاذ العلوم السياسية، ومن القاهرة الأستاذ طلعت طه المحلل السياسي خبير الشؤون العربية. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور طارق وأسألك، ما الذي دفع الرئيس الأمريكي لهذا الربط المفاجئ في الحقيقة بين الاتفاق مع إيران والاتفاقات الإبراهيمية؟
1: تحياتي بداية. يعني يحتاج الرئيس دونالد ترامب إلى منجز أو صورة منجز يقدمه أولاً للشعب الأمريكي، للداخل الأمريكي، وأيضاً للوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أن الأهداف التي حددها في بداية الحرب من سقوط النظام وتدمير البرنامج النووي ويعني كل هذه السردية لم تتحقق، إضافة إلى شيء آخر وهو أن صديقه بنيامين نتنياهو أيضا محرج على مستوى الداخل الإسرائيلي، وهناك انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل. يحتاج أيضا نتنياهو إلى صورة يعني إنجاز أو منجز يقدمه للشارع الإسرائيلي المتلهف والمندفع أيضا نحو استدامة الحروب. يعني في استطلاعات رأي تقول أنه 77% حسب يريعوت من الإسرائيليين هم مع ويدفعون إلى استكمال الحرب على لبنان. وطالما أن نتنياهو أيضا قدم صورة أو صورة إنجاز في السنتين الماضيتين عن تدمير محور المقاومة والقتال على 7 جبهات والانتهاء من حزب الله ومن اليمنيين ومن إيران ومشاكل، ولكن هذه السردية كلها كانت زائفة. فلذلك اليوم يعني يحتاج دونالد ترامب أن يقدم هذا الإنجاز إلى نتنياهو ويقول أن أمريكا وإسرائيل انتصرتا في هذه الحرب، والدليل أن الدول العربية ها هي تطبع والاتفاقات الإبراهيمية تتقدم وصفقة القرن تتقدم أيضا. فهذا منجز سياسي نقدمه للطرفين بعد الحرب على إيران.
0: لكن إلى أي مدى يكشف ذلك عن تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن الأوضاع في المنطقة، ويكشف أيضا كذب التقارير عن وجود خلافات بين الطرفين حول الاتفاق مع إيران؟
1: لا ليس هناك خلافات، هناك تقاطع مصالح دائم بين الطرفين. إسرائيل قاعدة متقدمة للمشروع الإمبريالي البريطاني سابقا والأمريكي يعني بعد الحرب العام 1956، فهي أداة وظيفية للغرب والمشاريع الغربية في المنطقة. ولكن يعني أحيانا تتباعد المصالح ويصبح هناك ما يسمى بتزاحم الرغبات أو تزاحم المصالح، عندما تتقدم المصلحة الأمريكية تتراجع المصلحة الإسرائيلية. وهذا حدث في العام 2015 عندما وقع الرئيس أوباما اتفاقية

0: شركة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي 2015. وقامت قيامة نتنياهو وأتى الكونغرس وألقى خطابا يعني شهر فيه حتى بالرئيس أوباما، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت وتقدمت بالاتفاق لأنها تعتبر كانت ذلك إنجازا استراتيجيا ورؤية واضحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. اليوم بعد ما قدم نتنياهو نفسه في الشهور الماضية أو في الشهرين الماضيين على أنه شريك أساسي للرئيس دونالد ترامب المنتفخ أيضا، وأنه يقرر مع الرئيس صديقه دونالد ترامب في سياسات المنطقة، اليوم يعني حتى الإسرائيليين يقولون أنه اليوم نتنياهو يتلقى الأوامر، ألزم على وقف جزء من الحرب على لبنان في يعني إيقاف القصف على الضاحية الجنوبية وبيروت، وألزم أيضا بوقف القصف على إيران عندما اتخذت أمريكا قرارا بوقف هذه الحرب، واليوم ينتظر الأوامر بإيقاف الحرب الشاملة إن كان في لبنان وإن كان في إيران. إذن المصالح الأمريكية تتقدم عندما يكون هناك مصلحة أمريكية. إسرائيل رغم كل الضغوطات التي يمارسها نتنياهو واللوبي في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى أو يبقى دورها دور وظيفي لا أكثر ولا أقل، حتى لو يعني استطاع نتنياهو بحرفيته الإعلامية واحترافه لتقديم صورة الشريك والمنتصر والمقرر، ولكن إسرائيل بجغرافيتها وديموغرافيتها وحضورها هي دورها يعني محدود ليس في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ما دلالة ما يصرح به الرئيس الأمريكي بأنه يسعى لإبرام صفقة شاملة بالمنطقة أو لا شيء؟
0: هو قال أنه يريد كل شيء، يعني أيضا يعني الرئيس دونالد ترامب محرج، هناك انتخابات نصفية في تشرين الثاني المقبل، شعبية الرئيس دونالد ترامب تراجعت كثيرا في الشهور الأخيرة، يعني سمعة الأمبراطورية الأمريكية وهيبتها وحضورها أيضا أصبح على المحك، بمعنى يعني كما قال روبرت كاغان وكما قال أيضا روبرت بيب وجون ميرشايمر ويعني هؤلاء الجهابذة إذا صح التعبير والمفكرون في الولايات المتحدة الأمريكية بأن أمريكا لم تستطع أن تنتصر على دولة من الدرجة الثانية كإيران، يعني ليس لديها سلاح جو وليس لديها بحرية وحتى يعني القوات البرية كانت متراجعة، لديها الصواريخ البالستية ورغم ذلك لم تنتصر الولايات المتحدة الأمريكية عليها، فكيف الأمر مع روسيا أو مع الصين؟ يعني كيف تنظر اليوم روسيا والصين وهذه الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الصورة خدشها دونالد ترامب، يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تهدد أحدا بعد اليوم بالأرمادة الأمريكية، بالقوة الجوية الأمريكية، بقوة التدمير المادية الأمريكية، بالتكنولوجيا الأمريكية. هذا لن يحصل لأنها لم تنتصر في هذه الحرب. لذلك اليوم يعني يحاول دونالد ترامب تقديم نفسه أنه منتصر وأنه يريد كل شيء، اتفاق شامل وقوي ومتين وليس اتفاقا ضعيفا كاتفاق أوباما بالعام 2015، مع أن كل المراقبين يقولون أنه أكثر ما يستطيع فعله دونالد ترامب اليوم هو استنساخ اتفاق كاتفاق يعني 2015 مع باراك أوباما. وأيضا هناك رفع للعقوبات عن إيران وتقييد المرور في مضيق هرمز حسب ما يرى الإيرانيون، هذه كلها إنجازات للإيرانيين وأخفاقات للولايات المتحدة الأمريكية. يعني بالمحصلة اليوم ما زالت الأمور ساخنة، لكن بعد فترة سنرى أنه بالمشهد الكلي أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني خسرت أشياء كثيرة في هذه الحرب، لم تحقق شيئا، وكل هذا الصراخ والعويل الذي يخرج به دونالد ترامب للأمريكيين من العالم هذا دليل على أنه لم يربح هذه الحرب، لم ينتصر فيها، والدليل أنه يجلس مع الإيرانيين على طاولة المفاوضات. لو أنه انتصر لما كان بحاجة أن يوقف إطلاق النار أو يتفاوض مع الإيرانيين كما فعل مع 2003 مع نظام صدام حسين في العراق وفي 2001 في باكستان في أفغانستان. هكذا يكون الانتصار حتى لو يكون انتصارا استراتيجيا، ولكن اليوم لا تستطيع أن تقدم نفسك منتصرا وأنت تجلس على الطاولة مع دولة محاصرة من 47 عاما وهي منهكة، وهي دول من الدرجة الثانية وليست يعني دولة عظمى ولا قوة إقليمية حتى كبرى.
1: دكتور طارق، حديث ترامب عن اتفاق شامل مع إيران يفضي لسلام شامل بالمنطقة، هل هي صفقة ضمنية يقدمها ترامب لإسرائيل بدلا من استئناف الحرب؟
0: ممكن، هي جائزة ترضية لإسرائيل، ولكن أيضا المملكة العربية السعودية تقول أنه نحن لسنا ملزمين بهذا الوضع. يعني حتى دول الخليج اليوم هي لم تعد يعني تخاف من الولايات المتحدة الأمريكية كما كان يحصل سابقا. باكستان اعترضت على هذا الموضوع وقالت أنه نحن من نحدد سياستنا الخارجية وليس الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جرأة أصبحت عند الدول الإقليمية اليوم بعدما يعني رأوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم لهم الحماية الكافية، يعني التهويل على الدول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تحميهم. الواضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخيفهم وليس لا تحميهم ولا تحمي أنظمتهم. وعندما أتت ساعة الحقيقة وبدأ الإيرانيون بقصف الدول الخليجية أو القواعد الأمريكية في الخليج، حتى لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية حماية قواعدها، وتقول التقارير الأمريكية أن هذه القواعد كلها دمرت. فكيف بالأحرى إذا ما نشبت حرب بين إيران والسعودية أو بين إيران والإمارات والبحرين والكويت وهذه الدول؟ لذلك اليوم يعني تقديم جائزة طردية لبنيامين نتنياهو عن إخفاقهم في الحرب كثنائي يعني إسرائيلي أمريكي هو لن يكون مستساغا عند الدول الإقليمية الكبرى كمملكة العربية السعودية يعني وباكستان وغيرها. الإمارات طبعت والبحرين طبعت أيضا والمغرب والسودان، ولكن يعني الدولة الأكبر في المنطقة بعد مصر هي السعودية لم تطبع، وواضح أنه هي لن تسير بهذا المسار كما تقول إلا بشروطها، وهي إقامة دولة فلسطينية، وهذا يعني غير ممكن اليوم بوجود هذه الحكومة والحكومات الإسرائيلية السابقة.
1: طيب، بحسب مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران التي سربت، هل اقتنعت جميع الأطراف برأيك بأن استئناف الحرب ستكون أكثر كلفة على المنطقة؟
0: طبيعي، يعني اتصال دونالد ترامب بزعماء المنطقة الخمسة كانوا يعني واضحين بأن استعادة الحرب هي لن تحقق المراد من يعني هذه هذا القصف أو هذه الحرب. فإذا كانت 15,000 غارة لم تستطع أن تهزم إيران، فألف غارة أو 500 غارة لم تحقق الهدف، إضافة إلى أن التهديد بقصف البنية التحتية والمرافق الأساسية كالطاقة وتحلية المياه والكهرباء وغيرها بإيران، هذا سيؤدي أيضا إلى رد إيراني بقصف مصادر الطاقة في دول الخليج، وهذا كان يعني يخشاه الخليجيون كثيرا. فالأذى سيعني يقع على الدول الخليج والدول العربية المحيطة بإيران. فلذلك كان يعني الصوت مرتفعا أن هذه الحرب أنت لم تنتصر فيها، وأنت ورطت يعني بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية وورطتنا أيضا مع الإيرانيين. فاستئناف الحرب بنفس الطريقة لتحقيق نفس الأهداف هو يعني غير واقعي، إضافة لأن CIA قالت أن الإيرانيين استعادوا أكثر من 75% من الصواريخ التي أطلقوها في الحرب. معنى ذلك أن إيران تعافت ولم يعني يصيبها أو يصيبها الانهيار. فلذلك اليوم الدول الخليجية ليس لها مصلحة في استئناف الحرب، وإقتال مضيق هرمز مستمر، ومصادر الطاقة أيضا يعني مصادر الطاقة أيضا في في في مشكلة في سلاسل التوريد. إذن كل الأهداف التي كان يريدها الأمريكيون ومعهم بعض الدول الخليجية لم تتحقق، فلذلك هم يعني راجعوا هذه السياسات وتصرفوا بطريقة واقعية بأن هذه الحرب لن تؤدي إلا إلى استمرار الخراب واستمرار الخسائر في المنطقة.
1: لكن إذا كانت معظم المؤشرات تقول إننا بصدد اتفاق 2015، فما العائد إذن من هذه الحرب أمريكيا؟
0: نحن أمام اتفاق أسوأ من الاتفاق 2015، لأنه يعني هناك رفع كامل للعقوبات في المراحل، هناك أيضا تهديد إيراني دائم بإقفال مضيق هرمز إذا ما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل في أيار 2018 عندما مزق الرئيس دونالد ترامب الاتفاق النووي. وإضافة إلى أن الشيء مستجد هو أن أمريكا خاضت حربين مع إسرائيل في أقل من سنة، وهذا ليس تفصيلا على مستوى الصراعات الدولية، فلذلك لن يكون يعني الاتفاق المزمع يعني توقيعه في الأيام القادمة أفضل حتى من الاتفاق النووي في العام 2015، حتى لو خرج نتنياهو وقال أنه هذا الاتفاق أقوى وأصلب وما شكل.
1: شكرا للدكتور طارق عبود أستاذ العلوم السياسية من بيروت. ومن القاهرة أرحب مجددا بالأستاذ طلعت طه المحلل السياسي وخبير الشؤون العربية. أستاذ طلعت، السعودية جددت موقفها الرافض للتطبيع دون مسار واضح لحل القضية الفلسطينية، وهذا يعتبر موقف دول أخرى أيضا. هل يمكن القول أن الرئيس ترامب أخطأ في قراءة مواقف تلك الدول؟
2: لا، الرئيس ترامب أخطأ في كثير من الأمور، منها التسرع في إلقاء الخطب. يعني هو يريد الإبراهيمية والاتفاقية الإبراهيمية، فقال أن جميع الدول لابد أن تطيعنا الآن، وكأن الجميع العالم كما يصدر دائما السيد دونالد ترامب للعالم أن العالم جميعه يطيع له، وأنه عبارة عن يعني هكذا يخيل له في مخيلته الوحيدة فقط ترامب. ترامب يقول أن العالم عنيد لدى أمريكا، لابد أن يطيع، نقول شمال شمال يمين يمين، هكذا تعمل. ولذلك هو يعني هرب منه التاج البريطاني، بريطانيا هربت منه، فرنسا، إيطاليا، أصبح هناك نفور كبير جدا من ترامب ومن أمريكا بسبب سياسة ترامب. أعود إلى التطبيع، التطبيع له كثير من الأمور حدثت. يعني إذا عدنا إلى أكثر من حوالي 40 أو 50 يوم، قال نتنياهو، قال لا تتعجبوا إن رأيتم العلم الإسرائيلي، لا أنا لا أنا شخصيا لا أعرف أن لهم علم وليس لهم دولة، لكن قال نتنياهو نصا أنا لا تتعجبوا إذا رأيتم، إن رأيتم العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء طهران وفي أراضي طهران وفي إيران. هكذا قال ببساطة، هو يقصد إيران ويقصد أيضا في نفس الوقت لبنان، لأن هناك حاليا يجري على قدم الوثاق سرعة في تنفيذ تطبيع أو تنسيق أمني ما بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل في واشنطن وبرعاية أمريكية. إذن فكرة التطبيع نفسها هي يعني حلم الأحلام بالنسبة لإسرائيل، وهذا هو الهاجس الأكبر، وهذا هو الحلم الأكبر، وهذا هو الهدف الأكبر لنتنياهو وللكيان الإسرائيلي أن يحدث ذلك. وبالتالي هو دائما مطروح على طاولة المفاوضات، طاولة المفاوضات مع دونالد ترامب، يعني هما الاثنين فقط. ولذلك حينما يتحدث دونالد ترامب عن التطبيع يقول أنني أريد أن أتمنى أو أتمنى أن يحدث هذا الأمر. إذا رجعنا أيضا إلى كلام حضرتك عن المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية هذه هي المرة الثانية حينما قال الكيان وحاول أن يحرض الإعلام، وقال المملكة والمملكة، فقال الأمير محمد بن سلمان وقتها قال لا يمكن أبدا أن نطبع مع السعودية ويكون علاقاتنا مع السعودية إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية. هذا من جانب، من جانب آخر
3: مع إسرائيل،
2: مع إسرائيل التطبيع مع إسرائيل، هذا من جانب. من جانب آخر ما قاله بعد ذلك، قال لا يمكن أبدا أن نطبع مع إسرائيل إلا إذا كان هناك مسار واضح. يعني حتى الآن المسارات كلها غير موجودة، لا أقول غير واضحة، غير موجودة. يعني حتى لو كان هناك أكثر من 140 دولة بعدما اعترفت فرنسا وبريطانيا بالدولة الفلسطينية، قالوا نحن نعترف بالدولة الفلسطينية الشر عدم وجود حماس، هكذا قالت بريطانيا وفرنسا وبعض من الدول. إذا حتى هذا المسار ما زال شبه يعني شبه محكوم أو شبه ضامن. هذا أمر. أمر آخر، إذا كان دونالد ترامب أو إذا كان الكيان يريد التطبيع بمنطق الأمور، أولا كان هناك مسارات للتطبيع مع إندونيسيا وربما يحدث مع باكستان قبل ذلك، يعني قبل 7 أكتوبر كان هناك مسار مع إندونيسيا لكنه توقف. وكان هناك بعض من الدول يعني سوف تسير في ركاب التطبيع مع الكيان الصهيوني لولا أن أحداث 7 أكتوبر ربما عطلت أو أجلت ذلك لصفقة أكبر، يعني حتى يكون هناك صفقة أكبر للتطبيع مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية الترامبية، لأن هناك وعود ترامبية بالجولاية الكاملة بمزيد من المساحة لإسرائيل، بأن يكون هناك دعم غير محدود عسكري ومالي لإسرائيل بالنسبة من ترامب، إدارة ترامب إلى نتنياهو، كل هذا وعود. أيضا حتى في الوعود التطبيع، وهذا هو يعني مسارنا الآن، هل من الممكن أن نرى العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء لبنان بعد شهر، وبعد ذلك طهران. يعني المشكله كلها اين؟ المشكله كلها تكمن في الكيان وفي امريكا. اذا كانت اسرائيل تعتدي على جيرانها وعلى ما تسميه حسن الجوار وعلى الجميع وتقتل الفلسطينيين، فاي سلام تريد؟
1: لكن ترامب اكد بصيغه الالزام ضروره انضمام تلك الدول لمسار التطبيع. هل الاوضاع في الشرق الاوسط حاليا تسمح باستكمال هذا المسار؟
2: نعم نعم، صدقا تسمح جدا كمان، تسمح في الجانب الشامي. اولا سوريا حاليا مؤهله ان يكون هناك تطبيع، لبنان من الممكن ان يكون هناك تطبيع، خاصه ان هناك يعني ما قاله السيد نعيم قاسم للحكومه اللبنانيه او رئيس الدوله، قال له هناك خيانه ان تطبع او خيانه ان يعني ان يكون هناك تفاوض. قال له انت كنتنا حينما دخلت الحرب، انت لم تسيطرنا حينما دخلت الحرب. هذا من جانب. اذا هناك نيه الى يعني تهدئه الامور حتى نقطع هذا الامر من وجهه نظر لبنان، اقول من وجهه نظر الحكومه اللبنانيه. ايضا الحكومه السوريه يعني هناك تنسيق امني كان حدث مع امريكا، هناك حرب مشتركه على الدواعش في الاراضي السوريه. لم يبقى في المنطقه كلها غير العراق ومثل الحشد الشعبي او بعض من الجماعات التي هي تقول انها مع ايران. وهذا الامر يعني حتى ترامب تدخل فيه، ولا اعلم لماذا انف ترامب دائما طويل على الجميع، يعني خليك مشاكله وخليك حاله اهم، يعني عنده مشاكل قلب. لكن حينما يقول اعطي الحكومه العراقيه 3 شهور حتى تتخلص من مشاكلها ومن يعني انت يعني ليس هكذا يعني تدار الامور. يعني هذا من جانب. من جانب اخر استاذي، هي مؤهله بمعنى ان هناك حرب، يعني حتى يعني بدون يعني ايه انا اقول رايي منحاز الى هذا او ذاك. طبعا انا مع وطني مصر الدول العربيه قولا واحدا، لكن بدون ان اكون هناك انحياز كان. اذا اردت ان تعقد سلام وهناك حرب لابد ان نقطع هذا الامر تماما، يعني نقطع الطريق على هذا الامر تماما. معنى انه ما الحل؟ ان يكون هناك حرب وقف اطلاق النار، ان يكون هناك سلام، والسلام هو جزء من التطبيع، والسلام فيه معاهدات، وهكذا تدار الامور. يعني هكذا ممكن ان تحدث الامور، خاصه ان المجتمع الدولي يقول انه من الممكن ان نعترف بالدوله الفلسطينيه وايضا الدوله يعني فيما يسميهم هم يقولوا الدوله الاسرائيليه. اذا هناك توجه ايضا لاعتراف بالدولتين وحل الدولتين وانهاء هذه المساله، لولا ان اسرائيل لا ترضى بهذا الامر. اسرائيل ترضى ان تاخذ ما تسميه يعني بيت الرب ويهودا والسامرة وطريق للفرات وما بعد ذلك، وهو يعني الذي تخطط له إسرائيل. إذن إسرائيل نفسها هي التي ترفض السلام، وإسرائيل نفسها هي التي تقول أنا مع الحرب. وحتى إذا عدنا لفكرة التطبيع التي ذكرت الآن، يعني نحن الآن نتحدث عن التطبيع، يعني نتحدث عن السلام، إذا هناك طرق السلام.
1: المؤشرات تؤكد رفض دول المنطقة استئناف مسار التطبيع، كيف يؤثر ذلك على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
2: شوف، واشنطن وطهران تتعامل مع المفاوضات أن كل واحد بيلمي الدراع التاني. معنى إيران بتلو ذراع أمريكا الآن بمضيق هرمز، وواشنطن الآن تلي ذراع طهران بلبنان. يعني هو حتى كل مفاوضات أنت تكون مفاوضات وتكون مصحوبة بكلمة شرط أن تكون لبنان، جافة لبنان مغلقة، شرط أن تكون الوكلاء مغلقون أو الامتداد لإيران مغلق، هكذا تدار الأمور. إذا هو نتنياهو وترامب يعلمان نقطة ضعف إيران، نقطة ضعف إيران الآن هي ضرب لبنان، تحديدا ضرب أعضاء حزب الله، لكن هم منتشرين الآن في ضرب لبنان. ولذلك أنا أقول لك أنه سوف يكون هناك تصعيد من يعني كل لحظة سوف يكون تصعيد إلى أن يتم وقف إطلاق النار، تصعيد بضرب إطلاق النار، بهدم البيوت، هدم المنازل في الجبهة اللبنانية أيضا، خاصة عند سهل البقاع، لأن هذه هي أهم نقطة قوة بالنسبة لحزب الله كما يراها الاحتلال الإسرائيلي. هناك يعني إمدادات كما يقال من الجانب السوري، يقال أن هناك ما زال أطراف تعمل ما بين لبنان وبين سوريا، تهريب السلاح، هناك الأسلحة التي تركها بشار أو التي كانت مع أعضاء بشار يتم تهريبها إلى أعضاء حزب الله، هكذا تقال الأمور في سوريا. أيضا في سهل البقاع هناك سهول، أعلن قبل ذلك الاحتلال في خطأ ما كده حدث في صحفه العبرية، وقال أن هناك كثير من السهول ما بين لبنان وبين سوريا يتم تهريبها. إذا كنت تعلم ذلك أيها الاحتلال الغبي، وأنت تعلم أن هناك يعني أسلحة تضرب، لماذا لم تذهب إليها؟ هو كان تمهيد لضرب سهل البقاع. إذن نحن نتعامل في باكستان الآن، في الهندسة الباكستانية الآن على وقف إطلاق النار تماما ما بين جبهة أمريكا وإسرائيل وبين إيران. هناك إذا اشتعلت الحرب سوف تشتعل المنطقة كلها، وإذا هدأت هذه الحرب سوف تهدأ المنطقة كلها، لكن هل ترضى إسرائيل هذا الأمر؟ لن ترضى إسرائيل هذا الأمر، لأن إسرائيل سوف تقتحم المجال وتقتحم الوقت وتسابق الزمن وتضرب طهران وتضرب الأسلحة ما تسميها النووية، المخازن، أعضاء من إيران، من الحرس الثوري، من الجبهة الثورية، عفوا من الحرس الثوري، من إيران، من ما جابني خاصة أن حتى الآن ما جابني نحن نتعامل مع شبع، يعني هل ما جابني تم اغتياله أم هو متوفي أم هو مصاب أم ماذا أو هو مختفي؟ أنا أعتقد أنه مصاب إصابة بالغة جدا وربما يتعافى، أو أن فيها أمر ما خلل، يعني قطع يد قطع قدم يكون مشوه ولا يريد أن يظهر على الحرس الثوري بهذا الشكل، أو يكون قد اغتاله وأن الذي يدير المشهد شخص آخر ويعني هو مجتبى آخر أو أنه يعني خمين آخر، يعني هو الذي يدير المشهد وليس هو مجتبى. إذن كل هذا الأمور الذي يحدث ونحن في حالة حرب ونحن نقف على قدم واحدة في الشرق الأوسط.
1: وكيف يؤثر هذا أيضا أستاذ طه على موقف دول الخليج من أي اتفاق محتمل؟
2: التطبيع لما يقف، يعني قطر تم تطبيع، البحرين، الإمارات تطبيع، يعني ما الذي تبقى؟ الكويت وسلطنة عمان والسعودية حددت مسارها، قالت لا يمكن أن نسير في هذا المسار ما دام هناك مسارات غير واضحة بالنسبة للقضية الفلسطينية. إذا سلطنة عمان ماذا ممكن أن تحصل؟ يعني المسألة هي مقايضة، يعني ماذا ممكن أن تحصل الكويت أو سلطنة عمان مقابل أن يكون هناك تطبيع؟ ربما يحدث هناك نوع من أنواع المبازلة العسكرية، بمعنى أنه يتم الإمداد العسكري والحماية العسكرية وأسلحة عسكرية ومنح عسكرية كبيرة، يعني أسلحة متطورة إلى الكويت وإلى سلطنة عمان، فيتم التطبيع ربما، أقول ربما، أو ربما أنه يكون هناك فعلا هناك صفقات، لأن هناك الصفقات حاليا لا تسير في ركاب الإعلام، لأن يعني الصفقات الكبرى المهمة التي يحدث فيها إزعاج لا تسير أبدا في، يعني لا أحد يعلمها. يعني أعطيك مثلا الاتفاق العسكري الذي حدث ما بين باكستان وبين المملكة العربية السعودية، لم يكن يعلمه أحد، فجأة توقعنا أنه يمكن أن يكون هناك تعاون، لكن حدث أنه اتفاق كامل. إذن الاتفاقات الكبرى لا تعلن، ممكن أن يكون هناك الآن اتفاقات كبرى تحدث، أيضا ممكن أن يكون هناك اتفاقات أخرى.
1: هناك مسودة عن اتفاق بين إيران وواشنطن سرب شيء منها، برأيك في ضوء ما سرب، هل هذه المسودة تمهد لاتفاق دائم أم مؤقت؟
2: أستاذ خالد، يعني هو لن يكون اتفاق ولا اتفاق كامل ولا مؤقت، يعني المسألة يعني حتى اللحظة أقول لك صدقا أنه ممكن يكون اتفاق غير فاعل، لأننا حاليا في اتفاق فوق اطلاق نار على لبنان وعلى إيران، ويحدث الآن ضرب للبوارج وصد ورد من أيضا من إيران لأمريكا في الخليج العربي، في مياه الخليج العربي، نحن الآن في اتفاق. إذا حدث اتفاق بدون رضا إسرائيل سوف يكون هناك مناوشات أخرى، وإذا حدث اتفاق حتى على هذا الوضع القائم وأن يكون هناك وقف اطلاق النار لمدة شهر أو شهرين، يعني سوف يكون هناك اختراقات على الجبهة اللبنانية.
1: شكرا للأستاذ طلعت طه المحلل السياسي وخبير الشؤون العربية من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات،
6: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
6: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
5: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
6: فأهلا بك في
5: مساحة حرة.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. فرض الزخم التضامني والسينما الفلسطينية حضورا لافتا في أروقة الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي، هذا الزخم كسر حالة الصمت الدولي السائدة، سواء من خلال الأفلام المعروضة أو مواقف كبار السينمائيين على السجادة الحمراء وفي المؤتمرات الصحفية، وفي وقت يلوذ فيه المجتمع الدولي بصمت مطبق تجاه المأساة المستمرة في قطاع غزة، تحولت منصة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة لعام 2026 إلى ساحة للمقاومة الثقافية وصوت لمن لا صوت له. تجلى ذلك في تتويج الفيلم الفلسطيني الكوميدي الدرامي كان يا مكان في غزة أو Once Upon a Time in غزة للأخوين عرب وطرزان ناصر بجائزة أفضل فيلم روائي طويل ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التي أعلنت على هامش مهرجان كان السينمائي. هذا الحضور للقضية الفلسطينية امتد إلى كواليس المهرجان وسجادته الحمراء من خلال الجناح الفلسطيني الذي احتضن وفودا ومخرجين من غزة والشتات، وتصريحات قوية لكبار السينمائيين العالميين الذين هاجموا ازدواجية المعايير الغربية والصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة، معربين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع الفنانين الذين واجهوا القوائم السوداء في هوليوود بسبب مواقفهم الإنسانية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الناقد الفني الفلسطيني يوسف شايب. أستاذ يوسف، بعد التحية، ما دلالة فوز فيلم كان يا مكان في غزة بجائزة أفضل فيلم روائي ضمن جوائز النقاد العربية على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي؟ وهل يمكن اعتبار هذا التتويج انتصارا للرواية الفلسطينية في لحظة دولية شديدة الحساسية؟
8: تحياتي لك. بداية للتصحيح، أنا أحدثك من رام الله بالضفة الغربية المحتلة. بالطبيعي له دلالات كبرى، فمهرجان كان هو المهرجان الأبرز من حيث الزخم الإعلامي. نحن نعرف بأنه مهرجان البندقية فينيسيا هو المهرجان الأقدم، ولكن مهرجان كان هو المهرجان الأبرز ما بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار، اللي أيضا كان للقضية الفلسطينية حضورها في حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل في مطلع العام. وهذا يأتي في كان تتويجا لفكرة الفلسطينيان بافليون أو الجناح الفلسطيني اللي انطلقت قبل 10 سنوات ما بين مؤسسة الفيلم الفلسطيني وفي حينه وزارة الثقافة وعدد من المؤسسات السينمائية الفلسطينية وشركات الإنتاج والمبدعين، ولكن بدرجة الأولى مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وهي مؤسسة تعمل في أوروبا وتدعم ومن مكونة من مخرجين وممثلين ومبدعين. وباعتقادي فوز فيلم كان يا مكان في غزة اللي فاز بجوائز مهمة قبل هذه الجائزة، ولكن لربما هذه الجائزة جائزة النقاد في مهرجان كان تضيف بعدا مهما. هي لا تتحدث عن الفيلم، لا يتحدث عن غزة الآن، الفيلم يتحدث عن غزة، بداية مأساة غزة ربطا بمأساة الانقسام. يوجد احتلال بطبيعة الحال والحصار موجود، ولكن يتحدث بأسلوب أنت وصفته بالكوميدي، هو كوميديا سوداء وسخرية موجعة نجح فيها الأخوان عرب وطرزان ناصر في كسر الفكرة السائدة عن الفلسطيني الأسطورة أو الفلسطيني الضحية، حيث أنسناه بكل ما له وما عليه. هو بالنهاية فلسطيني المقيم في غزة في هذا الحصار، هو إنسان له إيجابياته وسلبياته، هناك من يتاجر بالمخدرات، هناك من يتعاطى المسكرات، هناك من يقوم باستغلال الناس، وهناك أيضا من يقاوم ومن يناضل. باعتقادي هذه الأنسنة لربما هي من جعلت من هذا الفيلم ذو خصوصية مهمة، حصد مزيدا من الجوائز بعودته إلى العام 2007، عام الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ومن هناك انطلق ليقدم أبعاد رمزية ودلالات سياسية وجودية من خلال قصة هذين الشابين اللي هم من خلالهم استطاع أنه يشكل الفيلم خلينا نقول حالة من النبش في الهامش الاجتماعي المنسي من خلال يحيى وأسامة، هدول الصديقين فدخل للقاع البسيط أو المتن السياسي الأكبر للمدينة. الفيلم رفض تقديم غزة ككتلة من الشعارات الأيديولوجية المصمتة، أو بالعكس أعاد إنتاج المدينة بطابع يبدو وكأنه كومز بلاتي يعني. وهذا هاي هون السخرية اللي قدموها، إضافة أنه حتى في عوزها وفقرها كانوا بتعاملوا مع الحالة بطريقة غير إنشائية وبعيدة عن هاي الصورة النمطية للفلسطيني، سواء في الضفة أو غزة أو في القدس أو في الداخل الفلسطيني المحتل أو في المهجر والمنافي والشتات.
9: طيب برأيك أستاذ يوسف، إلى أي مدى جاء نجاح الفيلم الكبير نتيجة صدق إنساني أو صدق القضية الإنسانية التي يطرحها بكل تأكيد، وإلى أي مدى لعبت المعالجة الفنية والأسلوب السينمائي المختلف دورا حاسما في هذا التقدير النقدي الذي حظى به الفيلم ليس فقط في كان ولكن أيضا في مهرجانات أخرى؟
8: باعتقادي زمن جوائز الترضية للقضية الفلسطينية ولا هذا كان في السبعينيات وحتى ربما منتصف الثمانينيات، ولكن الآن السينما الفلسطينية هي لدعنا نقول إنتاجات سينمائية فلسطينية. لا يوجد لدينا صناعة سينما، يوجد مخرجون مبدعون لديهم بعض شركات الإنتاج يقاتلون من أجل تثبيت عروضهم بعد سنوات من كتابتها والدخول في شراكات مع داعمين ومؤسسات من الدول العربية وخاصة الأردن والسعودية و قطر وأحيانا مصر كجهات منتجة بالإضافة إلى جهات أجنبية. باعتقادي المعالجة الإنسانية هي من فرضت نفسها وتفرض نفسها منذ أفلام ميشيل قليفي في أول أفلام نافست باسم فلسطين في مهرجان كان، وأيضا رشيد مشهراوي من بعدها، وحتى فيلم كان يا مكان في غزة وما سبقه من أفلام إلي سليمان وهاني أبو أسعد وغيره. حتى قبل أشهر كان هناك ثلاث أفلام تتناول القضية الفلسطينية، منهما فيلمان لآن ماري جاسر فلسطين 36 وفيلم فيلم شيرين دعيبس الذي مثل الأردن وهو يتناول أيضا القضية الفلسطينية، وفيلم صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بن هنية وأيضا يتناول حكاية هند رجب التي يحمل اسمها مؤسسة تحاكم كل مجرمي حرب الإبادة حول العالم. هذه ثلاث أفلام وصلت إلى القائمة القصيرة وفي المنافسة على أفضل فيلم دولي، وهذا غير مسبوق في تاريخ السينما. أعتقد أنه حالة التضامن وحالة الانبهار بما يقوم به المخرج الفلسطيني من أنسنة السينما بعيدا عن الشعارات والصراخ، باعتقادي هو ما أسهم في وضع هذه الأفلام على الخارطة، إضافة إلى أن ذلك لا يمنع من أن القضية الفلسطينية كرست نفسها بدماء أكثر من 70,000 فلسطيني في غزة وقرابة 2,000 في الضفة والمناطق الفلسطينية الأخرى، والكثير من الأراضي التي ضاعت والمباني والحيوات في كل المناطق. الثمن كان غاليا ولكن القضية الفلسطينية تحقق نفسها، والسينما من أهم عوامل تثبيت القضية الفلسطينية وإبرازها بطريقة بعيدا عن نشرات الأخبار. فما لا ترصده نشرات الأخبار ترصده السينما، سواء بخيال كتابها أو بخيال مبني على الواقع. فما حدث في غزة لا يعني يفوق فانتازيا بألم للأسف، وتراجيديا ودراميا كل خيالات الكتاب.
9: طيب يعني أشرت حضرتك إلى أن الفيلم يعود إلى غزة ما قبل الحرب الأخيرة ويقدم شخصيات تعيش تفاصيل يومية ربما تكون معقدة وبعيدة عن الصورة النمطية للضحية التقليدية، يعني ما هي الرسالة الأساسية التي أراد صناع العمل أن يوصلوها من خلال هذا الاختيار برأيك؟
8: حسب ما فهمت، وهذا هي ربما الفيلم الثالث الذي يبنى على سلسلة أعمالهم من ديغرادي إلى غزة منامور والآن فيلم كان يا مكان في غزة، هم يحاولون الحديث عن يوميات غزة في ظل فيما بعد الانقسام والمأساة التي يعيشها في ظل الحصار المستمر. والفكرة الرئيسية باعتقادي بأنه غزة ليست فقط بندقية، هناك أيضا إنسان له أحلام وطموح، هناك مبدعون، هناك حيوات يجب التركيز عليها، وهناك حصار هو تفرضه سلطات الاحتلال هو السبب الرئيسي في كل ما حصل وما يحصل حتى الآن. هذا الحصار الممتد منذ العام 2005، العام الذي قرر فيه رئيس وزراء الاحتلال الراحل أريل شارون مجرم الحرب أيضا الانسحاب بشكل أحادي قبل الآن أن تعود قوات الاحتلال لتحتل ما يزيد عن 60%، وهناك مساعي لتوسعته لما يزيد عن 70% بما يسمى الخط الأصفر والآن الخط البرتقالي. الحصار والمزيد من الحصار، وكان آخر التقارير الذي صدرت عن مؤسسات حقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة أنه بوجود ما تبقى من الفلسطينيين في قطاع غزة بعد هذه الاغتيالات الكبيرة والكثير من المفقودين، هي أكبر بقعة جغرافية مكتظة في العالم، خاصة أنهم كانوا من أكبر بقاع الأرض اكتظاظا في العالم، وهم على 100% من قطاع غزة الصغير، والآن يعيشون على قرابة 35% من هذا القطاع.
9: أستاذ يوسف، وأنا أتحدث مع ناقد سينمائي، كيف نجح الأخوان ناصر برأيك في بناء صورة درامية وبصرية تحاكي الواقع في غزة بكل تفاصيله رغم الظروف الصعبة التي تحيط بكل إنتاج سينمائي فلسطيني؟
8: يعني باعتقادي هم عاشوا في غزة، هم يعرفون تكوين غزة، هم خرجوا في غزة ما بعد الانقسام في 2007، وبالتالي هم أبناء هذا القطاع وهم على تواصل دائم مع أهلهم وأقاربهم، لهم رؤية إخراجية متميزة ومميزة، ولقيوا دعما من مبدعين فلسطينيين سبقوهم في هذا المجال، وباعتقادي لولا تميزهم الفني وتقديمهم رؤى وعدم المغامرة بالدخول في عوالم لا يعرف الكثير عنها لما نجحوا في هذا النجاح. لذلك نلاحظ أن أعمالهم هي في السنوات التي كانوا هم جزءا من هذه الجغرافيا التي غادروها مكرهين بشكل أو بآخر، ولكن لم تغادرهم، فكل أفلامهم حول غزة من ديغرادي إلى مثل ما قلت وصولا إلى كان يا مكان في غزة، ومرورا بغزة منامور، وجميعها أفلام حصلت على جوائز عالمية. ودعني أقول بأنه ما حدث في غزة فرض نفسه أيضا، وهذه سابقة، فرض نفسه أيضا على الدراما العربية، ولعل أصحاب الأرض المسلسل المصري الشهير الذي يشارك فيها أبطال نجوم من مصر والأردن وفلسطين وحقق حضورا لافتا ومتميزا، يسكر سابقة أيضا لكون أن القضية الفلسطينية ابتعدت أو أبعدت عن الشاشات العربية دراميا، وخاصة في الموسم الرمضاني، فكان لها حضورها هذا العام بشكل مباشر من خلال أصحاب الأرض أو عبر ذكر هنا أو هناك في مسلسلات أخرى.
9: لكن البعض انتقد الفيلم باعتباره يركز على الفساد وتجارة المخدرات داخل المجتمع الفلسطيني أكثر من كونه يركز على العدوان والحرب، برأيك هذه الانتقادات منصفة أم أنها قراءة مجتزأة للعمل؟
8: يعني أعتقد أنه للأسف أنه الكثير من المتابعين وحتى بعض النقاد يريدون حشر الفيلم الفلسطيني في خانة معينة، وأن يجعل وأن يقدم صورة الفلسطيني بين قوسين الأسطورة أو البطل أو الضحية، وهذا ما لم يفعله الأخوان عرب وطرزان، وباعتقادي أنهم ذهبوا إلى أنسنة الفلسطيني وأيضا أنسنة المكان والزمان وتفكيك قوالب الأخبار الجامدة، وهذا يحسب لهم، ولكن العالم لربما بحاجة إلى مزيد من الوقت ليستوعب بأن الفلسطيني في غزة هو مثله مثل أي كائن بشري في العالم، وإلا التماهي مع هذه السردية التي يرون أنها لربما تصب في صالح القضية الفلسطينية، بالعكس وربما بشكل أو بآخر مع الوقت يصبح تماهيا مع سردية الاحتلال، يحولنا إلى وحوش بشرية بشكل أو بآخر، وكما قال، وربما هو من فرط الحب ومن فرط الحرص، ولكن لنجعل العمل الفني عملا فنيا خالصا. ونحن نتحدث عن حقبة زمنية هي سبقت فترة العدوان، حرب الإبادة الأخيرة، وحتى العدوان الأول على قطاع غزة. الدقرادي مثلا لم يتجاهل لهما، لم يتجاهل عدوان 2008-2009، وكان جزء من العدوان حاضرا بالقصف، وفي الفيلم الذي حشرت فيه النساء بسبب القصف الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد صالونات الحلاقة التجميلية للنساء في غزة. فبالتالي هم لم يتجاهلوا، ولكن مبنى هذا الفيلم وجغرافيته وزمكانه هم من فرضوا هذا الشكل. وأعتقد أن الكثير من الأفلام الناجحة فلسطينيا مؤخرا الاحتلال يظهر في الخلفية، وهي لربما شيء في اللاوعي عند المبدع الفلسطيني بأنه لا يريد أن يرى الاحتلال وأن يبقي أثره، لا يريد أن يراه أو يريه، ويريد أن يركز على أنه هناك أيضا يوميات الفلسطيني ومشاكل أخرى تشغله، هي ربما بكل تأكيد لا توازي الإبادة، ولكن أيضا هناك إبادة اجتماعية وإبادة ثقافية سببها بالأساس الحصار في غزة والاستيطان المتوسع في حالة الضفة. الاحتلال هو السبب الرئيسي، ولكن هناك أسباب أخرى، هناك معاناة أخرى غير فقط القتل اليومي والاعتقال والأسر وغير ذلك، وهذه نقطة يجب عدم إهمالها. واعتقادي أنه هذا هو دور السينما، البحث عن التفاصيل الصغيرة ولكنها التفاصيل العميقة والمهمة في ذات الوقت.
9: الناقد الفني الفلسطيني يوسف شايب، كنت ضيفا كريما علينا من رام الله، شكرا جزيلا لك. تواجد جناح فلسطيني داخل مهرجان بحجم كان في هذا التوقيت ربما يكون أمرا استثنائيا وبالغ الأهمية، لذا دعونا نناقش الأمر مع ضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا من القاهرة، المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية، الكاتب والروائي الدكتور ناجي الناجي. دكتور ناجي، بعد التحية، كيف تقرأ الحضور الفلسطيني اللافت داخل مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، سواء عبر الأفلام أو المواقف التضامنية للفنانين العالميين؟ هل يمكن القول إن القضية الفلسطينية فرضت نفسها ثقافياً رغم حالة الصمت السياسي الدولي؟
10: يعني أنا أشكرك على هذا السؤال الذي يسبر أغوار الأمر مباشرة. الموضوع أكبر من تواجد فلسطيني عابر في مهرجان من أهم مهرجانات السينما في العالم، وأنه هو انعكاس حقيقي لموقف الشعوب وكل ذي ضمير حر تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة. الحقيقة في هذا الأمر لابد من توضيح أنه الأمور أيضا بالنسبة للحضور الفلسطيني في مهرجان كان لم يكن سلسا. التواجد كان براقا، كان مهما جدا، العديد من الأفلام الفلسطينية التي حازت على جوائز بالفعل في هذه الدورة، كلمات الافتتاح عندما رأيناها بمخرج مثل مخرج كندي دالا عندما بدأ كلمته، استعان بشعر محمود درويش وجسد هذا الشعر مع الواقع الذي يجري في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، مواقف معلنة ولها ثمن. وهنا أتمنى أن نقف قليلا عند هذا الأمر، أنه سمعنا جميعا أن هناك قائمة سوداء وضعت من قبل القائمين في هوليوود على سبيل المثال على كل من وقف إلى جانب القضية الفلسطينية في المهرجانات الكبرى وعلى رأسها كان. إذن كل فنان وكل كاتب سيناريو وكل مخرج اتخذ موقفا أخلاقيا هو يعي جيدا أن هذا الموقف له ثمن مصالحي متعلق بأعماله، متعلق بتواجده في الشاشات العالمية. لذلك لابد من توجيه كل التحية والتقدير لكل من آثر ضميره على مصلحته الضيقة أو الصغيرة، لكل من اتسق فنه مع مبادئه، مع أخلاقه، مع ممارسته الفعلية. أقول يعني مهرجان كان هذا العام، ربما العام الماضي أيضا رأينا حضورا فلسطينيا لافتا، لكن كلما مرت الأيام أكثر كلما تم توثيق هذه المجازر بشكل أكبر وتحويلها إلى أعمال إبداعية سينمائية. هذا العام وجدنا العديد من الأفلام، العديد من الأعمال. هناك مشروع كامل قام به المخرج سجل رجل شهراوي على سبيل المثال من أجل إنتاج أفلام للمخرجين الفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة حتى هذه اللحظة، هذه المرحلة الثانية من مشروعه. للأسف أن بعض القائمين أو بعض العاملين في مشاريعه السابقة ضمن نفس هذا المشروع استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، وكانت أيقونة هذا العام هي المخرجة أو الفنانة الشاعرة أو الصحفية فاطمة حسونة. فاطمة كان لها فيلم، وبعد إشعارها بيوم واحد بأن فيلمها الذي هو من بطولتها سيعرض في مهرجان كان استشهدت. والحقيقة هذا كان له وقع كبير في فعاليات المهرجان، وحتى المخرجة عندما تحدثت بوضوح تام أنه كيف لي أن أعمل خلال عام كامل على توثيق حياة صحفية وشاعرة فلسطينية في قطاع غزة وقبل الترشح بيوم تستشهد، كان أكبر مثالا مجسدا حول وحشية هذا الاحتلال، حول إصراره على قتل الجميع دون ما تمييز. الحديث يتخطى مفهوم الأنسنة إلى المفهوم الحرفي والقانوني للإبادة الجماعية.
9: برأي حضرتك ما أهمية وجود جناح فلسطيني في مهرجان بحجم كان في هذا التوقيت تحديدا، وكيف ساهم هذا الحضور في نقل صوت الفنانين الفلسطينيين من غزة ومن الشتات إلى العالم ككل؟
10: يعني بالفعل له أهمية كبرى، سيما وأننا دائما ما نقع في فخ في المنطقة العربية بأننا نسعد ونفرح كثيرا لبعض التواجد العربي أو الرواية الفلسطينية والعربية في هذه الأماكن، ونتناسى تماما أننا لسنا وحدنا، أن هناك رواية نقيضة مبنية على الزيف موجودة، وهي أيضا مدعمة بالكثير من الإمكانيات. لذلك ترك أي مقعد شاغر هو سيترك لهذا المزيف المساحة للتواجد. عندما يكون هناك جناح فلسطين موجود في أهم مهرجان سينمائي في أوروبا، هذا له وقع كبير جدا، هذا يضحط كل الروايات التي يحاول هذا المحتل أن يسوقها في العالم أجمع وفي أوروبا وفي المنصات طبعا الإعلامية والسينمائية بشكل خاص. لذلك وجود فلسطين يضحط، وأنا عندما أتحدث فلسطين لا أتحدث فقط عن مخرجين من جنسيات فلسطينية، أتحدث عن مخرجين العرب على سبيل المثال الذين ناصروا القضية الفلسطينية خلال الأعوام المنصرمة، أتحدث عن الأوروبيين الذين لم يتركوا فلسطين وحدها وأعلوا صوت السردية الأم والحقيقة الفلسطينية أمام كل محاولات التزييف والتدليس التي تمارس في هذا الموضوع. لذلك نعم أنا أتفق معك، هناك أهمية كبيرة جدا للتواجد، هناك أهمية كبيرة خصوصا أن اللغة السينمائية هي تصل إلى العالم أجمع. ربما عندما نتحدث عن شهادات مكتوبة هي على أهميتها كنا نخاطب بها قطاعات معينة سواء في العالم العربي أو في العالم أجمع، ولكن اللغة البصرية هي لغة قادرة على الوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور. وأتحدث هنا أيضا عن اللغة الإبداعية، بمعنى أنه ليس فقط من المهم أن تروي ما حدث، ولكن كيف تروي ما حدث، هذا مهم للغاية، وهذا علينا منه لعقود طوال. كنا نتحدث بلغة مباشرة أحيانا ربما لم تكن هي الأنسب في بعض الأوقات للوصول لقلوب الشعوب. اليوم هناك تطور كبير في اللغة السينمائية والبصرية وأيضا الأدبية التي يتحدث بها الفلسطينيون والعرب وأنصارهم من العالم أجمع.
9: دكتور ناجي، يعني هل تعتقد أن تتويج فيلم كان يا مكان بجائزة في مهرجان كان ربما يعكس تغيرا حقيقيا في المزاج الثقافي والغربي ونظرة المؤسسات الثقافية والغربية تجاه القضية الفلسطينية؟
10: يعني هي دعني أتحدث عن مزاوجة هنا بين عاملين أساسيين. الأول هو ما تفضلت به، وهو أن بالفعل هناك إعادة اعتبار للقضية الفلسطينية وإعادة صياغة وجهة نظر أكثر موضوعية، لأن شلال الدماء الذي يسيل في كل فلسطين أصبح من العصية على أحد أن يتجاوزه. لذلك فكرة وجود روايتين وفكرة وجود حوارية ما في ضمن هذا الإطار والتعامل بنفس المعيار بين الجلاد والضحية قد تم تجاوزه إلى حد كبير. اليوم نتحدث عن حقائق يراها المرء بأم عينيه على الهواء مباشرة. لذلك هو من جانب نعم هناك إعادة صياغة لمفهوم التعاطي مع القضية الفلسطينية، ليس فقط من الباب الإنساني، وإنما باعتبارها قضية تحرر وطني. ولن تنتهي هذه المآسي ولن تنتهي هذه الشلالات من الدماء إلا بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة قابلة على العيش في هذا العالم المتغير وفي هذه المتغيرات الإقليمية والسياسية الكبيرة. فكرة التعامل مع الفلسطيني ليس باعتباره آخر شعب رازق تحت احتلال في على هذه البسيطة، هذا مفهوم لابد أيضا أن العالم أجمع بدأ بالفعل يتجاوز هذا الموضوع إيمانا بأنه إنهاء هذه المأساة لن يكون إلا بشكل جذري عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. ولكن بنفس الوقت السؤال سواء حول كان يا مكان أو العديد من الأفلام الأخرى التي شاركت في كان وشاركت قبلها في فينيسيا وشاركت في العديد من المهرجانات في العالم أجمع، هو كيف تعبر عن ما لديك؟ هذا هو السؤال المهم. جزء من هذه الجوائز لا، ونحن علينا أقول لك بصراحة في الثمانينيات على سبيل المثال كنا نمنح الجوائز لفلسطينيتنا في بعض الأوقات بغض النظر عن جودة هذا المنتج، وهذا كان شعور نبيل من يمنحنا تلك الجوائز، ولكن بنفس الوقت لم يكن يستحث المبدع الفلسطيني من أجل تقديم الأفضل. اليوم المنافسة أصبحت كبيرة جدا لجنة التحكيم، ومن الممكن أن تجد لجنة التحكيم متعاطفة مع فلسطين ولكنها ليست متعاطفة مع جودة المنتج الإبداعي. لذلك ما توصل إليه المخرجون الفلسطينيون والمبدعون الفلسطينيون والعرب أيضا أن عليك أن تعبر بطريقة إبداعية قادرة على منافسة لإيصال عدالة القضية. عدالة قضية وحدها ليست كافية لكي تصل إلى المنصة التي تريد، وإنما كيف تعبر عن هذا. لذلك كل الأفلام التي فازت هي على المستوى الإبداعي هي أفلام مهمة، وليس فقط على مستوى عدالة القضية. عدالة القضية بلا شك هي أحد أهم العوامل، ولكن كيف تعبر عن ذلك، هذا ما أدى إلى نيل هؤلاء المبدعين تلك الجوائز.
9: سأستعير تعبير حضرتك أن تقدم ما لديك. إذن كيف تنظرون إلى الاتهامات التي طالت الفيلم بشأن تقديم صورة قاتمة عن المجتمع الفلسطيني والتركيز على الجريمة والفساد بدلا من التركيز على المقاومة وجرائم الحرب التي تحدث بحق الفلسطينيين؟
10: يعني شوف، هذا سؤال دائما ما نوضع ضمن إطاره كفلسطيني. كل واحد يريد أن يستمع إلى القضية الفلسطينية باللغة الأقرب له، بمعنى من يتحدث عن بعض الجرائم التي تجري هو من وجهة نظره هذا محاولة لإصلاح ما يجري ضمن أطر معينة، ضمن البعد عن الخطاب الديماغوجي لحساب الخطاب العملي القابل للتنفيذ على الأرض. بعض الناس تتحدث بلسان المواطنين الفلسطينيين الذين يبحثون عن الأمن والسلام على كافة الأصعدة، على الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد الوطني وعلى صعيد مقاومة الاحتلال ومجابهته على كافة الأطر، معنى أن السلام النفسي يتحقق بالعديد من الأمور منها الموضوع المجتمعي. هذا وجهة نظر ولابد أن نحترم ذلك، ولكن السؤال الذي ربما أيضا يرتبط بهذا الموضوع، يعني أنا سأتفق مع هذا الطرح في حال ذهب في غياهب ودهاليز الأمر المجتمعي وتناسى وجود الاحتلال. هنا نستطيع أن نقف قليلا، لأنه حتى الأزمات المجتمعية التي تمر بها فلسطين سببها الرئيس هو هذا الاحتلال. من يمنع تطبيق القانون هو هذا الاحتلال، من يمنع منح الفلسطينيين حقوقهم، التوجه إلى المحاكم الدولية. الحقيقة هي واحدة أيضا مثل أي مجتمع في العالم، عندما تضيق الأمور المادية والاقتصادية على مجتمع ما تظهر به بعض الإشكالات، بعض المشاكل، بعض الجرائم، هذا أمر إنساني موجود في العالم أجمع.
9: المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة الكاتب والروائي الدكتور ناجي الناجي، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
11: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
12: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
11: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
12: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
11: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
12: arabic.sputniknews.com.
11: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: إلى اللقاء.
13: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
14: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
15: مئوية الدستور اللبناني من حسن الدولة إلى وكر الدويلة. الجنوب والبقاع يشتعلان، أحزمة نارية تلف مشغرة والنبطية، وإسرائيل تستدعي قوات الاحتياط، والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر.

0: الأمنية في واشنطن. حتى الآن المعطيات على الأرض تؤشر إلى أن التصعيد العسكري سيكون سيد الموقف، فالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر وإلى شمال الليطاني، والقراءة العسكرية للوقائع الميدانية تنبئ أن الهدف الحالي للقوات الإسرائيلية هو احتلال قلعة الشقيف، ما يتيح لها السيطرة على النبطي بالنار، ما يسهل عملية اقتحامها. في هذا الوقت تواصلت الاستهدافات الإسرائيلية المركزة، إذ أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم في 24 ساعة الفائتة أكثر من 100 بنية تحتية للحزب وعناصره في البقاع وفي مناطق مختلفة من جنوب لبنان. كما أن الإنذارات بلغت بلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي، والظاهر أن ما بدأ لن يتوقف. وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تكثيف عملياته في لبنان. والأخطر ما نقله مراسلنا في البيت الأبيض من أن إدارة ترامب أعطت إسرائيل هامش حركة واسعة لإنهاء النفوذ العسكري لحزب الله. على صعيد المفاوضات، الوفد العسكري اللبناني يتوجه غدا إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية العسكرية التي تجري برعاية أمريكية في 29 من الجاري. أما إقليميا، فالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران يقترب، إذ أن المعلومات المتقاطعة أكدت أن قطر نجحت في تحقيق تفاهم بين الطرفين بشأن الأموال المجمدة، وأن هذا التفاهم قد يكون العقبة الأخيرة قبل إعلان مذكرة التفاهم. البداية من عيد المقاومة بين 2016 وال 2026، فالموازين تبدلت، وبين خطاب نصر الله وخطاب قاسم، هل من قاسم مشترك بعد 10 سنوات؟ الجواب مع ماريان زوين.
1: يومها كان حزب الله يتحدث بثقة عن صورة سوقها لانتصاراته في الأعلام.
2: في مثل هذه الأيام يجب أن نستعيد في وسائل الإعلام أسباب الهزيمة الإسرائيلية النكراء وتحول الجيش الذي لا يقهر إلى جيش يهزم ويهرب بذل من جنوب لبنان.
1: بعد 10 سنوات الأعلام مستحي، فعن أي تحرير سيتكلم وسط هذه المشاهد؟
2: معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وستبقى هذه المعادلة هي عنصر قوة وطننا وشعبنا.
1: بعد 10 سنوات لم تبقى هذه المعادلة.
3: ليش بتطلعوا بتحكوا عن حصية السلاح؟ تنازل تلو التنازل؟ تعقدون اجتماع في مجلس الوزراء في 5 آب في 7 آب وتعتبروا شعبكم المقاوم هن خارجين عن القانون؟
1: في 2016 كان الحديث يدور عن هذه الأراضي المحتلة.
2: هي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
1: سردية كرسها حزب الله مع نظام الأسد أنذاك لتبرير استمرار السلاح، وبسبب استمرار السلاح احتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 55 بلدة اليوم واجتاز نهر الليطاني. أما سياسيا،
2: يوميا نحن بنسمع طبعا تصريحات أنه حزب الله يتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية،
1: وكان بالفعل كذلك يعطل رئاسات وحكومات. أما اليوم فيشارك في الحكومة من جهة ويغضب في الأعلام من جهة أخرى.
3: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
1: وبتكفي الحياة الطبيعية، ويسأله شعبه بدك ننزل على الأرض؟ لنحن وين يا شيخ نعيم؟ إقليميا هنا كان حزب الله.
2: ما يجري في العراق ما يجري في سوريا ويحمل معه بشائر نصر هنا وهناك، واللي عقله وروحه موجودة أيضا في الفصائل الأخرى، يبدو أن نهايته تقترب إن شاء الله.
1: والصورة أبلغ من أي كلام، من بقي ومن اقتربت نهايته. لكن رغم كل التحولات يبقى قاسم مشترك بين خطابي 2016 و2026.
2: نصنع الانتصار تلو الانتصار، النصر النهائي عندما لا يبقى في هذه المنطقة لا مشروع صهيوني ولا فتنة تكفيرية.
3: ما يحصل اليوم هو أحد خطوات فشل المشروع الإسرائيلي. ما يحصل اليوم في

0: جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: وتزامنا مع الحديث عن بداية زوال إسرائيل، حزب الله ينتقل من اللا للمس بالسلاح إلى اللا للمس بالقرض. التفاصيل مع مجدولين اللحام.
0: اطلعوا لنا بقى عم تخططوا ساعة القرض الحسن، قال بدنا نخلص القرض الحسن بعدين نخلص المدارس ونخلص المستشفيات ونخلص، شو عم تعملوا أنتوا يا أخي؟
1: بعد شعار سكي لحلح ما في حماية للسلاح ميل بالقرض الحسن، طلع كمان ما في حماية للصندوق الأسود.
0: منين بغزة حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله، يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين مصرياته بينقلهم بالشنطة.
1: ومثل ما زعم حزب الله أنه سلاحه مش جزء من منظومة السيطرة على الداخل اللبناني والقضاء ومفاصل الدولة العميقة، بل سلاح دفاعي عن مربعاته الأمنية من إسرائيل، أعلن حزب الله
0: العدوان على القرض الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود.
1: وخلال خطاب الوعد بتحرير ثالث من إسرائيل، أعلن الأمين العام التحضير ليوم مجيد تاني إن تم المساس ببنيته المالية الموازية القرض الحسن، فهي كشبكة اتصالات المطار عام 2008 خارجة عن الأطر الرسمية وبتحمي سرية شبكته المالية الممتدة إلى خارج لبنان. وبين شبكة الاتصالات عام 2008 وشبكة المال اليوم خمس مفارقات بتختصر أزمة القرض الحسن. مؤسسة بيقول حزب الله إنما بتخصه لكنه بيهدد الحكومة دفاعاً عنها. حزب الله شريك بالحكومة لكنه بيلوح بالشارع ضد الحكومة اللي بيشارك فيها. إسرائيل ضربت فروع القرض الحسن، فجاء الرد السياسي موجه إلى الدولة اللبنانية مش إلى إسرائيل. وحزب الله بيطالب الدولة بالسيادة عند الحدود وبيرفض سيادتها نفسها عندما تصل إلى دفاتر المالية. حاجة الناس للقرض الحسن حقيقية، لكن حزب الله حول الفقراء درع بغطي فيهم حساباته المشبوهة اللي بيمررها عبر القرض الحسن. هيك بتكتمل المعادلة، سلاح لا يسأل عنه لأنه للمقاومة، وميل لا تفتح حساباته لأنه للفقراء، وشارع بلوح فيه لأنه للأهالي. وما أدراك ماذا يقصد بالأهالي؟
3: عائلة الشاب جوزيف طانيوس من بلدة رميش تناشد مساعدتها في السماح للصليب الأحمر بالخروج من البلدة لنقله إلى المستشفى بسبب حادث دراجة تعرض له في البلدة. ومنذ لحظات سجلت غارات إسرائيلية عنيفة جدا ومتواصلة على قرى النبطية. ودائما في مخالفات حزب الله دستور المئة عام من حسن الدولة في 1926 إلى وكر الدويلة في 2026. مخطط تعطيل الجمهورية مستمر باسم الدستور. تقرير نخل عضيمة.
4: مئة عام مضت على ولادة دستور لبنان في 23 أيار 1926 من رحم الدستور الفرنسي، لتتحول دولة لبنان الكبير أول جمهورية بين البلدان العربية. الدستور المؤسس كان أكثر الدساتير تقدماً وجاء ليحمي التوازن والحريات والتعددية، وجرت صياغته تحت إشراف المفوض السامي الفرنسي أنري دو جوفنال، فأتى التوافق اللبناني وقتها ليرسي نظاماً برلمانياً. وهكذا أصبح دستور 1926 عابراً للزمن، لكنه أمضى قرناً بين التعليق والانتهاك والتعديل تحت ضغط الحروب والتسويات والأزمات.
5: المئوية بتعني أنه دستورنا هو عميد دساتير المنطقة، هيدا بيعكس رسوخ التقاليد الديمقراطية والثقافة الحقوقية ببلد الأرز، ببلد بتحيط فيه تقليدياً الجيوش والعروش. نظم العيش المشترك المسيحي الإسلامي على أساس المناصفة بديمقراطية بلا عد. هيدا الدستور كرس تداول السلطة، هيدا كله يعني الاحتفال بمئوية الدستور.
4: من دولة لبنان الكبير إلى دولة الميثاق الوطني عام 1943 إلى دولة الطائف عام 1990 نجا الدستور من الانقلابات، فالمشكلة لم تكن يوما في النص بل في من حكموا خارج النص. نص على السيادة فاستبيحت، نص على حصرية السلاح فتكاثرت الدويلات، نص على المؤسسات فحكمت التسويات والصفقات.
5: إن الممارسة خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية أدخلت للأسف مفاهيم هجينة كرست مفهوم التعطيل في ممارسة الحكم بحيث عطلت آلة الحكم كليا، كما أعطت الصورة وكأنه النظام اللبناني النظام السياسي هو نظام متعدد الرؤوس فيما هو نظام مؤسسات، وبالتالي فكرة الإجماع وفكرة التوافق الدائم إلى أبعد حدود الممهد والمساعد على التعطيل يجب الإقلاع عنها كممارسة لتأمين استقرار الحكم وديمومته.
4: الصراع اليوم بين دولة أرادها الدستور ومنظومة حكم قامت فوق الدستور، والمثال دويلة حزب الله. والمضحك أن الحزب أصدر بياناً وقحاً في ذكرى المئوية معتبراً نزع سلاحه خروجاً على الدستور. فعلاً يلي استحمته.
3: ومن حرب حزب الله السياسية على الدولة إلى حربه الميدانية جبهة الجنوب والبقاع إلى مزيد من الاشتعال، والجيش الإسرائيلي يتوسع أكثر إلى ما بعد شمال الخط الأصفر. آخر التطورات الميدانية توفينا بها مباشرة من الاستوديو الزميلة رنين إدريس. رنين أهلا بك، أين تركزت اليوم المعارك؟
2: يعني المعارك رالف وديانا متركزة شمال الليطاني وتحديدا قرى النبطية، وأكيد في هدف استراتيجي وعسكري إسرائيلي من تكثيف الضربات على هذه المنطقة اللي بعدها لهلأ عم تتعرض لقصف عنيف. خلينا نشوف سوا. مصادقة الحكومة الإسرائيلية على التصعيد أكثر وأكثر في لبنان ترجمت في الجنوب والبقاع، غارات مستمرة، أحزمة نارية واستهدافات لا تتوقف، ويمكن القول أن مسرح المعركة انتقل إلى شمال الليطاني. في البقاع الغربي طلب من السكان الإخلاء، واستهدافات طالت أو الغارات طالت كل من مشغرة وسحمر ومحيط سد الأرعون، فيما قطعت الطريق الأساسية التي تصل المناطق ببعضها مع تسجيل مجزرة في مشغرة. وللمرة الأولى منذ بدء الحرب وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء لمدينة النبطية التي تتعرض لأحزمة نارية وغارات عنيفة على القرى المحيطة بها. وفي التفاصيل، الجيش الإسرائيلي متواجد في زوتر الشرقي التي تبعد 9 كيلومتر فقط عن مدينة النبطية. طبعا احتلال يحمر الشقيف، يعني حكما احتلال قلعة الشقيف الموجودة بأرنون، وهذا يعطي الإسرائيلي نظرة كاملة وشاملة على كل مدن وقرى النبطية، كذلك على قرى القطاع الشرقي. وبالعودة إلى التوغلات البرية وتحديدا في القطاع الغربي، ركز الجيش الإسرائيلي القصف على مدينة صور وقرها، فيما أعاد الجيش الإسرائيلي التموضع في البياضة تحسبا من مسيرات حزب الله الانقضاضية. ننتقل إلى القطاع الأوسط، حيث لا يزال الإسرائيلي يسيطر على بلدة حديثة في الجنوب، وطبعا كثف من استهدافها على كل من حريص وكفرة وعدد آخر من البلدات منها تبنين. أما في القطاع الشرقي، حيث يحتل الجيش الإسرائيلي 90% من كرة القطاع، يسيطر عليها بالكامل، لا غارات هناك باستثناء استهداف حزب الله لدبابات الجيش الإسرائيلي وتحديدا دبابة مركزة في بلدة مركبة. أما الغارات الإسرائيلية فتوزعت على كل بلدات الجنوب، نذكر منها النبطية طبعا، كفور، حبوش، وصولا إلى دير الزهراني، كفر رمان، أرنون، زوتر بطبيعة الحال، منزل شوي على تولين، على خربة سلم وعلى صريفة. وطبعا بدي أذكر أيضا أنه صار في معركة في بلدة معركة، أو صار في مجزرة في بلدة معركة الجنوبية. على كل حال، أوساط إسرائيلية أعلنت أن المعركة البرية انطلقت إلى ما بعد الخط الأصفر، وسيناريوهات التقدم البري مطروحة على مصراعيها، ولم يعد مستبعدا الوصول إلى مدينة النبطية أو حتى الالتفاف من سفوح جبل الشيخ واحتلال قرى البقاع الغربي. فهل من رادع أم ستقدم المزيد من الأراضي؟ شكرا رنين.
3: شاهدنا إذن مع رنين التصعيد الإسرائيلي جنوبا وبقاعا، فما سبب هذا الجنون الإسرائيلي؟ الجواب مباشرة من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، أولا ما سبب هذا التصعيد في لبنان رغم تطور المحادثات بين أمريكا وإيران؟
6: رالف، يعني هيدا التطور بحسب الكواليس الأمريكية، تصعيد الإسرائيلي هو أولا لفصل المسارين، المسار الإيراني والمسار اللبناني، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تعتبر أنه ليس هو خروج عن ما يحصل من ضغط عسكري إن كان على إيران أو على حزب الله، لأنه ضروري جدا قبل أي تسوية سياسية أوسع بالمنطقة. فداخل الإدارة الأمريكية في قناعة رالف متزايدة بأنه طهران عم بتحاول استخدام الساحات المرتبطة فيها وخصوصا لبنان كورقة ضغط لتحسين شروطها التفاوضية مع واشنطن. لذلك عم بتشوف الدوائر الأمريكية أنه أي وقف كامل للضغط العسكري على حزب الله بهذه المرحلة الآن سيفسر بإيران كنجاح لسياسة وحدة الساحات يلي حاولت طهران ترسيخها منذ حرب غزة. ومن هون إدارة الرئيس ترامب عم تتجه نحو مقاربة مختلفة رالف تقوم على فصل هذه المسارات أي فصل التفاوض مع إيران عن مواجهة مع حزب الله وعدم السماح لطهران بربط أي تهدئة نووية أو إقليمية بوقف الضغط على أذرع العسكرية في المنطقة.
3: ماذا عن اجتماع البنتاغون المرتقب في 29 من أيار المقبل؟ هل وصل الوفد العسكري اللبناني وماذا يحمل في جعبته؟
6: رالف يصل الوفد هذا المساء. هلأ بهذه اللحظات الامتدي حصلت على صورة حصرية من داخل الطائرة. هن متوجهين إلى واشنطن، رح يوصلوا تقريبا بتمام الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن. ومن بعد قبل اجتماع 29 عندهم بكرة اجتماع فقط لبناني مع الولايات المتحدة، هو رح يتم غدا قبل انعقاد الاجتماع المهم للمفاوضات ب 29.
3: من واشنطن شكرا لك أنتوني مرشاء.
2: إلى ملف فضل شاكر الجدلي، 3 ضباط في الجيش يبرئونه، محاميته تطلب الاستماع إلى المزيد من الشهود، وجلسة أخرى في 23 حزيران. الامتيفي التي حضرت الجلسة تعرض تفاصيل مثيرة ومعلومات حصرية في تقرير صبح إبليوي.
7: لا علاقة لفضل شاكر بمعركة عبرة، هذه هي خلاصة ساعة ونصف الساعة من شهادة 3 ضباط سابقين في الجيش اللبناني أمام المحكمة العسكرية. شاكر كان أول المتحدثين أمام رئيس المحكمة العميد وسيم فياض، فعرض تفاصيل اجتماعه بالعميد محمد الحسيني مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي ورئيس فرع مخابرات الجنوب العميد علي شحرور والعميد ممدوح صعب رئيس مكتب صيدا في فترة معركة عبرة. فقال: قبل 20 يوما من اندلاع المعارك طلبت منهم تأمين خروجي من مربع الشيخ الأسير وسلمت بعض الأسلحة، وفعلا سويت أمور 6 من شبابي، لكن لسوء حظي اندلعت المعركة يوم الأحد ولم يتسنى لي الخروج واستكمال الاتفاق. سأل العميد فياض شاكر عن نوع الأسلحة التي سلمت، فأجابه شاكر: ما بعرف شو هن الأسلحة لأني ما بفهم بالسلاح أصلا. هنا بدأ العميد وسيم فياض بالاستماع إلى الشهود بكل دقة، وسأل العميد علي شحرور: هل شارك فضل شاكر بمعركة عبرة؟ وهل صحيح أنكم اجتمعتم به لتسوية وضعه؟ فأجاب شحرور: فضل لم يشارك بمعركة عبرة، ونعم اجتمعنا به بمطعمه ألحان، ووقت المعركة كان مخبى تحت الدرج ببنية المستقبل. أما الشاهد الثاني العميد الحسيني فقال: قائد الجيش كلفني التواصل مع فضل وكان يحبه، وقال لفضل: شو بدك بهالشغلة؟ وأضاف الحسيني: كان هناك اتفاق لإخراج فضل، ونسقنا مع إحدى الصحف ليعلن فضل عبرها انفصاله عن الأسير، لكن المعركة حصلت فجأة وبسرعة وفرملت الأمور. لكن المفاجأة كانت عندما أعلن الحسيني أنه سمع من مدير المخابرات إدمو فاضل أن فضل شاكر لم يشارك في معركة عبرة وما عليه دم، وأن الفيديو الذي انتشر له لا علاقة له بالجيش أصلاً. مدير مكتب صيدا في ذلك الوقت العميد ممدوح صعب قال في الجلسة: المجموعة المسلحة كانت لابن أخ فضل شاكر عبد الرحمن شمندور، ولا علاقة لشاكر بها. وتأكيدا على كلام صعب، جاءت شهادة محمد الأسدي الشاهد الرابع الذي حكم سابقا لمدة 10 سنوات بملف عبرة، فقال: ما بعرف فضل، وعلاقتي كانت مع ابن خيو، ولم أشارك أصلا في معركة عبرة. ومع تطابق الشهادات الأربعة وقبل انتهاء الجلسة، اقتربت محامية فضل شاكر أمد تنبارك من القاضي وسيم فياض وطلبت منه على مسمع من الصحفيين عرض حالة فضل على لجنة طبية. وعلمت الام تي في أن الوضع الصحي لفضل دقيق، فهو أمضى 12 سنة في مخيم عين الحلوة وخرج منه إلى السجن مباشرة ولم يعرض على أي طبيب، رغم أنه يحتاج إلى علاج سريعا. كل ذلك وسط معلومات تشير إلى إمكان قبول القاضي طلب محامية شاكر وعرض حالته على لجنة طبية قبل 15 حزيران. إذن 3 ضباط من الجيش اللبناني برأوا فضل بشهاداتهم أمام المحكمة العسكرية، وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة في البت بهذا الملف.
2: إلى ملف أمني حساس آخر، العلاقات اللبنانية السورية تدخل مرحلة جديدة بعد عقود من التشابك، لكن محاولات استحضار الماضي لا تزال قائمة. تقرير ماريو دويري.
8: تاريخ العلاقات بين لبنان وسوريا كتب لا عقود على وقع التدخل السوري المباشر بتفاصيل الحياة اللبنانية، من السياسة إلى الأمن،
9: أنا دمرت بيتي لا أبتديكم،
8: ومن الحكومات إلى الانتخابات، بمرحلة امتدت من حكم حافظ الأسد إلى عهد بشار الأسد. تحول مسار هالعلاقات بدأ عام 2005، اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري فجر الساحة اللبنانية وأنهى مرحلة الاحتلال السوري للبنان بما عرف يومها بالاستقلال الثاني. أما التحول الأكبر فكان بعد إسقاط نظام الأسد عام 2024، واليوم عم بتحاول القيادة السورية الجديدة فتح مرحلة مختلفة قائمة على علاقات طبيعية بين دولتين عبر الدبلوماسية والتنسيق الرسمي.
10: هناك تأكيد من الطرفين، وهذا كان فحوى اللقاء بين الرئيس سلام ومع القيادة السورية ومع الرئيس الشارع تحديدا، أن التعاطي يكون فقط من دولة لدولة على مستوى وزراء الطاقة، يعني اللبناني ونظيره السوري بلش الحكي بموضوع النقل الكهربائي من وعبر سوريا، بلشنا مع وزير الأشغال بموضوع الترانزيت والنقل والمعابر، بلشنا مع الاقتصاد بموضوع البحوث المخبرية، موضوع التجارة والاستثمار والاستيراد والتصدير. كمان تم أخذ قرار بمجلس الوزراء لإنشاء مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك، هنا عم نتحدث عن القطاع الخاص.
8: رغم هالمسار الجديد ما توقفت محاولات الزج بسوريا بالصراعات اللبنانية الداخلية، وانتشرت روايات متناقضة نسبت لمصادر رفيعة، مرة عن دخول الجيش السوري إلى لبنان لمحاربة حزب الله، ومرة أخرى عن دعم سوري تركي للحزب نفسه لتحول سوريا مجددا إلى مادة لتصفية الحسابات الداخلية.
11: للأسف بعض الأشخاص إن كان بسوريا وإن كان بلبنان عم بيحاولوا يلعبوا دور وكأنه فكرة إحياء أسلوب رستم غزالي اللي هو مرفوض. عم نلاقي محاولات يومية للزج بسوريا بملفات داخلية لبنانية، حتى سوريا ما مع عالم، يعني بنسمع أخبار عن ضغوطات يقوم بها الرئيس الشرع على الحكومة اللبنانية، بتسأل اللبناني، الحكومة اللبنانية ما مع خبر بهذه الضغوطات، بتسأل الجانب السوري بيضحك.
8: فإذن بالنسبة لدمشق الموقف واضح، المرحلة تبدلت والعلاقات اليوم يجب أن تبقى ضمن إطار دولة إلى دولة بعيدا من زمن الوصاية والتدخل المباشر.
3: من الأمن إلى مؤسسات الدولة المهترئة، جولة للجنة الاقتصاد النيابية ووزير العدل على مبنى السجل التجاري في بعبدة وقصر العدل، والوزير يطلع النواب على الحلول.
12: هذا هو حال مبنى السجل التجاري في بعبدة، تدعيم ومنع للدخول ومكاتب خالية، وهو كان أول محطة في جولة رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد النيابية الذين لقاهم وزير العدل لإيضاح الخطوات التي تعمل عليها الوزارة لمعالجة الأوضاع.
13: عم نتواصل مع جهات هندسية اللي عم بيقولولنا أنه مستعدين يدعموه بصورة نهائية تيقدر يتم استعمال المبنى عن جديد، وخلال هالفترة هيدي نكفي نقدم الخدمات.
14: بالنسبة للسجل التجاري هيدا كان موضوعنا بالأساس معالي الوزير، لأنه عم يجينا كتير شكاوى من المواطنين والشركات يلي عم يطالبوا بمستندات وكان عم يصعب عليهم الحصول عليها. احنا بنعرف انه هيدا موضوع هالمبنى هو مش من ايامك، من قبل، فانا بشكرك من كل قلبي باسم الزملاء يلي معنا انه عم بتعالج هالموضوع يعني هالمره ونخلص منها. انا كنت حابب اجي اعمل لها زياره للقاضيه، لانه انا بجيني كمان شكاوى انه في ملفات ضايع وهيك، اليوم انا صار عندي على يقين انه نحن ماشيين على الطريق الصحيح.
12: نقلت معظم الملفات الى مستوعبات شحن على مقربة من المبنى بانتظار الحل، واطلاق ورشة المكننة لارشفة السجل الكترونيا، ومن السجل الى قصر العدل، حيث لا اعطال ولا توقف عن العمل، ومحاولات تنظيم الملفات تجري على قدم وساق فيما تغص قاعات المحاكم ومكاتب القضاة بالمحامين والمواطنين.
15: الخميس رح نحضر هون نحن ونقابة المهندسين على رأس نائب المهندسين تنعمل كشف على هالبنية ونعطي تقرير.
12: خطوة الألف ميل التنظيمية بدأت من بعبدة بالتوازي مع الإصرار على استمرار العمل بشكل طبيعي، وبين قصر العدل والسجل التجاري تستمر وزارتا العدل والأشغال بالتعاون مع لجنة الاقتصاد النيابية في مساعي تأمين بيئة العمل النموذجية لإرساء مثال يستنسخ في سائر المناطق.
2: في خبر ورد منذ بعض الوقت عن القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاع أمريكا على طبيعة أهداف العملية العسكرية في لبنان، وأمريكا حذرت إسرائيل من مهاجمة بيروت بأي شكل.
3: نتابع بعد الإعلان تهديد مشتبه
2: ومشهد أمريكي غير مسبوق.
16: الوحش
17: وحش وحش وحش
18: تعال معي على البيت.
19: لشو؟
18: للحب.
19: مسرحية الوحش.
18: خلينا نروح من هون.
19: أنا لازم روح على البيت.
18: أنت ما عندك بيت.
19: كارول عبود
16: دوري السمراني.
19: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
20: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
21: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: طرابلس على مساحة 2000 متر مربع، وبيضم أكثر من 5500 منتج بيلبوا حاجات الأفراد والعائلات وأصحاب المصالح الصغيرة.
1: شو؟

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة.
1: قبل الدخول إلى تفاصيل الأخبار الدولية، نشير إلى هذا الخبر العاجل. القناة 14 الإسرائيلية قالت تقديرات في إسرائيل بأن الاتفاق مع إيران سيشمل بشكل شبه مؤكد لبنان، لكنه لن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء. وأيضا صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل وقال الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية، والجيش الإسرائيلي ينذر الآن 8 بلدات جنوبية ويقول انتقلوا إلى شمال الزهراني.
2: ترامب يستعد للتوجه إلى كامب ديفيد الأربعاء لعقد اجتماع نادر بشأن إيران، فيما المسارات الدبلوماسية تتقدم بين واشنطن وطهران بحذر. تقرير نامي الخازن.
3: بدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة كإشارة إلى تليين في الموقف الأمريكي من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وكتب ترامب على منصته أن المخزون يجب إما أن يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره، أو أن يدمر داخل إيران أو في مكان آخر مقبول. وأضاف أن ذلك يمكن ويفضل أن يتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية وتحت إشراف لجنة الطاقة الذرية أو جهة مماثلة. على المسار الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم التصعيد العسكري الأخير. وخلال مغادرته الهند، كشف روبيو أن محادثات جرت في قطر، مشيرا إلى استمرار النقاش حول بنود أساسية في مسودة الاتفاق، وأن المفاوضات قد تستغرق عدة أيام إضافية. وشدد على أن ترامب لا يزال يريد اتفاقا مع طهران، لكن واشنطن تسعى إلى صفقة جيدة أو لا صفقة على الإطلاق. كما بدأ أن مسار قطر يتحرك في ملف حساس آخر، فقد أشارت وكالات أجنبية إلى أن الوساطة القطرية نجحت في التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني بشأن ملف الأموال المجمدة، وأن واشنطن وطهران يرجح أن تعلنا اتفاقا في هذا الشأن. في مضيق هرمز، استأنفت البحرية الأمريكية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن البحرية رافقت ناقلة يونانية عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام قبالة الساحل العماني بعدما بقيت عالقة في الخليج منذ أوائل أذار. ومن المتوقع أن تشمل العودة إلى مشروع فريدم نحو 12 سفينة خلال الأيام المقبلة. وعلى خط عمان، أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن السلطان هيثم بن طارق وجه باتجاه الإجراءات اللازمة لزيادة التبادل التجاري مع إيران من دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات. وتضيف الخطوة بعدا اقتصاديا إلى دور مسقط في الوساطة، فيما تعمل عمان مع طهران أيضا على آلية مرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي إيران، استعيد الاتصال بالإنترنت جزئيا بعد أمر الرئيس مسعود بيزيشكيان بإعادة فتح الوصول إلى المواقع الدولية، لكن الخطوة اصطدمت بأمر موقت من المحكمة الإدارية يشكك في صلاحيات الجهة المشرفة على إعادة الاتصال، كاشفة توترا مع المتشددين الرافضين لتخفيف القيود. وقال وزير الاتصالات إن إعادة الإنترنت ستكون تدريجية.
1: وفي الشأن الإيراني أيضا، رسالة تهديدية لقائد الثورة الإسلامية مجتبى الخامنئي بمناسبة الحج، يتوعد فيها بضرب القواعد الأمريكية في الخليج في حال التصعيد الأمريكي. تقرير زينة باسيل شمعون.
4: بمناسبة موسم الحج، أصدر قائد الثورة الإسلامية مجتبى الخامنئي رسالة إضافة إلى معانيها الدينية، تضمنت تصريحات مهمة على المستوى السياسي، مشيرا إلى أن دول الخليج لن تعود قادرة على توفير الحماية للقواعد العسكرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة لن يكون لها ملاذ آمن في الشرق الأوسط. في رسالته، أظهر أن سلاح الله أكبر هو الذي مكن الشعب الإيراني من قطع يد أمريكا المتسلطة وإنهاء النفوذ الصهيوني، وأيضا طمر تنظيم داعش وأطلق طوفان الأقصى. وأكد القائد أن بذات السلاح حقق المجاهدون في إيران ومقاومة لبنان انتصارات كبيرة ضد الجيشين الإرهابيين الأمريكي والصهيوني. كما شدد على أن مسألة البراءة من المشركين هذا العام تحظى بأهمية مضاعفة، وحث الحجاج الإيرانيين على رواية قصة فتح حرب الاستنزاف الثالثة لباقي المسلمين وإشعارهم بالأمل بمستقبل مشرق. وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها جاءت بعد الضربات الأمريكية في جنوب إيران والتي وصفتها واشنطن بأنها إجراءات دفاعية، وفي وقت تواصل فيه الدبلوماسية من الجانبين مناقشة إطار محتمل لإنهاء الصراع، كما أن إيران تحاول إيصال رسالة مفادها أن أي تصعيد عسكري أمريكي جديد قد يعرض القواعد الأمريكية في الخليج لخطر أكبر، وتوجه تحذيرات غير مباشرة للدول التي تستضيف قوات أمريكية. كما تظهر هذه التصريحات أن الطرفين ما زالا يستخدمان أدوات الضغط العسكري والسياسي بالتوازي مع المسار التفاوضي من دون التوصل إلى تسوية نهائية بعد.
2: من إيران إلى روسيا، صاروخ باليستي تستخدمه موسكو للمرة الثالثة في ليلة تعد من أعنف ما تعرضت له كييف خلال الحرب. فما هو وما هي الرسائل خلف استخدامه؟ تقرير حسان الرفاعي.
5: إحدى أعنف ليالي الحرب الروسية الأوكرانية عاشتها كييف. هجوم ضخم شنته موسكو رداً على هجمات أوكرانية على بنى تحتية مدنية في الأراضي الروسية، ومن ضمن ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدامه صواريخ أوراشنيك الباليستية. فما هو هذا الصاروخ ولماذا يعد استخدامه رسالة إلى الغرب بأسره؟ يصنف صاروخ أوراشنيك ضمن فئة الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، ويمتلك القدرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداه ما بين 3000 و 5000 كيلومتر. وأبرز عناصر القوة لدى الصاروخ سرعته الهائلة، إذ إنها تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف، وهو ما يترجم قدرة تحليق بسرعة تتراوح بين 2.5 و 3 كيلومتر في الثانية الواحدة. هذه الميزات تجسد قدرة على المناورة والتحليق في الغطاء الجوي العلوي، ما يسمح بالإفلات من المنظومات الدفاعية. أما بنية الصاروخ ففيها القدرة الفتاكة الأكبر، إذ يستطيع حمل ما بين 3 و 6 رؤوس حربية نووية كانت أو حرارية بزنة تصل إلى 150 كيلوغراماً لكل منها. والأهم أن هناك 6 ذخائر فرعية داخل كل رأس حربي، ولكن سرعة الصاروخ والارتفاع الكبير الذي يصل إليه يضيف ميزة جديدة على مفهوم الصواريخ الباليستية، إذ أن تزويده برؤوس غير متفجرة محملة بمواد ثقيلة يحوله إلى صاروخ خارق للتحصينات، إذ أن دخول الرؤوس الحربية الغلاف الجوي بعشرة أضعاف الصوت تحول الرؤوس غير المتفجرة إلى نيازك اصطناعية، ما يخلق موجات صدمية هائلة تخترق الأرض. استخدام الصاروخ هذا هو رسالة روسية لدول الناتو والغرب بأنها تمتلك الأسلحة اللازمة لردع أي تحرك نحوها أو تدخل في حربها على أوكرانيا.
2: مشهد أمريكي غير مسبوق يطرح سؤالا واحدا، كيف يواصل الاقتصاد الأكبر في العالم الصعود رغم كل الضغوط؟ الجواب مع ألان درغام.
6: في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى تباطؤ حاد بسبب الحرب، يواصل الاقتصاد الأمريكي مفاجأة الأسواق، فالولايات المتحدة تسجل نموا اقتصاديا مستمرا، فيما تبقى وول ستريت قرب مستويات تاريخية رغم التضخم المرتفع وأسعار الفائدة القاسية والحرب المشتعلة مع إيران التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع عالميا. المنطق الاقتصادي التقليدي يقول إن ارتفاع الفائدة يضغط على الاستثمارات والاستهلاك، فيما تؤدي الحروب وارتفاع النفط إلى إبطاء النمو كما حصل في حرب روسيا وأوكرانيا، لكن ما يحصل اليوم في أمريكا يبدو مختلفاً. سوق العمل الأمريكي لا يزال قوياً مع استمرار خلق الوظائف وبقاء البطالة قرب مستويات منخفضة، إذ سجلت أدنى مستوى على الإطلاق بـ 4.3%، فيما يواصل المستهلك الأمريكي الإنفاق رغم الغلاء. أما في وول ستريت فالمحرك الأساسي هو الذكاء الاصطناعي، شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ناسداك تقود موجة استثمارات ضخمة دفعت الأسهم إلى مستويات قياسية وسط سباق عالمي على تقنيات المستقبل. في المقابل يبقى التضخم التحدي الأكبر، أسعار الطاقة ارتفعت بفعل الحرب مع إيران والتوتر في مضيق هرمز، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول خوفا من انفلات قيمة العملة الأمريكية. رغم ذلك لم يدخل الاقتصاد الأمريكي في الركود الذي حذر منه كثيرون، بل على العكس تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى استمرار النمو الأمريكي خلال عام 2026 ولو بوتيرة أبطأ، مع بقاء الاقتصاد أكثر صلابة مقارنة بمعظم الاقتصادات الكبرى. لكن خلف هذا الصمود قلق كبير، فالديون الأمريكية ترتفع وأسعار القروض تضغط على الطبقة الوسطى. لكن السؤال في واشنطن والأسواق العالمية لم يعد هل الاقتصاد قوي، بل إلى متى يستطيع تحمل كل هذه الضغوط دفعة واحدة.
1: نتابع بعد الإعلان ورود حمراء من البوتيوم.
2: ولا تغيب.
7: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
8: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
9: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
8: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
9: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
10: تمثيل المسرحية جيد جدا.
11: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
10: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
7: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
12: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
13: كنا
14: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
15: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
15: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
12: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
16: يلا حبيبي كل هودي لأبات الكلام. يلا مبلا يا شادر يلا.
17: اسم الله ابنك؟
16: ايه.
17: علي يخليلك ايه؟
16: الله يخليك.
17: عم تبعتي على المدرسة هالأيام؟
16: ايه. ليش؟
17: لا ولا شيء.
16: لا اذا في شيء خبريني.
17: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
16: اي مرض؟
17: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليكي.
16: شو هيدا؟
17: اوقات الصورة بتخوفنا اكثر بكثير من الخبر، بس لأنه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
16: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
17: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا إنه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه أخضر.
16: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه أخضر؟ لا، لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا، عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس. اوعي تبعتي ولدكم على المدرسة.
17: المشكلة مش بالصورة، المشكلة بقصتها. أوقات صورة من زمن تاني أو حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
12: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
15: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
13: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
18: شو سكور؟
13: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
18: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
19: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
18: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
13: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
18: السامبا قالوا هو دفكي انسو بيعرف
20: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
18: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
13: مهنينك ركب كيبل فيجن
21: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
18: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بنقل مباشر مع تلفزيون لبنان نبقى مع حوارات السراي وندى صليبة.
2: بحوارات السراي الليلة بستضيف وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامة لنحكي عن الواقع التربوي وخطط النهوض بالمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية. مساء الخير معالي الوزيرة ريما كرامة، وبرحب فيكي ببرنامج حوارات السراي.
3: مساء النور وشكرا كثير على الاستضافة. أنا سعيدة أنه نحن طالعين عبر شاشة تلفزيون لبنان.
2: يا أهلا وسهلا. وبرحب بالمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ورئيسة المركز التربوي والبحوث الدكتورة هيام إسحاق. أيضا برحب بمدراء الأقسام بالوزارة بوزارة التربية وفريق المستشارين، وبرحب بالحضور الكريم من أكاديميين وزملاء إعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية وطلاب من مختلف الجامعات بلبنان. وبدي أقول أنه مثل العادة برنامج حوارات السراي يبث مباشرة على الهواء عبر إذاعة صوت كل لبنان وعبر إذاعة لبنان. بداية نتعرف على الوزيرة ريما كرامي بتقرير أعده الزميل ياسر غازي.
4: حين يخلي التلامذة والطلاب مقاعدهم الدراسية وتتحول معظم المباني المدرسية والجامعية إلى مراكز لإيواء النازحين، وتهدم الحرب صروحا تربوية وتوضع البلاد على فوهة الخطر الداهم في مشهد يتكرر للمرة الثانية في غضون سنتين، يصبح السؤال عن خطط تربوية وتعليمية ضربا من العبث. فإذا كانت تداعيات الحروب والأزمات تقاس بالخسائر المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد والمجتمع، إلا أنه لا يمكن قياسها في التعليم إلا بمعيار استراتيجي لارتباط نتائجها بمستقبل البلد. لطالما اعتبر قطاع التعليم في لبنان مرفقا وطنيا تأسيسيا. أوزار هذا القطاع جراء الأزمات المتلاحقة من النزوح السوري والانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا إلى حربي الإسناد، كان لابد من الذهاب بها إلى أبعد من مجلس الوزراء، فحملتها وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى المنتدى العالمي للتعليم EWF، وهو أكبر تجمع دولي لوزراء التربية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، الذي انعقد في لندن الأسبوع الماضي وخصص لمناقشة استراتيجيات ما بعد الأزمات وتطوير الأنظمة التعليمية والتحول الرقمي. ومن لندن أسمع العالم مطلب لبنان لدعم دولي يحافظ على استمرارية قطاعه التعليمي. لكن كرامي التي تحمل دكتوراه في القيادة التربوية من جامعة بورتلاند الأمريكية وتولت مسؤوليات تعليمية رفيعة في الجامعة الأمريكية في بيروت وقادت جهود الإصلاح التربوي في أكثر من 72 مدرسة موزعة على 9 دول عربية، تخطت البحث في تحديات التعليم في أوقات الأزمات والحروب، محاولة الحفاظ على جودة التعليم الفعلي والتحول نحو المستقبل. فاتخذت جملة قرارات رأى في بعضها المراقبون جرأة وتحديا لظروف الحرب، فيما رأى آخرون أنها تزيد الضغط على القطاع التربوي لا سيما الطلاب. عانينا بذلك قرار إجراء امتحانات الشهادة الثانوية الترمينال على 3 دورات، وما إذا كانت الظروف الأمنية واللوجستية ستسمح بذلك. وفي الإطار نفسه يندرج قرار إلغاء امتحانات شهادة البريفي والاستعاضة عنها بامتحان مدرسي وفق توصيف موحد، وذلك حفاظا على جودة التعليم اللبناني ومستواه المعهود. ومعلوم أن الوزارة تعمل حاليا على استصدار مرسوم تطوير المناهج التربوية لمواكبة أحدث تطورات العلوم في عصر الذكاء الاصطناعي. أما في الأسئلة الملحة للوزيرة كرامي، سؤال من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية: متى يدرج مرسوم التفرغ بصيغته النهائية على جدول أعمال مجلس الوزراء، علما أن الجامعة اللبنانية تنتظر استكمال تعيين عمداء الكليات لإنجاز ملف مجلس الجامعة؟ كذلك تبقى الأسئلة معلقة حول مطالب الأساتذة المتعاقدين في مرحلتي الأساسي والثانوي والحقوق المالية المتأخرة وزيادة بدل الساعات وغيرها من المطالب التي لا تنفك تؤرق خيال المعلم وتشغله عن المهمة الأسمى في بناء جيل المستقبل.
5: بدي أتوجه لكل زملائي التربويين بكل مواقعهم بالشكر على تضحياتهم وعلى شراكتهم. جهودكم وعطائكم أساس بتعافي ونهضة هالوطن، وإن شاء الله هالسنة تكون سنة وضع قطار إنصافكم وتحسين ظروف عملكم على السكة الصحيحة.
2: في سلسلة أسئلة طرحها زميلنا ياسر غازي، وهي أسئلة ملحة إن كان بملف الجامعة اللبنانية الأساتذة أو بأساتذة المدارس. طبعا في له حيز كبير هالموضوع بحلقتنا، بس بدي بلش معالي الوزيرة مثل كل مرة بأسئلة شخصية. حضرتك من عائلة كرامة، بيت سياسي له تاريخ عريق بالسياسة اللبنانية، هل كنت بتتوقع انه يوما ما حضرتك انك تكوني الوزيرة يلي من عائلة كرامة اللي موجودة بالحكومة؟
3: لا ابدا ما كنت اتوقع هذا الشيء، لانه ما كان من طموحي الشخصي، مع اني انا كبرت بقلب هيدي العائلة. وقت بتكوني بطرابلس هيدا على طول بينحكى فيه، يعني دائما انه هذه عائلة سياسية. والدي كان من هذه العائلة، ولكن كان شخص اصلاحي، ربينا على بأنه القيادة لها أشكال متعددة وليس بالضرورة أنه لازم نكون بمواقع. نحن كنا جزء من هذه العائلة اللي على جيلي على الأقل ارتضينا بأنه نكون حاملين مسؤولية المساهمة بمجتمعنا ونقود من أينما كنا. ومشان هيك أنا ولا مرة خطر لي أبداً، كنت سعيدة جداً بدوري، لأنه أنا بشوف حالي أكاديمية وتربوية، وكنت عم جرب من موقعي والمهنة اللي أنا اخترتها بحياتي أني أخدم مجتمعي وكون جديرة بحمل اسم عائلتي. بس ما كنت متوقعة أبداً أنه حكون بموقع مسؤولية وزارة بتشبه بقية أعضاء عائلتي اللي تبوأوا مناصب نيابية وزارية ورئاسة وزارة.
2: طب كيف تم تعيينك وزيرة بالحكومة؟
3: هيدا السؤال لازم تسأليه لدكتور نواف، بس بتصور
2: كان في معرفة شخصية بالرئيس نواف سلام؟
3: لا أبدا، كنت بعرف يعني عنه أكيد كتير منيح، بس ولا مرة كنت ملتقية فيه شخصيا. بتصور انه هو كان عم يعني كان عنده مواصفات معينه، واستشار الدكتور فضل خوري بالجامعه الامريكيه لانه كان عم يدور على اختصاصيين، وتم تزكيه اسمي. وبتصور انه صمدت هذه التزكيه على كل الاعتبارات اللي كان ضروري تكون موجوده لتتالف هالحكومه، ووصلت لهون.
2: طيب وصلتي لهون جاي من قطاع خاص وعندك خبرات كبيرة بهالمجال، بالمجال الأكاديمي التربوي، جيت على وزارة التربية، شو أول ملف صدمك بهالوزارة؟ وانت متوقع انه جاي على قطاع تربوي المفروض يكون شوي بعيد عن التجاذبات وعن القصص اللي بتصير خارج الوزارة.
3: أول شيء أنا صحيح كنت جاي من قطاع خاص، بس ما كنت أبدا بعيدة عن القطاع العام، خاصة بالسنين بعد انفجار المرفأ. أنا كنت منخرطة مع مجموعة من التربويين بالمدارس الرسمية، كنت معتبرة نحن بالجامعة الأمريكية واحدة من الأشياء اللي بيتوقعوها علينا منا بأنه نحن نعمل خدمة مجتمع ونكون عم نساهم بمجتمعنا. هيدا الشيء عطاني كتير مجالات ب 18 سنة السابقة، أنه يكون عندي مساهمات كخبيرة مع وزارة التربية. أنا كنت أعرف كتير عن وزارة التربية، وكان عندي هيك مثل كل زملائي الأكاديميين عناوين عريضة على المجالات اللي ممكن هي يكون فيها إصلاح. بفتكر أكبر صدمة كانت لي أنه يمكن أنا جيت على وزارة وما لقيت الوزارة. الوزارة غائبة كليا، الوزارة لها فترة كتير طويلة، آخر يمكن خصوصة آخر 5 سنين 6 سنين بالأزمات المتتالية تفكك إذا بدي أقول نسيجة الإداري، واللي هو هذا صاير بكل البلد، يعني منه شيء خاص فقط بوزارة التربية. بقى بالنسبة إلي لأقدر أفهم شو الأعراف الموجودة، صار عندنا وزارة يحكمها الأعراف، يحكمها الأشخاص اللي بهن بمواقع قيادية وردود فعلهم على كيف بدهم يعالجوا المواقف اللي عم يتعرضوا لها، واللي هي كانت تحديات كبيرة. بهذا كان يمكن أكبر مفاجأة لي، ويمكن أول شيء طلعت فيه على السوشيال ميديا هو وقت قرأت أنه في ضرورة لاستعادة دور الوزارة بهذا القطاع. ومع العلم أنه وقتها بتسألي عن شو هن الأهداف الاستراتيجية اللي أنا حاططها، بتصور بالهدف يعني الأساسي يلي هو مبني عليه هدول الأهداف،

0: هيدي أكثر وزارة سيست وسلب دورة وصار الدور الطبيعي اللي لازم يكون موجود للمجتمع المحلي، المجتمع السياسي اللي أكيد لازم يكون متفاعل مع قطاع التربية، صار هذا الدور طاغي. وهيدا مشان هيك وكان يعني التفكك الإداري فتح مساحات أكبر للتدخلات، ومثل ما تقولي ضاعت طاسة يعني نحن وعم نعمل هذا الشيء. بقى أنا بفتكر هذا أكبر أكثر قطاع مسيس.
1: وقدرتي توقفي هالتدخلات؟ قدرتي توقفي بوجه كل هالتجاذبات؟ ونحن بلبنان وبنعرف كيف بتصير القصص، يعني قد
0: يعني اللي اكيد بنواجه كثير، اللي اكيد بتمنى اني قدرت حققه على الاقل. طموحي كثير اكبر من هيك، انه وقف هذه التجاذبات، وكثير من الاجراءات اللي عم جرب اخذها بالاداره بالمشاريع اللي عم ننطلق فيها هو هذا كمان هدفها. بس اكيد بقدر اكد انه قدرت صمدت قدام هذه التجاذبات، ويمكن ساعدني انه انا مني جاي لهون معتبرة حالي أكاديمية بمهمة لخدمة مجتمعي، ما عندي ما خدت قرار أبدا أنه غير مهنتي وانخرط بالسياسة. ما عندي أي شيء غير أنه أقوم بالمهمة اللي أنا مناطة فيه كتقنية كخبيرة على أفضل وجه. هيدا ساعدني كثير.
1: من هيك كثير في حملات، منشوف حملات وانتقادات كثير عليك احيانا، وخصوصا على السوشيال ميديا، واحيانا يعني لاسباب تربويه، مؤخرا لاسباب الامتحانات، لاسباب سياسيه. قد ايه بتتاثري بهالحملات؟
0: اول شيء يعني ايه اكيد بفتكر اي حدا بيحلل الموقف وبيفهم عفوا وقتها بيكون في حدا ما في حدا بظهره من اللاعبين السياسيين اللي هن على الارض، اسهل هدف هين يعني تمنهم ولا شيء، بينما الوزراء الباقيين اللي يمكن هن جزء من احزاب وعندهم انتماء واضح بيحسبوها 100 مره على الاقل انه هن حيزعجوا الحزب اللي هن بينتموا له. بفتكر انه انا هدف سهل لهدول الاشياء. الشغله الثانيه هي طبيعه القطاع اللي انا مسؤوله عنه. أنا الاختصاص تبعيتي هو سياسة تربوية، وأول شيء بدرسونا إياه بأنه ما فيكن تعملوا قطاع تربوي بعزلة عن المجتمع، بالتالي كذلك هيدا قطاع ما في يعني كل حدا مرق فيه، ما في ولا حدا ما فات على المدرسة على القليلة كم سنة، كل حدا عنده رأي، كل حدا عنده موقف، وكتير سهل أنه تتكون الأجندات السياسية إن كان لحملات انتخابية إن كان من هيدا الوضع. يعني ما ضروري تكوني خبيرة بالاقتصاد بدك تكوني بتعرفي أكتر، بالصحة بدك تكوني تعرفي أكتر، هون يعني بتاخذ لجملتين بتكوني طلعتي بخطاب وبينتي أنك بتعرفي كل شيء عن هيدا القطاع. هيدا جزء منه متوقع ودائم، والدراسات كلها بتقول يعني انه واحدة من التحديات الكبرى للاشخاص اللي هن بموقع القرار بقطاع التربية هو انه هن بدهم يتعاطوا مع المجتمع ككل، لانه كل حدا عنده رأي. هلا قد ايه بتأثر؟ اكيد بتأثر بهيدا الهجوم يلي مرات بحسه مش منصف، بس بصراحة يعني طبيعة هيدا الهجوم اللي عم يجي بشكل خاص وقتها بيجي من طلاب، بشكل خاص وقتها بيجي من أساتذة من مدراء بالوضع اللي نحن فيه، يشعرني بحزن عميق. لأنه أنا كنت مفتكرة أنه حأجي وانخرط معهم بحوار، هذا اللي بعمله، هيدا شغلي، هيدا اختصاصي، هيدا تاريخي اللي بعتز فيه. ولكن المستوى يلي انحدر فيه هذا الخطاب بيحزنني كتير، وبيحزنني كتير وبيقلقني كتير كتربوية، وبيأرجيني بأنه نحن بلبنان نحن منا يعني في بخطر، وبخطر مش لأنه سكرنا المدارس ولا صغرنا العام الدراسي، بخطر لأنه الجسم اللي هو لازم يكون أكثر جسم عم يعرف شو يعني حوار، عم يعرف شو يعني احترام آخر، عم يعرف شو يعني انفتاح، هذا أكثر جسم لازم يقدر يعمل هذا الشيء ما عم يقدر يمارسه. بشعر بالحزن، بشعر بالقلق، وبيوجعني أكثر من أني أخذها شخصية. وبيجعني قلبي على يعني كمان بتفهم كل اللي مرقوا قبلي، وبيجعني قلبي على اللي بيجوا بعدي اذا ما نحن حنعمل شيء لنغير هذا الوضع.
1: للاسف هذا الخطاب الانحدار على كل المستويات، المستوى التربوي والمستوى الاعلامي، وهذا اللي يمكن عم يوصل البلد لهون. قبل ما اختم معك هالمحور معالي الوزيره، شو عندك اولاد؟

0: عندي صبي واحد
1: الله يخلي لك اياه
0: بشار.
1: قد ايه عمره؟
0: هلا صار عمره 29
1: بلبنان او مسافر؟
0: لا حاليا بحب كثير لبنان ووقتها شاورته على فرصه اني انا اكون وزيره، الكلمه اللي قال لي اياها يلا روحوا ظبطوا لنا هالبلد لنرجع. فهو حاليا عم يشتغل بالولايات المتحده بولايه اوريغون ببورتلاند، وهلا ان شاء الله عريس وقريبا
1: مبروك
0: بده يتزوج.
1: مبروك والله يخلي لك اياه. بنتوقف مع فاصل وبعد الاعلان بنفتح ملف الامتحانات يلي الكل ناطرينه.
2: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجه 93.3 اف ام. بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان طلقة فبي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الوحش
6: وحش
5: وحش
7: وحش
5: تعال معي عالبيت.
7: لشو؟
5: للحب.
7: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح عالبيت.
5: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
9: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أول شيء بينعمل أنه لازم ضروري تكون المقاربة مرنة، نعطي مرونة، نعطي صلاحيات، نعطي قدرة للقرار للأشخاص اللي هني أقرب للأكشن. وهذا الشيء كان موجود بأصلاً وزارتنا. مشان هيك أول شيء عمل أنه المدارس الخاصة طلع تعميم مذكرة ونقال فيها أنتوا بتتفقوا مع الأهل على شرط أنه أنتوا بدكم تأمنوا للأهل، يعني تكونوا متجاوبين مع حاجات الأهل، وبتاخدوا القرار بأنه يا بتفتحوا يا بتعملوا هايبريد يا بتعملوا أونلاين على حسب ظروفكم. سو مثل ما أكدنا وسلمنا زمام القرار لها المؤسسات الخاصة اللي في جزء منها عندنا تجمعات، يعني مدارس الكاثوليكية، مدارس المبرات، فيهني منهم بس القرار عند مدرسة، هني عند مجموعة مدارس. صحيح. وقلني لهم تدرسوا انتوا وضعكم وعلى اساسها تاخدوا هالقرار. وكان شرطنا الوحيد بانه ما فينا ناخد قرار لا يعكس شو حاجات الاهل. ما فيني انا مثلا اقول بدي افتح حضوري وما عندي حدا من الاهل قادر يجي ويعمل حضوري. هيدا من جهة. تاني جهة كانت اللي هي المدارس الرسمية. مدارسنا الرسمية مثل ما قلتي موجودة على كل الاراضي اللبنانية، عنا نسبة لا بأس بها، هي موجودة بالجنوب وكذلك لانه اول ما ابتديت الحرب ما بس الجنوب، كان عنا مناطق بالبقاع، مناطق بعلبك تأذت من هيدا الحرب. سو اول شيء كان بالنسبة لنا القرار انه نحنا بدنا ننطلق بالتعليم، وهذا بينطبق على التعليم الخاص بأسرع وقت ممكن. ما بدنا نروح على حالنا ولا شيء. يلي جاهز ان هو ينطلق بينطلق، ولكن اللي منه جاهز، وهيدا كنت دائما على تشاور مستمر مع الأساتذة الروابط، كان في مجموعة عم تعطي توصية انه جايينا اعطال بهيدا الشهر، خلينا نطول لبعد الأعياد. كان القرار اللي مختلف يمكن أخذناه المرة أنه نحنا بدنا نقول اللي جاهز ينطلق، واللي بينطلقوا الباقيين تدريجياً على حسب جهوزيتهم. سو انطلقنا بتعليم حضوري عند المدارس اللي هي موجودة. شو معنى وطلابها موجودين؟ يعني لا استعملت إيواء، مراكز إيواء، وبنفس الوقت موجودة بمناطق آمنة إذا فينا نستعمل هذا التعبير. بعدين ابتدينا بالمدارس اللي هي يا أما استخدمت مراكز إيواء أو هي بمنطقة تم النزوح منها، وقلني لهم ينطلقوا بالأونلاين. بالأونلاين منا هالمرة بدعم من الجهات المانحة، الشركة تبعنا بشكل خاص اليونيسف ساعدونا أنه نحن نفعل برنامج المايكروسوفت تيمز. عنا فريق عمل من الاختصاصيين بالتكنولوجيا، جربنا قد ما فينا نخفف شغل على الأساتذة، نسرع لهم الانتقال للأونلاين. قدرنا مع وزير الاتصالات يأملنا كل قبل الظهر يكون فري إذا بيستعملوا هيدا التطبيق. عملنا كل هيدا الشغل. بيبقى كان في مجموعة صغيرة يلي هي كانت متأثرة مباشرة بالحرب، وهدول كان القرار والطلب من وزارة التربية انه خدوا وقتكم وقاب ورا الأعياد منرجع منتواصل ومنشوف شو بدنا نعمل. رغم انه نحن قلنا هيك، اكتر من نصهم انطلقوا وقت انطلقوا زملائهم، وهيدا انا عطول بحب احكي فيه وشيد فيهم وشد على ايدهم وقول انه انا كان عندي مدراء من مناطق تحت القصف بقضاء النبطية بقضاء سور، مع انه نحن قلنا لهم خدوا وقتكم، المدراء بادروا بعتوا رسائل لأولادهم لأساتذتهم وقدروا انطلقوا بالدراسة أبكر بكتير ما نحن قلناهم. سو اشتغلنا تدريجياً وكمان اللي أهم شغلة بهيدا كل الموضوع كانت هيدي فرصة لنا انه نحن اصلا عندنا يونيك اي دي لكل طالب، معناتها نحن كل طالب بنعرف وينه،
3: داتا متوفره،
2: داتا موجوده، ولكن كانت فرصه لتحديث والتاكد من دقه المعلومات اللي هي موجوده عندنا، وطلبنا من الاساتذه والمدراء اللي تعاونوا معنا بانه يخبرونا وين طلابهم. بعثنا كثير استبيانات لنعرف، مشان هيك صار عندنا نعرف تماما قد ايه منهم موجود بمراكز ايواء، قد ايه منهم موجود بمنطقه نزوح، لنقدر نشوف أي، لأنه كل طبعا ظروف بدها تدخلات خاصة فيها.
3: طيب هون بدي فوت على الامتحانات الرسمية معالي الوزيرة، بظل هالحرب وبهالضغط اللي عم بيعيشوا الطلاب، كان في مطالب أو كان في تشديد أنه بليز لغي لنا الامتحانات. لغيت البروفي، قلت لهم انبسطوا، لغينا شهادة البروفي ولكن بقيت شهادة الترمينال، فليه ما لغيتي كل شيء؟
2: أول شيء قلت لهم انبسطوا، كتر ما أجوني رسائل بشكل خاص من تلاميذ البروفي، رسالة هيدي مثل من هيدي الرسالة، بيقولوا لي هاي وزيرة إذا بدك إيانا نحبك الغينا البروفي. بقى هيدي من وحية بالمؤتمر الصحفي قلت لهم انبسطوا حنلغيها، وطبعا نحن عم نلغيها، هي من إلغاء هي عدم إقامة الامتحانات الرسمية بشكل التقليدي لهيدي السنة. بالنسبة لشهادة البروفي، كل القرارات اللي إلها علاقة بالامتحانات ما كانت سهلة، كانت كتير صعبة، وأنا كنت واعية مع فريق عملي، مع كل فريق عملي كنا عارفين انه اي قرار حناخده، نحن عم نشتغل تحت ظروف استثنائية مخيفة، وما ممكن نكون على صواب، ولا ممكن نكون عم ناخد قرار بيوائم كل الطالب موجود، لانه خصوصية الظروف وتنوعها كتير كتير كبير. بالنسبة للبروفي، اول شيء لانه اصلا شو طبيعة هالمرحلة، هدول اولاد صحيح حيطلعوا من صف نحن معتبرينه صف ترانزيشن، يعني صف مهم، منه بيروحوا مهني، منه بيتفرعوا، في منهم بيروحوا على الجيش، وهيدا صف منه عادي، ولكن رغم هيدا الشيء معظمهم حيرجع يفوت عنا على المدرسة. وقتها أنا ما بعمل امتحانات رسمية، أهلية بمحلية، يعني نحن فينا نرصد شو عندهم فاق التعليمي، نتعامل نحن وياهم. بقى ما كان الهم كبير لأنه هني بعدهم معنا بقلب السيستم. من أول ما بلشنا نفكر شو بدنا نعمل، اصلا قبل الحرب كان التوجه انه ينعمل امتحان مدرسي، يعني الوزاره بتبعت الاسئله ولكن الطلاب بيشتغلوا بمدارسهم.
3: هلا
2: يعني
3: ما رح يصير
2: هلا اللي بده يصير، كمان عدلنا بناء على الظروف الموجوده والتعقيدات، لانه عندنا مدارس ما عم تعلم بعدها اونلاين. هلا اللي عملناه انه نحن قلنا لهم انه يحتسب الامتحان المدرسي، قلنا لهم قديش هو لازم تكون نسبته من العلامة النهائية 40%، وكذلك عطينا لهم ضوابط وتوصيف من المركز التربوي، حددنا لهم المواد، يعني قدي من المنهاج
3: رح تكون عم تشوف،
2: كل هيدا نحن اللي على اساس بدهم ينحطوا الاسئله. عملنا كل هدول،
3: بس كل مدرسه هي بتوضع الاسئله للطلاب،
2: ولكن كل مدرسه طلب منا بانه هي اول شيء تحط، كمان تختار التاريخ، اي تاريخ بيناسبها بعد 15 حزيران.
3: حتى من التاريخ بيرجع للمدرسه
2: اكيد، لانه كمان منا قادرين نتاكد انه جهوزيه المبنى، جهوزيه الظروف اللي هن عايشين فيها. سو رجعنا على المرونه، سعطينا هيدي الحريه للمدارس انطلاقا من 15 حزيران لحديت بدء العام الدراسي. هني مفروض يعطونا المعلومات عن امتى الامتحان تبعهم، كمان يعطونا نماذج عن امتحاناتهم، يعني يعطونا الاسئله يلي هني حيحطوها ضمن المعايير. وزاره التربيه حيصير دوره مجرد اشرافي رقابي للتاكد بانه تم الالتزام بهذه المعايير. سو كمان هيدي محاوله لنحط ضوابط ولنرجع ما بس نعكس ل الرأي العام، ولا بس كمان للطلاب اللي لازم يختبروا شو معناتها نحن عنا امتحانات عم نختبر منها بس داخلية ومدرسية، عندها ضوابط خارجية، هيدي مهارة هني بحاجة إلها. نحن كمان بدنا قدام الرأي العام العالمي يعرفوا انه نحن عم نشتغل بطريقه منهجيه وما عم نتساهل بالمستوى التعليمي اللي هو موجود.
3: طيب والطلاب اللي عم يدرسوا اونلاين تلاميذ البريفي كمان بيتامل لهم مراكز يعملوا فيها امتحاناتهم؟
2: اكيد. هلا اللي نحن حنعمله حنطلب طلبنا من كل المدارس يخبرونا شو خطتهم بالنسبه للامتحانات، المدارس اللي هي عندها طبعا كل الوقت نحن متاملين انه جزء من هدول الطلاب يرجعوا مدارسهم. إذا هذا الشيء ما حصل ونحن بنعرف إنه عنا قرى حدودية، عنا مناطق تأذت كتير بسبب هالحرب، مشان هيك هدول حنشوف شو ظروفهم وحنكون عم نأمن لهم التسهيلات اللازمة ونشتغل معهم على الخطة اللازمة ليعملوا الامتحانات. ومشان هيك ما حددنا أسبوع، ما حددنا، أعطينا حالنا وأعطينا المدارس فترة طويلة لنقدر نقوم بهي الامتحانات.
3: والمدارس بترفع النتائج لوزارة التربية، بياخدوا شهادة من وزارة التربية أو المدرسة شهادة البروفي رح تكون
2: عادي
3: من وزارة التربية؟
2: عادي، وقتها بدهم ياخدوا إفادة نجاح اسمها، سو حياخدوا إفادة نجاح بناء على نجاحهم بهيدا الامتحان.
3: بالنسبة للترمينال،
2: الترمينال ما كان فينا ناخد هيدا القرار، هي أول شغلة. الترمينال أولادنا بيعتينهم على الجامعات، أولادنا بيعتينهم على الجامعات ما بالضرورة بس المحلية، لبنان معروف بأنه أولاده كلياتهم طموحهم كبير وكتير منهم بيحبوا يختبروا تجربة التعليم الجامعي خارج لبنان. عنا كتير دول وسفرة اجوا لعندي وقالوا لنا انه في منح، هيدا بيشمل دول عربيه، بيشمل دول اجنبيه، سو عنا ارتباطات بجامعات خارجيه، نحن ما عنا اي سلطه عليهم، يعني لا قادرين نقول لهم غيروا وقت الدخول على حسابنا ولا قادرين، وهيدي نسبه لا باس بها من طلابنا بشكل خاص اللي هن متميزين. سو هيدا القرار ما كان فينا ناخده بسهوله ونقول خلينا نلغي لانه منا نحن بوضع مرتاح. كمان لأنه بناء على يعني التغذية الراجعة اللي اجتنا خلال السنوات السابقة أنه صار في تراجع بالثقة يلي هي من عطاية للشهادة اللبنانية، وهيدا أكيد عم يجي بسبب العالم كله عم يراقبك وعم يقول أنتوا بأزمة، أكيد ما بتقدروا تعملوا شيء. وأنا معتبرة مهمتي هلأ هون والتعبير اللي عم بستعمله مع الكل قلن مثل ما لبنان برهن ويبرهن ويستمر بهذا الشيء، أنه نحن منصمد ومنلقى كتير ومنتحمل اللي ما حدا بيتحمله. هلأ عنا شيء اسمه صمود تربوي، هذا اسمه حفاظ، ولنبرهن لكل العالم انه سمعوا صاروخين بالخليج سكروا كل مدارسهم، لبنان ما بيعمل هيك، لبنان بكفي، هيك كفى خلال كل الحرب الأهلية، هيك كفى خلال الحروب اللي الإسرائيلية العدوانية اللي صارت عنا، دائما نحن دلينا مكفيين وقدرنا حفظنا. ونحن هلأ للأسف بعرف الكل تعبان، بعرف الكل مرهق، بس لأنه هيدي الأزمة رقم 5-6 بفترة 5 سنين ما عنا أبدا يعني ترف التساهل. سو مشان هيك يعني أنا كتير واعية قديش صعب هيدا الشيء عليهم، بس ما كانت واردة أبدا أنه بسهولة نلغي هيدا
3: من القرار. هيك اليوم أصريتي باجتماع اللجنة النيابية أنه يكون موعد الامتحانات ب 29 حزيران وما في تراجع عن
2: الموعد. الموعد كان محطوط على فكرة من أول العام الدراسي، وهيدا سألتيني يمكن بالتقرير حكيتي على شو صار بالعام الدراسي. لحسن الحظ أنه نحن ابتدينا بالعام الدراسي يعني باكرا بالنسبة خصوصا بالتعليم الرسمي، سو نحن فعليا واصلين لنغطي تقريبا شي 70% من المنهاج اللي مش مقلص. يعني نحن تقريبا هلأ مغطيين مثل ما غطينا سنة الماضية، لأنه سنة الماضية ابتدينا بسبب الحرب كمان مأخرين. بقى هلأ اللي صار يعني قديش هن تعلموا الطلاب لا بأس بها أبدا. ونحن من أول العام الدراسي قلنا بما أنه ابتدينا بأول أيلول، نحن بشهر أيلول نحن حسبناها وقلنا ب 29 حزيران، وبلغنا الجميع مثل ليكونوا، هذا كان مطلب من اتحاد المدارس الخاصة، كان مطلب من حتى روابط المدارس الرسمية، أنه ما تتركونا لآخر دقيقة يا وزارة لتقرروا مثل ما عملتوا السنة الماضية، بدنا نعرف من الأول. سو هذا التاريخ معمم ومحطوط. كان السؤال هل نؤخره أو لا نؤخره، وطبعا غير الإلغاء. وقت عملت جولات التشاور، لأنه أنا عملت كتير
3: دلينا
2: فترة، تشاورت مع الروابط التعليم، مع اتحاد المدارس الخاص، اتحادات المدارس الخاصة لأنه عندنا كذا اتحاد، مع الأساتذة، عملت اجتماعات مع طلاب بشكل خاص اللي هني بمناطق الحرب، اجتمعت كذلك مع المدراء يلي هن بمناطق الحرب. ووقت جمعنا معلومات عن التغطية كنا عم نجمع المعلومات عن كل مدرسة، يعني نحن ما اشتغلنا عينة، نحن اشتغلنا أكبر عدد ممكن منقدر نغطيه، والقرار ما اتاخد إلا ما خصوصة بالنسبة للبكالوريا قسم تاني إلا ما تأكدنا أنه على الأقل نحن في 80% و 87% من اللي هن موجودين بمناطق الحرب ردوا علينا. هيدا وقت أي إذا بتسألي أي بلد عادة بيوصلوا على 20-25% بينبسطوا بحالهم وبيقولوا نحن عنا عينة تمثل مجتمعنا. أنا ما قبلت أنه تكون العينة تمثل، أنا بدي العينة تعكس شو اللي عم يصير على الأرض. سو أخذت معنا فترة كتير طويلة بالتشاور. طبعا ضمن التشاور أنا طرحت الموضوع على دولة الرئيس نواف سلام، على فخامة الرئيس، على دولة الرئيس بري كمان بمواقعهم، وشرحت لهم الآلية اللي تبعناها لوصلنا لهذا القرار. سو الفكرة انه نحن بالتشاور اللي كنت عم قلك اياه، كل هيدا التشاور اللي صار كان في اجماع انه اكيد نحن ونسيت عنصر مهم جدا باللي تشاورت معهم، هني المكاتب التربوية بالاحزاب الموجودة، وهدول كانوا كل مكتب تربوي اجى عرف عن حاله وقت انا استلمت مهامي، تم دعوته لمكتبي وتشاورت معهم وقلت لهم هيدا التوجه يلي نحن فيه. كان الاجماع عند الجميع انه اكيد ما بدنا نلغي الشهادة. سو من هيدا المنطلق صرنا عم نشتغل، بقى مش اذا بدنا نلغيها او لا، صرنا عم نشتغل كيف بدنا نعملها بطريقة تكون منصفة عادلة وبنفس الوقت توازن بالحفاظ على مستوى الشهادة، ونبعث رسالة لكل العالم بأنه نحن بلبنان قادرين نستمر تربويا ونوقف. ووقتا نبعث أولادنا بهيدي الشهادات، الشهادة تشهد، سو الشهادة تشهد على جهوزية طلابنا، نحن بدنا يكون هيدا الشيء معكوس وصاير. سو هيدا كان الأساس اللي طلع. هلا فكرة الثلاث
3: بدنا نشرح الآلية أول شيء، الثلاثة ليه وبعدين كيف بيتوزعوا عليها الطلاب، مين بيقدر يعمل اول دوره مين الثاني.
2: خليني ابتدي بلي اول شيء، لانه نحن عم نرصدهم لطلاب البكالوريا فردا فردا، يعني كل ولد بالاسم نحن عنا اياه. كان في تفاوت، انا كان عندي وقت جينا لنشوف مين انهى وين صاروا بتغطيه المنهج، انا كان عندي مدارس بالمناطق اللي قدرت دغري انطلقت ما غابت شيء عن المدرسه عندهم 100% كفرج، فأنا عندي ناس 90%، ناس 100%. أنا كان عندي طلاب من الجنوب وقتها رحت على مراكز الإيواء، إجوا لعندي وقالوا لي نحن عم نكفي، إيه ما بتقيمي لنا إياها، أنا المنحة تبعيتي مرتبطة فيها ما فينا نتأخر. سو أنا كان عندي، كنا شايفين هالصورة المتنوعة، عندنا أولاد عندهم جهوزية، عندنا أولاد مرتبطين بجامعات برا، وعندنا بنفس الوقت الأولاد اللي طبعا بوضع كتير مش سهل صعب
3: ما قدروا خلصوا المنهج
2: أو ما قدروا خلصوا. سو اللي صار، الأول شيء صار بأنه نحن المنهج الذي سيعتمد لهذه الشهادة تم تحديده بفضل الخبراء يلي بالمركز التربوي على أساس ما تم اتمامه بالمناطق اللي تحت الحرب. يعني اول شيء عملناه
3: اخذنا الماكسيموم، يعني
2: اخذنا بالعكس، يعني هذا هو المينيموم للي مخلص
3: الماكسيموم يلي عاينه يلي
2: مليون بالمية. مليون بالمية هن معيارنا، هن الاساس، شفنا شو قدروا غطوا، وفعليا اللي اعتمد هو شو قدروا تغطى قبل الحرب. يعني بمعنى تاني قلنا الامتحانات ستشمل كل شيء تغطى لأول شهر أدار، 2 أدار هي ابتديت
3: الحرب،
2: وكل شيء بعده مع أنه في عنا كتير مطارح قدروا غطوا أكتر، نحن قلنا ما حنعتمدوا، حننطلق من هون. سو تم التوافق بأنه هيدا المعيار حيشمل الجميع، ولكن نحن لأنا أحصل على الإنصاف أنا بدي أعطي وقت إضافي للأشخاص اللي هني ما صح لهم يراجعوا كفاية، ما صح لهم يركزوا كفاية، لأنه اللي كان عنده وقت يخلص المنهج غير اللي هلأ هو عم نقول له هيدي المواعيد وهلأ أنت أو أنت فيكي تراجعي الدروس تبعيتك. سو كانت الفكرة أنه حيكون عندنا مرحلتين للانطلاق، منا دورة أولى دورة تانية دورة تالتة، هي فعليا كأنه عطينا مرحلتين للانطلاق. 29 حزيران هن الطلاب يلي هن جاهزين، بعد بآخر تموز الدورة اللي تليها هي للطلاب يلي بدهم هالثلاث أسابيع ليرجعوا يستعدوا
3: يعني
2: ويشتغلوا.
3: يعني في فترة ثلاث أسابيع بين أول دورة وتاني دورة،
2: بين نهاية أول دورة وبداية الدورة الثانية. هلأ يلي قدم باللي اختار ينطلق بأول دورة، إذا ما توفى نحن عطول عنا فرصة تانية، بيكون فرصته التانية بيعملها مع اللي هني عم ينطلقوا بتاني دورة،
3: تطلع النتيجة قبل تاني دورة.
2: أكيد أكيد، مثل ما عطول نحن بنعمل، يلي بتاني دورة إذا ما توفى عنده دورة تالتة. سو من هون إجت فكرة الدورة التالتة، حافظنا على بنية الامتحانات اللي هي بتقول عنا دورتين متتاليتين، كل ولد بيطلع له دورتين متتاليتين، ولكن أعطينا موعدين لتكون هي نقطة الانطلاقة تبعيت هدول الطلاب.
3: ويلي ما توفق بأول دورة ما بحق له يروح على ثالث دورة، بده يروح حكما على
2: متتاليتين، لأنه برجع بقول هيدا الهيكلية والديزاين، هيدا النموذج اللي هو معتمد نحن عنا، احترمناه ودلينا ملتزمين فيه. يلي كمان حكيت على التقليص، واحدة من الأمور اللي الكل كان عم يحكي ويطالب فيها، واليوم كمان باللجنة النيابية رجعت انطرحت موضوع المواد الاختيارية. موضوع المواد الاختيارية كمان جربنا نحتفظ بالمعايير، كل منهاج مصمم وعناصره معمولة بدقة، ونحن منهاجنا وقت بيجي حدا بيتطلع بيتوقع انه هالولاد عندهم هالتنوع بالمواد، بغض النظر اذا كان اختصاصهم علمي اختصاصهم اكثر رياضيات، مهم هني لازم يكونوا عم ياخذوا تاريخ، لازم عم ياخذوا جغرافيا. سو نحن جربنا نحافظ على هذا الشيء وما نخسره لحتى الشهادة تكون تشبه شو هو المنهاج. الكل على طول فيه كان كتير لغط انه ايه ما بالاي بي نحن بنختار، الاي بي مصمم انه تختار من اول السنه صح. وتمتحن بما اخترته، مش باخر تكه من قيم ماده من هون وماده من هنيك. ولكن كذلك نحن لانه طبيعه هذه المواد فيها كتير حفظ، هيدا مشان هيك التقليص كان اكثر شيء موجود بهدول المواد لحتى نوازن بين انه انا هدول الطلاب عم ينموا قدراتهم على الحفظ اللي رح تلزم لهم حتى لو بدهم يعملوا اطباء، وبنفس الوقت من عدم اثقل عليهم، يعني رشقنا اذا بدنا نقول وما بس اعتمدنا قديه هن غطوا. اخر شغله بحب اقولها انه هدول كمان هالنقطتين الانطلاق هي أساسية. المعروف جدا بأنه وقت منكون بأي ظرف مثل الظرف القاسي اللي نحن فيه، أكتر شيء بيساعد بالصحة النفسية عند الأولاد هو وقت تكون والشباب حتى ما يزعلوا تلاميذ الترمينال
3: أكيد.
2: هو أنه نحن نقول لهم تملكون الخيار، أنتوا عندكم كنترول، ونحن عطيناهم الخيار، نحن ما قلنا مديرهم، نحن ما قلنا استاذهم، نحن قلنا انت يا طالب الترمينال اللي هلا العام القادم حتكون عم تقرر على مصيرك، على الكارير تبعيتك، تفضل قول اذا انت جاهز، واذا انت جاهز بتفوت ب 29، واذا انت منك جاهز عندك فترة إضافية لأنت
3: يعني هي القرار
2: تنطلق
3: فيها. للطالب مش للمدرسة،
2: للطالب تبلغنا يبلغ الطالب مدرسته، نحن كوزارة التربية نبلغ عن طريق المدراء تبعيتهم. ومشان هيك أنا اليوم الصبح كانوا عم يسألوني الصحفية أنا وطالعة من مجلس النواب، قلت لهم أنه بحب أخذ هالفرصة وأتوجه برسالة لكل طلاب البكالوريا، لقل لهم ما تسمعوا لحدا، نحن عاطينكم فرصة، عاطينكم فرصة كتير كبيرة لتحسنوا جهوزيتكم، نحن متفهمين صعوبة الوضع مع كل تنوعه من أقصى القساوة للقساوة المعتدلة، خدوا أنتوا قراركم واستفيدوا من هيدي الفرصة بالنسبة لهالنقطتين الانطلاق.
3: طيب معالي الوزير قبل ما أختم موضوع الامتحانات، هل لوجستياً انتو عندكم كل الامكانات؟ يعني هل المراكز كافية؟ هل المراقبين الاساتذة يعني قادرين تأمنوا كل الترتيبات اللوجستية لاجراء هالامتحانات؟
2: اكيد نحن يعني ما انطلقنا اصلا بهذا الطرح قبل ما عملنا دراسة لنشوف اذا كان ممكن نحن نقوم بهيدا العمل. والتحدي تبعنا هو محصور بكم منطقة، لأنه هي اللي فيها كثافة كتير عالية للنزوح، واللي هن بيروت، علي، صيدا، والشوف.
3: مراكز الامتحانات كيف في بهالمناطق؟
2: 100% مراكز الامتحانات تم احتسابها، يعني نحن وقتها رصدناها، هلا جمعنا عدد كبير من المراكز بانتظار الاولاد وين حيترشحوا، وين حيختاروا يكونوا بدهم يعملوا امتحانهم، وامننا لحتى مش فقط اللي هن مقيمين، يعني ببيروت منا مامنين بس مراكز امتحانات للي ببيروت، مامنين للي هن ناسحين من صور، من النبطيه، من وين ما كان مناطق نزوحهم. هون كان بغير مناطق ما في ابدا تحدي ومن صعب ابدا، ولكن بهدول المناطق نحن امننا بالمراكز اضافيه لل يعني هي لوزاره التربيه عندها قدره استيعابيه كبيره. كذلك نحن حكينا مع رئيس الجامعه اللبنانيه وحيكون عم يتعاون معنا ليعطينا مراكز، وعندنا كمان خاصة منطقة التربوية بجبل لبنان عدد كبير من المدارس الخاصة عرضت خدماتها وقالت انه هي مستعدة يعطونا الكامبس. طيب. وهيدا مؤمن.
3: في كل يوم عم نسمع تهديدات الإسرائيلية، وكل يوم تهديد بإخلاءات جديدة. هل اخدين بعين الاعتبار اذا مراكز بده يصير فيها امتحانات، وهل مراكز هلأ اخليت بفعل التهديدات الإسرائيلية؟ عاملين بلان بي؟
2: اكيد حنكون عاملين بلان بي كل ما بنقدم، وبرجع بقول مشان هيك رصدنا كثير مراكز، ونحن مستعدين للتأقلم والاستجابة على حسب كيف هي الظروف موجودة. بس هلأ رغم كل التغييرات اللي هلأ مبينة، يعني نحن كل يوم بنسمع موجة أو منا موجة، نحن كمان بوزارة التربية لأنه نحن بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بمراكز الإيواء كمان عم نرصد التغييرات اللي عم تصير، يعني يا ترى صار عندنا مدارس بنقدر نستعملها، في إخلاء، العدد والتفاوت كتير قليل، يعني أقل ما نحن منشوف. يمكن في كتير ناس عم ترجع على بيوتها، ولكن ما عم تترك الأماكن اللي هي هلأ معتمدتها كأماكن نزوح مثل لتتأكد إنه الوضع استقر. سو في نوع من ثبات تحت هالعواصف اللي مبينة عنا، نحن عم نرصده بدقة، وعلى أساسه حنكون عم نحدد المراكز تبعنا.
3: إن شاء الله بتصير هالامتحانات وبتكون كمان الوضع مستقر. بدنا نحكي عن ملف ومطالب المعلمين، هالمطالب المزمنة، ولكن رح نتوقف بالأول مع فاصل إعلاني.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: يومياً باليومية 7:15 بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: لبنان الحلم بيستضيف الممثل وجيه صقر بحديث عن أحلام وانتظارات مهنية ووطنية، فهل من وسيلة لتحقيقها بالواقع؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: دولة واحدة.
0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
3: بعد معكم مباشرة على الهواء ببرنامج حوارات السراي من السراي الحكومي، وضيفتي لحلقة الليلة معالي وزيرة التربية والتعليم العالي دكتورة ريما كرامي. معالي الوزيرة، كنا عم نحكي عن الامتحانات وفي أزمة مزمنة قبل كل امتحانات ترجع بتبرز مطالب المعلمين، يلي مثل العادة قبل الامتحانات بقولوا ما رح نصلح إلا ما ناخد حقوقنا، فشو رح تعملوا؟
4: هيدا كان واحد من اللي قلت لك انه عملنا كتير مشاورات قبل ما ننطلق بالامتحانات، وطبعا هن الروابط عبروا عن هذا القلق والهم، ونحن اصلا بموازنة الموجودة تبع وزارة التربية مرصود كلفة اجراء هذه الامتحانات. طبعا هلأ نحن عنا دورة اضافية، ومشان هيك حكينا مع الجهات المانحة وقدرنا امنا دعم اضافي منهم
3: لبدل اتعاب،
4: لنعطي بدل اتعاب مرضي، وان شاء الله يكون يعني على قدر توقعاتهم.
3: بس بتوقف مطالبهم هون؟
4: اكيد لا، اكيد لا، وهذا نحن عارفينه وهني عارفين انه انا قدامهم بكل المطالب اللي هني المحقه اللي هني عندهم اياها، وعم نشتغل مع بعضنا ضمن الامكانيات الموجوده هلا بال وزارة المالية، الدولة، الحكومة الحالية، قديش عنا لنقدر نلبي هذه المطالب. طبعا قبل الحرب شيء، بعد الحرب شيء، وهيدا كمان أنا أكدت لهم إياه أنه يمكن بهي الفترة كنا همنا استمرار التعليم، الاستمرارية بالتعليم، كنا متكلين عليهم وعلى وهذا اللي هن بشكل خاص بالقطاع الرسمي بوجه لهم تحية، ما قصروا ودلهم مركزين على يقوموا برسالتهم، ولكن أنا رجعت أكدت لهم أنه نحن المطالب تبعيتهم موجودة، وأخذت تأكيد من وزير المال بأنه كمان نحن هي وزارة المالية عم تعمل دراسة للوضع المالي للدولة، الأولوية الكبرى هي القوى اللي هي عاملة بشكل خاص لموظفي الدولة يلي نحن بالقطاع التربوي لنا حصة الأسد فيه.
3: أكيد كنت بمؤتمر الأسبوع الماضي بلندن وصار عندك لقاءات واشتغلت على موضوع دعم للمدرسة الرسمية، هل في دعم معين كمان اشتغلت عليه لدعم الأساتذة والمعلمين؟
4: نحن وقتها منحكي بالدعم، يعني هي على طول بدك تفكري هذا القطاع عنده كلفة، كل في جزء منها هي مصروف الأساتذة وقديش لازم يكون عندهم رواتب، كل ما أنت بتقيمي كلفة من جوانب كل ما بيتوفر بالميزانية أكتر لأنت تلبي حاجات الرواتب. اللي كنت عم بشتغل عليه هنيك هو أكتر للإعمار، هو أكتر للدعم التعليمي للطلاب، شو منقدر نعمل مع هالجهات المانحة والمقاربات اللي ممكن تساعد نعوض على الفاقد التعليمي اللي نحن فيه مرئين. ولكن اللي كمان أنا عم بعمله بأنه بالإضافة لصوتهم عطول يكون مسموع وما حدا ينساهن بمالية الدولة، كذلك عم نحكي مع الجهات المانحة وعم نفسر لهم أنه نحن وقتها بدنا نكون عم نستعين بخبرات لتساعد هلا الطلاب ليعوضوا اللي فاتهم. نحن الأولوية حتكون للأساتذة والمعلمين، وهلا نحن حاليا امنا من اليونيسف برنامج لندعم الصف البكالوريا يلي بيحبوا يكون عندهم أستاذ عم يجاوبهم على الأسئلة، وبعتنا لكل الأساتذة ليسجلوا اسمهم اللي هن موجودين أصلا بالتعليم الرسمي، وهيدا الشيء جديد لأنه عادة ما بالسهل بنقدر نجيب كومبنسيشن للي هن يعتبروا موظفين بالدولة. طيب. فعم نشتغل قد ما بنقدر تحت غطاء أنه نحن عنا طوارئ لنأمن لهم موارد إضافية لنستثمر خبراتهم ونستفيد منها.
3: طيب بالنسبة للأساتذة المتعاقدين يلي كمان عم بيطالبوا بتثبيتهم، هل هناك اتجاه لإجراء مباراة لا تثبيت؟
4: أكيد. هلأ عنا مراحل بدنا نشتغل عليها، لأنه أول مرحلة بدنا نشوف نعمل الدراسة للعام القادم. أول شيء نعمل أنه هلأ مرق قانون منع التعاقد اللي هي كان واحدة من مطالب الأساتذة، مختلف المسميات، هيدا المصطلح اللي نحن بنستعمله، وبس صار مقتصر التعاقد بالتعاقد حسب الأصول. هيدي أول خطوة بالنسبة لنا. بعد ما هل نعمل رصد لحاجاتنا بالمدارس ونحول العقود اللازمة لا عقود وفق الأصول، حيكون الخطوة الثانية بالتعليم العام بأنه نحن نلاقي طريقة ليدخلوا يعني يملوا الملكات اللي هي فرغت بفترة كتير طويلة على مدى سنوات، يعني تفرغ الملاك التعليم إن كان الرسمي الأساسي أو الثانوي.
3: في حاجة هيدا نفس الشيء اللي متعاقدين
4: في حاجة لساعة، هيدا اللي بدنا نشوفه، في حاجة لساعاتهم، لأنه في منهم متعاقدين بيعلموا جزئيا بالتعليم الرسمي وبيكفوا تعليمه إن بيكونوا هني بملاكات التعليم الخاص أو بيشتغلوا بمدارس خاصة. يلي هلأ في قانون صار موجود وهذا يمكن نموذج سيتبع هو بالتعليم المهني، صار على قطع اللجنة النيابية، وهو آلية كمان لأنه عندنا نسبة متعاقدين كبيرة ضمن مديرية التعليم المهني بحاجة أنه نحن نعطيهم يعني نحولهم لملاك، سنحطت الآلية بالتعليم العام حتكون آلية شبيهة فيها.
3: قبل ما انتقل لموضوع جودة التعليم وخصوصا تطوير المناهج يلي هذا كمان بدنا نحكي عنه، بدي انتقل لأسئلة الحضور. تفضلي.
2: مرحبا. رولا معوض، صحفية.
3: رولا،
2: وكبت بال97 حملة تغيير المناهج اللي قام فيها المركز التربوي أيام بروفيسور أبو عسلي، ومن وقتها لحد من كم سنة كان في ركود. من سنتين مع دكتور اسحاق والمركز والقيمين بوزارة التربية كان في حلقات اشتغلت معهم تربوية 28 حلقة لنخبر الناس شو هي المناهج المرتقبة. اليوم مع الاكتيف ليرنينج، التعليم النشط والتفاعلي، اليوم كمان على صعيد التعليم المهني وين نحن بظل هالاوضاع، وشفنا ببداية الحلقة الروبورتاج يلي بيشرح قديه الوضع فعلا كئيب على الأرض، هل في حيز للتحديث والتغيير لناحية المناهج؟ والشيء الثاني من السؤال لو سمحتوا، شو علاقة الوزارة بالجامعات الخاصة؟ رابطة الجامعات اللبنانية كيف عم تتعاطب سوا؟ كيف عم بيتم التنسيق؟ التأخير اللي بيتشكوا منه أحيانا لناحية المعادلات وغيرها وغيرها، هل رح ينظر بهيدي الأمور؟ وشكرا.
4: يا أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع السؤال عن المناهج والصورة، هيك بس إذا بتسمحوا لي يعني أخذ ثانيتين لأحكي عن الصورة وكذلك أعكس كيف نحن بلبنان منصمد بالنسبة لوقتها بيجينا هيك امتحان عصيب مثل ما عم نمرق فيه، بأنه نحن جين يعني كنت عم حاول اتصل بمدراء المدارس اللي هن هدمت مدارسهم، وأنا استمعت لإحدى هذه المديرات عم تخبرني وتقول شو معناتها المدرسة منا بحيطانة، والمدرسة موجودة. سو نحن التربية منها بس بالحيطان، منها بالأبنية، هي أكيد مساحات ضرورية هي بها الأشخاص اللي هن موجودين، والمنهج هو واحدة من الستركتشرز، هي واحدة من الستركتشرز، من الهيكليات الأساسية. قد ما هو المبنى مهم ونحطهم بالصف وعلى المقاعد، ولكن هي واحدة من ال.
3: طيب وين صار هالمنهج؟
4: المنهج صار المنهج صار جاهز اليوم بالذات. دكتورة هيام وصلت سلمتني اياه بالمرسوم.
3: اي متى بيصدر المرسوم؟
4: هلا اخذ شق طريقه، راح على مجلس الشورى ومن بعده بيروح على
3: يعني
4: مجلس
3: الوزراء. العام الدراسي الجديد بنكون
4: العام الدراسي نحن عندنا خطه بانه بالعام الدراسي حنبتدي تجريبيا بهيدا، يعني حنكون عمليه تدريجيه حتاخذ معنا 5 سنين. اول سنه حتكون اختياريه لبس عدد محدود من الصفوف.
3: بيتطلب تدريب
4: اساتذه العالي اكيد حنكون الجديد. والمركز مشكورين دكتوره هيام امنت تمويل ليدعم هالمرحله الانتقاليه يلي بدنا نمرق فيها، وعندنا فريق عمل كثير منهم موجودين هلا هون معنا عم يشتغلوا ليحطوا كيف حتكون الخطه تبعيت هالنقله. المنتج اللي طلع بين ايدينا بتصور حنفتخر فيه كلياتنا. اثناء اعداده كان في كثير فرص للتفاعل مع جهات ثانيه خارجيه، مع بلدان ثانيه راحوا قدموا شو عم ينعمل، والكل يعني اثنى على هالعمل اللي هو موجود، اللي حشد خبرات طبعا باداره المركز التربوي، ولكن زملاء بكل الجامعات، الجامعه اللبنانيه، الجامعه اليسوعيه، الجامعه الامريكيه، كان في كثير وغيرها من الجامعات الموجوده والمعروفه اللي عندها كليات.
3: طيب معالي الوزيره، دائما كان الجدل الكبير حول كتاب التاريخ، هل تم الاتفاق على منهج كتاب التاريخ؟ اتفقوا عليه الكل؟
4: هلا اللي رح اقوله انه اول شيء اللجان اللي كانت عم تشتغل كانت موجوده وتمثل جميع الاطياف والاطراف.
3: المقاربة
4: اعتمدنا انه عنا كتير سرديات، المقاربة حتكون مختلفة جدا، ويمكن بترك هيدي بدها حلقة تانية او جلسة تانية لنشرح كيف حيكون، وحيكون ان شاء الله في فرص وحنطلع على الاعلام ورح نوضح هالمقاربة المختلفة يلي هي نحن هنعتمدها، يلي كتير من البلدان مثل عنا طالعة من حروب او خلافات داخلية او عندها تنوع كبير بتعتمدها. بقى بتصور انه لقينا حل لهذا الموضوع، واصلا كل المنهاج بيعتمد على كفايات وموارد تعلمية. طلعنا بقى من الكتاب المدرسي، طلعنا من الباراجراف اللي بدنا نسطر تحته ونحفظه،
3: طلعنا
4: صرنا بهيدا، صرنا بدنا نحفظ بس بطريقة تانية،
3: وبدنا
4: نعمل بحث، بدنا نكون أكثر، بدنا نكون عم نعمل أكثر بحث فيه مثل تعلم ناشط، يعني كله هيدا إن شاء الله المادة الكفايات والمواد اللي هي تحضرت حتكون عم تسهل هالمكان.
3: في مواد جديدة رح يكون بالمنهج؟
4: حيكون في تغييرات على كيف نجمع هدول المواد اللي نحن معتادين عليها، ميادين اللي معتادين عليها ومنظمة بطريقة مختلفة. بقى أنا بحب إنه هيك نتركه لنعطيه حقه، بس أكيد شيء خلص صار جاهز وشيء الكل حيفتخر فيه.
3: بدي أنتقل لنادين خزعل.
5: بونسوار معاليك، رح بلش من اللي حضرتك قلتي انه بالخليج سمعوا صاروخين بس ما وقفوا الامتحانات، قرروا يوقفوا الامتحانات ويلغوها. يمكن هنيك الامور غير، عندهم صفارات انذار قبل ما الصاروخ ينزل. اليوم نحن عنا طلابنا واهاليهم وقسم كبير حتى من الاساتذه ومن المدراء مش عم يلحقوا يسمعوا الصاروخ، لانه حيكونوا بكل بساطه بطلوا موجودين، وهذا الواقع نحن عم نعيشه مش كل يوم بيوم، يمكن كل لحظه بلحظتها. فنحن قدام عدوان اسرائيلي غاشم، ما في له سقف، ما في له حدود، وعم نشوف نحن كرمال الامور عم بتروح نحو الأسوأ. يعني المناطق اللي هي كانت مصنفه بين قوسين امنه عم بصير مناطق غير امنه، عم بيتم نزوح لها، عم يرجع يصير في نزوح منها. يعني امبارح نحن كنا عم نشوف مجازر لعائلات باكملها عم بتروح. فقدام هيدا الواقع كلياته نحن وكمان آخر ضربة صارت على الضاحية كانت لمبنى ملاصق لمدرسة، يعني وقتها لو مثلا هالمدرسة كان فيها مثلا تعليم حضوري حتى مش امتحانات يمكن مدري وين كنا صرنا. قدام هيدا الواقع كلياته نحن ما بدنا نكون ملكيين أكتر من الملك، ويمكن يكون سؤال ما في له جواب، ما حدا بيقدر يضمن لأنه اليوم الصاروخ وين بده ينزل، بس نحن قدام هيدا الواقع كله شو الخطة المحطوطة فعليا على الأرض؟ نحن افترض هلأ الوضع مثل ما هو هلأ، بلشنا بالامتحانات، نحن وبالامتحان إجا انذار أو صار أي تطور دراماتيكي مثلا، مين يعني شو الضمانة؟ حضرتكم كوزارة التربية هل في تواصل مع جهات دولية؟ أكيد كمان يمكن ما حتكون ضامنة 100%، بس إنه شو الخطة لنقدر نحن بدنا الشهادة وما بدنا نلغيها، وبدنا جودة الشهادة وما بدنا نكون مش عم نعمل امتحانات، بس كيف يعني حضرتكم كحدا مسؤول بدك تمسك العصاية بالنص ما بين إنه نعمل جودة تربوية وما بين إنه نكون نحن عم نحافظ على سلامة الهيئة الإدارية والأساتذة والطلاب وأهاليهم. شكرا كثير.
4: شكرا لك. أكيد سلامة الجميع يعني أولوية. هم أولوية، ما بس أولوية، همنا كلياتنا، يعني سلامتنا الشخصية، سلامة اللي منحبهم، وهيدا يعني بينطبق على كل العاملين بهيدا القطاع. يمكن الفرق بالقلق يعني، وبتفهم كتير القلق الموجود، وإنه بدنا نكون عندنا خطة رقم واحد وخطة رقم اثنين وخطة رقم ثلاثة. إذا في شيء تعلمناه بهيدي الحرب بشكل خاص بأنه إن شاء الله عملنا 700 خطة منا قادرين، يعني المحللين السياسيين أذكى محللين سياسيين ما عم يقدروا فعلا يتنبأوا بوين الاحتمالات الكبيرة أو الصغيرة. أنا بالنسبة لي استكمال المسار التربوي التعليمي مثل النفس، يعني مثل ما نحن عم نخاطر وقت مننزل على شغلنا، مثل ما عم نخاطر وقت منفتح مستشفياتنا مستوصفاتنا، مثل ما عم نخاطر نحن وقاعدين هون، لأنه ما حدا بيعرف شو ممكن هو يصير. الحرب بشعة كتير، والحرب بتخلق هيدي الأجواء اللي كتير قلقة. بس برجع بقول، ومشان هيك أنا عملت المقارنة، برجع بقول إنه نحن إذا في شيء تعلمنا كيف نعمله هو إنه نحن نقدر نتصرف بالمقدرات اللي موجودة بين إيدينا. وقت عم يصير واضح عنا إنه هيدي المنطقة مش آمنة أكيد حننتقل منها. هلأ ممكن يصير شيء مفاجئ؟ أكيد ممكن يصير في شيء مفاجئ. أنا بقدر أعمل هاي الضمانات ولا حدا بيقدر يعمل هالضمانات إطلاقاً. سو الخيار اللي نحن عم ناخده هو إنه نحن عنا مهمة مهمة كتير أساسية بالنسبة لهالولاد، بدنا نأمن لهم هالشهادات. كمان أنا برأيي في عنا مهمة رسالة تنبعت من لبنان لكل العالم، ونفسر لهم شو معناتها يكون في مجتمع هالقد التعليم والتربية عنده مهمة، هالقد الولاد يعني وقت أنا بفوت على مراكز الإيواء وبلاقي العيلة حاطة قايلت لها لبنتها روحي عدي بهديك الزاوية ودرسي، أنا بعتبر أقل واجب علي أنه أنا لبي هذه العائلة ولبي طموحاتها ولبي تطلعاتها لأولادهم. اللي بقدر قلك عم نستعمل كل مهاراتنا كل قدراتنا يلي هي موجودة لنرصد، ما حنكون عم نخاطر إذا كان بمطرح صار واضح أنه في ظروف كتير مقلقة ما حنكون عم نخاطر، ولكن نحن بأمس الحاجة كمان كمسؤولين كأمهات كعائلات كراشدين أنه نحن نتصرف بثبات، لأنه هيدي كمان جزء من عكس الثقة والحماية لأولادنا. سو مشان هيك بدنا نقول لهم إن شاء الله أكيد حنعمل هيدول الامتحانات، أنتوا درسوا اعملوا اللي عليكم، في مين غيركم مسؤوليته ياخد هاي القرارات، وعند اللزوم القرارات الصعبة بتتاخد، وإذا لقينا أنه في خطر أكيد ما في شيء بيوازي الحماية والسلامة للطلاب.
3: بنتقل لريما شرف الدين، تفضلي ريما.
6: بونسوار، يعطيكم ألف عافية. أنا اليوم صحفية قدامكم، ولكن بدي أحكي بقلب أم من الجنوب وأم من الضاحية، وبقلب أم لطلابي بالمدرسة، أنا كوني مديرة مدرسة خاصة. اليوم معاليك بظل هذه الظروف والخوف اليومي والنزوح يلي عم نعيشه، عم يعيشوا ألاف الطلاب ونحن من ضمنهم، هل ما زالت الوزارة تعتبر أنه الطالب قادر نفسياً وتربوياً على خوض امتحانات مصرية بشكل طبيعي؟ السؤال الثاني لو سمحتي سريعاً، أم هناك إجراءات استثنائية فعلية ستتخذ لحماية مستقبل جيل كامل يعيش تحت الضغط والقلق. بدي أقول بس مبارح أنا كنت فاتحة وكفاتحة بس التلميذ الترمينال، أنا مدرستي بالضاحية الجنوبية على أطرافها، إني 10% بس اللي شغال فيها للمدرسة، البقية تضررت كتير. أنا طلابي معالي الوزيرة كنت عم درسهم بالملعب، مع ما بعرف بتبين عليكم، انا كنت عم درسهم امبارح بالملعب من خوفنا على الامتحانات الرسميه ومستقبلهم. ولكن ثاقبت بهيدا امبارح تحديدا، التيار المسير كان كثير قوي فوق الضاحيه لدرجه انه الاستاذ ما كان عم بيسمع وكان في تشويش قوي. ليه ما رحت على التعليم الاونلاين؟ عاد ما في انترنت بالضاحيه باحياء، ما في ابدا انترنت لحتى يروح الولد على التعليم عن بعد.

0: قلق ومنهم حسين وما عندهم أصحاب وما عندهم عيال، ما هيدا أكيد موجود. البلد كلياته بأزمة، ولكن أنا عندي 75% من هدول الأولاد هن أولاد جاهزين لأنهم هن يقوموا بهذه العملية. بيبقى عنا المجموعة يلي أنت تفضلتي وحكيتي عنها، الإجراءات الاستثنائية. كل شيء كنت عم أقوله أنه نحن عم نعمل 3 دورات، هذا إجراء استثنائي. أنه نحن قلصنا المنهاج ليتناغم مع شو درسوا قبل الحرب، يعني إجا وصل الأونلاين ما وصل الأونلاين، هني درسوا. وما عندنا ولا حدا منه، حتى اللي طلعوا قالوا لي كثير منهم طلعوا، نحن أمنا مجانا الكتب موجودة على المركز التربوي، قادرين يوصلوا على مراجع، قادرين يوصلوا على أنالات. سو نحن يعني كل الإجراءات اللي نحن عم ناخدها هي لتراعي ظروف وتعطي فرص لهدول الأولاد اللي انت عم توصفيهم. ونحن معتمدين، يعني اللي رح اقوله للأمات، نحن كلنا ايد واحدة بحاجة لكلياتنا نتعاون مع بعضنا. بدنا نتعاون كأهل، بدنا نتعاون كهيئة تعليمية، وبدنا نجي نقول للأولاد انتوا قادرين. لانه انت، انا رح اقول لك اياها من الجهة الثانية، تخيلي هذا الولد اللي عاش هيدي التجربة، شو حيكون عم يطلع من الجهة الثانية بإحساس بالانتصار، بالقوة، بالاكتساب، بالقدرة على تغلب أي صعوبات. نحن ما منحب نعطي أولادنا الدروس بهالطريقة، بس هذا درس كتير مهم للحياة حيتسلحوا فيه، ونحن واقفين حدهم. سو هيدا اللي انا بقول لهم اياه، وبقول لهم ما حدا قال انه لازم يخاطروا بحالهم. نحن الوقت قلنا بنعطي وقت اضافي، اذا هلا الوقت منه مؤاتي بنستفيد من النهار اللي هو مؤاتي، واذا لحديت هلا في مشاكل بالانترنت او بالوصول للبندل اللي نحن عملناه، بليز خبرونا. وهذا دليت عم كرره تكرارا، لانه بمطاري قدرنا نظبطهم، يعني نحسن من هذا الوضع.
1: سريعة على هالموضوع،
0: عم نجرب قد ما فينا.
1: معالي الوزيرة، بدي انقل معك انه الوقت دهمنا كتير، وفي كتير قصص بعد ما حكينا عنها. بدي انتقل لملف الجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية اللي عم بتعاني من سنين، وأهم أزمة بالجامعة اللبنانية هي أزمة التفرغ. وين صار ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية؟
0: ملف تفرغ أزمة الجامعة اللبنانية مثل ما كلكم عرفتوا مشي بالمراحل، وآخر الشيء قبل الحرب أخذنا قرار من مجلس الوزراء بأنه نحن نمشي بالعدد. أول شيء على العدد، على المعايير.
1: وفي أي معايير؟
0: المعايير اللي انذكرت. لا، نحن حكينا مجلس الوزراء وافق أنه نحن نعتمد معايير، في معايير أقدمية، في معايير حاجة
1: طائفية.
0: لا، أول شيء أبداً، أول شيء الملف نشغل فيه من عدا أي اعتبارات لمين وهذا الشخص ولا من وين، ولكن بعد ما خلصنا طلعنا على التوازن اللي هو موجود، وارتقينا كمجلس وزراء بأنه نحن بدنا لنحقق الإنصاف حندخل هذا كمعيار لي حتى تدلل النسب قد ما فينا تعكس التوزيع اللي بين مكونات هذا البلد.
1: تقسمت المراحل ايمتى؟ اول شيء ببلش التثبيت، وكيف تقسمت؟
0: هلا ايمتى ببلش هذا القرار؟ لا تملكه فقط وزاره التربيه. نحن وقتها قبل الحرب كنا جاهزين نرفع اول دفعه، وكمان تم التوافق انه اول دفعه هي 400، هو الملف تقريبا شيء 1600 استاذ، ويعني دكتور ودكتوره، كان على اساس كل دفعه بيكون فيها بحدود ال 400 موزعين على الكليات بحسب اولويات هذه الكليات. وقت بقول اولويات هذه الكليات، عندنا كليات ما بقى عندها ولا حدا بالملاك، سو هيدي الكليات اخذت افونتاج على كليات ثانيه، ولكن العنصر الاساسي هو عدد سنوات يلي هن هدول الاشخاص لهم بقلب الجامعه اللبنانيه، لانه اعتبرنا هذا معيار بيثبت انه الجامعه اللبنانيه بامس الحاجه لهدول الاساتذه. المعيار الثاني الاساسي كان كمان هو عدد الساعات التعاقد اللي هي موجوده، سو كل ما كان عدد الساعات اعلى كل ما كان في اولويه لهذا الاستاذ او الاستاذه لتنحط ضمن تتوزع على هدول الدفعات. هلا نحن حاليا عندنا من وزاره التربيه والجامعه اللبنانيه ملف جاهز ومكتمل. مقسم على الأربع سنوات طبعا بالاسم، يراعي كل المعايير اللي انطلبت منا من مجلس الوزراء. نحن هلأ حاليا عنا لقاء قريب مع وزير المال لنتكلم

0: ناقش معه، لأنه هو كمان بعد هذه الأزمة عم يرجع يشوف شو الوضعية اللي هي عنده، لأنه الموافقة اللي إجت بالأول هلأ منا الظروف كتير مختلفة. نحن حنكون عم نتناقش معه لنشوف إذا شو هو الجدول الزمني اللي على أساسه حننطلق بهيدا الملف.
1: طيب ما دام عم نحكي عن التعليم العالي، معالي الوزيرة، السؤال الكبير يلي دائما عم ينطرح حول الجامعات الخاصة، وكانت الزميلة رولا معوض من النهار فتحت هالموضوع، هل الجامعات الخاصة فعلا تخضع لمعايير الجودة؟ يعني صرنا عم نشوف جامعات مثل الفطر، يعني بتشوفي كل يوم جامعة وما بنعرف شهاداتها إذا معترف فيها، وإذا هالطالب يعني بيكون ضيع وقته 4 سنين أو 3 سنين بهالجامعة وبعدين خسر مستقبله، فكيف عم بتراعوا معايير الجودة وعم بتطبقوا الضوابط الصارمة على هالموضوع؟
0: هلأ أول شيء نحن بمديرية التعليم العالي عندنا مجلس التعليم العالي اللي هو ممثل فيه طبعا الجامعة اللبنانية ولكن الجامعات الخاصة، عندنا علاقة كذلك جيدة جدا مع رابطة الجامعات الخاصة يلي فيها عضوية نسبة عالية من الجامعات اللي هي موجودة. القرار بالنسبة للتعليم العالي يصنع بالتشارك، وبتجي توصيات من مجلس التعليم العالي بيعتمدها أو ما بيعتمدها الوزير، ولكن عندنا هيدا البلاتفورم. من أول ما نحن جينا أطلقنا موضوع أنه شو فينا نحسن بوضع التعليم العالي، وطبعا همنا الأول أنا وفريق عملي والمستشار التعليم العالي دكتور عدنان الأمين كان هو أنه موضوع الجودة. اشتغلنا على قانون بيطرح مشروع قانون على موضوع ضمان الجودة والآلية اللي فينا نعتمدها، وكذلك اتفقنا مع المدير العام وضمن المجلس التعليم العالي انه نحن لخلال هيدي السنة ما حنفتح ولا بقى جامعة جديدة قبل ما نرجع نعمل جردة، وهذا الشيء كان معمول بالمديرية لشو هي البرامج اللي هي موجودة، لأنه كان بمطارح معينة عنا برامج لم تستوفي ما أخذت الرخص تبعها وبنفس الوقت مفتوحة، عنا كان إشكالات بكذا ملف. سألنا أنه نحن بدنا نشتغل تدريجيا نسوي أوضاع الطلاب اللي هني من عندهم ذنب بأنه كان في إشكال بالبرامج اللي انتسبوا لها، وبنفس الوقت نرجع نعيد النظر بالضوابط اللي على أساسها يرخص لهذه البرامج. هو عادة بالتعليم العالي عندنا كذا مكان فينا نعمل فيه ضوابط. في أول مكان لتعطي الرخصة، إعطاء الرخصة هلأ صارت عندها منهجية واضحة بطيئة، يمكن في كتير ناس بيتزمروا من بطئة، ولكن المنهجية واضحة وعم نعمل أقصى جهدنا أنه نسوي أوضاع كل البرامج اللي موجودة وما كانت من عطايا الرخصة. المطرح الثاني هو المخرجات تبعت هاي الجامعة، وهيدا المشروع تبع ضمان الجودة اللي عم نجرب هلأ عم نشتغل عليه. هلأ نحن عنا لجنة عم نحكي مع روابط مع رابطة الجامعات الخاصة، لأنه هيدا حيكون لضبط جودة الجامعات جميعا بما فيهم الجامعة اللبنانية ولكن بشكل خاص الجامعات الخاصة. عم نتشاور مع بعضنا كلنا أمل أنه حنحط مشروع، نجيب هذا مشروع القانون على مجلس الوزراء ونمشي فيه، وهيدا بيعطينا ضابط تاني. على السريع عملنا شيء كتير كمان صار تقريبا جاهز، تأخر شوي بسبب الحرب، واللي هو دليل الجامعات. دليل الجامعات هو عبارة عن دليل بيحط أسماء الجامعات مع كل البرامج اللي هي بتقدمها برنامج برنامج، وهدول البرامج بينحط أي برنامج هو مرخص أو غير مرخص. نحن نأمل بأنه إذا بدي أقول المبادرة الصغيرة بين ما نعمل تستكمل عناصر المشاريع الأكبر، أنه نحن ننبه كل الطلاب وننبه العائلات قبل ما تنتجوا وتنضموا لأي برنامج
1: يسألوا
0: يشوفوا، لأنه هيدا حيكون بمتناول الجميع. بقى هيدا قريبا جدا إن شاء الله سيبصر النور ويكون موجود على صفحات الوزارة.
1: قبل ما أكمل مع أسئلة الحضور بدي أحكي عن التعليم غير النظامي. معالي الوزيرة، اتخذ قرار مؤخرا بمجلس وزراء أنه لكل طالب غير لبناني أجنبي صار يفترض أنه يكون معه إقامة قبل ما يتسجل ويتابع دراسته بلبنان. هل هالشي رح تقدروا تطبقوه على الطلاب السوريين؟
0: هيدا القرار بالحقيقة اتخذ قبل ما نحن جينا، وهيدي السنة نحن عنا لجنة يترأسها دولة الرئيس طارق متري، موجود فيها ممثلين عن كل الوزارات المعنية بأمور النازحين. اللجنة هي اسمها لجنة إعادة تسهيل إعادة النازحين السوريين. هيدي اللجنة ضمنها هالسنة تاخد قرار بأول العام الدراسي بأنه بالعكس نحن سنسمح للطلاب السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، وهذا كان قرار بمجلس الوزراء، بأنه هن يتسجلوا بالمؤسسات التربوية. وهذه كانت آلية لحتى نحن نضبط مين مني، لأنه كنا واصلين لوقت منا عارفين مين موجود، موجودين بكل المطارح وما في اي يعني. وقت جينا قلنا ما فيك تتسجل بلا اقامه، طلعت النتيجه انه في حدا عندي موجود بالطريق، وانا ماني عارفه اذا هو يعني ما عندي اي شيء بيقول لي وبينبهني انه هو اصلا موجود. سو نحن هلا خلال هذه السنه اللي عملناه استثنائيا طلبنا من هالطلاب بانه اذا انتم موجودين هون على الاراضي اللبنانيه تعوا تسجلوا. طبعا هيدا اعطاهم حقهم الانساني بالتعلم، وهيدي نحن لبنان ملتزم مع المواثيق الدوليه بهيدا الشيء، نحن ماضيين على هدول المواثيق انه مين من كان موجود على الاراضي اللبنانيه نحن بنامن له تعليم. الدعم اللي عم يجينا من الجهات المانحه مرتبط بقدرتنا على تامين هذا التعليم. سو هالسنه هلا رصدنا كل الطلاب اللي هني موجودين بالتوازي عما ينشغل مع وزارة الداخلية مع وزارة العمل، عم تنحط شروط جديدة لهي تنظم
1: يعني
0: مين اللي
1: الموضوع يكون للسنة
2: القادمة. نكتفي بهالقدر من برنامج حوارات السراي مع زميلي ندى صليبة. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل مساء الثلاثاء دايما عبر صوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
8: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بيعقل. برافو.
10: الممثلين رائعين.
11: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
12: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
13: على الله، يا ما احلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
14: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
13: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
14: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
13: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
14: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال إنه ما في كفاية بنزين بالسوق.
13: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
14: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
13: لك أنت روح عبي بنزين لحالي، أنت مشوارك قريب، هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب.
14: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
15: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
2: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
16: البرنامج برعاية RT.

0: באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. ואני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית, ככה צריך.
1: ישראל חי,
2: זיכוי. כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך,
0: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
3: Y por cierto, señora Calas, Israel lleva 24 horas, que se dice pronto, en pleno Mediterráneo, secuestrando barcos y secuestrando ciudadanos europeos. ¿Le hace gracia, verdad? A mí ninguna. ¿Va a mover en algún momento algún dedo para protegerlos? Son ciudadanos europeos. ¿Qué haría usted si fuese Irán, si fuese Rusia, quien se planta en medio del Mediterráneo para secuestrar a ciudadanos europeos? Pero como es Israel, sonríe y mira para otro lado. Shame on you.
4: طابت أوقاتكم. في الفيديو الأول شاهدتم واستمعتم إلى وقاحات الوزير وزير الأمن الإسرائيلي، وفي الفيديو الثاني احتجاج العضو في البرلمان الأوروبي السيدة إيرين مونتيريو التي تخاطب المفوضة للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها لماذا لا تحتج على انتهاكات إسرائيل الفظة والاعتداءات على المشاركين في أسطول الحرية. هذا الحدث هز جزءا من العالم، لكنه لم يحرك إلى الآن إلا عدد قليل من ضمائر الأوروبيين. السيدة جوليت لامونت وهي ناشطة شاركت في أسطول الحرية. السيدة جوليت لامونت هي مخرجة أفلام وثائقية وناشطة استرالية معروفة بدعمها لفلسطين ومشاركتها في أساطير حصر كسر حصار غزة. وخلال عامي 2025 و2026 أصبح اسمها متداولا عالميا بعد مشاركتها في أسطول الصمود العالمي واعتراض البحرية الإسرائيلية للسفن التي كانت على متنها. كانت من الشخصيات القيادية في الوفد الإسترالي داخل الأسطول، وظهرت كثيرا في المؤتمرات الصحفية بعد عودتها من الاحتجاز مع ابنتها لوسا التي تشارك للمرة الثانية في الأسطول. السيدة جوليت تفضلت ووافقت بالظهور معنا رغم أنها وصلت إلى أستراليا من جحيم إسرائيل قبل 8 ساعات فقط. سيدة جوليت، شكرا جزيلا على مشاركتكم. نحن نشاهد أنكم الآن في فندق، ربما أنتم وأكثر من 180 ناشط تعرضتم إلى التعذيب والاعتداء الجسدي وعلى شتى صنوف الإهانات. هل يمكن أن تحدثونا ماذا جرى لكم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية؟
5: نعم، لقد كنت في الرحلة الأخيرة، وهذه الأخيرة لقد شهدت تصعيدا كبيرا جدا، وأحسست أنهم لن يقتلونا ولكنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لكسرنا وكسر أرواحنا. إن ابنتي كانت تم حقنها بمواد غير معروفة. 180 شخصا مروا بتعذيب انتهى بأضلاع مكسورة وصعق كهربائي في الوجه، الكثير غيرها، أن هذا التصعيد وهذا العنف الذي شعرنا أنهم لقد وضعوا كل عنفهم علينا، أنا في صدمة بصراحة. ونعم، وإنني أشعر بقلق كبير، لقد كان الأمر مروعا جدا. ولماذا للناس البيض هناك اهتمام أكبر لما يحصل لهم، بينما يحصل الأمر يوميا وبشكل دائم؟ ليس لدي ما أقوله حقا، فإن هذا العنف الذي واجهنا كان مروعا ويجب أن ينتهي.
4: سيدة جولييت، هذه الجرعة من العنف والإهانات والفاشية التي ليست غريبة بالمناسبة على ممارسات جيش الاحتلال، لأننا سبقنا وشاهدنا ماذا يفعلون بغزة وبالضفة الغربية، وماذا يفعلون حتى خارج حدود هذا الكيان من عمليات اغتيال وتصفيات، وماذا يفعلونه الآن في لبنان. لكن هذه الزيادة في جرعة العنف كيف تفسر، علما بأن هنالك شعور عالمي بعزل إسرائيل؟ يعني هل نفهم من ذلك أن إسرائيل لا تكترث على الإطلاق لما يقال في العالم، وأنها تضرب بعرض الحائط كل القوانين وبما في ذلك القوانين التي تعمل بوفقها في علاقاتها مع الغرب؟
5: لقد كنا مصدومين حقا، فخلال 20 عاما من تاريخ هذا الأسطول، إن هذا التغطرس الذي رأيناه في وضح النهار، إن معظم الراكبين كانوا ربما في 18، والكثيرون منهم حملوا أسلحة ضخمة جدا. لقد كنت مكبلة الذراعين والقدمين، لقد كنت أغرق، كان تعذيبا بالماء. لقد شعرت أن هنالك شيئا ما من أعلى هذا النظام الفاشي في إسرائيل الذي يريد استخدام أجسادنا كأسلحة، وبالطبع لا أحد ينظر إلى الفلسطينيين الذين يقتلون يوميا.
4: تقولون أنهم استخدموا مواد أو يعني وسائل، هل هي مواد كيميائية؟ هل هي ما يعرف بالأسلحة ذات الذبذبات العالية أو المحملة بالإشعاع؟ هل تنوون عرض أنفسكم على الأطباء لمعرفة طبيعة هذه المادة؟
5: نعم، عندما ذهبنا إلى تركيا إلى المستشفيات، لقد قاموا بالكثير من الفحوصات. كانت لدينا عظام مكسورة، أعتقد 45 شخص كان لديهم أضلاع مكسورة، ثم كانت هناك حالات تحرش جنسي. وفي تركيا تمت الفحوصات والتقارير الطبية. نعم، نحن سوف نبحث في الأمر.
4: سيدة جولييت، هل وجوه هؤلاء المجرمين والجلادين كانت مكشوفة أم أنهم كانوا ملثمين؟
5: كلهم ارتدوا اللثام، وما كانوا ليفعلوا ذلك لو أن حكوماتنا كانت تتصرف بشكل صحيح، ولو أن هنالك من يهتم بأمرنا. فهذا ليس عاديا بأن أشخاصا ملثمين بأسلحة يأتون ويعاملوننا بهذه الطريقة ويكسرون عظامنا. لقد نظرت في أعينهم ورأيت أنه ليس لديهم أي صلة بالإنسانية، وأنهم يريدون أن يكملوا هذه الإبادة. وحقيقة أن البيض لديهم اهتمام أكبر، هنالك اهتمام أكبر بنا، فإن هذا غير جيد أبدا. ونحن نريد تسليط الضوء على ما يحدث للفلسطينيين، فهناك 10,000 شخص فلسطيني في سجونهم. عفوا، انني موجوده في فندق.
4: نعم، شكرا جزيلا. طبعا واضح انه يعني هنالك ظرف استثنائي، واضح ان هنالك من يعني لا يرغب في ان تستمر السيده في الحديث. على اي حال سنستغل كل الدقائق. للاسف انقطع الارسال مع السيده جوليت. كنا مع السيده جوليت لامونت، وهي ناشطه شاركت في أسطول الحرية، وقد وصلت للتو من تركيا بعد أن أطلق سراح المجموعة الكبيرة من الناشطين الذين شاركوا في أسطول الحرية، وقد تعرضوا كما حدثتنا إلى الضرب والإهانات والتحرش الجنسي ورش مواد غريبة على وجوههم والتعذيب بالماء وبالصعقات الكهربائية. للأسف الشديد هي طبعا في ظرف استثنائي، هي وصلت للتو كما قلنا إلى سيدني في طريقها إلى مسقط رأسها في أستراليا. سيدة جوليت، أرجو أن يكون الصوت واضح.
5: نعم، أنا آسفة، فالكثير من الناس هنا يبدو أنهم لا يريدون أن يتم الحديث عن هذا الأمر. أشعر بأنه في هذا البلد ورئيس الوزراء هو متحالف مع إسرائيل، ونحن نقول يجب إخضاع إسرائيل للعقوبات، ولكن نرى النتائج.
4: نحن نقدر هذه الشجاعة، أنتم يعني كنتم شجاعة في كل المرات التي شاركتم فيها مع الناشطين الآخرين في أسطول الحرية. وللتذكير فأن أول أسطول حرية انطلق من أنقرة من الشواطئ التركية في عام 2010، تعرض إلى ضربة وقتل عدد كبير من الناشطين وجرح آخرون، وتعرضت أيضا الأساطيل التي واصلت هذا المشروع الإنساني العالمي للاعتداء في كل مرة. سيدة جوليت، هنالك من يقول أن هذه الأساطيل لا قيمة لها أمام صمت العالم، هنالك صمت عالمي كبير. لم نقرأ بيانا لا من الاتحاد الأوروبي الذي لا يفوت شاردة وواردة تتعلق بروسيا وإيران والعالم البلدان النامية إلا ويصدر بيانا ويتدخل في شؤونها، ولا حتى من الأمم المتحدة، وأنتم مواطنون من دول كثيرة وهذه الدول أعضاء في الأمم المتحدة. كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة؟
5: إن هذا هو هذه المسألة الأساسية. أن بالنسبة للقوانين العالمية فنحن نحمل طعاما وحليبا للأطفال والمواد الغذائية وأدوية، نحن لسنا إرهابيين، نحن أناس عاديون في مهمة إنسانية لمساعدة أضعف الناس على الأرض، ونحن سنقوم بهذا مع أنه مرعب جدا. لقد كانت ابنتي هناك وقد كنت مرعوبة من أجلها في كل الوقت، وكذلك أن حكومتنا لا تهتم بنا. فإن هذا هو أسوأ ما يمكن أن تمر به، هو أن يتم مهاجمتك لأنك تشعر بالسوء من أجل أناس ضعفاء، ويتم مهاجمتك من قبل فاشيين إرهابيين. ويجب أن ينتهي هذا، على النظام الإسرائيلي أن ينحل وينتهي، لأنه ليس لديهم أي إنسانية ويحاولون محو الفلسطينيين. فكل شخص وكل حكومة يجب أن يعمل على هذا من كل الجهات، ويجب على هذا أن يتوقفوا أن ينزلوا العقوبات حالاً.
4: هل هنالك لديكم نية بإقامة دعاوى قضائية ضد النظام الفاشي في إسرائيل؟ طبعا ربما تكون هذه الأمور حسب القانون الأسترالي واردة، وهنالك أيضا قوانين في البلدان الأوروبية تمنح مواطنيها الحرية أو الإمكانية لإقامة دعاوى وشكاوى ضد دولة أو ضد قوات اعتدت عليهم و احتجزتهم وقامت بتعذيبهم. هل لديكم نية بالقيام بهذا العمل، دعاوى قضائية ضد النظام في إسرائيل؟
5: نعم نعم بالطبع. كل شخص كان الذي تعرض للاعتداء ف سنجتمع من أجل إقامة الدعوة ضدهم، فهذا بالضبط ما حدث. لقد خرقوا كل القوانين الدولية وسيكتبون في التاريخ كأسوأ أناس، وسننظر في نهاية الأمر وسنرفع هذه الدعوة القضائية بجرائمهم ضد الإنسانية. أنا حقا لدي الكثير من المشاعر الفائضة الآن. نحن نعم نريد معاقبة كل هؤلاء الناس الذين ضربونا واعتدوا علينا.
4: وبالمناسبة هؤلاء الذين تتحدثين عنهم صدرت بحقهم أحكام دولية، لكنها للأسف الشديد لم تنفذ، بل أن الولايات المتحدة الحامي الرئيسي لإسرائيل تفرض عقوبات على قضاة المحاكم الدولية الذين وفقا للقانون وللعدالة أصدروا قرارات بإدانة نتنياهو وزمرته، بل أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محققة أو مقررة حقوق الإنسان في فلسطين السيدة البانيزي، ومؤخرا اضطرت الولايات المتحدة لأن ترفع جزءا من هذه العقوبات بالمناسبة. حسنا، برأيكم هل هنالك فوائد من هذه الأساطيل، غير أنكم للأسف الشديد ومن المحزن تتعرضون إلى مخاطر الموت والهلاك والغرق، وأيضا إلى التنكيل والتعذيب كما جرى لكم في كل المرات، وآخرها كان طبعا بشكل بشع يتناسب بشكل طردي مع تعاظم النازية والفاشية في هذا الكيان؟
5: أعتقد حقا أن في هذه المرة حصل شيء ما، وأعتقد أن بن غفير بغطرسته ربما لقد نشر فيديو بأصدقائنا وهم مكبلون، وصديقة مقربة لي تم ضربها عندما قالت الحرية لفلسطين. أعتقد الآن أن العالم يرى أن الستار ينسدل عن أكاذيبهم، ونحن نرى الآن ما الذي يفعلونه للأطباء والممرضين والناس العاديين. فما الذي يفعلونه للفلسطينيين إذن؟ الآن نحن نعلم كل شيء، لذا العقوبات يجب أن تبدأ وأن يتم النظر في جرائمهم، ويجب أن نرى تغييراً. سنرى هذا التغيير، وكل الحكومات يجب أن تتعاون. إنهم للأسف يسلحون إسرائيل، فهذه لحظة هامة جداً في التاريخ. إن التغيير قادم. إن تطلب الأمر أجساد البيضة لتحرير غزة، إذن هذا ما سنفعله، وسنفعله مجددا إن اضطررنا. فهذا ليس عالما نريد العيش فيه. نحن نريد العيش بإنسانية للجميع، لأن يكون هناك وليس هنالك أي عمل للنظام إسرائيل هنا.
4: سيدة جوليت، معروف عن هذا الكيان أنه يشتهي ويمارس السرقة واللصوصية، فقد سرق واستولى على بيوت الفلسطينيين منذ أن تأسس. السؤال، أنتم تحملون معكم باستمرار في هذه الأساطيل مواد وإغاثية، أدوية ومواد غذائية وإلى آخره. ما مصير هذه المواد بعد أن جرى الاستيلاء على السفن وجرى اقتيادكم إلى داخل أقبية التعذيب، هكذا يمكن القول، وإلى السجون؟ وقد شاهدنا ما تحدثتم عنه، كيف أن هذا بن غفير يتفاخر بإهانتكم، وهو يتصور أنكم ستكونون تحت سيطرته، لكنه أهان وكرس الإهانة لسلوك هذا النظام الفاشي. أين، ما هو مصير المواد التي كنتم تحملونها في هذا الأسطول هذه المرة؟
5: إنه ما حدث في البحر المتوسط. لقد وضعوا متفجرات على هذه السفن التي كانت تحمل حليب الأطفال والأدوية، وقد فجروها وأغرقوها. هذه دولة ليس لديها أي فهم للاهتمام أو الحب. لقد تم تفجيرها وإغراقها. إن كان هنالك شيء يمكن قوله عن الأشياء المروعة، فهو صورة تفجيرهم لهذه السفن الرائعة التي تحمل الحليب والأدوية في المياه الدولية. لم يكن لديهم أي حق للقيام بذلك، فهذا شر مطلق.
4: وهل لديكم سيدة، أنتم يعني معروف يعني مخرجة أفلام وثائقية، هل لديكم أفلام فيديو صور عن هذه الجريمة في عرض البحر؟
5: نعم لدي، وأنا أريد نشرها. أنا لقد وصلت منذ ساعات فقط، وأنا متعبة جدا وأعتذر عن حالتي، ولكن لدي الكثير من الأدلة ضد هؤلاء المجرمين عديمي الشفقة، والتاريخ سوف يفهم أخيرا أن هذه الدولة المزيفة التي هي غير موجودة أصلا، والتي هي تريد قتل الفلسطينيين الأبرياء بأي شكل، إن الأدلة موجودة، وكل من يتابعنا سوف يرى الحقيقة وستخرج إلى الضوء بأن هذا النظام هو فاشي.
4: سيدة جوليت، نحن نعتذر وفي نفس الوقت نبجل فيك هذه الروح العالية والاستعداد للحديث رغم الوقت المتأخر، وقد وصلتم متأخرين طبعا قبل ساعات قليلة إلى سيدني بعد هذه رحلة العذابات الطويلة، ونقدر هذه الشجاعة وهذا الصمود الذي يصلح أن يكون يعني مثالا ساطعا على قوة المرأة وعلى قدراتها الخلاقة في إدانة الفاشية والنازية. سؤال أخير لو تسمحون، ما هي خطط الأسطول القادمة في المدى المنظور القريب؟
6: I feel like as a documentary filmmaker, I have a lot of evidence.
5: إنك مخرجة أفلام وثائقية. سأذهب غدا للحصول على تقارير طبية لعظامنا المكسورة مع ابنتي، وسوف أرفع دعوى قضائية بالجرائم ضد الإنسانية. سأقوم بكل ما يمكنني فعله حتى الرمق الأخير. لو أنني أستطيع أن أكون على قارب غدا مجددا كنت لأذهب مجددا. نعم، أنا لن أتوقف أبدا. أنا متعبة ومرهقة جدا، ولكنني سأتابع هذا النضال لأتأكد من أن الناس المستضعفين والذين يتم تعذيبهم الآن بينما نحن نتحدث بأنه سيتم النظر فيهم، بأن تستطيع الأمهات العيش مع أولادهم والحصول على طعام، وبأن هذا النظام الفاشي سينتهي. سأعود إلى هذا بالتأكيد.
4: سيدة جوليت لامونت، يحفظكم الله، وأرجو أن تنتبهوا، لأن هذا النظام خبيث ولا يتورع عن القيام بكل فعل شائن. شكرا جزيلا لكم، وتحية لهذا الصمود ولهذه البطولة، ونعتذر لأنك كنت في وقت متأخر وبعد ساعات قليلة من رحلة شاقة بعد عذاب طويل في أقبية وزنزانات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لكم ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
7: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
8: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
9: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
10: في اهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التامين الصحي بافضل تغطيات استشفائيه داخل وخارج المستشفيات وبافضل الاسعار ابتداء من $140 بالسنه. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
11: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني، زهرات البقل الشقرة والشعرة تشكيني.
12: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
13: شو هالصوت الحلو على بكرة؟
12: مرسي عمو. عم تقرأ الجريدة؟
13: إيه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
12: بلا أكيد.
13: أنت ما بتقرأ؟
12: بلا بقرأ. بس عمو مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
13: لا لا لا لا يا بنتي لا، أنا تعودت على الجريدة، ما في مثله.
12: بس مثلاً شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
13: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
12: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء منشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
14: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلد أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري في التحرير، تقديم جان خوري وتنفيذ هادي هاشم.

0: في عناوين لبنان اليوم: تغيير في قواعد الاشتباك جنوبا، تل أبيب تحاول فرض المنطقة العازلة بالنار. اتصال بين ترامب ونتنياهو بحث اتفاق إيران وتطورات الميدان. حصيلة زئير الأسد على طاولة الكابينت، ونتنياهو يعلن تعميق العمليات. البنتاغون على خط الأزمة، ولبنان يعول على لقاء الجمعة للجم إسرائيل. وفي النشرة أيضا: لقاء قيادي بين أمل وحزب الله يشدد على التكاتف في مواجهة التحدي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: فرضت التطورات الميدانية جنوبا قراءة ما بين سطور الأهداف الاستراتيجية للإسرائيلي بعدما انتقل من نمط العمليات الموضعية إلى التوغل العلني خلف الخط الأصفر في مسعى لفرض حزام أمني عازل كأمر واقع. هذا التحول الذي ترافق مع غارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع ترافق أيضا مع انذارات تخطت 50 بلدة، ويمثل محاولة من حكومة نتنياهو لانتزاع تفوق جغرافي وقضم الأرض بالنار، غير أن هذه الاندفاع البرية تصطدم مباشرة بسلاح المسيرات الانقضاضية وصواريخ حزب الله التي نجحت في نقل معركة الاستنزاف إلى العمق الإسرائيلي، مشكلة ثقلا عسكريا مضادا يمتص مفاعيل التقدم البري داخل الأراضي اللبنانية ويجبر تل أبيب على البحث عن معادلات دفاعية بديلة. هذه التطورات المدنية تفرضها إسرائيل ستكون على طاولة اجتماع البنتاغون يوم الجمعة، حيث سيسعى لبنان إلى لجم آلة الحرب الإسرائيلية وليجدد مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. إذن نبدأ من التطورات الميدانية الخطيرة التي حملتها الساعات الماضية في الجبهة الجنوبية، حيث أنذر الإسرائيلي سكان 50 بلدة بالإخلاء فيما وسع طيرانه الحربي من دائرة اعتداءاته. المزيد عن شريط الجنوب مع حسين معنا.
1: شهد الجنوب اللبناني اليوم عدوانا إسرائيليا واسعا، وشن طيران الحربي الإسرائيلي اليوم أكثر من 200 غارة استهدفت عشرات القرى والبلدات، كما وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم عدة إنذارات بالإخلاء شملت أكثر من 35 قرية وبلدة. هذا وقد ارتكب العدو الإسرائيلي اليوم مجازر وحشية بحق المدنيين من الأطفال والنساء، لا سيما في ساعات العصر، حيث شن الطيران المعادي غارة على مبنى في منطقة شارناي في البرج الشمالي، وكانت الحصيلة غير نهائية للمجزرة 10 شهداء و7 جرحى تم انتشالهم، فيما توقفت أعمال رفع الأنقاض لانتشال ما تبقى تحت الركام حتى صباح الغد. وفي بلدة معركة استهدف الطيران المعادي مبنى من 3 طبقات وقد تم انتشال 4 شهداء و3 جرحى. كما ذلك توقفت أعمال رفع الأنقاض عند الساعة 6 عصرا بطلب من لجنة الميكانيزم، حيث لا يزال تحت الركام أكثر من 3 أشخاص. وفي بلدات صريفة وطيف الساي ورأس العين والعرب صاليم وحبوش وكفر رمان أسفرت الغارات عن سقوط ما لا يقل عن 20 شهيد، أي ما مجموعه حوالي 34 شهيد وعشرات الجرحى لهذا اليوم. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة وبشكل عنيف، ويستهدف مجرى النهر في زوتر الشرقي وأرنون ويحمر شكيف والنبطي الفوقة والقصيبي. وفي جنوب النهر استهدفت مدفعية العدو وادي الحجير والغندورية والصريفة وأرزون وشحور وصفد البطيخ والمنصوري ومجد الزون وسهل القليلي. أما في مسلسل التفجيرات فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على تفجير مبنى ثانوية بنت جبيل الرسمية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه زوتر الشرقية بعد غارات حربية وقصف مدفعي عنيف بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وبالمحلقات الانقضاضية وبالاشتباك المباشر. وأضاف الحزب في بيانه أنه تم تدمير دبابة مرقابة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. كذلك أعلن عن تصديه لقوة أخرى خلال توغل باتجاه زوتر واستهدفها قرب الخزان، كما أعلن عن استهداف آليات اتصالات وجرافة عسكرية وآلية هامر وتجمعات لجنود جيش الاحتلال عند مجرى النهر في بلدة زوتر الشرقية بالمحلقات الانقضاضية والصاليات الصاروخية، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 4 دبابات مرقابة وعدد من الآليات العسكرية ومرابط المدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: هذا في الجنوب. أما في البقاع فاستهدفت دراجة نارية عبر مسيرة في محيط محطة عميس في القرعون قرب السد. في الغضون قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات على مشغرة أدت إلى مقتل أحد عناصر حزب الله، وقد استهدف في الساعات الماضية 90 بنية للحزب بحسب الإسرائيلي. أما رئيس الوزراء نتنياهو فأعلن خلال جلسة الكابينت صدور توجيهات رسمية لتعميق العمليات العسكرية فيما يسمى الحزام الأمني، وفي السياق كشف نتنياهو عن حصيلة زئير الأسد معلنا تصفية نحو 2500 عنصر من الحزب، 700 قتلوا خلال فترة وقف إطلاق النار، وأكد أن قواته تعمل برا على تدمير البنى التحتية الحدودية واختراق العمق اللبناني لتأمين الشريط الأمني. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي تناول ملفي غزة ولبنان، ويأتي وسط تقديرات رسمية بأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران قد يشمل لبنان وفق الإعلام الإسرائيلي. في المقابل، كشفت تقارير إسرائيلية عن تصاعد حالة الإحباط داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب القيود الأمريكية المفروضة على العمليات في لبنان. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن الجيش أصدر أوامر باستدعاء جنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر، وبدأ بالفعل باستدعاء الجنود. قائد الجبهة الداخلية أشار إلى أن الواقع العملياتي في الشمال معقد متغير ويتطلب تكيفا مستمرا. هذا ونقلت القناة 12 عن مسؤول عسكري القول إن توسيع العملية لتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود الإسرائيليين. إسرائيل هيوم أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر عقد مباحثات لبحث التطورات على الساحتين الإيرانية واللبنانية. أما هآرتس فنقلت أن توسيع العمليات البرية يهدف إلى إبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية. هذا وأشارت دعوت أحرونوت إلى أن حزب الله لديه مسيرات قادرة على الوصول حتى مسافة 30 كيلومترا في العمق الإسرائيلي. مصدر أمريكي كان أكد أن المسار التفاوضي العسكري والسياسي بين لبنان وإسرائيل لم يلغى ولم يؤجل. هذا وأجرى رئيس الجمهورية اتصالا بوزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي معزيا باستشهاد المعاون عماد فعور الطير نتيجة غارة على طريق الجرمق في كفر رمان. وزارة الصحة أحصت الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 26 أيار ب3213 شهيدا و9737 جريحا. غادر الوفد اللبناني العسكري إلى واشنطن لقيادة المفاوضات التقنية مع الوفد العسكري الإسرائيلي برعاية البنتاغون يوم الجمعة. هذا ووصل رئيس الجمهورية اتصالاته الخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس كان عرض مع رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب أبو فعور التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وفي اجتماع انضم رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله شيخ علي دعموش، كان تأكيد على خيار المقاومة والوحدة الداخلية وصمود اللبنانيين بعيدا عما من شأنه إضعاف الموقف الجامع، مشددين على المقاومة والوحدة والتي كانت ولا تزالان الأساس في صناعة الانتصارات وحماية الوطن. وفي ظل الارتفاع في أسعار المستلزمات الطبية بسبب الحرب والحاجة إليها، افتتح الوزير نكان ناصر الدين والسفير الياباني مستودعا في الكارانتينا، وأكد التزام الوزارة تقديم الخدمات الصحية على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. السفير الياباني أوضح أن المبادرة تشمل تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية لإدخال نظام إدارة الإمدادات اللوجستية إلى لبنان. وبعد الحديث عن تصدع مبنى السجل التجاري في بعبدة وهو مهدد بالسقوط، زيارة تفقدية كانت نظمتها لجنة الاقتصاد بمشاركة وزير العدل، والذي أكد أن مسألة أهلية المبنى ستعالج في أقرب وقت. إلى أحوالنا الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل البقاعي. الأجواء تكون مهيئة لتساقط أمطار محلية بشمال لبنان مع نشاط في سرعة الرياح. كان في عناوين لبنان اليوم: تغيير في قواعد الاشتباك جنوبا، وتل أبيب تحاول فرض المنطقة العازلة بالنار، اتصال بين ترامب ونتنياهو يبحث تطورات إيران، والميدان اللبناني، حصيلة زئير الأسد أمام الكابينت، ونتنياهو يعلن تعميق العمليات، البنتاغون على خط الأزمة، ولبنان يعول على لقاء الجمعة للجم إسرائيل. وكان في النشر أيضا: لقاء قيادي بين أمل وحزب الله يشدد على التكاتف لمواجهة التحديات. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. عاشت البلدات الجنوبية يوما داميا إثر عدوان واسع شمل أكثر من 200 غارة جوية إسرائيلية، ترافق مع إنذارات إخلاء طالت حوالي 50 قرية. الغارات أدت في حصيلة أولية إلى ارتقاء 34 شهيدا وعشرات الجرحى، لا سيما في شبريحة، واستهداف مبنى من 3 طبقات في معركة، وسط صعوبات بالغة لفرق الإنقاذ لانتشال مفقودين تحتها بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وعمليات تفخيخ أسفرت أيضا عن تفجير ثانوية بنت جبيل الرسمية. في المقابل رد حزب الله باشتباكات ميدانية مباشرة من مسافة صفر، وأعلن التصدي لقوات متوغلة عند محور زوتر الشرقي ومجرى النهر. الحزب أكد في بياناته تدمير الدبابتي ميركافا أحداهما عبر محلقة أبابيل الإنقاذية، واستهداف 4 أخرى بمسيرات، إضافة إلى سحق تجمعات وآليات الاحتلال بالصليات الصاروخية والمسيرات معا. أما في البقاع فكثف العدو من غاراته عبر المسيرات في محيط سد القرعون، واستهدف المنطقة الواقعة بين سحمر ومشغرة، ودمر عبارة وقطع الطريق بالكامل أمام حركة السير. وتوازى هذا القصف مع غارات طالت سحمر ومشغرة البلدة وسط تحذيرات أطلقت من مصلحة الليطان من خطورة الاستهدافات، مؤكدة أن استمرار القصف يهدد بحدوث انزلاقات صخرية قد تطال جدار سد القرعون وبنيته الهندسية. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان أعلن خلال جلسة للكابينت صدور توجيهات رسمية لتعميق العمليات العسكرية وتحصين ما أسماه الحزام الأمني لبلدات الشمال. نتنياهو كان كشف عن حصيلة عملية زئير الأسد، معلنا تصفية عدد كبير من عناصر حزب الله، أغلبيتهم قتلوا خلال فترة وقف إطلاق النار. غادر الوفد اللبناني بشقيه الدبلوماسي والعسكري بيروت، متوجها إلى واشنطن للمشاركة في جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة الجمعة في البنتاغون مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذه الجولة العسكرية تسبق جولة سياسية أخرى محددة في 2 حزيران المقبل، وتنطبق توجيهات رئيس الجمهورية على كل أعضاء الوفد، حيث يتولى السفير سيمون كرم رئاسة الفريق اللبناني بشقيه العسكري والدبلوماسي في خطوة تهدف لتوحيد الموقف، وتتمسك الدولة بثوابتها على ربط ملفات الانسحاب وعودة الأسرى باستقرار الأمن بالتوازي مع تثبيت سلطة الدولة على كل الأراضي، مع إعطاء الأولوية المطلقة لتثبيت وقف النار ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع. أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي مقتل قائد القسام الجديد محمد عودي في هجوم للإسرائيلي في غزة. شن الرئيس الأمريكي هجوما لاذعا على وسائل إعلام أمريكية خلفها الحزب الديمقراطي، معتبرا المنظومة والديمقراطيين فقدوا صوابهم وأصبحوا مجانين في طريقة تعاطيهم مع الأحداث الإقليمية. وفي تدوينة تعكس حجم الخلاف الداخلي الأمريكي، قال ترامب: لو استسلم جيش إيران بأكمله لكتبت وسائل الإعلام الأمريكية الفاسدة إن طهران حققت نصرا بارعا وساحقا. أبلغ الرئيس التركي الرئيس الإيراني بأن تركيا ستواصل تقديم الدعم للمحادثات الرامية إلى التوصل إلى نتيجة إيجابية ووقف الحرب. أفاد مسؤول سوري لرويترز بأنه تم استعادة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية العائد لنظام الأسد وانتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كيميائية، وتم العثور على مكونات غاز الأعصاب السارين المستخدم من قبل قوات الأسد. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددها لكل الأصدقاء في لبنان والعالم. نلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.